0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
2: ماضي الإذاعة ناس أبدعت
3: برر من الأرشيف.
4: إعداد وتقديم عبد الله زند،
5: محمد البندالي،
6: محمود بوعلي،
7: تقديم علال الشريف،
8: محمد هادي الصغير،
9: أحمد وسفة،
10: محمد زرقات،
11: النادي بخيت،
12: عبد القادر عجيب.
13: برامج تميزت
14: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
15: قصة لحم
16: مع بورقيبة،
17: الإنسان
18: بين دور الشعب والثقافة
19: بكل صراحة،
20: بين دور الشعب
21: طريق السلامة.
22: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل المستمعين بكل المستمعات، ونحن نحييهم الان مباشره من عاصمه الجنوب صفاقس، وتحديدا في اذاعه صفاقس الاخت الكبرى لاذاعه المنستير. تحولنا خصيصا الى هنا الى اذاعه صفاقس لنقدم حصه خاصه بفنان فعلا هو في البال. هذا الفنان هو صاحب هذه الموسيقى، وأكيد هذه الموسيقى تبر عليها العديد والعديد من الأجيال، لذلك فنحن هنا

ومن جديد نعود مستمعينا الكرام إلى استوديو 2 في إذاعة الساقس. لابد من تحية خاصة وخاصة جدا لضيفنا الكريم، والتحية تقول هكذا: بين اللحن واللحن تكمن الأغنية، وفي الأغنية فواصل تحكي حكاية الرحلة، والرحلة تكون في الغالب طويلة شاقة ليرسم المسافر كلمته وبصمته، هذا في الغالب وعندما يكون المسافر عاديا. لكن عندما يصبح المرء فنانا يقتصر المسافات، عندها تكون الرحلة ذكية ساحرة راسخة في البال، رحلة تغنت بالأم وبالدعوات لها بطول العمر، بقيت دوما في البال. يأخذ صاحبها مكانة متميزة تبقى دوما في الخزينة. يكفي أن تقول مبروك التريكي لنتذكر جميعا أغنية كبرى معها العديد والعديد من الأجيال.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: اللعب الآن بشي يولي سخون، وخاصة نحن نعيش فصل الصيف، وخاصة بعد هذه الموسيقى. كونوا خالد بدلنا من الأغنية الأولى اللي خذت شهرة كبيرة كبيرة، مبروك التريكي، غنيها وقتها عمره 15 سنة فقط.
3: نعم.
2: مبروك التريكي الآن هو خرج على التقاعد، مرحبا بيك وأهلا وسهلا. كيف يرى نفسه من خلال هذه السنوات ومن خلال مرآة هذه الحياة؟
3: والله أنا نحب قبل كل شيء نشكر إذاعة مسير، نشكر أختي يعني فتحية جلاد والمسؤولين على هالضيافة، واللي المفروض نجيكم الغدية ما غالب ظروف، أنا يعني تعب شوية في مريض وعايشك، ونحب نشكركم وبارك الله فيكم. وهذه تاريخ يعني
2: هكا ليش احنا موجودين لنا على خطر تاريخ سي مبروك تاريخ. وخطر تبارك الله عملت زوز غاني قعدوا في البال، وهيك علاش احنا تحولنا لك باش نحكيوا على الاغاني هذه، وعلاش الانسان ساعات يعمل ريبرتوار كامل،
3: يعمل 3000 اغنيه وما
2: ينجحش. مبروك التريكي بالاغاني، بزوز اغاني هذوم بقى في البال.
3: انا عملت تقريبا 7 أو 8 اغاني، لكن هذوما الاغاني هذوما يعني حبوهم الناس. الرياضه شكون ما يحبش كوره؟ لعب الكوره، لعب الكوره رياضه في العالم مشهوره. شوت، اقفز، اجري، بركه، اضربها، تقطع الشبكه، تخلي جمعيتك منصوره. فهمني، كل حد عنده جمعيته يحط قدامه يحط الغنيه نتاع مبروك. يطول عمرك، شكون ما يغنيش على والديه؟ التو الناس كل تغني طول عمرك، وطول عمرك من الاغاني الصادقه، يعني كلمات ولحن يعني بسيطه، الكلام العادي نتاعنا يطول عمرك يا ميمه. حتى في دارك تو تجي لامك تقول يطول عمرك يا ميمه، يطول عمرك عايشك تم خرجه هكا ولا يعني طول عمرك يا ميمه، حنينه تعيش يا بابا وتنور عينينا، تعيشوا الاثنين سنين وسنين، بيكم الدنيا تزو تحلى في عينينا. على خاطر الانسان اللي يغني على والديه القفة يا زوز من الناس، وجابوك زوز من الناس، هاكم هما والدي انا، امي وبابا.
2: اللي اكتشفته فيك ايضا سي مبروك كونك تبارك الله سلس وطليق اللسان، تتكلم
3: نتكلم ياسر انا كاري منشط في الاذاعه مش مغني.
2: علاش ما خدتش هذا المذمار، مذمار التنشيط هكا؟ وغلب الثورية وعبد الكريم
3: لبس، لا الكل لبس هيلين، وحنا تعلمنا وما تعلموا علينا وحنا تعلمنا عليهم. لا اسمع، التنشيط تحب له ماليه التنشيط زاد وشنو هي مهبره تنشيط
2: اي موهبة
3: وقراية زود.
2: نعم.
3: الفن كيف كيف، وإذا كانوا فنان ومش بيتكلم شنو باكوش تحبوه
2: بينا؟ لا ما قلتش هذا،
3: لا ما رجعوا يتكلم فنان
2: صحيح
3: يتكلم باش يوصل.
2: نعم سي مبروك، نرجعوا للأغنية هذه، غنيتها وقدمتها وقت عمرك 15 سنة. نتعرفوا على صاحب الكلمات وصاحب الألحان،
3: كلمات واللحن مرحوم محمد جاموسي
2: بارك الله. ما تقوليش به منش حتى
3: لا تنجح، لا تنجح تعرفش علاش؟ الغنية بسيطة راهو وصادقة فهمني، ولتو نجحت
2: السهل الممتنع،
3: السهل الممتنع. أنا لتو نخدم بها، أنا لتو نخدم في العوادة عريس الناس يطلبوا عليا طول عمرك، وأنا في العمر هذا 63 سنة يطلبوا عليا طول عمرك
2: بارك الله
3: يعيشك، يطلبوا عليا طول عمرك علاش؟ باهي
2: احنا السؤال المطروح، علاش بقات الأغاني هذه في البال؟ يعني فما برشا أغاني قديمة ومزيانة لكن ما بقاتش إلى حد الآن فريسكا.
3: مو الموضوع، موضوع
2: المواضيع
3: لو حتى بعد ما نمشينا بإذن الله بعد العمر طويل، بعد ما نمشينا طول عمرك تقعد. فجاموسي طول الله يرحمه توفى وعمل الغنية هذا، والناس كل ترحم عليه، أنا يوميا رحم عليه، كل اللي نخدم رحم عليه.
2: لعب الكورة
3: نصور بها في الفلوس
2: ما بيش نقول لك، تصور بها
3: تصور بها بالفلوس، كل اللي نصور فيها بالخبز ما نسمي طول عمرك. وهي اللي كونتني أنا صغير، وهي اللي ركزتني واللي عملت لي الشهرية فيها الإذاعة، وعملت دار وعملت صغار وعملت والحمد لله بفضل الله. والله الحمد لله.
2: لعب الكرة كلمات،
3: لعب الكرة كلمات أحمد سالم بغيث الله يرحمه، فالحين سي أحمد حمزة لعب الكرة وخذت صدى طيب كبير. كانت حتى بإذاعة فقس عاملين سبوت
2: لحن مميز،
3: سي احمد لحن مميز، هو سي احمد العش الله يطول في عمره،
2: برنامج رياضي
3: رياضي فاقس وخليت يعني اسم كبير يسمع.
1: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية.
0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: أجل عود من جديد ومرحبا بأصدقائنا المستمعين، نذكرهم اللي احنا مباشرة في إذاعة الساقط حيث نقدم من استوديو 2 مباشرة برنامج خاص بالفنان مبروك التركي اللي نسمعوا فيه الآن يعمل شوية تشويش باللورج متاعه إلى جانب الفرقة اللي باش نقدموها. سي مبروك.
1: أي بنتي
0: مرحبا بك.
1: عايشك
0: من جديد. مرحبا. باش تقدم لنا الإخوة اللي معانا الآن في الاستوديو.
1: أيوة.
0: عازف الكمانجة
1: سي جمال عبد الهادي، أستاذ موسيقى ويخدم في إذاعة فخس.
0: مرحبا سي جمال.
2: عاشكو بيك. عاشكو.
0: تعمل لنا تحية بالكمانجة بالجميع. شكرا شكرا سي جمال. نمشيو لسي حاتم عبد الكافي.
1: حاتم عبد الكافي سنة ثانية
0: موسيقى
1: تعليم عالي، عازف طبلة صغير يعني.
0: مرحبا أهلا وسهلا بيك حاتم.
1: محمد علي تريكي.
0: شكون هذا؟
1: محمد علي تريكي بالقانون.
0: ما تعرفوش شكونه؟
1: ولدي.
0: يعني ولد الوز.
1: ان شاء الله ان شاء الله هو مازال على الاول. قانون عنده عام بالقانون اكو. وعازف اكورديون ويغني شويه صعيدي واحد وفهمني.
0: سنه ثانيه موسيقى.
1: سنه ثانيه موسيقى تعليم عندي.
0: وما ننساوش الفنان الكبير
1: المتألق جمال الشابي.
0: جمال الشابي
1: اللي هو يتسمى في مقام ولدي زاد كيف كيف، ولحنت له برشا اغاني وربي يعاونه.
0: ربي يعاونه. طيب باش نحكيو على الاغاني اللي لحنتهم. وقبل ما تسمعنا الاغنيه اللي هي تشهرت برشا والكل.
1: طول عمرك.
0: طول عمرك. علاش قصيت
1: الغناء؟
0: الغناء جزء اغاني وبعدها قصيت.
1: الغناء تعرف علاش؟ خاطر انا صغير غنيت صغير. فهمني؟ غنيت صغير الناس تنسد صوتي صغير و وليت زريف وقت اللي مهما وانسان يعني يكبر صوته يتبدل. يعني
0: نعم.
1: يخشان يولي خشين هكا واحد.
0: أيه.
1: وما لقيتش شكون يرعاني زاد بعد.
0: ما لقيتش شكون يراك.
1: احمد حمزه طلع لتونس وجا علي شلغم الله يرحمه وفهمني كذا، يحب يعمل جينيراسيون اخرى ويحب يعمل واحد ويحب يعمل كذا، ربي يعاونه فهمني ما فيها حتى شيء. وانا عازف من اصلي من دريبكي انا. نغني ما نغنيش كيف كيف انا دريبكي.
0: قعدت ندربك
1: لتو. قعدت ندربك حتى لتو.
0: دربوكا ولا بالبنزير؟
1: ندربك بالدربوكا. بالدربوكا ونضرب شويه قانون شويه اورج شويه اكورديون فهمني والحمد لله.
0: باهي احنا سمعنا لصوتك في منذ قليل.
1: طيب.
0: وقت عمرك 15 سنه.
1: لا تحب تسمعني تو؟
0: مش نسمع. نسمعك تو. عمرك 63 سنه باش نشوفو. مبروك التريكي.
1: نعطيك حاجه فتحيه اختي، الغنايه ديما انا مولاه ولا البرونسياسيون هذيك وكان نطق ديما هو بيد لو كان يولي عمري 100 سنه.
0: لكن
1: الجوده نتاع الصوت برا يعني الصوت جوي
0: باش نكتشفوا من جديد صوت مبروك التريكي عمره 63 سنه. هيا سيدي.
1: ايوه.

0: يعطيك الصحة سي مبروك يا عايشة. معرفش المستمعين شنو باش يقولوا بعد
1: يقولوا اللي يقولوا اخوي مرحبا بهم اللي يحبوا يقولوا
0: احنا لابد باش نذكروا

0: فنانين داخل الجمهورية وهذه فرصة سعيدة.
1: مرحبا بك سي جمال. سي جمال سي مبروك يعني بعد ما تخلى نوعا ما عن الغناء هو في حد ذاته يلحن ولحنك العديد من الأغاني.
0: لحن العديد من الأغاني خاصة أغاني دينية وعنده أغنية من يعني تحكي على عادة من عادات الساقس هي نقز على الحوت يا عروسة ذكر عام 1988 عرض عليه مبروك يحبني صديقي ونشاوره لأنه فنان صادق وما عندهش مجاملات في الأمور الفنية وقريب مني حتى في أحاسيسه وفي في ذوقه فعرض علي
1: الأغنية
0: فاستغربت لأني أنا نغني طقطقة ونغني شرقيات ونغني الوحدة الشرقية ونغني المشرح فاستغربت قلت مبروك هذا مش نوعي أنا نقز الحوت قال لي اسمع كلامي قال لي نجم نعطيها القاسم ونعطيها الفلان وفلان وفلتانة وتجم راهي تخصد راهي هذي عادة من عادة يعني قرعني حبا فيا وكل شيء.
1: كيفاش العادة هذي
0: هي العروسة بركة يعني بتجيب البركة من دربوها جاية لدربو العروس من عادة من عادة الساقس قبل نهار العرس الغدة الصباح يمشيوا لدار العروس ويجيبوا كعبة مناني ولا البوري الحوت الساقس
1: معروف البوري
0: ويدور العروسة على بلاتوف دحوت يتباركوا بجيانها هذه المرأة جديدة اللي في العائلة جديدة بالخير والبركة والرزق والحوت هو عنوان البركة والرزق في جيتنا
1: يعني حتى اللي يشوف الأحلام ساعات الحوت يقول هو رزق باش يجيني ولا بريم زايدة ولا زيادة في الشهرية
0: فكان بركة فكي وركز على الموضوع هذا كتب كلمات ولحن في طابع تونسي في مقام حير العراق وبإيقاع يعني جميل جدا وفزاني تونسي وعرض علي فكرة أهو مبروك باش يحكي بالضبط كيفاش جات الفكرة منين من قبل
1: سي مبروك
2: هي نقز على الحوت هي عادة قديمة ومن أصل الدنيا يغنيها سي محمد دريد الله يرحمه قال نجي في ذات فخص يغنيها شي يقول نقز على الحوت واللي ما يحبكش يموت يا روسة
1: أي
2: خذيتها من عنده أنا وطلبت منه لأني قلت له سي محمد الغنية اللي عجبتني ناخذ المذهب هذا ما سالش قال لي خذ بدلت انا عملت نقز على الحوت يا عروسة نقز على الحوت نقز على الحوت مع الحنة حرقوس كتوت يا عروسة ما هو يعملوا الحرقوس والحنة العروسة فهمني
1: يولي اكحد
2: اي الله حد على الخطوة وعلى الزين والقد ما كيفك حد على البوري تنقز وتعد العروسة
1: يعني دخلت التقاليد الصفاقسية
2: نعم التقاليد الصفاقسية متاعنا من اصل الدنيا غنيها
1: نعم سي جمال شابي باش نسمعوا ذهلي للأغنية هذه مباشرة من الآن بعد ما سمعنا لسي مبروك التريكي طول عمرك يا ميمة نجز على الحوت ألحان وكلمات سي مبروك التريكي

سنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الإثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أجل

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال.
2: مكالمات هاتفية نستقبلها. ألو ألو، مرحبا.
3: عسلامة.
2: أهلا وسهلا.
3: لاباس.
2: كلش معنا سي محمد العش.
3: مرحبا.
2: أهلا وسهلا بفناننا.
3: عايشك.
2: شو الأحوال؟ الصحة سي محمد؟
3: الحمد لله. عايشك.
2: احنا في الساقط والله، حبيناك تجي معنا في إذاعة الساقط.
3: ما يسألش مرة أخرى. ممكن بعيد شوية.
2: مرحبا. على كل نذكروا اللي معنا الفنان مبروك التريكي ومحمد العش معنا الآن مباشرة كتحية لأخونا وفناننا مبروك التريكي وأيضا لأخونا جمال الشابي. مرحبا.
4: عايشك. صباح الخير محمد.
3: صباح الخير يا
4: أخوي. شحالك وشحال الأولاد؟
3: صحيح الخير.
4: مدام لاباس. عايشك.
3: أحوالكم أنتم؟ لاباس
4: يا ربي نحمدك. عايشك.
3: عايشك.
2: العلاقة الفنية بين الفنانين أكيد سي محمد هي تكون متواصلة، والأغنية ربما الصدفة أو الأغنية الحظ بالنسبة لمبروك التريكي كانت يطول عمرك يا ميمة، وأكيد بالنسبة لمحمد العيش هنالك العديد من الأغاني الحظ كما مبروكة كما برشا أغاني سعدية.
4: برشا الله.
2: ما وقعش ما بيناتكم تعامل فني سي محمد؟
3: أنا وشكون؟ أنا مبروكة؟
2: أي
3: والله ما وقعش، ولكن هذه الأمور تصير بالصدفة. رأي
2: بالصدفة
3: ما وتاتش.
2: تحكي لنا كيفاش البدايات تتذكرها؟ تتذكر بدايات سي محمد سي مبروك التريكي؟
3: مبروك قبلي في الإذاعة، دخل من عام 61.
2: نعم.
3: لكن أنا دخلت من بعد. فهمت.
2: لكن اكيد هنالك تعامل ما بيناتكم في نطاق المجموعه.
3: نطاق
2: المجموعه.
3: المجموعه وبطبيعه وقعت عاد وقتها
4: نسجلوا انا كنت خدم دريك
3: كيشتا مع بعضنا ونعرف وليت زميلي
4: واغلب الاغاني نتاعو سجلت انا بالدربوكة معاه.
3: مبروك. مبروك. هو الدرامكي وقت ما حب عاطي حب يغني. فهمت.
2: نعم.
3: ما اللي ضربت له غنايه ضربت له طول عمرك ولا مبروك معناها كل حد يقول له طول عمرك.
2: قال لك
3: كيف ما عادش يحب يغني ولا يحب الدربوكه.
4: الحمد لله.
2: قال لك يكفي يا سي محمد، عندي زوز اغاني نخدم بهم.
3: اي لا لا، مش على الخدمه، نحكي لك على المسيره الفنيه.
4: المسيره كامله يعني.
3: نعم. احكي لك المسيره بصفه عامه. ومبروك من لو مغروم بالدربوكه، دربكي ممتاز. فهمت
2: سي محمد.
3: اغلب الاغاني مسجله مو هي.
2: نعم. سي محمد لو كان نسمع مع بعضنا الزوز يعني الاثنين سي محمد العش وسي مبروك التريكي في طول عمرك يا ميمة هكا ولو انه
3: والله
2: مجهر صغير.
3: والله انا لايف ما نجمش نغني. تو ما تعرف الراي غني راي متسرق ما تنجمش نطلع على مولاه. راهو مبروك يغني فيها كبير هو ولا وقت اللي يغني فيها كبير مشكل اللي يغني فيها صغير.
2: أكيد.
3: هو الاول يعرف هذا. هو موضوع الاغنيه حلو كذا، لكن هي وقت اللي كان صغير يغني فيها وخارجه من فمه خاطر صغير ديما اللي يخرج يعني محلو. فهمت.
2: اللي يتكلموا حلو ومقبول.
3: اي تو يغنيها واحد اخر لا ما تمشي الا اغنيه مولاه مولاه.
2: بالك سي محمد اكيد الصوت يتبدل وهكا علاش الفنان يبعد شويه.
3: لا مبروك وقت اللي دخل صغير هو واحنا كل صغار، لكن هو وقتها صغير. فهمت.
4: الصوت نتاعو هكاك.
3: الصوت نتاعو ظاهره جديده جات في تونس. صوته ظاهرة جديدة معناها وليد صغير يغني. فهمت ولا لا؟ يعني وقتها حاجة كبيرة ياسر وقتها. زيد الموضوع نتاع الأغنية حلو. طول عمرك يا ميمة الحنينة وحلو الموضوع محبوب. نجح بها الأغنية هذه.
2: هيك علاش تقول أنت نجحت الأغنية نظرا للموضوع نظرا للطفل الصغير وهذا حدث يعتبر في تونس؟
4: وقتها ما ثماش أولاد صغار يغنوا.
3: ما ثماش.
4: طول اللي يغنوا.
3: هو يغني ما ثماش هيك قلت لك شي ظاهرة جديدة هي خرج هو يغني. كان يغني باهي صوته حلو وكذا خرج ظاهرة جديدة في تونس وليت صغير يغني. الغناية زاد موضوع حسمح يطول عمرك يا مي من الحنينة خذات هيك هو زاد كيف ونجحت.
2: على كل شكرا لك فنان محمد العيش على هذا التدخل ونعتبروه تكريم لضيفنا الكريم سي مبروك التريكي، واحنا ماذا بينا تكون ضيف معنا ايضا في فنان على البال في الحصص القادمه وهذا اللي وعدتنا به.
3: جمال الشابي معكم؟
4: نعم
2: جمال هو معنا.
3: سلم لي عليه بالله.
4: مرحبا يا سي محمد.
3: جمال عزيز.
4: عايش
3: عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزيز. عزي وجمال راه فنان اصيل زاد.
5: بارك الله فيك سي محمد، شكرا.
3: سلم لي سلم لي عزماء مبروك، سلم لي عزماء.
5: شكرا
2: شكرا لك سي محمد، جماعه الكل يسلموا عليك.

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: يطول عمرك

0: الاثنين سنين وسنين تعيشوا الاثنين سنين وسنين بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينين بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينين. تعجبني الغنية.
1: علاش تعجبك؟ شنو المعاني اللي تحملها الغنية؟
0: خاطر فيها معاني على الأم وعلى الأب، الحنان على الأم والأب. تعجبني خاطر فيها برشة معاني، هي غنيها الماما في عيد ميلادها وعيد الأم هيك.
2: فيها حنان البنت لامها، فيها كما تحس فما نشوه بين البنت والام. العبد وقت الصغير ومعناها يغني له من هيك يفرح.
1: مبروك التريكي صاحب الاغنيه هذه، شو تحب تقول له؟
2: يعطيه الصحه في الكلمات والمعاني اللي خرجهم. أهدافنا بيلا مدام كما نقولوا فيها تلاحم بين الأم وبنتها وبين الأب وصغير، ومعنى هي كما نقولوا ما فماش أجمل من هيك. بارك الله فيه على إنتاجه وعلى إن شاء الله نراه معناها حاجات كي من هيك. ربي يطفي لنا على الحنان وعلى اللحمة للأسرة، الأسرة تكون متلاحمة مع بعضها، والبنت تحب أمها تحبها، وما أكل تشتت العائلة ما فماش.
3: فنان تونسي معروف، فنان قدير، فنان بكل شيء باهي، والله نتمنى ماذا بينا نحب نشوفوه في التلفزيون. معناها كان باش نزيدوا نتعرفوا عليه اكثر، وكان عنده اغنيات جدد نحبوا نتعرفوا عليهم اكثر.
1: شنو تعرف له اغنيات؟
3: والله انا واحده من الناس ذي الاغنيه هاي طول عمرك يا ميمه يا حنينه، هذيك احلى اغنيه هذيك في الكل، معناها في رخصة تونسية وعلى الأم وكل، ذيك أحلى غناية عنده.
4: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتطول وتنور علينا، تعيشوا الاثنين اثنين اثنين سنين وسنين، تعيشوا الاثنين سنين وسنين.
3: اللي احنا صغار نعرفوها هذيك، تربينا عليها ومعروفه معناها هذيك، حتى كي يغنيها الانسان يحس معناها، حتى بدنه يحس هكا يحس بها. والله نتمنى له النجاح، نتمنى له التوفيق طول العمر ان شاء الله، ومثالش كي يورينا زادا نحب نشوفوه، احنا نشوفوه في التلفزيون زادا، لو مش في الإذاعة بركة حتى في التلفزيون نحبوا نشوفوه نتعرفوا عليه معناها نراوه.
5: أغنية تريكي هذيك يطول عمرك يا ميمة كي غنيها لي سورتو ولدي، نحس معناتها بإحساسك اللي ما نجمش نوصفهولك، فهمتها إحساس فريمون روعة. هي ديجا أغاني الأم كلها تخلي الإنسان هكا يرجع ساعات لك الدور الأم قبل وكل، فهمت؟ يرجع للحنين وكل، حتى يكون معناتها سورتوك اللي عنده مشاكل مع أمهم ولا حاجة ولا مع والديهم، يسوفي باش يسمعك الأغنية هذيك ساعات ترجع له برشا حاجات، يعملك سكون أبيل بالفرنسي لوتو كريتيك، أي النقطة ذاتي يروح ويرجع يقول ويندم هكا شوية، تويتي تصلح تويتي يرجع كاين معناتها.
1: تقول شنو رأيك فيها؟ شنو المعاني اللي تحملها أغنية طول عمرك يا ميمة يا حنين؟
5: هي الغنية بكلها معناتها الأم جينيرالمون كي تسمع الأم معناتها الوطن بصفة عامة، خاطر الأم والوطن زوز كيف فهمت معناتها. نعرفوا حتى الأدباء قبل ما يفرقوش معناتها ما بين الأم والوطن، محبة الأم هي في محبة الوطن وفيس فيرسا معناتها، والعكس صحيح زيادة. أما المعاني نتاعها سامية على الآخر، خاطر فماش معناتها أحسن وأسمى من علاقة الولد بأمه، معناتها ما نصورش فما علاقة أسمى من هكاك، فما بعد ربي بيان سور بعد علاقة الإنسان بالخلق نتاعو، فما الأم.
6: أغنية يطول عمرك يا ميمة يا حنينة نتاع مبروك التريكي هي أغنية ممتازة برشا، تربوية بالأساس، عرفناها كون يغنوا فيها يعني ديما قديمة، أطفال أردوا فيها في القديم قبل، يعني الصغار في العود يعني يتعودوا على ترديد الأغنية هذه، يعني سواء كان في يعني في المدارس أو في يعني في الروضات، لأنهم يعني شوفوا كانوا الصغار هذوما يعني حفظوا يعني أغاني جديدة، لأغاني أول حاجة لا تتناسب بالعادة وأعمارهم، وثاني حاجة يعني أغاني يعني ما تأديش الرسالة بتاعهم. مبروك التريكي، يعني توجه له بالتحية درجة أولى، وبدرجة ثانية نتمنى أو نطلب منه إن شاء الله يكثم الأغاني الموجهة للطفل بالأساس، لأن ترجعنا لذلك الزمن الجميل، الزمن متاع اللي كان فيه الطفل يردد في الأغاني هذه الهادفة عندها معاني سامية، معاني باية، معاني يعني حب الأب وحب يعني الأم، الأم اللي هي يعني بالأساس حب الأم، لأنه الطفل في صغر سنه يكون متعلق أكثر بأمه، وكل ما يكون متعلق أكثر كل ما ماذا بين يردد أغاني مثل الأم بالأساس.

0: إذن نعود من جديد لاستديو 2 في إذاعة الصفاقس مباشرة مع العديد من الزملاء في إذاعة الصفاقس ومع الفنان مبروك التريكي والضيوف اللي معنا في الاستوديو. سي مبروك، برشا مستمعين تسألوا إلى ندرا فماش جديد، إلى ندرا فماش أغاني أخرى مع عدا يطول عمرك يا ميمة ومع عدا لعب الكرة.
1: عندي لعب الكرة وطول عمرك وصغيرة ما نعرفش الحب قبل هذا، وأنا صغيرة أما خير من توا وما دمت صغير نقرا ونفكر وندبر ولا وين تصير تصير هذه على القرايه. حس في الصغار على القرايه، انا صغير ونحس فيه مع القرايه ونغني وغنيت على العود، درن درن العود يرني وخياني محل الفن فهمني.
0: الحانك والا
1: لا لا خاتني غنى برك، انا الحاني لحنت الجمال الشابي، لحنت محمد بن عمر، لحنت ابتسام رباعي، انور السميري الله يرحمه فهمني، والاكثر الاغاني اغاني دينيه، الاكثر الاغاني كل مغاني على الحج وعلى الحنين للحج وفهمني، وعندي اغاني خفيفه كيما نقز على الحوت وسميه اسم الله وخياني هلو العرسان، اغنيه تغنى يعني بالعريس
0: هذه سمعناها نقز على الحوت.
1: وعنده
0: اما الاغاني الخاصه بك
1: بي انا كيما صغير ما نعرفش الحب، درن درن تعال نسمعك شويه من درن درن.

0: هذه باهية وذكرنا بالفنان محمد الجاموس.
1: هذه كلمات أحمد سالم بالغيث وألحان أحمد حمزة. هذه زادة فهمني جاموسي لحن يطول عمرك، كلمات ولحن وبقيت الكل أحمد حمزة.
0: أحمد حمزة لحنك درين درين
1: ولعب الكورة وهو مخير وصغير ما نعرفش الحب، ولحن لي نشيد ونشيد على فلسطين وعلى تونس وعلى الكل.
0: سمعنا درن درن ونحبوا نزيدوا نكتشفوا الاغاني، لان الحقيقه في خزينه الاغاني في اذاعه المنستير عندنا البعض فقط من اغاني.
1: لا تو نبعثهم لكم الكل،
0: تبعثهم
1: لنا على لا تو ماشي كلام سي رمضان ان شاء الله تو يبعثهم لكم سي دي ونبعثهم لكم
0: على خاطر هذه اغاني مزيانه.
1: كيف كيف اذاعه مستير اذاعه فرق شنو الفرق؟
0: وخياب
1: كيف كيف خياب
0: سي مبروك
2: صغير ما تعرفش الحب،
0: صغير ما تعرفش الحب، كلمات شكون؟
1: كلمات احمد سلام بالغيث
0: والحن أحمد حمزة.
1: أي هذه نصغير غنيتها وقتها صغير ما نعرفش الحب نصحوني نبعد عليه، صغير ما نعرفش الحب نصحوني نبعد عليه، قالولي يحرق في القلب، قالولي يحرق في القلب، خاتيني ما ندورش بيه أنا صغير. هذه وقتها برسمي صغير انا وقتها راهو
0: وقتها صغير
1: 15 سنة صغير تغني
0: غنيت وقتها 15 سنة الأغنية هذه
1: هذه غنيتها أول ما غنيتها أول ما غنيت
0: قبل لعب الكورة وقبل
1: قبل الكل هذه عملناها كتبناها في الكار احنا مروحين يعني كنا في الوسلاتية وقتها فهمني
0: يعني في الطريق لحنتوها
1: من وسلاتية روحنا وقتها الزعيم الحبيب بورقيبة هو اللي خدمت قدامه العرس نتاعو فهمني الله يرحمه وهو اللي في 62 اخر 61 فهمني في وسلاتية غنيت هذه في الوسلاتية قدام الزعيم الحبيب بورقيبة فهمني الله يرحمهم كل فهمني غنيتها قدامه قال لي ماذا الوليد تلاو به وغنيت قدام وقتها بتجين قال لي كيفاش قدام رئيس دولة تغني بتجين قلت له ما عنديش عندي كان جين عطاني فلوس وقال لي ماذا تلاهوا به وعملوا لي في الكار لحنوا الاغنيه هذه وكتبوا لي
0: صغير ما تعرفش
1: نعم صغير ما نعرفش الحب
3: في ارشيف الاذاعه ذاكرة لسنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع اجمل ما تقدم على الاثير واليوم نرجعهم لنفائس الاعمال الاذاعيه من

0: من الأرشيف
1: إعداد وتقديم عبد الله زند
2: محمد البندال
3: محمود بوعلي
4: تقديم علالة الشريف
5: محمد هادي صغير
6: أحمد وسكفة
7: محمد زرقات
8: الهدي بكري
9: عبد القادر عجيب
10: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية
12: قصة لحم
13: مع برجيبة الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب
17: طريق السلامة
10: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: إذا نعود من جديد لاستديو 2 في إذاعة الصفاقس مباشرة مع العديد من الزملاء في إذاعة الصفاقس ومع الفنان مبروك التريكي والضيوف اللي معنا في الاستوديو. أنا حاب نعرف رأي ولدك اللي هو قلت لي محمد علي التريكي. محمد علي التريكي، تنجم الميكروفون تجيب دي بحذايا، ما تصيرش احنا في المباشر وكل شيء يباح مع الحاجات اللي خارج على الأذن يعني اللي نعم.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا.
3: عسلامة.
2: سلام. سوا عامل جو مع والدك؟
3: بيان سير مالا.
2: انت في الفرقة مع والدك تخ؟
3: اي فرد فرقة.
2: بيان سي محمد علي، خذيت من والدك الفن؟
3: غنيت.
2: شنو تغني مثلا؟
3: لا الكثيرية انت اغاني ملحنة مانا ولا حاجة، معناتها ما غنيش حاجة لبويا خاطر ما نحفظش برشا. فهمني؟
2: اغاني لحنت مانتي؟
3: اي.
2: علاش ما قلت الناس هذي سي مبروك؟ سي مبروك عليك، ما قلتلناش ولدك يلحن.
4: هي تو بدا يلحن وقتاش هو في وقت.
3: عندي بعض محاولات،
4: بعض محاولات تاع الحين تو بدا يعني ما فيش، وعنده اول يعني السنه الاولى في
3: تعليم عالي، تعليم عالي موسيقى. عام جيت حاولت معناتها العام الجيد زمني ان شاء الله.
2: شنو الاغاني اللي لحنتهم سي محمد علي؟
3: فما اغنيه عملتها في
4: الام
3: مهرجان طالبي على الام فني
2: الراب ولا حاجه؟
3: لا لا على الام،
4: على الام، على الام
3: كلماتي معناتها كلمات حاد عبد الكافي
4: وتلحين محمد علي
3: وتلحيني انا وغناء انا والوالده وقتها.
2: هذا الوالد والاب، الابن والاب يتفاهم.

0: Yine ulenne kiznen en.
1: كفاح شكرا شكرا لك محمد علي. يا اخي بشرطه باش يكون ابن الفنان فنان
2: فنانة. هو بالطبيعه راهو الاكثر يجوا فنانين حتى كم يتعطوش الفن
1: فنانين في
2: ولدي الكبير فنان في البوزار بوزار
1: فنون جميلة
2: فنون جميلة يعني عمل 4 سنين وخذ الميتريز نتاعو في البوزار زرابي زرابي فن يعني تيساج زرابي
1: نعم
2: فن
1: كل عمل يدوي هو فن
2: فن مرأة زادة فنانة في كوجينة طيب منيح بالحق يعني فنانة طيب وطيب حاجة سمحة وصلاتة سمحة والديكوراسيون سمح
1: كله فن طيب لك البوري سمح
2: كل شيء طيب ولا بالحق يعني فنانة
1: على كل حال احنا ما زلنا معاكم فوكي وديما نذكروا اللي فما اصوات شابه باش تغني ان شاء الله اللي سي مبروك التريكي معها ايضا حبينا باش يكون هنالك العديد من المفاجات من ضيوفنا ان شاء الله نتحصلوا عليهم تباعا دائما اللقاء يتواصل معاكم خالد ما نعرفش نسمعوا الى اغنيه من الاستوديو بعدها نرجعوا اذا كان مش حاضر خالد نواصلوا الدردشه معنا سي جمال سي جمال الشابي اللي غنى العديد من الاغاني في مبروك التريكي
3: عديد الاغاني خاصه الاغاني الدينيه في هكا في الفلكه قال لي مبروك قال لي نهار اخر بعد الصراط هز دروسي تحت هكا تحت يدك قول له يا ربي سبحانه مبروك تريكي لحن لي برشا اغاني دينيه يعني انسان يكرم ربي بفعله باذن الله اما هو باش يفدلك مبروك فدلك جي برشا وضامر وقاعده بحذاها حلوه قال لك عندك اغاني دينيه ان شاء الله ينجيوك يعديوك الصراط
1: ينجيوك
3: شويه ان شاء الله تحبوا سمعوا الاغنيه اللي هي هو ابتهال ديني يعني قصير جدا لكن
1: يعني نستمع اليه في الصباح
3: كلمات عميقه جدا وحلوه سعد الحشقاف الكلمات

0: شكرا.
1: رمضان تعديو ان شاء الله.
0: شكرا وهذه مكالمة هاتفية موالية. الو
2: الو
0: مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: شنو الاحوال
2: يا سيدي؟ مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة مسير، ومرحبا بضيفانكم العزاز علينا اللي عندهم تاريخ.
0: عرفت الصوت ولا سي مبروك التريك؟
3: انا عرفته، انا عرفته
0: سي جمال. عرف الصوت
3: بلغيت صيادي.
2: أهلا.
3: مرحبا بيك أبو أنيفة.
2: مرحبا بيك.
3: يعيش
0: مرحبا بيك سي بلغيت.
2: بارك الله فيك.
3: شحال ولدي أنيس؟
2: هي كي كلمة شحال محلاها ولدي أنيس. وكما كان مبروك صغير كان أنيس صغير.
3: ولدي هذاك ماشي.
2: نعم.
0: هذا هو سؤالنا. الإنسان كي يقدم أغنية أخ بلغيت مثلا، بلغيت صيادي يقدم أغنية بقات في البال وبقات في الذاكرة.
3: من غير شك قدم
0: اللي هي
2: اسم الله عليك، اسم الله عليك، اسم الله على نظرة عينيك يا مولاة العين الزرقاء. الله لا يغيرنا فيك يا مولاة العين الزرقاء. الله لا يغيرنا فيك. اسم الله، اسم الله، اسم الله عليك،
3: اسم الله عليك. تيرارارارا تيرارارا تيرارارا يا لا لا لا لا لا اسمع حاجة ما تتنساش راهو تبدا حاجة ضربة
0: يعني أغاني تبقى في البال تبارك الله تضرب
3: هاي الموسيقى نتاعها أنا حافظها.
0: نعم سي بلغيت هو سي مبروك يعني غنى معاك، لكن أنت يعني أغنيته اللي تبارك الله إلى حد الآن نرددوها ونذيعوها في الأغاني وفي البرامج الإذاعية يطول عمرك يا ميمة
2: طبعا،
0: اللي تذكرنا أيضا بصغر أنيس صيادي وأغنيته أيضا أغنية الحب.
2: يا بابا الله يخليك لما تسوق السيارة
3: فكر فينا بحرارة
2: هدي وتبع الإشارة وخلينا ما بين عينيك.
0: احنا نحب نستمع أخ بلغيت إلى أغنية مبروك التريكي ثنائي بين مبروك التريكي وبلغيت الصيادي.
2: أي
0: تفضل بلغيت.
3: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة وتعيش يا بابا وتنور.

0: اثنين واثنين
1: بيكو بالدنيا تزهر تحلى في عيدين. عايشك عايشك
2: يا اخويا سيدي. بغيت سيدي بديت تغني وكبير شويه انت في العمر، تقريبا 20 سنه بديت، مش 15 عام ولا 14 ولا 12 كما انيس.
0: لا لا بديت عام 19 20.
2: يعني وقتها الصوت اكتمل هكا ولا؟
0: طبعا يعني هذا امور علميه، يقول لك اللي عمره 15 و14 يبدا مازال الصوت ما مركزش يعني. من بعد تقول لي 19 و20 ولي يقول لك بلغي.
1: الله ينعم.
2: يكون الشيء اللي يبدا صغير مثلا، ما ناخذوش كما جورج وسوف بدا صغير لكن واصل الى حد الان وهو عمره تقريبا 50 تبارك الله، ولا فنان كبير صوته يعني حلو من الكبر ولا
0: أسمعني
2: ولا احلى.
0: اسمعني جورج وسوف وقت اللي بدا صوته صغير،
2: صوته صغير لكن
0: وحجمه واصل. وحجمه في حد ذاته صغير
2: صغير.
0: هذه اثنين. وقت اللي كبر جورج، مع احترامي لجورج يعني مطرب عالمي عربي، هذا ما شكوش فيه، لكن الصوت نتاعه ما عادش ولا صوت ولا حكايه عرف وذكاء في النطق
1: وأداء
0: ممتاز. أداء ممتاز وإحساس طيب كبير كبير كبير عن جورج.
2: طبعا هو فما إحساس وفما برشا حاجات اللي تجلب للصوت، لكن سؤالنا سي بلغيت، علاش مثلا أنيس الصيادي بدأت تبارك الله عطانا أغنية الحظ، أغنية الهدف في هذه الحياة، وأيضا مبروك التركي، لكن ما راعنا كيف يكبر يتخلى تماما على الغناء؟ يلندرا على خاطر صوته ولا خايب مش كما قبلت، ولا يلندرا فما أسباب أخرى؟
0: لا بالنسبة قبل يقولوا قبل عهد نجم يقولوا مبروك، وبعده يعني في الأطفال جاء أنيس، وبعده جاء زياد غرس، يعتبروا هذوما معناتها الشموع
2: نتاع
0: تونس. أي وسونيا مبارك صحيح، يعني هذوما يمكن عندنا 4 ولا 5 صغيرات كلها بداوا الاتجاه الفني، لكن من بعد حتى ولو الصوت يتبدل راهو الإحساس مخلوق فيه وكل فنان يبدا من الصغرى. فهمت؟ مش حكاية الصوت تبدل، حكاية اللي هو حس بحاجة اسمها ثم موضوع يقول فيه ويهدفك الموضوع، والدليل اللي هو دائما تو الموضوع، لكن يدخل في حقل جديد كما احنا تو يدخل في حقل حاجة اسمها تجارة، وحتى اللي حتى تلقاه يغني أغاني مش مقتنع بهم تولي أنا ما يدوموش ما يقعدوش.
2: نعم.
0: لكن الاحساس هذاك نجم نقولوا تفقد تو، ولينا ما عادش نخدموا للاغنيه اللي مش تقعد في الخزينه وتقعد باش نتذكرها. تو ولينا نخدموا اعطيني اليوم وقتني غدوه زعما.
2: نحكيوا برشا على اغنيه الحظ، وديما نتهموا في الفنانين الجدد، كونوا الفنان الفلانيه والفنان الفلتاني والعلاني عنده اغنيه فقط وهذيك اغنيه الحظ، في حين يعني اغنيه الحظ كانت موجوده منذ الستينات والسبعينات. يعني كي غنى بلغيت الصيادي اغنيه كانت له اغنيه الحظ، كي غنى مبروك التريكي اغنيه كانت له مبروك.
0: فما سر، سامحني، فما سر في العمليه هذه.
2: نعم.
0: اللي قبل ويعرف اخويا مبروك، ويعني حتى الساده المستمعين يعني القدم اللي يعرفوا كيفيه التسجيل، قبل كانت كيف يدخل مبروك ولا انيس وقت الاستديو كانت الفرقه قدامه
1: لايف،
0: وهو لايف يعني لايف،
1: كان يغلط يعاود من الاول
0: صحيح، يعني الاحساس يوصلوا للمتلقي الاحساس نتاعو كاحساس مبدئيا، وبعد مضمون الكلمه اللي تمس، وبعد اكل لحن وخفت ولا يدخل يعني تتكامل العمليه.
1: وتو ولات الغناية تتلحن في لبنان والمطربه من تونس.
0: تو ما عادش الاحساس تفقدته باللي فيه، كما جات يصبوا اليوم ودربوك تصب بعد غدوه والفنان يجيب شر وكل
2: يعني. لكن فما اغاني تبقى في البال في بلغيث كما اغنيه مبروك تليك، كما ثريا عبيد، كما سناء
0: الحسايري،
2: يعني حطوا كل فنانه تقريب اعطت اغنيه فقط للخزينه الاغاني التونسيه والعربيه بصفه عامه، ولكن هي بقت في البال.
0: طبعا طبعا هذاك من يعني حظ، كما قلت انت اغنيه الحظ. واغنيه الحظ راهي صعيب باش الانسان يبدا يحاول وقاعد يجتهد باش يعمل مخير منها، وديما تحبوا مخير تلقانا حتى الانتاج يقل، لكن خايفين اللي نطيحوا فيما اقل من اللي قلناه حتى الجمهور ينساكروا.
1: من غير شك.
2: باغي السيدي شنو الاحوال الان وشنو الجديد الفني الخاص بك؟
0: والله عندي برشا قطاع، انا عندي برشا قطاع مسجلين وما تعداوش وما روش النور برشا، كيما وانا نحب الكلمه الهادفه مثلا، ذاك النهار مده مش النهار عندي يمكن عامين غنيت مع وديع الصافي.
2: اي
0: كل عندي اغنيه تقول اجمل تحيه واحلى التماسي لحبيبي والأهلي والناسي، يهل المحبة وعشرتكم، خلوا السلام شرطي أساسي.
2: كنت أعطي هنا بالأغناء الكلام هالمزيان هذا.
0: أجمل تحية وأحلى التماسي، أجمل تحية وأحلى التماسي لحبيبي والأهلي والناسي، يهل المحبة وعشرتكم، خلوا السلام شرط أساسي.
2: مرحبا بك من جديد، مرحبا بالغيب الصيادي، دوم دائما متألق بهذا الصوت النابولي.
0: والناس يا خويا، خويا مبروك بعد
1: يعيشك
0: يعيشك يا خويا، ربي يفضلك يا مبروك.
2: ننتظروا في زيارة ليك راهو إلى المكسيك.

0: واحد في النجوم والله يا حبي قالوا شو المحال
1: مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الإثير واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية.

0: نعود من جديد، نعود إلى استوديو 2 كما العادة، ونذكروا اللي احنا مباشرة في إذاعة الثقف نقدم حصة خاصة بالفنان مبروك التريكي. مبروك التريكي من جديد، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا سلامة.
0: نستقبل مع بعضنا المكالمة الهاتفية. ألو ألو ألو ألو
2: ألو سلامة، صباح الخير.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: فتحي جمعون من قروان.
0: مرحبا بك، ذكرنا اسمك.
2: فتحي جمعون من قروان.
0: فتحي جمعون من القروان.
2: اي نعم.
0: مرحبا بك.
2: صباح الخير وتحيه ليك وكل فريق العمل معك. صباح الخير سي مبروك.
3: مرحبا بك.
2: مرحبا بالضيوف.
3: يعيشك.
2: والله مشكور على التنسير. إذا فاق زاد. اللي فكرتنا رجعتنا 40 سنة تالي. فكرنا نسمع ثاني سي مبروك.
3: ايش 40 سنة؟ معاهم واحد 62 يطول عمرك.
2: معنا عندي 40 سنة ما سمعتها الأغاني هذه،
3: فهمتني؟ نعم نعم.
2: فكرني فترة الطفولة نتاعي والشباب، فهمتني؟
3: شنو الشباب؟ أنا تو عندي أربع أيام كنت في قروان.
2: أيوة.
3: كنت نداوي في قروان، فهمني؟
2: مرحبا.
3: أول ما دخلت القروان.
2: أي نعم.
3: اللي مازال اللي نتذكره لقيت هاك القمرق اللي قبل المحكمة هذاك اللي على اليسار.
2: آه اللي قبل المحكمة كل
3: هذاك. هذاك نعرفه من عام 62 أنا.
2: أي نعم أي نعم.
3: هذاك مشيت له طول.
2: يعطيك الصحة.
3: مشيت طول، تفكر هذاك. هذاك رمز من رموز القروان عندي انا.
2: يعطيك الصحة.
3: اه وي.
2: سي مبروك، علاش ما وصلتش برازيل دعاتك انت على خاطر بزوز تبع اغاني عملت بهم شهرة في تونس؟ خلي هذا لو كان تعمل معناها وصلت لك عملت شهرة في عربية كبيرة وطبعا.
3: والله الحمد لله، والله حتى في تونس من فضل الله، وتونس سمحة، وتونس بلادنا شنو إذا إنسان ما يخرج تونس. اسمع اللي يقول لي إذا كان إنسان ما ينجحش في بلاده راهو ما ينجحش لبرا. هذيك واحنا ظروفنا وقتها وتوا مش كيف كيف. ماشي تو كيما تو كيما قبل. حتى الظروف، حتى البلاصه نتاع الخدمه، اذاعه الاذاعه كنا نسجدوا في المسرح قبل. تو تبارك الله استديو وكليماتيزور، فهمني؟ وخيرات ربي كل شيء الحمد لله من فضل الله.
2: على كل حال ان شاء الله ما عملتوش يعملوه الاولاد ان شاء الله.
3: ان شاء الله اولادنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله محمد علي. ان شاء الله محمد علي.
3: ان شاء الله اولادنا الكل. اولادنا الكل ان شاء الله.
2: انا عندي معلومه من اذاعه المسير. كان في عيد ميلاد اذاعه تونسيه 70. بهذا الصيادي اول غنيه غناها عام 74 هي اعطف ورقه حن في الاذاعه التونسيه، الاذاعه معناها بالضبط.
0: اي
2: اعطف ورقه حن. هي مش بتوش عليها. كان اول اغنيه اللي غناها بالاذاعه عام 74 اعطف ورقه حن.
3: اعطف والله وحن حاجه كلها كمان. نعرف
2: على حال ايامك ان شاء الله.
3: ايوه عايشك.
0: على كل حال سي جمعون احنا حكينا على اغنيه الحظ، واغنيه الحظ قدمها بلغيث الصيادي منذ قليل بالنسبه لبلغيث الصيادي وبالنسبه ايضا لمبروك التريكي. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في القيروان. الى اللقاء.
2: الى اللقاء بالسلامه.
0: شكرا.
3: عايشك.
0: كيف تصافح المستمعين، تصافح الجمهور، شنو تحس في مبروك؟
3: اش تحس الجمهور ذاك هو الكل. إذا كان حبك الناس،
0: إذا كان حبوك ارتاحوا،
3: إذا حبوك ارتاح، إذا حبوك الناس الله حبك سبحانه.
0: سبحان الله.
3: والله يعني إذا كان أمي يذكرها بالخير ويفرج عليها تقول لي كي نجي خارج الصباح نمشي لها نطلع عليها تقول لي برا ربي يحبب فيك خلقه. شو يحب يقول؟ يحبب فيك الناس. وإذا كان فنان ما يحبوش الناس، شنو منين فنان؟
0: تنجم بالكلمة هذه ربي يحبب فيك خلقه
3: شاي.
0: تنجم تعملها عنوان بتاع أغنية سي مبروك.
3: علاش لا؟ تصير
0: كما يطول عمرك يا ميمة.
3: اي تصير وعلاش لا. وجمال بحذانة تو يكمل يكتب له علي المرزوق ولا
0: نعم.
4: الأمانة نحب نقول كلمة خير في خويا مبروك التريكي. صدقني أختي فتحية، أول شيء ما ثماش فنان ما يحبش مبروك، كلهم يحبوه
0: الحمد لله.
4: مبروك لو يعني في كل مكان ندخله في فرحة عام أو خاص إلا ويبقى شعبية كبيرة كبيرة كبيرة برشا من من من من الناس القدم والصغيرات نعرفوا ونقولوا اخويا الصغيرات اللي ما يعرفوش مبروك التريكي طول عمرك اه هذا هو يقعدوا بهتي لك الصغيرات
0: لان
3: الكورونا مدوره مبيه
4: يغنيها ساعات ساعات يكون هكا فرح وشنو يبكي كان
3: يبكي
0: هو في خلال الحصه لاحظت لي العديد من المرات مبروك باش يبكي ذكر صغره وذكر الاغاني
3: وذكر وتاثر الغناء تاثر الانسان تفكر والديه وتفكر شبيك يعني
4: ويتفكر نجاحاته مبروك التريكي. نذكر صدقني في الستينات يحكي لي احمد حمزه الله يطول في عمره قال لي مبروك التريكي مايكل جاكسون كي انتقلوا من في مدن داخل الجمهوريه قال والله يستناو في مدخل المدينه كيران وناس
0: يستناو في مبروك التريكي
3: يصوروا معاه كثير في الجم في
0: الان الان في الحفلات اكيد ثم اجيال عديده اللي ما تعرفكش واجيال عديده تعرفك.
3: نعم غير شك.
0: ولكن لاحظنا احنا الان في الاستوديو كونك عامل برشا جو مع الفرقه اللي يعتبروا اولادك
3: اولادي الكل كلهم خدمت معاهم كلهم اولادي هذو.
0: نعم. لنا حبيت باش نقدم لك سؤال سي مبروك، علاش ما تعملش يعني كتيب خاص بيك، خاص بسيرتك الذاتيه، باغانيك، بمسيرتك الفنيه؟ علاش ما تعملش يعني سيت في الانترنت؟ علاش فما برشا فنانين، فما برشا مواطنين وبرشا مستمعين يحبوا يعرفوا الفن التونسي
3: ما غيرش في الخارج وما غيرش من خلال الانترنت يتعرفوا عليك اجيال جديده. ان شاء الله اولادي، ان شاء الله سنا محمد علي يعمل، ان شاء الله
0: محمد علي يعمل موقع ليه وموقع خاص
3: البوه، لكن بوه قبل
0: البوه قبل قال لك يعني وافق محمد علي
3: ما غير شك.
0: على كل حال احنا حبينا من خلال الحصه هذه باش تكون حصه تكريميه، وحبيناك باش تجي معنا لاذاعه المونستير، لكن نظرا لظروفك الصحيه مشكوره جدا اذاعه المونستير خلتنا باش نتحولوا الى اذاعه الصفاقس ونقدموا هذه الحصه اللي فيها العديد من المصافحات، كما صافحنا بلغيث الصيادي وحكينا على مسيرتك الفنيه. اكيد اللقاء هذا مازال باش يتواصل، وحبينا كما قلت منذ قليل شبابنا اللي يغني لغاني القديمة متاع مبروك التريكي، وخاصة شفناه من خلال التسجيل الخارجي اللي
3: في الروضات
0: الأخت كريمة. على ذكر الروضات وعلى ذكر الكورال، أكيد هنالك كورال جد جيد كان تابع لإذاعة
3: في جميع الطفل والأكثر.
0: مش نحكيه على الكورال بعد قليل، نمشيه مع المكالمة الهاتفية. ألو
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: عسلامة.
0: أهلا وسهلا، تكون معنا بدرية ولا أحلام؟
1: لا لا بدرية السيد معك.
0: أهلا وسهلا بدرية السيد، باش نعرفك. أهلا، باش نعرف بدرية السيد للإخوة، العديد من المستمعين في إذاعة المونستير يعرفوا بدرية السيد، لكن بالنسبة لسي مبروك وسي جمال والإخوة اللي يسمعوا فينا الآن، بدرية السيد هي من برنامج يلا نغني مع زميلة نجوى، حبينا باش ناخذوها باش يكون هنالك تواصل بين الأجيال. وبدرية السيد عندها صوت جميل جدا، وهك علاش خليناها معنا في برنامج اللي نقدموه الآن خصيصا لسي مبروك التريكي، باش يكون هنالك لقاء، هنالك تواصل للأجيال. بدرية السيد صاحبة الصوت الرقيق باش تحدثنا يعني عبر الغناء مع الأغنية اللي الأغنية الحدث، الأغنية اللي كونت نجم
3: أجيال
0: نجم في ذلك الحين يعني في السبعينات
3: ستينات.
0: في الستينات
3: في الستين.
0: بدرية السيد شنو تعرف على مبروك التريكي؟
1: والله فنان كبير برشا وقدير برشا، وانا واحده من الناس نحبهم الفنانين المتثبتين باصالتنا واللي رافيهم تونس بالحق، رافيهم تونس والاصاله نتاعنا.
0: احنا كي تكلمناك البارح ما رفضتش وقلت مرحبا ونغني وعلاش لا، وتو ندخل الانترنت نشوف شنو الاغاني اللي سي مبروك التريكي ونحفظ اللي نقدر عليه. شنو باش تسمعنا الآن؟ دائما في نطاق التواصل بين الأجيال،
1: باش نسمعكم مقطع منها يطول عمرك.
0: أي هيا بدرية هذه فرصة.
1: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتنور علينا. يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتنور علينا.

0: العينين.
1: يعطيك الصحة بدرية، احنا مش نسألوا سي مبروك وسي جمال على صوت بدرية.
2: صوتها سمح.
1: سمح برشا.
2: صوت وراكز، صوتها راكز وسمح ياسر، وربي ينشحك إن شاء الله بنتي.
3: عندها زخرفة الجروبات وفي نهاية الجملة، تبارك الله عليها.
1: عندها
3: يعطيك الصحة يا بدرية. بسم الله ما شاء الله على بنتي.
1: على كل سي مبروك تنجم تلحنها أغاني بدرية.
2: لحنها علاش لا؟ إذا كانت تحب تغني اللحن لا
1: بدرية
2: نعطيك الكلمة من
0: تو. نعم
1: أكسي مبروك شي لحلك
2: علاش
0: شرف كبير ليا. أقول له الله ربي يطول لنا في عمرك ويخليك
2: يعيشك
0: يخليك فوق روحنا كلها.
2: يعيش بنتي يعيشك.
1: شكرا لك بدرية، مزيد من التألق. أنت الآن فين وصلت؟ الدور النصف النهائي، الدور النهائي، فين وصلت بالضبط في برنامج
0: الدور النصف النهائي؟
1: النصف النهائي، ووقتاش باش تواصلوا المسيرة الفنية هذه؟
0: ان شاء الله انا نقرا المعهد العالي للموسيقى، وان شاء الله بابا ان شاء الله خطوات ثابته.
3: شكرا لك يا بدريه. هكا وعد عندي مبروك لك جميل شامبي يكلم
2: لك
3: الى حلك. ان شاء الله تاخذ اختي فتحيه تاخذ رقم الهاتف الجوال نتاعو وتصل بمسي مبروك ويلحن لك
0: من غير حتى. اوكي شكرا.
1: الاخرى بدريه نخرج بحاجه. شكرا لك. شكرا لك. ربي ينجحك الى اللقاء. يعطيك الصحه للتدخل هذايا. هذه الاصوات الشابه اللي اذاعه المناسير يعني كانت سبب
2: في بالي فيها يعديوا فيهم في قناه 21 نشوفهم راهو هذه ياسر برشا اصوات. فرقه زاده طيبه ممتازه، فرقه سمعه،
1: فرقه سي المنصف الفريني وسي صدق
2: دربان. تحيه ليهم ويعطيهم الصحه.
1: في نطاق التواصل وفي نطاق التحابب بين الاجيال ما فماش قطيعه، اكيد هنالك الفنان والحياه هي سلسله، واكيد في ميدان الفن ما يلزمش تكون هيك القطيعه واحنا من الجيل معين واحنا من الجيل معين. سي مبروك تريكي، لو كان الفنانين الصغار في العمر يعني يتصلوا بيك ويغنيوا لك الاغاني بتاعك
2: حتى مش طريقه
1: فيرسيون جديده،
2: مسالش يحب يغني يغني راه احنا ما غنية تنقز على الحوت اللي هي متاع نحنا ويغني فيها زياد غرسة وقال تراث. مش تراث هذيك تلحين وكلمات مبروك تريك وغناء جمال شبي ويقول تراث. هي عليها كما احنا عندنا حاجة باهية وعندنا حاجة مشوة الفنانين يغني لك غنيتك وما يذكركش علاش
1: يعني هذه الحاجة المشبهة
2: مش الفنان. حس في النفس شنو زياد غرسة تعب انا ولدي هكا ماشي ولا تسمع جمال شبي. جمال شبي تاريخ
1: زياد غرس صحيح هو صغير في العمر لكن كبير في الفن.
2: فن كبير لكن وقت اللي تاخو متاع الناس اذكر الناس قول راي هذه من عند تاع فلان.
1: الملكية الفكرية والفنية يلزم احترامها
2: مش ماديا ما حشناش بالمادة. اذكرنا العباد اللي عملوها وكو
1: لعب الكورة
2: رياضة في العالم مشهورة. شوت اقفز اجري بركة اضربها تقطع الشبكة تخلي جمعيتك منصورة.
1: مقام
2: سي بيمول. أعمل
1: سي دي
2: مش منه.

0: تغنى بالكرة.
1: لعب الكرة.
2: وكل واحد يغني على ليلاه، كل واحد يغني على جمعيته. تو جمع الشاب يغني فيها ويتفكر في النادي السفاقسي.
1: وانت
2: تفكر في رالوي. سكر حديد السفاقسي.
1: اي نعم.
3: شوف.
2: كل حد يغني على جمعيته.
3: اختي فتحية لبسك حلو ابيض. وانا لبس ازرق ابيض.
2: المسير.
3: المسير.
1: جيتكم لبس لك حلو الابيض.

مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال.
2: أجواء طيبة مع لعب الكورة ومع سي مبروك التريكي.

0: مرحبا سي مبروك. هو في الحقيقة كثير التشويش يشوش مليح. والسؤال الآن سي مبروك، الأغاني هذه المزيانة اللي غنيتها علاش ما يعاودهاش ولدك بطريقة جديدة؟ إذا كان عنده صوت سمح كما تقول.
1: عنده صوت أما مش كي صوت بوه.
0: علاه؟
1: ولا بالحق
0: أنانية هذه؟
1: لا مش أنانية، كل حد ربي شاتها. وأنا عندي ثلاثة أولاد، زوز أولاد وبنية، وكل حد صوته وكل حد لا وديما يعني نعطيك حاجة، يعودوهم تو صغار في الروضة بنتي تغنيهم هيبة تغنيها طول عمرك وصوتها سمح، لكن مش كيما جدة.
0: مش كيما جدة،
1: لا لوريجين ديما
2: لوريجين
1: يعني الأصل ديما أصل، يغنيهم الصغار تو في الروضات. فهمني، احنا كنا نتعاملوا مع صغار ونتعاملوا في الروضات او سي جمال و
0: لكن ما تسالش هو الان
1: لا ما تسالش
0: الاصوات اللي نسمعوا فيها مش اصوات جميله جدا مشكلة. لكن في نتاق
1: هيك اضافه لي انا وقت اللي يغنيوا لي الاغاني نتاعي انا انا انا نشيخ
2: حلو برشا تبقى في
1: كيما اليوم
2: في ذاكره اجيال
1: جديده. نعم كيما اليوم جايينك لهنا لصفاقس هو في حد ذاته تتويج
0: تقول
1: انت في مستير
0: مستير
1: نفرحوا بيك يعني مثلا باكو نوار وتصاور لا جايينك هنا هو الباكو نوار متاع انت عباره اذاعه مستير كامله جات بالمدير متاعها بالكل. والله
0: بارك الله فيك.
1: والله نسي ومرحبا بيك.
0: شكرا لك. احنا مسيره قداش قلت لي من الستينات الى
1: من 61
0: قداش
1: حتى عندي تو 3 سنين من اللي خلصت روتريت
2: 45
1: ثم 45 سنة غناء في الإذاعة،
0: لكن ما زلت متواصل، ما زلت الرحلة متواصلة
1: الحمد لله. اللحن من لحن جديمة، خاطر اللحن يعني حاجة تجي هكا
2: نفحاجة
1: من لحن جديمة. نخدم عرس خاصة يعني هي دعاية تو في ذات مستير نخدم لكم عرسكم إن شاء الله الكل
0: في
1: ولا بالحق يعني نخدم عرس الناس الخاصة والحمد لله بفضل الله يحبوني ونخدم وعندي فرقة خاصة وربي نحمد
2: والمهرجانات
0: الفنان وكل. الآن الفنان بصفة عامة كيفاش ينجم يحافظ على صوته ويحافظ على المرتبة متاعه في الغناء ومكانته في الغناء؟
1: والله ثم برش عوامل وأولها هي التدخين. يعني مثلا تدخين يزمو الانسان ما يدخنش، اذا كانوا فنان يزمو ما يدخنش، يزمو يرقد بكري، يزمو ما يشربش الخمر، ما يشربش خمر
0: يحافظ
1: على صوته ويرقد بكري. والنوم اللي يتملك هذوما الاولانيين النوم اقوى منهم الكل. النوم هو الديابازون يعني اللي يشد الطبقه نتاع الصوت هو النوم. سماش وما كنتو زاده
2: يعني حب يقول الفنان اذا بيكون نقص نوم
1: مش يغني مش يقدم مليح.
2: انا بالحق انا تو في العشيه لازم نرقد بالباهي باش في الليل نحترم روحي ونحترم الناس ونادي على على على
0: الاغاني كما يجب كما يجب. نشوفوا احنا المكالمه الهاتفيه ان شاء الله تكون ختامها غناء ومسك. الو صباح الخير.
3: جانا رقم سعيد.
0: مرحبا بك. يتبقى الورد فين نحطك؟
3: وكحداك حتى
1: يتبقى الورد. قاسم صباح الخير. صباح الخير يا قاسم. مش حالك؟
3: صباح الخير.
1: يعيشك.
3: صباح الخير يا مبروك يا عزيز.
1: يعيشك يعيشك
3: يا عزيز.
0: اهلا وسهلا الفنان الكبير قاسم كيفي.
3: عيشك.
0: مرحبا بك.
3: جعلناكم سعيد.
1: يعيشك.
0: طيب اغانيك سي قاسم كلها اغاني حظ؟
3: لا مش حظ، هي يقول لك ضربة الحظ تجي في ضربة واحدة،
0: لكن أغانيك
1: كثيرتها في أغاني قسم الكل حظ كلهم ضربين يعني
0: كلهم ضربين
3: على خاطر تخدموا على قاعدة على قاعدة تخدموا على قاعدة لكل مقام مقال.
0: يعني أغانيك الكل تبارك الله وصلت للمستمع وصلت للمتقبل إلى حد الآن
3: يا ربي لك الحمد.
0: كيفاش تحافظ على المكانة هذه؟ ومنذ قليل قدمت السؤال في مبروك التريكي.
3: نعم.
0: كيفاش تحافظ على مكانتك اللي منذ الستينات منذ السبعينات؟
1: كيف معنا من 61 قسم معنا هذاك من 58 يغني في العودة. قسم
3: أختي العزيزة.
0: نعم سيدي.
3: أنا أقول لك حاجة ما أقوى من هكاية. البداية الانطلاقة البداية بدأت على صح على قاعدة صحيحة.
0: هذا المهم.
3: ومع هدايا ما ننساوش فضل الناس الكبار الله يرحمهم. انا خاطر كنت تخدم معاهم كل العراف كل ماتوا الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم. نعم.
3: من الشيخ بودي الله يرحمه.
0: هذا الشيخ الفنانين في صفاقس.
3: الشيخ الكل هذاك الشيخ صفاقس. هذاك الشيخ صفاقس وشيخ الاغنيه شيخ الاغنيه نتاع وخاصه التراثيه.
0: النوبه.
3: هاك النوبه اللي تشوف فيها وك الحضره وك كل اغاني بودي.
0: نعم.
3: مازال مش ما يعرفش ما نغطيوش عين الشمس من الغربال.
0: ما هو أجيالنا هذه يزمها تعرف هذا سي قاسم.
3: هما عرفوه شيء هذاك ما استنكروا الناس. خاطر البداية نتاعي أنا بدأت مع ملحنين كبار كما سي محمد علول وسي محمد الدريدي، الأخ عبد اللطيف العادي، سي محمد كسكاس، سي شادي النيل، سي الحبيب الترابلسي، ثم الناس مازالت موجودين هما يعرفوا اللي قال الكلام اللي قاعد نقول فيه.
0: مبروك
3: يعني الحشيشة الله يطول في عمره.
0: مبروك
3: وقتها أنا ومبروك زميلي اللي قاعد جنبك
0: هو يحبك برشا.
3: نخدموا حتى في الإذاعة ما غير مقابل.
0: أي
3: كونا إذاعة الساقس، خاطر إذاعة الساقس راهو كونوها أربعة ولا خمسة من الناس.
0: 8 سنين قعد سي مبروك ما يخلصش حسب ما قال لي.
3: ما نخلصوش. يعني نعطيك فترة وجيزة إذاعة الساقس هي تكونت راهو بأربعة ولا ثلاثة مطربين. ثم الأخ مبروك التريكي، قاسم الكافي، صفوة
1: بودية، أحمد حمزة،
3: سي أحمد حمزة جانا من بعد، خاطر احنا فرقة سباكس راهي في التكوين، حتى أحمد حمزة ولسه مازال
1: محمد علولو بدا سي محمد علولو.
3: محمد علولو والله يرحمه ينعمه. يعني باش نكونوا كونا كي فرقة سباكس هذيك وما كانوش يعصبوا حتى ورقة نوتة ما يعصبوهاش. نخدموا بعلي حتى اللي تكونت.
1: أي سامي.
0: يعني عيسامين بكلكم حتى فين تكونتوا وليتوا فنانين تبارك الله يحتذى بكم. فيما يخص أغنية مبروك التريكي طول عمرك يميمة ولعب الكرة اللي هي من الأغاني الحظ بالنسبة لسي مبروك.
3: لا هو مبروك راه مش مطول عمرك يميمة يا حنينة ولعب الكرة.
0: أي
3: لا أنا نعرفه تاريخ أنا نعرفه.
0: باهي قول لنا على
3: التاريخ. مبروك جاء في وقت كي ما يسافرش معنا مبروك الكار ما تخش.
0: ما هو كان قالوا لي كان مايكل جاكسون وقتها.
3: لا لا لا لا كان عنده غناية من حلال وأحمد حمزة.
0: أي
3: طل جاء يعني من فوق
0: يعني تولد فنان
3: صغير ما نعرفش الحب.
1: صحوني أنا بعد
3: عليه صغير ما نعرفش الحب.
0: صغير ما نعرفش العمر. هو منذ قليل غناها لنا راهو الاغنيه.
3: لا موجوده حتى في الفونوتيك في اذاعه الساقس موجوده
0: نعم.
3: تعرف اذاعه الساقس الخزينه نتاع اذاعه الساقس الله يرحم والديه ملاهين ملاهين بشخصيه الانسان كيفاش خدم وكيفاش عمل له وقت السجل وقت خدم.
0: يعطيه الصحه. نعطيهم الصحه. اكيد هذا دورهم المهني الكبير والضمير المهني يتحتم علينا ذلك سي قاسم. احنا نرجعوا للاغنيه الحظ. اغنيه الحظ هي طول عمرك يا ميمه، حبيت نسمعها بصوتك سي قاسم.
3: ما فهمش حتى ما انا يعرفني مبروك ويعرفوني الفنانين نحفظ من التراث القديم حتى العام.
0: تحفظ لزملائك الفنانين سنه فنانين
3: 88
0: اخ قاسم
3: الحسي ولا 98 طول عمرك يا ميمة يا حنين وتعيش يا وتنور علينا تعيشوا لسنين وسنين تعيشوا لسنين وسنين
1: تزال تحذف يا عينينا. ايوه قسم
3: غنيتها بشوية أدارة
1: يا تفسحة باشي تفسحة وانت معروف عليك شنو قاسم الكافي قاسم الكافي الروح نتاع الاداء.
0: قاسم كافي هنالك سؤال يقول اللي فما برشا فنانين كيف نقولوا لهم غني اغنيه فلان يقول لك والله ما نحفظهاش. الا ندرى هو فعلا ما يحفظهاش ولا ما
3: يحفظهاش. لا مش ما يحفظهاش. نقول لك على حاجه يعرفها وكفنان حداك مبروك. يقول لك راهو صباح ما نغنيش.
0: الفنانين
3: الكبار وان لم يعرفش الطبقه اللي باش يغني عليها.
1: احنا نغنيو توا انا غني قاسم الكل نغنيهم. احنا غني قاسم توا نغنيهم. ونخدموا بهم على السلامة جيتي للا العروسة
2: كمون منين
1: والكمون منين ويا نانا وي كل
3: ويا صالح
1: ويا صالح يا صالح يا صالح يا قمح البلوني نغنيهم الكل نغنيهم مثلا نغنيهم وغني بعضنا.
0: جمال الشابي معنا في الاستوديو جمال الشابي
1: مرحبا يا قاسم.
3: جمال خويا هذاك جمال فنان هذاك
1: الله يبارك فيك
3: فنان جمال هذاك انا مسميه الفنان النظيف
1: الله يبارك فيك يا قاسم
3: يعني باللغه الارتيست هذاك في قلبه برشا حوايج في قلبه مخزونين برشا حوايج كيفاش ما خلاش حظه والله بجد
1: الله يبارك فيك يا قاسم
3: والله بجد
0: الحمد لله
1: الحمد لله
3: ونعم بالله
1: شكرا
0: لك. على كل هو جمال الشابي معروف وجمال الشابي معروف بحسن الاداء وباختياراته الغنائيه بالكلمات وباللحن الى غير ذلك. احنا مشكور جدا اخ قاسم كيفي على هذا التدخل، وكنا مبرمجينك في فنان عن البال، لكن للاسف هو لحسن حظنا كنت ضيفه معنا في اذاعه المنستير.
3: ايوا هك علاش
0: هك علاش
3: هك علاش قلت لك مرانيه تعديت وما نحبوش نستغلوا الفرصه كل شهر ولا شهر نص شهر، الواحد يبعد شويه يبعد شويه
0: مش يحبوه الناس.
3: مالا
0: شنو عندك في المهرجانات الصيفيه سي قاسم؟
3: لا لا لا المهرجانات ما نحملهمش بكل.
0: مال شنو تحمل؟
3: ما نحبهمش بكل، لا نخليني لاهي بفروحات الناس بالشعب التونسي. الله مصلي عني بيه وانا رابح ريحتي، ايش دخلني باش تخدم في كارتاج ولا في الحمامات ولا ذي، خليها للمطربين اللي يغنيو مليح.
0: قاسم كيفي ما يغنيش مليح.
1: لا قاسم باهي قاسم، هو البارح يخدم معايا في عرس شيخه.
0: شيخه؟
1: ودخلت المراه وكثر خيره وبارك الله فيه.
0: على كل حال هذه تحية من الفنان قاسم كيفي إلى أخوه.
3: تحية لذات مستير.
0: شكرا لك.
3: وتحية للسيد المدير، هذاك أخويا راهو أخويا. أنا كي نغزر السيد المدير نتاعك نتذكر زميلي الله يرحمه ينعمه نجيب الخطاب، الله يرحمه ينعمه، ما هو من تطاويل.
0: أي ونعم
3: لله. أي نعم لله.
0: شكرا لك سي قاسم كيفي، تحياتنا ليك وإن شاء الله دائما متألق في هذه في الأجيال هذه والأجيال القادمة إن شاء الله.
3: وإن شاء الله مع أخويا مبروك وسي جمال.
1: يعيشك ربي يعاونك.
2: شكرا لك قاسم.
0: شنو باش تفتحونا الآن؟ شكرا لك قاسم. شنو باش تفتحونا الآن؟
2: حبنا هذه المبروكة حاجة يثيق بمقامه ونهنيه بتكريم هذا من ذاك
0: في النهاية مع التكريم. تفضل جمال.

0: فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج الأوراق والشجر.

من مر هذا اليوم من هنا، تتقافز الأطياف في عيوننا، تومض وتنطفئ، لكن أرواحا بعينها تسكن وتستوطن، تركض في ضاحية النفس ومجال النفس، تعبر كل الطرقات بلا قسائم ولا مخالفات.

نشعر أن كل شيء حولنا يتنفس، فنحلق بأجنحة فراشات تأنس بدفء الوهج حتى الاحتراق.

كان يتدفق كما النهر ويموج كالبحر ويهب كالرياح. هذا كائن حر يريد أن يحيا، يهتز غضبا ويتمرد على الأسر. شجرة كبيرة تورق وتزهر وتثمر، تمد جذورها وتخترق الأرض نحو الماء بحثا عن سر الحياة.

هو إنسان، تقول لك كل ذرة في كيانه وإن لم يحرك بها لسانه. حياء منك سوف أحيا، سوف أحيا، قريبا منك أو حتى بعيدا عنك.

أيها الأعزاء، هل يكفي الحب بدون أفعال ومواقف؟ من يستحق أن تقترب منه أكثر؟ هذا الذي يحبك فقط، أم ذلك الذي يهتم بك ويراعي أحاسيسك ومشاعرك؟ هل الاهتمام بأشياء بسيطة في إنسان تحبه تحتاج إلى وقت كبير؟ وهل الاهتمام بأشياء بسيطة في إنسان تحبه تحتاج إلى وقت كبير؟

وتتمرد الصورة الباهرة على الجمود، تتحول بالنظرة المتأنية في وعينا إلى كائن حي يكاد يمزق أضلع البرواز.

أيها الأعزاء، وتبقى الصورة أطول عمرا من إنسانها، وتظل عيونها تحتفظ ببريق لا ينطفئ. ومن أجل هذا يغادر الإنسان الصورة ولا تغادره. حينما لا يكون لك ما يستحقه أن تعيش من أجله، فلن تعرف معنى الحياة.

أليس غريبا وعجيبا أن أكثر الناس سخطا وتبرما وشكوى من الحياة هم المنعمون فيها؟ من منا لم يجرب الفقد؟ إنها سنة الحياة في الأحياء. كل الناس يموتون، لكن أكثرهم بقاء، أولئك الذين تركوا أثرا في حياة الناس، عاشوا به وماتوا من أجله.

لا ترحلوا دوني خذوني، لا ترحلوا دوني خذوني، لا يزال بلحني الثاوي رنين. لا زلت أعشق مثلكم لغو الطيور وطفولة النهر الصبي ودمعة القمر الصغير.

حينما فرد الليل جدائله حول هالة القمر، غنيت للصورة المتخيلة، استدعيتها بالتخاطر، فمثلت بتفاصيلها تقول: شوفوني بعيون قلوبكم، لأن عيون القلب سهرانة ما بتنمشي.

جارة القمر تقول: بلغه يا قمر إذ ينشر الخبر أني غداة غد يغتالني السهر، والهان ينتظر والشوق يستعر، البيل تعرفه والليل والقمر.

0: وظللت أمدح القمر إلى أن غارت النجمات، وصوت عبد الحليم يتردد: كان فين اليوم ده غيب عني، كان فين؟ تسلم لي وتسلم ضحكتها.
1: حبيتها أيوة أنا حبيتها، مش قادر أنسى ضحكتها، حبيتها حبيتها، مش قادر أنسى ضحكتها، حبيتها.

يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيت.

هذا قلبي يصحى من الفرحة وصحاني يسألني امتى

بيضحك اقول دي لازم قبلته ولمحت في عينه شكوى اقول دي لازم خصمي.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي عيش.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد. دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
1: قصص الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
3: الخليل إبراهيم عليه السلام في مواجهة النمرود ملك بابل والنصر الكبير.
2: قال رب العزة تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
4: فمن يكون ذلك الملك الظالم؟ ماذا يريد من عم إبراهيم بعد تلك المعجزة التي رآها الناس أجمعين؟
5: إنه الملك النمرود يا لوط، فلا تذكره بسوء في أهل السوق، فإن منهم عيونا كثر وجواسيس.
4: لست أخاف أحدا من الخلق بعد الذي رأيت من الرب العظيم، وقد شهدتم كيف جعل النار بردا وسلاما على عم إبراهيم.
6: قد شهدنا وآمنا والله، ولا نعبد إلها غيره بعد الذي رأينا من آية عظيمة.
3: الحمد لله أن جعل ذلك الملك النمرود وظلمه سببا أظهر به الحق فآمن هؤلاء الخلق. لكن لماذا يعاند ذلك النمرود؟ ألا يؤمن بعد الذي رأى؟ من هو؟ أهو شيطان رجيم يا معشر أهل بابل؟

0: قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار وتراجم الرجال، قالوا إن النمرود هو ملك بابل، واسمه النمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح.
1: وقال مجاهد وغيره كان النمرود أحد ملوك الدنيا، فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا 4 مؤمنان وكافران.
0: فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان، والكافران النمرود البابلي وبختنصر الفارسي أو نبوخذ نصر كما تسميه العرب.

0: تلك قصة قد شهد عليها أهل بابل جميعا يا ابنتي، وليتك كنت بيننا لتشهدي تلك المناظرة بين عمك إبراهيم وبين الكافر النمرود عليه لعنة الله.
1: فهل تروين لي ما جرى في تلك المناظرة الخطيرة يا عمتي سارة؟
0: حبا وكرامة يا بنيتي، لما دعاه عمك إبراهيم الخليل عليه سلام الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حمله الجهل والضلال وطول الأمل على إنكار الصانع،
2: وبلغت به الجرأة أنه غضب غضبا شديدا وحاج نبي الله إبراهيم الخليل في ذلك.
3: بل إنه ذهب إلى ما هو أبعد من كفر وشرك، إذ ادعى لنفسه الربوبية وراح يقول:
4: أنا النمرود، أنا ملك بابل، أنا ملك الأرض كلها، بل أنا رب الأرض كلها، أنا ربكم أيها الناس، فاسجدوا، اسجدوا لربكم النمرود.
5: هذا هو ربكم الذي تسجدون له يا بني آدم، هذا هو النمرود ابن كنعان ابن كوش، لم يكتفي بالكفر والشرك بل ادعى الربوبية، وأنتم له تسجدون.
4: وأنت أيضا يا شيطونة الشياطين، أنت من أقنعني أنني ملك ملوك الأرض وأنني إله هؤلاء الناس، فهلم اسجدي لي كما سجدوا.
5: سمعا وطاعة أيها الإله النمرود، ها أنا ذا قد سجدت لك، لكنك ستسجد لأبي الإبليس الكبير في دار الجحيم، مثواك يا نمرود.

0: نعم نعم يا نبي الله، قد علمت من آبائي أن النمرود بن كنعان بن كوش هذا قد استمر في ملكه 400 سنة، وهو كما علمت من أهل بابل، طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا.
1: فهل تذهب إليه وتدعوه لعبادة الله مرة أخرى؟
2: لو ذهبت إليه فخذني معك يا عماه، فإني أحب صحبتك كي أتعلم منك كل ما تقول وتفعل.
3: ويذهب إبراهيم الخليل عليه السلام لمناظرة النمرود مدعي الربوبية، وبادله الكلمة بالكلمة والحجة بالحجة، والناس ترى وتسمع.
0: إن نبي الله يعالجه بالحجج القوية، والنمرود ينفي وجود الصانع.
4: لكن الخليل استدل على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها، وهو دليل قوي على وجود فاعل لهذه الحوادث المشاهدة.
1: والذي لابد من استنادها إلى وجوده ضرورة عدم قيامها بنفسها، كتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر.
5: صمتا صمتا أيها الناس، فإن الجولة الثانية من المناظرة قد أوشكت على البدء، فاجلسوا واسمعوا.
6: هيا أجب على سؤالي يا إبراهيم، من ربك الذي جئت تدعونا إليه؟
3: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت.
6: أنا أحيي وأميت يا إبراهيم، فانظر أيها السياف، أين الرجل الذي عفوت عنه؟
7: ها هو يا مولاي الملك النمرود، قد أعد نفسه للخروج من السجن والعودة إلى امرأته وقومه.
6: لا، لن يخرج، بل سيموت بأمري. هيا دق عنقه.
7: أمر مولاي الملك، أمر مولاي الملك إله بابل.
6: أرأيت يا إبراهيم، ها أنا قد أمت رجلا كان على وشك النجاة من الموت، فأمرت بدق عنقه فمات.
0: كلا، أنت لم تكمل ما تحداك فيه إبراهيم الخليل، أنت لم تحيي الموتى.
4: نعم أيها الملك النمرود، أنت لم تحيي الموتى، بينما رب إبراهيم يحيي الموتى.
6: ويلكم، اصبروا لأريكم أني أحيي الموتى. أيها السياف، أيها السياف.
7: مولاي،
6: أين الرجل الذي حكمت عليه بدق عنقه؟
7: هو على النطع، أعددناه للقتل يا مولاي.
6: كلا، قد كتبنا له الحياة، أطلق ولا تقتل، لأثبت لإبراهيم ولمن معه أني أحيي وأميت.
3: قال إبراهيم النبي عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب.
8: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية، ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
9: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب، وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
8: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.
10: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. من شعب الإيمان الإعراض عن اللغو. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه وتعالى في سورة القصص:

أراضي الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: إذا رأيت قساوة في قلبك وضعفا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك.

0: دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرات الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولكن معنى هذا النصر ينبغي أن يفهم على حقيقته، وذلك بتحكيم الأصول الأولى والمبادئ المسلمة التي أقيمت عليها الشريعة الإسلامية. فمعلوم أن الله ينهى عن الظلم، وقد تكررت الآيات التي تنهى عن الظلم وتشنع به، وأن الله تعالى يأمر بالعدل. ولذلك فإن الأخ المظلوم إذا انتصرنا إليه فإنما ننتصر إليه لنرد الظلم ونقر العدل، وأما الأخ الظالم فانتصارنا له لا يكون على معنى إعانته على الظلم، لأننا لو أعنناه على الظلم كنا قد أخللنا بالأخوة الرابطة بيننا وبينه، لأن الأخوة تقتضي التناصر، وتقتضي حرص الأخ على إيصال الخير لأخيه، وتقتضي أن يحب الأخ لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك فليس من المحتمل أن يكون الأمر بنصرة الظالم على معنى إعانته على الظلم، وإنما الأمر بذلك على معنى أنه ينصره على نفسه الأمارة بالسوء، ويرده إلى طريق الخير، ويحمله على التزام ما فيه الخير وعلى الكف عما لا خير فيه. وذلك هو حقيقة النصر له، لأنه إذا رآه مظلوما دفع عنه الظلم المسلط عليه من الغير، وإذا رآه ظالما دفع عليه الظلم النابع من نفسه. فالنصرة تكون في جميع الحالات برد الظلم، أما الظلم الآتي من طرف آخر، وأما الظلم الذي هو صادر منه. فالمسلم منتصب بمقتضى هذا لأن يقيم العدل، ولأن يرد الظلم، ولأن ينصر المسلم على الإسلام وعلى الحقيقة وعلى الصلاح مما أمر الله تعالى به، لا أن ينصره على ما نهى الله تعالى عنه من الفحشاء والمنكر والبغي. وهذا المعنى هو الذي حذر بمقتضاه النبي صلى الله عليه وسلم من عصبية الجاهلية أو من حمية الجاهلية، حيث كان الناس يتناصرون للأشخاص لا للفضائل. فعرفنا أن النصر إنما ينبغي أن يكون للمسلم من حيث كونه مسلما، أي بإعانته على توطيد عقائد الإسلام وإقامة شرائع الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، حيث أراد أن يعرف أن التقوى ليست في ظواهر الأعمال، وإنما هي فيما ترتبط به ظواهر الأعمال من العقائد التي هي مدارك ذهنية، ومن النوايا التي هي انفعالات نفسية وإرادات باطنية. فقوله صلى الله عليه وسلم هاهنا ليس محمولا على حقيقة المكان، وإنما هو مشار به إلى ذلك المكان على معنى الكناية، يعني إن التقوى ليست في الأعمال الظاهرة، وإنما هي في المدارك الذهنية والعوامل النفسية التي هي خافية وليست ظاهرة. فأشار بقوله هاهنا إلى معنى الخفي، يعني أن التقوى في الباطن الذي يتصرف في الأعمال وليست في الأعمال الظاهرة بذاتها. وبذلك نبه المسلمين إلى أنه لا ينبغي لهم أن يكتفوا فيما بين بعضهم وبعض بحسن المعاملة أو بالكف عن الأذى، حتى يكون المسلم مجافيا للمسلمين، متنكرا لهم يقول إنني لم أوذي مسلما ولم أفعل معه شيئا مما نهي عنه، ولكنني مع ذلك لا أريد أن أخالطه ولا أريد أن أطمئن إليه، وهو الداء الذي كثيرا ما يتسرب إلى النفوس، مما يحبب إلى المؤمنين أحيانا أن يتركوا عيشة الجماعات الإسلامية فينعزلوا عنها أو ينغمسوا في الحياة في جماعات أخرى، معتقدين على أنه حين حمى الناس من إذايته وحمى نفسه من إذايتهم فقد تعامل معهم بالحسنى والعدل التي أمر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم شرا عظيما يرجع إلى شعور المسلم النفساني نحو أخيه المسلم بقوله بحسب المسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي المسلم شرا، بمعنى أن هذا شر عظيم ليس وراءه شر أن تكون نفسه مشتملة على احتقار مسلم، ومن باب أولى على احتقار جماعة المسلمين، وإن كان لا يؤذيهم ولا يناجشهم ولا يدابرهم ولا يبيع على بيعهم، فإنه ينبغي أن يكون لهم في باطن نفسه مشتملا على الوفاء وعلى المودة وعلى الحرص على التعامل معهم والاندماج فيهم لا على الانسلاخ عنهم واعتزالهم، وهذا إنما يكون مبنيا على تقرير المعنى الذي ابتدأنا بتقريره وهو اعتقاد التكافؤ بين المسلمين، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواهم، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعور من المسلم بكفاءة المسلم له، وبيّن أن الشر العظيم الذي ينبغي أن يجنب منه المسلم نفسه هو أن يعتقد أن المسلم الآخر دونه وأن يحتقره لأمر من دواعي الاحتقار التي قلنا إن العقيدة بنيت على اصطراحها من اختلاف الأنساب أو اختلاف الألوان أو اختلاف الطبقات أو اختلاف الحظوظ من الرزق إلى غير ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فأتى بالكل مضافا إلى المسلم، ثم بعد ذلك أبدل من هذا الكل بدل اشتمال قوله صلى الله عليه وسلم دمه وماله وعرضه، ليبين أن المسلم في الحقيقة ليس إلا هذه الأمور، أن المسلم ليس ذات المسلم المجردة عن حظوظه وعن حقوقه، ولكن المسلم إنما يتجلى في هذه الأمور التي أولها وجوده وثانيها حظه من الحياة الإنسانية وهو معنى الحرية، وثالثها كرامته، فينبغي أن يكون حافظا للمسلم في جميع المعاني الحسية والاعتبارية، أعني أنه يحترم دم المسلم، وذلك معنى النهي عن القتل والنهي عن القتال، ويحترم مال المسلم بمعنى أنه يمكنه من حرية التصرف فيما أعطاه الله تعالى من رزق وما مكن له من حق التصرف بمقتضى ما شرع من الأحكام الراجعة إلى تصرف الناس في الأموال والحقوق، فلا يعتدي عليه ولا يتعامل معه معاملة فاسدة يستحل بها ماله بغير وجه شرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم بما يأكل أحدكم مال أخيه، ولا يتحيل عليه في المال والمعاملة، وأن يحميه في عرضه، وذلك هو معنى الكرامة، بأن لا يذكره بما يكره وأن لا يغتابه كما قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وعبر عن هذه الأمور بأنها حرام، والحرام هو بمعنى الشيء الذي أعطاه الله تعالى من حرمة ذاته العلية ما يقتضي منع الناس عن المساس به، ولذلك قال كل المسلم على المسلم حرام، ثم فصل ذلك بطريق البدلية فقال دمه وماله وعرضه، يعني إن دم المسلم على المسلم حرام، ومال المسلم على المسلم حرام إلا بوجهه، وعرض المسلم على المسلم حرام، بمعنى أن الله تعالى حرم هذه وجعلها حرما لا يمس، لأن من مس بها فقد اعتدى على ما أراد الله تعالى أن لا يمس به. ولذلك فإن الإنسان يحسن معاملة أخيه المسلم لأجل أن الله تعالى حرم معاملته على غير وجه الإحسان، لا لأجل وجهه هو، ولو كان هو قد أتى معه من الشر ما يقتضي أن يرد إليه ذلك الشر، لولا أن الله تعالى حرم دم المسلم وماله وعرضه. وهذا هو الذي أكده النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه لأمته، وذلك ما ورد في خطبة حجة الوداع من قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وقد جاء العرض منتهية به هذه الوصية، موقوفا عليه، إظهارا للاهتمام به، لأن الأمر الذي يؤخر لأجل أن يكون واقعا في مقطع الكلام هو الأمر الذي ينبغي أن يكون متعلقا به من طرف المتكلم اهتمام زائد، وذلك ما يعبر عنه في علم البديع ببراعة المقطع. فكما أن الشيء المهم ينبغي أن يكون مقدما، وذلك ما يعبر عنه ببراعة الاستهلال، ينبغي أن يكون الشيء المهم مؤخرا موقوفا عليه، وذلك ما يعبر عنه ببراعة المقطع. وكثيرا ما قدم في القرآن العظيم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم لأجل أن يقع الوقف على ذلك المؤخر، فيكون ذلك أبرز للاهتمام به وأشد في المحافظة على الوصية به. ولذلك فإن العرض أخر هنا لأن الناس يحترمون الدماء ويحترمون الأموال، ولكنهم لا يشعرون بما يتطرق إلى نفوسهم من الوسواس الشيطاني الذي يهون عندهم تناول الأعراض. ففي حديث الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصايا، ثم قال له في آخر وصاياه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم خفف علينا ثقل الأوزار، وارزقنا معيشة الأبرار، وامنع عنا برحمتك كل ما هو ضار، وبشرنا بكرمك بكل ما هو سار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا من النار، واجمعنا بنبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة مع الشهداء والصديقين والأبرار. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس، وتطمئن به القلوب، وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، وطامعين برضاك. اللهم إنا نسألك أياما مبشرة، وهموما راحلة، وقلبا مطمئنا. فرش الله دربكم بالخيرات، وأنزل رزقكم كغيث السماوات، وغمر دنياكم بالأفراح والمسرات. اللهم عافي مبتلانا، واشفي مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أذق قلوب مستمعينا برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم بكرمك، وأدخلهم جنتك برحمتك. اللهم في هذا الصباح نسألك أن ترزقنا راحة البال، والرضا بما كتبته لنا، وحسن الظن فيما هو آت، واليقين بك حتى تطمئن نفوسنا.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أوفياء إذاعة المونستير، أحبة نور الصباح، صباح الخير، وليكن هذا الصباح بداية جميلة ليوم مليء بالأمل والتفاؤل. ترافقكم هذا الصباح وعلى امتداد الساعة صديقتكم شادية العبيدلي، وترجو لكم أسعد الأماني وأحلى اللحظات.

اللهم اجعل هذا الفجر خيرا لي ولكل أحبتي. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من كل خير تقسمه، ونورا تهدي به، ورزقا تبسطه، وشرا تدفعه. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، واجعل أعمالنا في هذا اليوم خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أسألك أن تقضي حوائجنا وتيسر أمورنا وتغفر ذنوبنا وتصلح حالنا.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

حين سئل ابن تيمية كيف أصبحت؟ قال بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب قد سترها الله فلم يستطع أن يعيرني بها أحد من خلقه، ومودة ألقاها في قلوب العباد لا يبلغها عملي. وحينما سئل ابن المغيرة يا أبا محمد كيف أصبحت؟ قال أصبحنا مغرقين بالنعم عاجزين عن الشكر، يتحبب ربنا إلينا بالنعم وهو الغني سبحانه، ونتمقت إليه بالمعاصي ونحن له محتاجون. ولابن قيم قول جميل جاء فيه لو رزق العبد الدنيا ثم قال الحمد لله لكان إلهام الله له بالحمد أعظم نعمه من أعطائه له الدنيا، لأن نعيم الدنيا يزول وثواب الحمد يبقى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، الحمد على ما أعطيت.

اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت، فاجعل لنا يا رب في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك. اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وارحمنا برحمتك، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا يا حي يا قيوم.

0: نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال الفضيل ابن عياض: تعلمت الصبر من صبي صغير، ذهبت مرة إلى المسجد فصادفت امرأة داخل دارها تضرب ابنها وهو يصرخ، ففتح الباب وهرب، فأغلقت دونه الباب. قال: فلقيت الولد بعدما بكى قليلا، نظر يمينا ويسارا فلم يجد له مأوى، فرجع إلى أمه فوجد الباب مغلقا، فوضع خده على عتبة الباب ونام. فلما خرجت أمه ورأته على تلك الحال، لم تملك إلا أن رمت بنفسها عليه وأخذت تقبله وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني؟ من يأويك سوايا؟ ألم أقل لك لا تخالفني؟ ثم ضمته إلى صدرها وأدخلته إلى بيتها، فبكى الفضيل حتى ابتلت لحيته بالدموع وقال: سبحان الله، لو صبر العبد على باب الله عز وجل لفتح له. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: جدوا بالدعاء، فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. أرى بشارات السماء قريبة، إن الشدائد بعدهن رخاء، فغدا سيرتحل الظلام وينجلي ويشع من بين الضلوع ضياء. والله لن أخشى الحياة وضيقها ما دام لي فوق السماء رجاء، ما بين آمالي إلى تحقيقها صدق اليقين وسجدة ودعاء.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أحبة نور الصباح، مازلنا معكم على إثير إذاعة المونستير. نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن. ترافقكم هذا الصباح منذ الخامسة صباحا صديقتكم شدلي العبيدلي. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه عبادة، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، وبيان سبيل الجنة، والمؤنس في الوحشة، والمحدث في الخلوة، والجليس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والزين عند الأخلاء، والسلاح على الأعداء. وبالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار في الدرجات العلى، ومجالسة الملوك في الدنيا، ومرافقة الأبرار في الآخرة. وبالعلم توصل الأرحام وتفصل الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام. وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم يطاع الله ويعبد.

أيها المستمع الكريم، نحن نحتفل سنويا في 12 من ربيع الأول بمولد النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا بقي من السيرة النبوية؟ هل يمكن أن نحصرها في مجرد احتفال ومناسبة دينية سرعان ما تنتهي؟ القرآن الكريم يجيب عن هذا السؤال في سورة الأحزاب في الآية 21 في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعندما خاطبه الله تعالى ووصفه فلم يعلي من نسبه ولا من قبيلته، وإنما أعلى من أخلاقه في سورة القلم الآية 4 في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله في سورة آل عمران: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. السيرة النبوية عزيز المستمع هي التجسيد الحقيقي والعملي لأخلاق القرآن الكريم في واقع الحياة، وقد وصفها العلماء بأنها أعظم ترجمة وأصدق رواية لإنسان مر على وجه الأرض، فهي النور الذي يهتدي به المسلم لفهم دينه. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقد اتفق كل الفقهاء تقريبا على أن المقصود بالنور في هذه الآية الكريمة نور محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول نور أخرج البشرية من ظلمات الجهل والطغيان إلى نور المعرفة واليقين والحقيقة، حقيقة الله الواحد الأحد، وحقيقة الكون، وحقيقة الإنسان. وتمنحنا سيرة النبي محمد دروسا عظيمة وعبرا خالدة في الصبر والثبات على الحق وحسن الخلق والتوكل على الله والإدارة الحكيمة والتواضع والرحمة والحلم. إنه منظومة قيمية تتجسد على أرض الواقع ويمكن أن تتحقق في أي مكان وزمان. متى وضعنا محمد أسوة لنا فمحمد إنسان ونبي في الآن ذاته. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وعدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قطر الأمطار، وعدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار، صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القادر.

مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكري جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي؟ أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إظمي؟ فما لعينك إن قلت أكف فاهمة، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي؟ أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم؟ لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي، ولا أرقت لذكر البان والعلم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

يا بحر جئتك حائر الوجدان، أشكو جفاء الدهر للإنسان. يا بحر خاصمني الزمان وأنني ما عدت أعرف في الحياة مكاني. كم عانقتني في رمالك أنجم، كم داعبت بالأمنيات لساني. كم عاش قلبي في سمائك راهبا يشفي جراح الحب بالألحان. واليوم جئتك والهموم كأنها شبح يطارد مهجتي وكياني. وغدوت في بحر الحياة سفينة الموج يبعدها عن الشطآن. فالناس تشرب في الدروب دموعها، والدرب ملى مرارة الأحزان. والزهر في كل الحدائق يشتكي ظلم الربيع وجفوة الأغصان. والطفل في برد المدينة حائر ما زال يبحث عن زمان حاني. ومآذن الصلوات تبكي حسرة جهل الإمام حقيقة الإيمان. زمن يعربد في الأمان كلها، ما أتعس الدنيا بغير أمان. يا بحر أسكرني الزمان بخمرة مغشوشة عصفت بكل كياني. كم خادعتني في الظلام ظلالها، كم أمسكت عند الحديث لساني. ما كنت أحسب ذات يوم أنني سأصير إنسانا بلا إنساني. الشاعر فاروق جويد.

إن كنت صديقي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت حبيبي ساعدني كي أشفى منك. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق، علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق، علمني كيف يموت القلب وتنتحر الأشواق. إن كنت نبيا خلصني من هذا السحر، من هذا الكفر، حبك كالكفر فطهرني من هذا الكفر. إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم، فأنا لا أعرف فن العوم. الموج الأزرق في عينيك يجرجرني نحو الأعمق، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا عاشقة من رأسي حتى قدمي. إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق. نزار قباني.

0: أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت جهل.
1: هكذا أيها المستمعون الأفاضل، أحبة نور الصباح، نصل إلى خاتمة هذه الفصحى الصباحية في بساتين الكلام وأكاليل الأنغام والألحان، وحتى يطلع صباح آخر ويشرق نور جديد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع أجمل تحيات شدلي العبيدي في الإعداد والتقديم، وسامي مطاوع في الإخراج. مولدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير، وإلى اللقاء.

الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة شمس الدين الهرابي أنه سيتم بداية من اليوم الانطلاق في تنظيف وجهر الأودية على مستوى سد نبهانة. وأشار شمس الدين الهرابي إلى عقد جلسة عمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل جهر الأودية على مستوى الحوض العلوي للوادي، ويشمل هذا المخطط 4 محاور أساسية. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطف الرياحي أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة، بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوجة. وأدعى الرياحي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مختلف المتداخلين من المنتج إلى التاجر والسلطات الرقابية ومنظمات المستهلك إلى العمل على ضمان سوق عادلة وشفافة تتيح للمواطن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دون أن يتحمل أسعارا مبالغا فيها. احتضن المركب الثقافي أسد بن الفرات بمدينة القيروان فعاليات المعرض الوطني للصناعات التقليدية، والذي ينتظم بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكر المولد النبوي الشريف، وذلك بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للصناعات التقليدية طارق ناجي. تمكن فريق جمعية أزرقنا الكبير مؤخرا من تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لسلحفاة بحرية عثر عليها مصابة بجزيرة قوريا الصغرى، وتم نقلها إلى المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بعد تأكد من استقرار حالتها لمواصلة الفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت هذه العملية بحسب الجمعية أهمية سرعة التدخل والتنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل إنقاذ الكائنات البحرية وحماية التنوع البيولوجي في جزر قوريا. دوليا، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة، ووصفه بأنه دليل على اليأس، قائلا أن الإجراءات المتوقعة لن تفلح في هزيمة طهران حسب وكالة رويترز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

6:08 اهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الاثنين 24 أوت 2026. نهار جديد، اسبوع جديد، وصبحيه جديده نبداوها مع بعضنا. ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لكم الكل. كما العاده رافقوكم لمده 3 سوايع من توا حتى للتسعة مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، والغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. هذه تحيه توصلكم من عند لطفي المكي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. محور الطقس كما العادة بعد شوية، وبقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نصل معها لستة واربع وعشرين دقيقة. تحياتنا ليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الحرارة باش تكون مرتفعة وباش يكون فما بعض السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار بالوسط الغربي. الريح اليوم تكون من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل. بالنسبة درجات الحرارة اليوم تكون في ارتفاع ملحوظ وتتراوح القصوى عامة بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط وبالمرتفعات وين باش تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و 41 درجة. بعد ساعة ونص نزيدو ناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم ونبدأ ب 24 أوت سنة 1821 تاريخ الإعلان عن استقلال المكسيك. 1912 أيضا في نهار كيما اليوم ألاسكا تنضم للولايات المتحدة وتصبح من وقتها أرض أمريكية. في 24 أوت سنة 1922 الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني وكان هذا في مؤتمر نابلس. 1954 في نهار كيما اليوم أيضا الكونغرس الأمريكي يوافق على قانون مكافحة الشيوعية وكان هذا خوفا من خطرها في الوقت هذاك. سنة 1982 الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يؤسس حزب المؤتمر الشعبي العام. وفي 24 أوت 1991 ميخائيل غورباتشيف يستقيل من رئاسة الحزب الشيوعي السوفيتي. وفي نفس السنة ونفس اليوم أوكرانيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نصل معهم للستة وتسعة وثلاثين دقيقة مازلنا معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح وبعد شوية نرجع لكم مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: صباح بلا حدود
1: 46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، ونبدأ بالشأن الإيراني من موقع الجزيرة .net. يوم الحساب الاقتصادي، واشنطن تحدد ساعة الصفر لأضخم هجوم مالي على طهران. اليوم أمريكا تبدأ أضخم هجوم مالي وطهران تتوعد برد حاسم. من العناوين الأخرى في نفس الموقع، هل استهدف الجيش السوداني إمدادات الدعم السريع داخل تشاد؟ هذا هو السؤال الموجود اليوم في موقع الجزيرة .net. نمشي إلى موقع فرانس 24. حلفاء أوكرانيا يعقدون اجتماع لتأكيد دعمهم لكييف في الذكرى 35 لاستقلال البلاد. ومن العناوين الأخرى في موقع فرانس 24، إيمانويل ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي في زيارة ليومين تتناول الشراكة وأيضا ملفات الشرق الأوسط. عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران ولقاء سوري إسرائيلي في الأردن. إيران وأوكرانيا وغزة ملفات عالقة تلاحق ترامب قبل انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. البي بي سي اليوم تكتب لقاء إسرائيلي سوري في الأردن بعد دعوة الشيباني لاغتنام فرصة تاريخية. وأيضا في الشأن الإيراني تكتب البي بي سي اليوم أكبر حرب مالية على الإطلاق. واشنطن تكشف اليوم عن عقوبات تستهدف طهران وشركائها التجاريين. ومحمد بن سلمان في باريس، شراكة تتجاوز العلاقات الثنائية في زمن الحرب. نمشي إلى موقع سكاي نيوز، وزير خارجية عمان يزور طهران الثلاثاء لاستكمال مشاورات هرمز. وصادرات نفط إيران وصلت للصفر، بيانات تظهر حجم العبور من هرمز. ومن العناوين الأخرى، بلدان إفريقيان يبحثان مع إسرائيل للانضمام إلى قوة غزة. رئيس وزراء بريطانيا يختار كييف العاصمة الأوكرانية لتكون وجهته الخارجية الأولى. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. نوصلوا معاهم للستة وخمسين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. الوقت في ساعة متعدى معكم في صبحيتنا اليوم، صبحية الاثنين 24 أوت 2026. نتمنى لكم نهار مبروك وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله لكم الكل. بعد 9 دقائق موجز أخبار السبعة، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إيش بيكا لعلى إيش راردة عالموجة 97.3
1: 97.3
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد الفرحة عمت نهارنا إن شاء الله نهار سعيد إن شاء الله نهارك طيب صباحك وده خير أنت وكل حبايبك

0: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة شمس الدين الهربي أنه سيتم بداية من اليوم الانطلاق في تنظيف وجهر الأودية على مستوى سد نبهانة. أشار شمس الدين الهربي إلى عقد جلسة عمل تم على أثرها ضبط مخطط تدخل لجهر الأودية على مستوى الحوض العلوي للوادي، ويشمل هذا المخطط 4 محاور أساسية. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من اليوم ضخ كميات استثنائية من المياه على جهة المنستير. وفيما يتعلق بالرقابة أكد المثلوثي أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في سعر المياه أو إخفاء البضاعة. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أن مصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي والشبه الطبية وتأمين 6 سيارات إسعاف خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجارية. أنهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بما من شأنه دعم قدرته في التكفل بالحالات الحرجة، وذلك في إطار الاستجابة لحاجيات المرضى وتعزيز خدمات الإنعاش الطبي وبدعم من وزارة الصحة. وقد تم خلال الاجتماع الدوري للجنة الطبية المنعقدة الجمعة اقتراح الترفيع في طاقة استيعاب قسم طب الإنعاش الجديد ب8 أسرة إضافية لترتفع طاقته الاستيعابية الجملية إلى 12 سريرا حسب ما ورد على الصفحة رسمية للمستشفى على الفيسبوك. دوليا، قال وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ستبدأ أضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفه بشرايين الحياة الاقتصادية للنظام، محذرا الدول التي تربط مسيرها بطهران من مواجهة العزلة. من جهته قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 وعناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.

0: كان فل.
1: خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، أجندة معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
2: أشتم من أحداث
1: أشتم جديد، نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وسط.

تعيش حكاية بالصدفة. لا قلت الحب خلاص.

0: اسمه كلمة حبيبي ما نحبش فضة وذهب.
1: ما زالت البركة.
2: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة بتاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث. عدنا نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، نبداو نستنى وقت نشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفه، وين باش ننعومه، وين باش نتبحرحوا شوية كي الناس كل، لأن زغوان تعرف اللي ما عناش شط، ما عناش بحورات، لأنه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة، كشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال في اللول وبعد ككشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هم اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قائد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقائد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقائد علي غلاب، وقادة أخرين من زغوان يهزونا كشط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورصدرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا، وهذاك الشيء خدنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيوا نعوموا فيهم في السواني اللي هنا، تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جديد سيدي عبد الخادر، جديد المرشي، جديد بابالي، جديد سالية المدنية، راس العين، وما أدراك ما راس العين، اللافارية، شنو هي هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر نتاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وحنا إننا نعديو نهير مع الكشافة منا نعوموا في اللافارية، لافاري. سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
1: ما زالت البركة.

أم كلثوم نوصل معها للسبعة وثينا وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 24 أوت 2026. السلام عليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا، تحياتنا لكم إذا كان شادين أثنية للخدمة، وقولوا لكم طريق السلامة. إن شاء الله نهاركم مبروك وبداية أسبوع موفقة لكم الكل. كما العادة بشائر الصباح الربح ديما موجود، وتنجموا تربحوا معنا اليوم وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء أمزالي جي اس ام. طريقة المشاركة كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، تلقاوا السؤال في علاقة بفقرة ولد بحر كما العادة اللي تعودتوا بها في ساعتنا الثالثة، سؤال في علاقة بالمرجان اللي باش نحكيوا عليه في الساعة الثالثة مع مدام نوزة بوريقة. تلقاو السؤال غادي إذا كان عندكم الإجابة هنا تجاوبوا كما العادة في كومنتير، وتستناو أيضا فقرة ولد بحر وينتجموا تسمعوا الحكاية متاع المرجان، وتلقاو أيضا الإجابة على السؤال اللي نجم يربحكم قيمة وصل شراء بقيمة 100 دينار اليوم في بشائر الصباح. أيضا وانتم غادي كما العادة نعمل عليكم باش تختاروا معنا الغناية الأخرى اللي نختموا بها بشائر الصباح. اليوم نقترح عليكم الزغنيات فريد لكترش لكتب على أوراق الشجر، وإلا جورج وسوف روحي يا نسمة. هذم الزغنيات تختاروا الغناية اللي تحبوا تسمعوها في آخر بشائر الصباح اليوم. شنو مازال يسنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة كما العادة تستناو عناوين نشرة الأخبار، معلومة تهمك، وأيضا الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا غنيات حلوين يستناو فيكم بعد شوية أحمد حمزة، لكن قبل هذا الكل نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: مغرول مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي سناء، باش نغني لكم غناية. نغني حبيت بدل يتجدد، حبيت بدل يتجدد، ما يتعدش كيف يتعدد. بوم برا بوم برا، حبيت بدل يتجدد، ما يتعدش كيف يتعدد. بوم برا بوم برا بوم، فكري خونك

حبيتك في بنت العام بحرارك روحي والدم، حبيتك في بنت العام بحرارك روحي والدم. كيف ما يرجع الفرطط من النار اللي تحرقه، كيف ما يرجع الفلاح من الحقر اللي عرقه، كيف ما يرجع الملاح من البحر اللي غرقه. نرجع لك حاير ومهني، انتي وقلبي اقوى مني. طيب باي باي.

0: فزعولي التراسة وجولي فزعولي التراسة وجولي قالوا ضربة بعين قوية
1: هي
0: هي
2: هي
0: هي
2: ولاد الخلة الخمرية.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نحكيو على فوائد الثوم اللي هو غذاء الحق نعرفوه اللي هو مفيد برشا خاصة توا في وقت النزلة الموسمية، تكاثر الفيروسات تكاثر البكتيريا، نجم يحمينا خاطر عنده نقوله حتى باللغة الدارجة اللي هو كيما الانتيبيوتيك الثوم. أما ماذا بيا ننبهكم ما لازمش نتناولوه على الخواء، كيف كيف الثوم زادا ما نبلعوش بالعام، لازم قصوه أموع قطع صغيرة، وراهو حتى التطيب نتاعو بقدرة ربي نجمو نستفادو من الفوائد نتاعو حتى بعد الطهي، خاطر برشا عباد يظنوا انه كي تطهى الثوم ما عادش تكون عنده فوائد. لا، بقدرة ربي نجمو ننتفعو بالفوائد نتاعو، وان شاء الله ربي يضمن السلامة للجميع. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلاء.
3: دقيقة صحة.
5: إشهار
6: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكارير الدار البنوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
7: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. بداية من اليوم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة في المنستير وتحرير عدد من المخالفات تتعلق بالترفيع في أسعار المياه أو إخفائها. المصالح الصحية بالقيروان تنطلق في تركيز 3 نقاط صحية وتوفير 6 سيارات إسعاف خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة يدعون إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليها. والولايات المتحدة الأمريكية تبدأ اليوم أضخم هجوم مالي على إيران، وطهران تهدد بفرض قيود شاملة على مضيق هرمز. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر تفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
8: السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
9: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة عايش صيفك على كيف كيفك.
10: معلومة تهمك،
11: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
12: شنية أهمية الشهادة في الوضعية الجبائية؟ شهادة في الوضعية الجبائية هي مخصصة للاستظهار لدى قابض المالية لتأكيد تسوية الأداءات والديون الضريبية. يمكن سحبها مباشرة عبر بوابة وزارة المالية التونسية أو إدارتي، أو إيداع مطلب رسمي بمكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا. شروط الحصول على شهادة في تسوية الأداءات: دفع كافة الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة، وتقديم جميع التصاريح الجبائية في أجالها القانونية. الوثائق المطلوبة مطلب إداري، وهي مطبوعة خاصة تسحب من الإدارة أو الموقع الرسمي. وصولات الدفع نسخ من وصولات إيداع التصاريح ودفع المعاليم، مصحوبة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي.
10: معلومة تهمك،
11: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي لموجة إذاعة المنستير. نبدأ بالدفعة الثانية من مباريات الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تمكن الترجي من تحقيق انتصار مثير أمام نظير النجم الساحلي كما قلت في كلاسيكو في ملعب رادس. الترجي التونسي نجح في الدخول في المباراة بقوة بعد الضغط العالي، تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد الحاج محمود في دقيقة 15 في مناسبة أولى، ثم الترجي تحصل على ضربة جزاء يوسف البلالي يضيع يفشل هذا الأخير في تحويل الهدف الثاني في 25 والكرة كانت خارج الإطار، ثم النجم الساحلي يرجع في الفترة الثانية وتحسن ملحوظ بفضل التغييرات اللي أقدم عليها المدرب الفرنسي باركونين، نجح في تعديل الكفة عن طريق أشرف بالضيف في 53 من ضربة الجزاء قبل ما يضاعف النتيجة. وسمع بيت دقيقة 61 يصبح النجم الساحلي متقدم 2-1. كما قلت أريجي كامب مدرب الترجي يعمل تغييرات كبيرة في التشكيلة، يتمكن من تعديل النتيجة عن طريق المعوض معز الحاج علي في دقيقة 74، ثم يستغل نفس اللاعب هفوة فاتحة من الحارس صبري بن حسن في إرجاع الكرة ويضيف الهدف الثالث في دقيقة 82، يهدي الانتصار للترجي من النجم الساحلي 3-2. نمشيوا للمباراة أخرى دارت في ملعب المتلوي، نجح النادي الإفريقي في تحقيق 3 نقاط ثمينة من المتلوي باش ينطلق فريق باب جديد في حملة الدفاع على اللقب نتاعه بعد انتصار في أواخر المباراة في دقيقة 87 عن طريق اللاعب صادق قديدة. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، النادي البنزرتي ما يفوتش الفرصة ويتمكن من تحقيق انتصاره في ملعب أمام جماهيره في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، وظهور الأول في الموسم أمام جماهيره، حقق انتصار أمام مستقبل نادي بالمرسى في دقيقة 67 عن طريق أشرف الفرشيشي. نذكره أيضا فريق مستقبل نادي بالمرسى كان ضيع ضربة جزاء عن طريق عمر الترايدي. النادي البنزرتي يحقق أول انتصار في الموسم ويكون يرجع الانتصارات بعد ما غاب عليه 3 سنوات الأخيرة. ونحكيه على المباراة الأخيرة لجمع الترجي الرجيس والأولمبي الباجي. المباراة هذه تمكن فريق جرجيس من الانتصار في دقيقة 90+8 عن طريق المهاجم المنتدب الجديد اللاعب السابق للنادي الإفريقي حمدي العبيدي. هكا ذكروا جولة كانت منقوصة من مباراة اتحاد بن قزير ونادي حمل في الاتحاد المنستيري، كان تعادل مع فريق الإمارات بحمصوصة 0-0 ملعب التونسي ونادي صفاقسي 1-1، ثم كما قلت الانتصار لتقدم 6 دائرة أمام فريق شبيبة عمران 2-0. الفريق اللي انتصر عنده 3 نقاط والفريق المتعادل عنده نقطة والفريق المنهزم عنده 0 نقاط. الجولة القادمة تكون أيام السبت والأحد الجاري. اليوم لا موعد مع ندوة صحفية للمدرب المدير الفني لكرة القدم التونسية السيد رضا الجدي، باش يعقد ندوة صحفية لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططها للفترة القادمة. نحكي على البحر الأبيض المتوسط، واختتم الوفد التونسي مشاركته ضمن منافسات يوم جديد اليوم أمس بحصد مجموعة 8 ميداليات. كان البطل العالمي فراس القاتوسي يهدي أول ميدالية ذهبية في التيكواندو وزن 80 كيلوغرام، البطل وفير المغنوسي ميدالية فضية في التيكواندو وزن 67 كيلوغرام، البطل العالمي الأولمبي محمد خليل جندوبي ميدالية فضية في التيكواندو وزن 68 كيلوغرام، البطل شيما تومي ميدالية برونزية في التيكواندو وزن 57 كيلوغرام، البطل العالمي والأولمبي أحمد الجوادي في ميدالية برونزية في سباق 800 متر سباحة حرة، البطل فارس الفرجاني ميدالية برونزية في المبارزة بالسيف سلاح الصابر، البطل العالمي أيضا أحمد الجوادي كان حقق ميدالية يوم السبت برونزية في سباق 400 متر، محمد ياسين عباس ميدالية برونزية في سباق 200 متر سباحة على الظهر. تونس إلى حد الآن تحتل المركز العاشر في جدول الميداليات. ونعطيكم بالنسبة لبرنامج بالنسبة لليوم لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والمشاركة التونسية اليوم الاثنين، باش نعطيكم البرنامج كامل. حبيبة بلغية تشارك في التصفيات الأولى في سباق 50 متر سباحة على صدر التاسعة و 18 دقيقة، ثم محمد ياسين بن عباس يشارك في التصفيات الأولى في سباق 400 متر 4 سباحات، جميلة بولاكباش أيضا تشارك في نهائي سباق 800 متر الساعة 5، في المصارعة خير الدين بن تليلي باش يكون موجود، شاهد جلجلي أيضا، شهرزاد العياشي تدخل منافسة ربع النهائي للمصارعة النسائية،
زينب الصغير باش تواجه الإيطالية أورا أوردين في ربع نهائي المصارعة، والثلاثي ياسمين السوسي نوران بشير ونور إسلام يشاركوا في نفس السلاح الفردي. ثم في الكرة الحديدية المربع الذهبي رجال وسيدات في الزوجي الثنائي محمد علي محمد خالد بوغريبا ومجدي الهمامي، وأيضا الثنائي منى الباجي وأحلام الحاج حسن محمد علي بوغريبا في مواجهة، وأيضا منى الباجي. نذكروا أيضا في الكرة القدم منتخب الوطن التونسي بيواجه المنتخب المغربي الساعة 9:30. الكرة اليد السيدات كبريات المنتخب الوطني لكرة اليد بيواجه اليوم الساعة 4:30 منتخب مقدونيا، وكان فاز منتخب الإيطالي. نقطة نهاية سكور أنفو، نشكركم أسعد لي مرجعكم محمد كامل معكم بشير الصباح، إلى اللقاء.

0: 7:49 دقيقة، رجعنا لكم في بشائر الصباح. أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح الخير محمد، وصباح الخير كيف مستمعين ذات منسير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال الطقس اليوم والأيام الجاية إن شاء الله، كيفاش باش يكونوا؟
1: طقس اليوم حار وقت للسحب أغلب المناطق، ما تكثف السحب العشية بمناطق الغربية للشمال الوسط، تظهر خلايا عادية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي البرد، وتشمل آخر النهار بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة وتتقوى آخر النهار قرب السواحل، وتتقوى زادة أثناء السحب العادية، والبحر يكون قليل الاضطراب، أما تدريجيا يكون مضطرب آخر النهار قرب السواحل الشمالية. بالنسبة للحرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشتاء. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. سوسة 38، المهدية 37 درجة، القيروان 44 درجة. صحيح حرارة مرتفعة، أما ماهيش حالة استثنائية ومناش بنسجلوا أرقام قياسية الأيام الجاية. الموجة الحارة هذه مازالت متواصلة، الذروة نتاعها أربعة وخميس. إن شاء الله نحن بالطبيعة كل نهار نحاينوا المعطيات الجوية نتاعنا ونصدروا النشرات ونحدوا الولايات والحرارة المتوقعة
0: إن شاء الله. شكرا لك سيسليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:51 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية توفى بعد تقريب 8 دقائق من توا، ونتلقاو نشرة أخبار 8. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام الثامنة عبر موجات إذاعتنا. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، هابية بدا الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. بداية من اليوم، ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة في المنسير وتحرير عدد من المخالفات تتعلق بالترفيع في أسعار المياه وإخفائها. المصالح الصحية بالقيروان تنطلق اليوم في تركيز 3 نقاط صحية وتوفير 6 سيارات إسعاف خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. ومختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة يدعون إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليها. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة شمس الدين الهرابي، أكد أنه سيتم بداية من اليوم الانطلاق في تنظيف وجهر الأودية على مستوى سد واد نبهانة على غرار واد معروف وواد لقصب. وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أشار شمس الدين الهرابي إلى عقد جلسة عمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل لجهر الأودية على مستوى الحوض العلوي للوادي، ويشمل هذا المخطط 4 محاور أساسية.
1: سد واد نبهانة يمثل مصدر مياه لمنطقة قيروان ومنطقة الساحل، وشهد مؤخرا في السنوات الأخيرة نقص كبير على مستوى الإيرادات، لكن سجلنا بعض الاعتداءات اللي على مجرى المياه. السد هذا يتغذى من 2 مصادر نتاع المياه، اللي هو واد معروف وواد القصب. هذاك علاش قمنا بجلسة عمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل يشمل 4 محاور. جهر الواد على مستوى في الحوض العلوي للواد، تتكثف الجهود أكثر بتوفير المعدات الضرورية واللازمة. على مستوى الحوض ساكب للسد، ثم منشآت للمحافظة على المياه والتربة كالبحيرات الجبلية والسدود الجبلية، باش تتم عملية تشخيص دقيق للبحيرات والسدود الموجودة هذيك، ومواصلة التركيز على الإسراع في صيانة هذه المنشآت مع مقاومة الضخ العشوائي، مع التصدي للحفر بالواد والاعتداءات على الملك العمومي للمياه على مستوى الواد. الإجراءات هذه فيها اللي انطلقت يوم الجمعة، فيها اللي تنطلق لاحقا، وهنا مش يكون برنامج هدايا فيه متابعة دقيقة.
0: أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنسير أحمد المثلوثي أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من اليوم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة في جهة المنسير. وفيما يتعلق بالرقابة، أكد المثلوثي أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في سعر المياه أو إخفاء البضاعة.
2: بالنسبة لوضعية التزويد بالمياه المعلبة، عندنا متابعة تقريبا يوميا على مستوى الكميات الواردة لولاية المنسير بالتنسيق مع كافة المزودين للجهة لتوفير المادة هذه، خاصة أنه تعرف ولاية المنسير معناها وجهة سياحية، من سواء كانت للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. العمل دائما هون يكون على تأمين التزويد، وهذا بالطبيعة في العمل الجاري معناها بالتنسيق معناها مباشر بين إدارة جهوية، سلطة جهوية، وكذلك مصالح المركزية للوزارة، يتم منها إضافة كميات استثنائية على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبة للعمل الرقابي، كان على مستوى تجار الجملة وعلى مستوى تجار التفصيل، تم منع رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعرية، خاصة بعد ما أصدر السيد وزير التجارة مقرر تسعير كافة الأصناف متاع المياه المعلبة. كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية معاملات، وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8000 قارورة. كما تم كذلك إصدار قرار غلق لبعض المحلات التجارية اللي تم اكتشاف أنها تتلاعب بالأسعار وتقوم بإخفاء البضاعة.
0: جهويا دائما وفي سوسة، وفي إطار الاستجابة لحاجيات المرضى وتعزيز خدمات الإنعاش الطبي وبدعم من وزارة الصحة، أنهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي، بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وقد تم خلال الاجتماع الدوري للجنة الطبية المنعقدة منعقدة في الأيام الماضية اقتراح الترفيع في طاقة استيعاب قسم طب الإنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية لترتفع طاقة الاستيعاب الجملية إلى 12 سرير حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للمستشفى سهلول. وفي المجال الصحي دائما فقد أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال المرابط أن المصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرقي التدخل الطبي وشبه الطبي وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. وأكد أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 أوت الجاري مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الطبية خلال فترة المولد.
3: في إطار إسعادات الزائرين خلال أيام المولد النبوي الشريف، قامت الإدارة الجوية للصحة معنا تحت إشراف وزارة الصحة في تأمين الخدمات الصحية خلال أيام المولد النبوي الشريف. تعرف أن القيروان الفترة هذه معنا بتستقبل أكثر من 500,000 زائر، وبيقوموا بتركيز إن شاء الله 3 نقاط إسعاف على مستوى جامع عقبة ونافع على ساحة الفرحان وسيد الصحبي، ونقطة ثالثة بتكون من أمام باب الجلاتين. كما تم فتح وحدة التغذية تابعة لمستشفى الجامعة أبو الجزار الموجودة على المقربة من جامع عقبة ونافع باش تأمل الخدمات الاستعجالية الطبية 24/24 خلال 4 يوم 24 أوت و 25 أوت تكون فيها إطارات طبية وشبه طبية على مدار الساعة. حتى الخيام زادة بتكون فيها إطارات شبه طبية 24/24 حتى يوم 25، بالإضافة إلى توفير 6 سيارات إسعاف مجهزة بإطارات شبه طبية، وخاصة أن الفترة هذه مشتوتها ارتفاع في درجة الحرارة، خدمات صحية كلها مجانية.
0: وفي سياق متصل بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن معالجة ارتفاع أسعار الفواكه والزقوقو بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. دعا مختصون ومهنيون في قطاع الصيدلة والصحة إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه، بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. كاتب عام المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر والتفاصيل.
4: المكملات الغذائية الناس الكل تعرف اللي ما فماش تشريعات في تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية. المكملات الغذائية اللي من برا نعرفوا اللي تعدى من الرخص الميديكامنت وتاخذ تأشيرة، أما اللي مصنوعين محليا ما عندنا حتى قانون ينظمهم، وهذا ينجم يكون عندنا شوية خوف على المواطن ماذا ما فماش تشريعات ماذا بيه ما ياخذ كان من مسالك التوزيع المراقبة والرسمية. على خاطر توقع علينا نقراو في العديد من المحلات مش مراقبة، نلقاهم في الأسواق، نلقاهم في الفيسبوك، نلقاهم في الانترنت، نلقاهم في مسالك التوزيع غير مرخص بها، وينجم يكون هو لا كومبليمون اليمونتيغ، بالعكس ينجم يكون فيه مواد سامة وينجم يكون فيه دويات قد تضر بالمواطن. ونحبوا نحيو الفكرة سورتو اللي المكملات الغذائية معنا أعشاب كان ما ضرتنيش ما تنفعنيش ما ضرتنيش، لا ينجم يكون فيها مواد نجم تضرك أكثر من هي تنفع، برشا حالات موصلوا حتى للموت على خاطر خذا مكملات غذائية ما غير مشاور ولا طبيب لا صيدلي من حالات غير مراقبة.
0: ونمر الآن إلى استعراض الأخبار الدولية. فقد قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستبدأ أفخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفه بشرايين الحياة الاقتصادية للنظام، وحذر الدول التي تربط مصيرها بطهران من مواجهة العزلة. ومن جهته قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، وأكد امتلاك إيران لخطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. ومن جهته هددت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بفرض قيود تشمل الغرامات والاحتجاز والمصادرة على سفن خالفت الترتيبات لعبور المضيق. وإلى غزة الصامدة الآن استشهد شخصان، أحدهما طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، وأصيب 7 آخرون في غارتين جويتين إسرائيليتين على قطاع غزة. أمس استهدفت إحداهما مبنى في بلدة الزويدة وسط القطاع، فيما وقعت الغارة الثانية في مخيم انصيرات القريب من مخيم اللاجئين. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها بداية من اليوم: ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة في المنسير وتحرير عدد من المخالفات تتعلق بالترفيع في أسعار المياه أو إخفاء البضاعة. أجمل تحيات قسم الأخبار، نلتقيكم إن شاء الله في تمام 8:30 مع معرض للصحف التونسية، وفي 9 موجز لأبرز الأخبار. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
5: نسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

0: أصلنا نصري نوصل معها 28 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة في فقرة ولد بحر. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور والسرور محمد، وصباح الموجات إيجابية للمستمعين الأعزاء.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا اليوم. باش نحكي على المرجان
2: اليوم محمد، باش نغوصوا مع بعضنا في أعماق البحر، وين الشمس الضوء متاع الشمس ينقص، وين الصخور تولي موطن لكائن جميل، كائن نعرفه بلونه الأحمر، نقولوا عليه الذهب الأحمر. أما يمكن محمد برشا ناس ما تعرفش اللي هو في الأصل حيوان بحري. واليوم باش نحكيه لي على المرجان اللي هو حيوان بحري، الكوغاي باللغة الفرنسية، واسمه العلمي كوغاليوم غيبغوم. دونك اليوم باش نجيبه على عدة أسئلة، علاش الكوغاي أحمر، المرجان أحمر، وشنو هو السر اللي يخليه يعيش عشرات السنين في قاع البحر ويولي مادة ثمينة في صناعة المجوهرات. دونك شنو هو المرجان هذايا؟ هو حيوان بحري مش نبات ومش حجر. هذا اللي جاوبنا على حاجة. أما شنو معناها الكلام هذايا؟ معناها المرجان اللي نشوفوه كأنه غصن واحد، الحقيقة مش حيوان واحد كبير، هو عبارة على مستعمرة. والمستعمرة هذه مكونة من آلاف الكائنات الصغيرة اللي نسميهم البوليب. شنو البوليب؟ البوليب هو الحيوان الصغير اللي يعيش في المستعمرة المرجانية. يعني تخيلوا لهنا كمحمد حبيت نفصل المستمعين إذا عاتب الناس كتير، عمارة كبيرة فهمتني؟ والمستعمرة هذيك عمارة، والبوليب هما السكان الصغار اللي عايشين فيها فهمتني؟ وكل بوليب عنده جسم صغير وفم صغير ولوامس. والبوليب بتاع المرجان الأحمر عنده 8 لوامس، إذا كان شوية ذاك القرنية وكل. واللوامس هذم مش للزينة، هذوما يستعملهم باش يتغذى بيهم، يلقطك الماكلة نتاعو فهمتني من الماء، الماء هو دقاع في الوسط والماء يدور بيه وهو يلقط الماكلة. هو شنو السؤال المهم؟ شنو ياكل؟ أما محمد المرة هذي ماناش باش نقولوا يتاكل ولا لا، العادة اليوم لا، اليوم راهو حيوان هذا ما يتاكلش محمد فهمتني، أما نحبوا نعرفوا هو شنو ياكل فهمتني. دونك المرجان الأحمر حيوان آكل للعوالق الكائنات الدقيقة. دونك البوليبات نتاعو تبدا تلقط من الماء في العوالق الحيوانيه، الكائنات المجهريه والمواد العضويه الدقيقه. يعني ما ياكل سمكه كبيره وما مش حنحكي مع عبد الطارد وعبد تخبط عليه، هذايا الماء يدور حول المستعمره على خاطره حيوان ثابت وما يتحركش من بلاصته. والكائنات الصغيره هي اللي تجي عن طريق الماء ويستعمل لوامس نتاعو باش تمسك الغذاء وتدخل فمها. وتوا السر اللون الأحمر، أنا وياك محمد عرفنا برشا أسرار في البحر على الألوان.
0: علاش أحمر؟
2: أي دونك هذه من أجمل حاجات المرجان، علاش أحمر؟ فما شكون سألني محمد قال لي دمه أحمر. باش نجاوبو نقولو اللون الأحمر ما عندوش دم أحمر فهمتني؟ وزاد البوليبات الحية مش هي اللي تعطي وحدها اللون الأحمر القوي، اللون المميز موجود أساسا في الهيكل الصلب اللي تبنيه المستعمرة. والهيكل هذا مكون من مادة كلسية وفيها صبغات طبيعية من عائلة الكاروتينويد. كان في محمد حكينا عليه من حامل ورد الجبل والباسلينة والمرجين والمرجين السمكة هنا. ومن بين هذه الصبغات عنا اللون الأحمر المميز نتاع المرجين اللي هو يعطي هنا الكونتا زونتين. يعني كي تشوف كعبة مرجين حمراء ومسقولة في عقد ولا خاتم، اللون هذا لو مش طيلي حطوهما، هذا لون طبيعي مرتبط بتركيبة الهيكل متاحة. واللون ينجم يكون أحمر فاتح وردي أو أحمر غامق حسب العينة وحسب الجودة متاع المرجان هذايا. دونك توا بينا نلقاوه المرجان الأحمر من الأنواع المميزة في البحر الأبيض المتوسط، يحب القاع الصخري. علاش؟ خاطر قلنا يديما لاصق، يلزم بلاصة يلصق فيها، والأماكن اللي فيها ضوء ضعيف، دونك القاع يلزم يكون يفوق عليها أقل من عليها يكون 50 متر وتحت 50 متر. والضوء يكون ضعيف برشا خاطر الضوء برشا ما يخليش يعيش. ونلقاوه هكا علاش؟ في الشقوق، في الكهوف، في المنحدرات الصخرية فهمتني. وفي تونس موجود خاصة على الشريط الساحلي الشمالي التونسي، عليها من بنزرت حتى كشي البرقة نلقاو المرجان. واللي هما أهم المناطق اللي يتركز فيها نشاط صيد المرجان. وفي بنزرت تم حوالي 26 رخصة صيد المرجان بالغوص. وموسم صيد المرجان كان قبل خلال أشهر أبريل ماي جوان وجويلة، وتتوى من 3 سنين تغير شوية القانون، ولا موسم الصيد على طول العام وقت اللي يكون الطقس مناسب ينجم الغطاسة يهبطوا ويمشي يصطادوا المرجان نتاعهم. والسبب اللي يخليه يعيش في المناطق هذه معاود وفي أعماق كبيرة إنه هو ما يحبش الضوء القوي، ويحتاج كذلك ركيزة الصخرية صلبة باش يثبت عليها، حتى هو يعيش ديما لاصق وسط الحجر.
0: مدام في علاقة بالصيد نتاعو، هل فما فترة معينة؟ هل فما حجم معين يتم اصطياده ولا لا؟
2: القانون دونك محمد في تونس مش أي واحد ينجم يهبط للبحر ويصطاد المرجان. هذه المرجان الأحمر في تونس نشاط مهني منظم ومرخص. ومن أهم الشروط المتعلقة بالحجم، قطر القاعدة ما يقلش عن 7 مليمترات حسب القواعد المنظمة للصيد. والهدف هو حماية المرجان وإعطائه الوقت باش يكبر. كما عاد نرجع محمد لحكاية المخزون، وزيد القانون يهتم بطريقة اقتلاع المرجان وما يسمحش بوسائل دمر القاع. يعنيها نخليه القاع لولادنا ولاد ولادنا، فهمتني، باش يرجع، فهمتني. والمرجان هذايا يلصق بالصخرة وما يمشيش وما يسبحش. المستعمرة تبدأ من قاعدة مثبتة في الصخر، ومن بعد الفروع تكبر لفوق والبوليبات تعيش فوق الهيكل وتخرج لوامتها للماء. يعني المستعمرة عندها زوج حاجات مهمين: هيكل صلب يعطيها الدعامة، وبوليبات حية تتغذى وتساعد في بناء المستعمرة. وقديش يكبر محمد المرجان الأحمر؟ بطيء النمو برشا. النمو يختلف حسب العمق والظروف، أما الدراسات العلمية تبين معدلات نمو صغيرة جدا في حدود أجزاء من المليمتر في السنة. يعني حتى مليمتر واحد من النمو نجم يحتاج عدة سنوات، وهيك علاش حساس تجاه الاستغلال المفرط. نعاود ردوا بالكم، ما تصطادوش شي بطريقة عشوائية، لازم يكون ثم قانون كامل نطبقوه. والمستعمرات الكبيرة نجم توصل لعشرة سنتيمترات في الارتفاع، أما في القانون هنرجع لك ما نهتموش بالطول وحده، المهم هو قطر القاعدة. وهنا نجيو للرقم المهم اللي قلت لكم عليه، 7 مليمترات قطر القاعدة باش نجمو نصطادوه. وقديش عمره محمد المرجان هذايا؟ خاطرو ينمو ببطء، المرجان ينجم يعيش سنين طويلة برشا. يعني العلماء ينجموا يقدروا عمر المستعمرة باستعمال حلقات النمو، كما احنا العبيد نستعمل السنين نتاعنا باش نعرفوا قديش عمرهم. هما حلقات النمو الموجودة في الهيكل الكلسي. المستعمرات الكبيرة نجم تعيش عشرات السنين، وبعض منها ينجم يتجاوز القرن.
0: واضح.
2: هي تو علاش نصطادوه محمد؟ ما ناكلوش شيء. دونك المرجان الاحمر ما يصطادش باش يتاكل. القيمه نتاعو في الهيكل الصلب الجميل نتاعو اللي يدخل في صناعه الفولي، المجوهرات، التحف، فهمتني، يتفرز حسب الحجم والجوده واللون، وبعد يتقص ويتقل ويتحول الى قلائد اساور خواتم فقرات خيران وقطع فنيه. هيك علاش عنده قيمه اقتصاديه هامه جدا. وسومه محمد لهنا، سوم الكيلو القيمه في تونس يفوت المليون حسب اللون والجوده وقطر الفروع وسلامه الهيكل، وهو خام ولا مصقول ولا مصنع. وسوم الكيلو دونك لهنا فات المليون في الاسواق التونسيه. وهل يصطادوه بالغوص ولا لا؟ باش نكمل. صيد المرجان الاحمر يتم بالغوص وبواسطه غواصين مختصين. اما لازم نوضحوا حاجه محمد، يلزم رخصه ونشاط مهني واحترام القواعد المنظمه للصيد، وخاضع الى ضوابط قانونيه تهدف الى ضمان المحافظه على المخزون والاستدامه نتاعو. فهمتني؟
0: واضح.
2: صيد المرجان يكون في الاعماق المسموح بها، باش نكمل بالجمله هذه، من القواعد المعروفه في التنظيم التونسي انه الصيد ما يكونش في مناطق اقل من 50 متر.
0: شكرا لك مدام نرست، شكرا لك، يعطيك الصحه. 8:30 بعد لحظات معرض الصحف، ونرجع نواصل معكم النصف ساعه الاخير من موعدنا.
1: إشهار ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان، الدار، البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الخاصة بالصحف التونسية الصادرة نهار اليوم. نبدأ بصحيفة لابريس التي اهتمت بشبكات التواصل الاجتماعي وقالت النرجسية الرقمية عندما يتحول الحميمي إلى عرض. وقد أجرت لابريس حوارا مع السوسيولوجي محمد جويلي حول هذه الظاهرة الذي أشار إلى أن دور شبكات التواصل الاجتماعي قد حاد عن أهدافه التي في الأصل تتمحور حول المجال الفكري والثقافي والاجتماعي الذي لم تعد له قيمة في هذه الشبكات، ليصبح يقول السوسيولوجي مثلا الذهاب إلى البحر هو عرض في حد ذاته لمستعملي شبكات التواصل الاجتماعية. صحيفة الشروق اهتمت بموضوع التعليم وقالت إصلاح التعليم البداية من هنا. وانطلاق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله يوم 17 أوت الجاري لتجسيد مطلب ملح ظل يرفعه الأولياء والإطار التربوي وكل من يعنيه مستقبل المدرسة التونسية من أجل إصلاح المنظومة أثقلتها المشاكل وتراكمت داخلها الإخلالات. ومع ذلك أفرزت أجيالا من المهندسين والأطباء وسائر الكفاءات التي غدت شهاداتهم وخبراتهم مطلوبة في مختلف دول العالم. وعلى هذا لا ينبغي أن يفهم إصلاح التعليم باعتباره هدما لما تحقق ولا تنكرا لما ركمته المدرسة التونسية من مكاسب، بل إنقاذا لمكامن القوة فيها ومعالجة الإخلالات. صحيفة المغرب اهتمت بالوضع الاجتماعي وقالت احتقان اجتماعي مفتوح على المجهول. خلال الأشهر القليلة الماضية كتبت تكرر مشهد الاحتجاجات الشعبية المحلية أو الجهوية بمطالب مختلفة أفضت أحيانا إلى مواجهات بين الشارع الغاضب والأجهزة الأمنية قبل أن يعود الهدوء النسبي ويختفي التوتر والاحتقان تحت طبقات هشة من الاستقرار في انتظار متى وأين سيكون الاحتجاج القادم. وهذه المرة كان الاحتجاج في بنقردان التي تحرك أهاليها نهاية الأسبوع الفارط على خلفية وفاة عدد من أبناء الجهة إثر غرق مركب الهجرة غير النظامية، وما رافق ذلك من غضب شعبي قادة إلى تحركات طالبت في البداية بتكثيف البحث عن المفقودين وانتهت إلى مساءلة الدولة عن التنمية والشغل لأبناء المدينة الحدودية. وهنا تبدأ المعادلة السياسية على وقع الفاجعة ومصاب بنقردان، لأن ما يبدو في الظاهر احتجاجا محليا على حادثة محددة هو أكثر دلالة من ذلك. تأتي هذه، ويقول الكاتب، في سياق تتكرر فيه الاحتجاجات في جهات مختلفة وترفع مطالب متنوعة من عودة الماء والكهرباء وتوفير التنمية والشغل إلى خدمات الصحة والنقل، بينما يبدو المشهد العام هادئا حيث سجل شهر جويلية الماضي وحده أعلى عدد تحركات احتجاجية للشهر لنفسه خلال السنوات الماضية ليتجاوز 1100 تحرك. كان ملف المياه والكهرباء في صدارة المحركات التي دفعت الناس إلى الشارع. تلك هي أبرز المقالات التي صدرت على عمدة الصحف الصادرة اليوم، إلى جانب بطبيعة الحال عديد المواضيع السياسية والاقتصادية والثقافية وكذلك الرياضية التي تناولتها الصحف التونسية الصادرة اليوم بالتحليل والنقاش. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام 9:00. السلام عليكم.

0: 66 منكم وإليكم 28 00 666
1: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستورون ما شاء الله، الحمد لله 10 على 10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. صراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي لبلد إسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس لاش نحب تونس بلد إسلامي. ديجا أولا نأكلوا في حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع

0: 48 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح صبحية اليوم الاثنين 24 أوت 2026 بداية أسبوع موافقة إن شاء الله لكم الكل. فقرة على عين المكان كما كنا هار اثنين تكون معنا وئام النخلي. صباح النور.
1: صباح النور محمد, صباح الفل لكل من يسمع فينا على أثير إذاعة المنافسين.
0: مرحبا بك, شكرا على حضورك معنا. وين موجودة اليوم؟
1: نعم وأكرم بها النهار اللي يسبق المولد النبوي الشريف, ليلة المولد والتحضيرات الموجودة في ديارنا الكل, ورب يدوم عليكم صحة البدن ولمة العائلة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نقولوا يا حسرة على زمان وعلى حكاية جديدنا, ونحكيه على تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتاريخ العصيدة اللي هي من أحب الأكلات لسيدنا النبي, عاشت معانا تاريخ طويل بين الفقر والفرج. لو كان نرجع بالتاريخ نلقاو أنه الاحتفال بالمولد في تونس ما هوش وليد اليوم. بدأت الحكاية مع الفاطميين من اللي دخلوا الإفريقية عام 909 ميلادي, وقت كانت عاصمتهم رقادة في مدينة القيروان, ثم انتقل إلى المهدية. أول احتفال كان بالتاريخ هذاك في 12 ربيع الأول. وقتها الفاطميين كانوا يحتفلوا بقداش؟ يحتفلوا بخمسة موالد في العام. مولد النبي صلى الله عليه وسلم, مولد فاطمة الزهراء, مولد سيدنا علي, ومولد الحسن والحسين, اللي بالمناسبة راهم ماهمش توام. كيف مشاو الفاطميين لمصر ومشيت معاهم العادة هذيك ونبقاو يحتفلوا بمولد السيدة زينب وسيدة نفيسة, التوانسة في العهد الحفصي كبروا في احتفالهم بالمولد النبوي وحده وردوه حاجة عظيمة برشا, وخاصة أن الدولة الحفصية وقتها كانت تحكم من شطر الجزائر حتى لطرابلس. في العهد الحفصي كان الاحتفال يقعد ثلاثة جمعات كاملين, جمعتين قبل المولد وجمعتين بعده, وقبل الشهر بنهارين يبدأ التحضير. الصغار في الكتاتيب والزوي والجوامع بين العصر والمغرب يقرأوا في مدائح الرسول, يقرأوا في البردة واسمها الأصلي هو الكواكب الدرية في مدح خير البرية, ألفها شاعر صنهاجي محمد بن سعيد البوصيري, واللي يقول في مقطعها الشهير مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم, أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدني, ما هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إذني. وكان اللي يحفظ قصائد مدح النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نص ريال من عند السلطان, وفي ليلة المولد يجلس السلطان الحفصي في قصره وتتذبح الذبائح وتتوزع الماكلة على الفقراء والمحتاجين. كيف جاء عهد العثماني والبيات اتنحى شوية من ذاك البهرج اللي نعرفوه وتغيرت أجواء الاحتفال, ولات تدخل العوادة التركية, تخرج العوادة التركية يدخل المالوف وطبوع تونسي مع شوية دعاء وابتهالات, ومع الدولة الحسينية اللي هي بالمناسبة الجزء الأخير والأطول من العهد التركي العثماني في تونس. نهار المولد بالذات بين العصر والمغرب يتلموا الناس في جامع الزيتونة المعمور ويبدأوا يقرأوا في المولد النبوي الشريف والقصص متاعه. وكان الإمام إبراهيم الرياحي يوصل عند البيت الشهير اللي يقول قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب, وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على ركب, فقم يا أيها الراعي وشد الباي وقيمه. وفي نفس اللحظة هذيك بالضبط تخرج الزغاريد من ديار تونس العتيقة ونسى يحطوا العصيدة على الكانو, زعمة بشي طيبوا العصيدة لأم النبي صلى الله عليه وسلم باش تاكل منها وتتقوى. عاد بديت تقريبا من أربعينات القرن 19 وقعدت لليوم. أما حكاية العصيدة نفسها راهي قصص ومواجع زيادة متحولة لأفراح. في أصلها التونسي العصيدة العادية متاعنا هي العصيدة البيضة بالسمي, يعملوها في المفيس وفي الفرح, وحتى كيف يموت حد اللطف فما ناس تضرب معناها عام كامل بدون ما إنها تقيم أي مظهر من مظاهر الاحتفال. والاستثناء بالنسبة ليهم هو المولد النبوي الشريف, خاطر في المولد يقول لك اللي مات مش أعز من سيدي مبي. وحتى كان يتعارك الكبير مع الصغير يقول له عليش كليت من عصيتي, معناها تفهم أكثر مني وحضرت على العصيدة متاع ولادتي, بحكم العصيدة طيب زيدة في نسيس واللي يعملها بالزعفر واللي يعملها بالحلبة. وعبارة عليش كليت من عصيتي ما زالت موجودة لليوم, حتى جاتي تقول لي معناها. أما العصيدة البيضة هذيك بالذات جاء وقت ولو يشوفوها اللي هي عصيدة الفقر. عليش لأنه دخلت في حياتنا عقيدة الزقوقو. عقيدة الزقوقو تبدأ من عام 1864 بعد ثورة علي بن غزاها. البلاد طاحت في حرب وجفاف وقاحت كاسح دام 4 سنين كاملين. في المؤرخ ابن أبي ضياف في كتابه يقول لك فأكل الناس الجياف، الناس جاعت والناس ماتت بالشر. وفي مناطق الشمال الغربي المخرج الوحيد وقتها كان غابات الزقوقو البعلية اللي هي ثمار الصنوبر الحلبي اللي نعرفوها، جابوها ارحاوها عصروها زادوها طري فريدة من اللي مازال عندهم وطيبوا منها عصيدة سوداء سدوا بها رمق الجياع. هذا كان في غير المولد. وانتقلت العادة للعاصمة حكم قربها للشمال الغربي وين تلاوها الناس من الشر، كانت عصيدة الفقر والميزيريا تفكرهم بأيامات خايبة وقعدت في المخيال الشعبي لمدة كبيرة حاجة ما يحبوش يتفكروها والزقوقو ما يقرب له حد حتى ثورة وما عادش يتقرب بما سبب يختلف. سبحان مغير الأحوال كيفاش كانت حاجة رمز للجوع والميزيريا تتبدل 180 درجة. العصيدة في الأصل بلاش كريمة، عصيدتنا البيضة اللي نعرفها، لكن بحكم اللون الغامق الأسود لعصيدة الزقوقو قالوا تستحق شوية زينة، وهي راي في الأصل حكاية تبذخ. زدناها الكريمة البيضة وزدناها الزوزة والجلجلين واللوز والفيستاش وكل قدير وقدره، حتى لين تحولت من عصيدة الفقر لعلامة فخرة. واليوم كيلو زقوقو وصل ما شاء الله الأسوان خيالي ونفس الأكلة ولينا نتباهي وبها اليوم على المواقف. وبخلاف العصيدة تونس فيها في المولد فيها تنوع مع مها يدوخ. في مصر مثلا زاد عندهم عروسة المولد، احنا عندنا في نابل عروسة الفقرة ما نعملوها في رأس العام الهجري. وفي المولد العائلات تتفنن في الماكلة، فما شكون يعمل نشارة، فما شكون يعمل نواصر، كنجارة أو الرشتة في بنزرت يعملوها مالحة تكون وإلا حلوة، وفي بقية المناطق يعملوا الكسكسي. تتغير الأزمة وتتبدل العادات، والقيروان بحكم أنها أول عاصمة إسلامية في المغرب العربي ومنارة علمية وفقهية تاريخية ارتبطت بشكل وجداني عميق بأحياء المناسبات الإسلامية عبر القرون. تفوح بريحة المقروض والبخور والمسك وتتلم فيها مئات الآلاف من العائلات التونسية والزوار حتى من خارج تونس. هذه هي تونسنا في مولد الحبيب المصطفى، لوحة فنية تبدأ من صلاة الجوامع وتكبيراتها وتكمل بلمة العيلة. موروثنا الشعبي حي يربطنا بجدودنا ويرسخ فينا حب النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة تونسية زمنية وما تلقى فيها في حتى بلاصة في العالم. كنت معاكم وئام من على عيد المفاتيح.
0: شكرا لك وئام، يعطيك الصحة، إن شاء الله موعدنا يجدد معك الأسبوع القادم كما العادة في فقرة على عين المكان. 58 دقيقة وقيت باش نشوفوا شكون الفائز وإلا الفائزة معنا اليوم في السؤال اللي كما العادة نجم يربحكم وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. إذا كان تبعتوا فقرة ولد بحر راكم القيمة جيتوا الإجابة الصحيحة، وكنا أحكينا في فقرة ولد بحر مع مدام نوزة بوريقة على المرجان، والسؤال كان موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على فيسبوك. السؤال كان يقول المرجان هل هو نبات بحري حيوان بحري وإلا حجر أحمر؟ المرجان هو نبات بحري حيوان بحري وإلا حجر أحمر. برشا منكم شاركوا معنا، يعطيكم الصحة، نشكركم الكل على المشاركة وأيضا برشا إجابات صحيحة، لكن كما العادة نختاروا فائز وإلا فائزة فقط، والإجابة الصحيحة هي حيوان بحري. المرجان هو طبعا حيوان بحري، ونقول مبروك للفائز معنا اليوم هو مراد علي. مراد علي هو الفائز في اليوم، فائز ب وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. مبروك عليه مراد علي، إذا كان يسمع فينا يبعث لنا الكوردوني متاعه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. أيضا يعطيكم الصحة اللي شاركتوا في اختيار الغناية اللي نختموا بها بشئر الصباح، واليوم فاجئتوني، يعني قلت باش اختاروا جورج وسوف لكن العكس هو اللي صار. فريد لطرش هو اللي فاز بالتصويت امتاعكم وهو اللي باش نختموا به اليوم موعدنا في بشائر الصباح لصبحية اليوم 24 أوت 2026. باش نختموا مع فريد لطرش اكتب على وراء الشجر. شكرا لكم على الاستماع, شكرا ايضا على المشاركة, وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا لمدة 3 سوايع هذوما في بشائر الصباح. ان شاء الله موعدنا يجدد نهار الجمعة كما العادة في صبحية جديدة. مبقى لكم شو نقولكم, بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. بداية أسبوع سعيد إن شاء الله لكم الكل, وإن شاء الله نهاركم مبروك. في الأمان.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: التاسعة عبر موجات إذاعتنا.
3: إذاعة المنسيب صوت الذي يحب كبير.
2: موجز الأخبار بأحوال الطقس. نبدأ الوقفة الإخبارية الموجزة. فتتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 37 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيري. الطقس سيكون حار وقليل السحب بأغلب المناطق. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنسير أحمد المثلوثي أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من اليوم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنسير. وفيما يتعلق بالرقابة أكد المثلوثي أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في أسعار المياه أو إخفاء البضاعة. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة أنه سيتم بداية من اليوم الانطلاق وتنظيف في جهر الأودية على مستوى سد نبهانة، وأشار إلى عقد جلسة العمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل لجهر الأودية على مستوى الحوض العلوي للواد، ويشمل هذا المخطط 4 محاور أساسية. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال المرابط أن مصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرقي التدخل الطبي وشبه الطبي وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف خلال الاحتفالات بالذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة اليوم وغدا مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الطبية خلال فترة المولد النبوي الشريف. إلى خاتمة الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام العاشرة. السلام عليكم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
1: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمدي.

0: 9:14 على موجاتنا صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فيما كنتوا فيما يوصلكم باش إذاعة المنستير. مرحبا بكم إلى طريق الأمان وموعدنا معكم حتى العشرة متاع صباح من المستير للقروان للمهدية. جولة كبيرة على طرقاتنا أمل معلومات بكلها موجهة لكل مستعملي الطريق. شوقي الحمادي بعد شوية باش يكون في المهدية مع مصلحة شرطة المرور بالمكان يعني بالمهدية. المخطط المروري اللي وضعته ولاية القيروان بمناسبة المولد النبوي الشريف إن شاء الله باش تكون عنا إطلال عليه وإطلاع عليه مع مصلحة شرطة المرور بالقيروان. باش نحكيه على كل سائق كل مسافر باش يتنقل من مدينة لمدينة ولا من ولاية الولاية في طريق نسميها في أكثر الحالات خارج مناطق العمرة. طريق تكون مفتوحة، السرعة تكون فيها مغرية، فيها مرتفعات، فيها منحرجات برشة، فيها برشة علامات مرورية النجم نعرفوها كما النجم ما نعرفوهاش. طريق هذه ونكتشفوها للمرة الأولى، النجم ناخذوها في الليل والنجم ناخذوها في النهار. الطريق هذه زادة كيف كيف النجم نخرجوا نشوفوا فيها الفصول الكل، يعني نخرجوا في الصيف نعشي وفي الخريف نمسي وفي الشتاء مع الأمطار اللي قاعدين نشوفوا فيها الأيامات هذه. الطريق هذه ما كومش وحدكم فيها، معاكم احنا اليوم في برنامج طريق الأمان ومجموعة من النصائح باش نقدموها لكم من خلال الركن هذا.
1: فلاش رادار،
0: فلاش رادار مع سيد المقدم سي فراس دويبي رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير باش نحكيو على خصوصية السياقة خارج مناطق العمران ومجموعة من النصائح مذبية كل واحد يسمعها ياخذها بين الاعتبار كل في موقعه في المدينة اللي هو فيها في العربة اللي هو فيها مع الناس اللي باش يتنقل معهم سواء كانوا يعني ناس هذوما من العائلة ولا مهنيين بصفة عامة. نعم باش نحكيو مجموعة من النصائح العامة موجهة لكل مستعملي الطريق في الطرقات اللي سيب نقول واحد خارج مناطق العمران بالأساس. مرحبا بك.
2: شكرا أخت حنان، شكرا كافة مستمعي إذاعة المنستير. في حلقتنا اليوم حابين نقدم جملة من النصائح اللي ثم نصائح اللي المفروض يعمل بها السائق معناها وقت اللي قبل ما ينطلق وياخذ الطريق نتاعو، وثم نصائح اللي معناها يلزم يحرص عليها وقت اللي يكون يتنقل خاصة كما حكيت سيادتك معناها في الطرقات اللي أول مرة باش يمشيها وإلا الطرقات اللي تشهد كثافة مرورية. كما تعرف مدام دونك تفقد متاع الوسيلة قبل الانطلاق هذاك مهم برشا ديما نأكدوا عليه، تفقد الزيت والماء وسيرتو في طقس كما معناها كما الصيف توا تفقد الهواء في العجلات راهو مهم برشا وينجم معناها يربحنا برشا بوقت ويربحنا برشا معناها حتى بوان دو في معناها مصروف نتاع المحروقات وكذا. كيف كيف وقت اللي ننصحوا السادة السواق وقت اللي يتنقل من بلاصه لبلاصه راهو ماكش وحدك في الطريق هذه اول حاجه لازم يعرفها السائق. دونك يحاول يحرص على مبدا السلامه اللي هو يلزمه يخرج لاباس ويروح لاباس هذه قبل كل شيء، يتبقى في الطريق مش شعار وبرا دونك يلتزم بقواعد السير والجولان. الطرقات احنا مدام في تونس معناها وكما في العالم وكل ما يخفش عليك معناها تنقسم لبرشة اقسام. هو الطريق بيدو معناها هو معناها العباره نتاع الطريق راه فيها برشا مكونات باش نوصلوا للطريق اللي هو ثم المعبد المعبد هذاك القدرونيه ثم الحاشيه الترابيه ثم الحفير اللي مجنب ثم ممرات المترجلين ثم الرصيف ثم تتسمى نقاط الهروب هذيك اللي باش يخرج منها باش يدور ديفياسيون. دونك هذه كلها راهي تابعه الطريق وعلى ساق اثناء التنقل نتاعو واستعمال وسيله النقل نتاعو يلزمو معناها يلزمو
0: يكون منتبه
2: ينتبه للنقاط هذه ويحرص.
0: شنو هي الحاجه اللي ننتبهوا لها بالقديه بالقديه وقت القور واحنا مضطرين باش نهبطوا على حافه الطريق في طريق خاصه ما نعرفوهاش في طريق خارج مناطق العمران اللي تنجم تكون الحاشيه الاسفلتيه تبدا خشينه شويه عريضه شويه. شنو هي النصايح اللي نعطيوها لمستعمل الطريق للسائق بالاساس باش يتجنب الركزه وكل الانحراف نتاع السياره كان نجم نوصفها هكا؟
2: شكرا متام سيرتو ثم معنا البعض وبرشا من الاخوه السواق اللي ياخذ الطريق ياخذ الطريق هذيك اول مره. ماناش نحكيوا على السواق المهنيين اللي يومين في الطريق واللي يعرف كيما السواق الواجهات والحافيه الحافلات ولا السواق المهنيين بتاع الشركات ولا هذوك اللي معناه نوجههم بالمناسبه تحيه من المنبر هذا اللي يستعملوا طريق يوميا ويعرفوا خبايا الطريق ويعرفوا كل شيء معناها يعرف حتى البلايس اللي فيها طريق مكسر وصلوا يعرفوا معناها حتى اللي دودان معناها كثر المشي جاي يعرفوا مخفضات سرعه وين متركزه دونك هذوك الحق ناس معناها تهني في الطريق وما يعملوش وما
0: ان شاء الله
2: حتى رارمون مش يكونوا طرف حتى في في في حوادث مرور اللي نوصيو به هما السواق اللي باش ياخذ كما حكيت سيادتك باش ياخذ طريق اول مره سيرتو ثم بالمناسبات كما توا احنا قادمين على فتره نتاع مولد ان شاء الله مبروك على جميع التوانسه معناها ثم عباد تتنقل اول مره ثم شكون هاز باش يرسم في بنته ولا في ولده اول مره ثم شكون ماشي باش يزور في مريض ولا المطار ولا كذا باش تنقل في اول مره دونك الحوايج نوصي بها هو ماذا بينا اذا كان الطريق ما يعرفش يتجنب السفر الساعه في الليل دونك شو ما يتفاجئش مثلا حتى عوارض اللي وعلى الاقل يتنقل في النهار باش تكون الرؤيه واضحه خير كما عرجت سيادتك على على الطريق وعلى وجود مثلا حفير ولا حاشه ترابيه عاليه والا منخفض معناها بجنب الطريق اللي ينجم يسبب حادث من غير ما يفيق به السائق ولا من غير ما ينتبه له دونك يحترم علامات الطريق يلتزم بالإشارات المرورية
0: ما يسرعش
2: وقت
0: ما يكونش النزول مفاجئ للحاشة
2: وقت اللي يقرر باش يخرج من الطريق يزمو ينبه غيره من مستعملي الطريق وينقص ويخفض من السرعة متاعه ويلتزم بأقصى اليمين وينجم يخرج من الطريق من غير حتى مشكلة
0: أي مش منصهم حاجة أخرى داخلة في السلامة المرورية اللي هي متعلقة أنه إذا كان سفراتهم طويلة يتزودوا بأكثر كميات متاع ماء مهمة برشا للسائق واللي راكبين معاه بلا سيارة صغيرة ما فيها باس شنو تنصحهم أنت مع النصايح هذية باش يكونوا متهيئين لعوارض الطريق اللي كما قلت لك تنجم الطقس يتبدل فيها ينجم الليل يتبدل معناه بين ليل ونهار في السفرة كي تبدأ طويلة الحاجات اللي تكون معهم موجودة في السيارة وإلا حتى في الواعز متاع السلوك متاعهم في استعمالهم للطريق هذا بشنو تنصحهم؟
2: شكرا دونك في الطريق سيرتو في السفرة طويلة مدام ما يخفاش عليك دونك مع تفقد الماء وزيت متاع الكهرباء راه يلزم وجود عجلة احتياطية في الكهرباء هذاك راه ضروري دونك ثم مستلزمات السلامة اللي لازمها توفر في السيارة اللي هي جهاز رفع العجلات دونك الكريك والمفتاح متاع العجلات مثلث العطب اذا كان ثم جهاز عكس للاضواء ولا السنتور ولا حاجه هذيك كيف كيف هذه لازمه في حالات متاع لقدر راه العطب باش يحطها كما حكيت معناها يتزود بالماء في الطريق يشوف المحروقات نتاعو زيد كيف يتفقدها
0: الجي بي اس يعاون في الكهرباء
2: ينجم يعاون
0: يسهل
2: يعاون ويسهل اما ما ننشغلوش بالجي بي اس اثناء السياقه زيد دونك هذاك راه يدخل في في ينجم يخلي السائق يفقد التركيز نتاعو وبرمي النصايح بعد اذنك اللي باش نحاولوا اليوم ننبهوا بهم هي باللي راهو باش نوصل مرحله نتاع
0: معناها التوعيه احنا
2: راهو جهاز تغيير الاتجاه راهو لازم راهو الكنيلوتون المعروف راهو ضروري راهو ضروري ولازم عند كل تغيير اتجاه راهو يلزم في في في وسط مناطق العمران تستعملوا على مسافة ما تقلش من 30 متر وخارج مواطن العمران ما قلش من مسافة نتاع 50 متر راهو موجود في الكهرباء باش نبه به غيرك كيف كيف بالله لاحظنا برشا ملاحظات والله في الطريق مدام وانت من مستعملي الطريق وتعرفهم الضوء الطويل ضوء الفار راهو يمنع منعا باتا السير باضواء الطريق خلف عربة والا اثناء الملاقات اثناء المقاطعة دونك راهو الضوء الفار هذاك راهو نستعملوه وقت اللي يبدا الطريق ديجاجي ولا برا من مواطن العمران باش نعملوا بها بيل دو فار باش نشوف نكشف الطريق وكاو ماهوش باش نمشيو به خلف العربات ولا اثناء الملاقات كيف كيف بالله راهو الانحياز الى اليمين راهو وقت اللي باش تبدي في الطريق دوبل سونس ولا الطريق معناه ذو مسلكين في كل اتجاه راهو وجوبا عليك ايها السائق راك باش تلتزم باقصى اليمين الانشغال اثناء السياق لاحظنا هذه ظاهره ولات مدام ظاهره كبيره برشا اللي هو الانشغال بهاتف الجوال هذيك معناها برغم الحملات اللي تعملها الاداره العامه للحرس الوطني ولا اداره شرطة مرور راهو والتوعيه والحصص التوعويه و راهو معناها للأسف ظاهرة متفشية وظاهرة كبيرة وبصراحة ولات تخوف برشا ومسبب في برشا حوادث. كيف كيف الانشغال أثناء السياق راهو صغير صغير
0: اللي لطفي يسأل فيه سؤال هو كيف بدا يستعمل في البلوتوث والتليفون انتجري في السيارة. المخالفة هي استعمال الهاتف الجوال وما حدش جاوبنا عليه السؤال.
2: القانون التونسي خلاها في المسيب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياق تنجم تكون باش تشوف الوقت باش تقرا ميساج فوكال
0: ممنوع استعمال الهاتف الجوال
2: الكل جي بي اس بلوتوث
0: لطفي يتفاعل معنا من خلال النقطة هذه. وكما قلت لك يعني حكينا فيها برشا هو أنه استعمال الهاتف الجوال بمختلف الطرق المسموح بها ممنوع. في السيارة ممنوع. علاش؟ على خاطر المشكل في استعمال الهاتف الجوال هو تشتيت الانتباه
2: هكي.
0: الانتباه يتشتت بالبلوتوث ولا من غير بلوتوث هذاك علاش نرجع لمخالفة استعمال الهاتف الجوال واللي هي ممنوعة.
2: كيف كيف مدام الظاهرة الأخرى واللي نشوفوها برشا في الطريق هو السائق يبدي محمل بيبي ولا صغيره ويسوق هذه زي راهو ظاهرة راهو خطيرة برشا معناها بخلاف يجرمها
0: نلقاوها في السرعة متاع خارج مناطق العمران نلقاو شكون حاط صغير ويسوق به
2: والله موجود
0: والله شفتهم هكا في مسافات قريبة
2: موجود الأغرب من هذا موجود حتى في طرقات سيارة يا مدى مخالفة هذه معناها تم رصدها حتى في طرقات سيارة يسوق والبيبي في حمل يسوق
0: هذه اللي مش مقبوله بالكل
2: يسوق وياكل في ساندويتش في يد ودبوزة الماء ولا الجازوزه ولا كذا في يد الاخرى اللي هي اعمال خطيره راهي تندرج ضمن الاعمال الخطيره اثناء السياقه واللي جرمها مجال الطرقات وكيف كيف معناها هذه راهي عندها عواقب وخيمه على جميع المتداخلين في الفضاء المروري. دونك احنا كي نحكيوا على الفضاء المروري نحكيوا على الناس كلها على مستعمل الطريق
0: هذو مجموعة من النصائح قدمناها لكم مستمعينا. حبيت نزيد نقول ونذكر اللي طريق خارج مناطق العمران راهو مش طريق فارغ وتقدم مطمئن بالعكس هو طريق يستوجب الحذر أكثر ويستوجب التنقيس من السرعة أكثر على خاطر قد ما تزيد السرعة قد ما تزيد الخطر كما نقولوها ديما في برنامجنا قد ما تكون سرعتك معتدلة قد ما تكون قادر على أنك تتحكم في السيارة متاعك وقادر أنك تتحكم في العربة متاعك سواء كنت مش منتبه سواء كنت حاشية ترابية سواء أي وضعية من الوضعيات السرعة هي الحد الفاصل بين الأمان وعدم الأمان على طرقاتنا. إن شاء الله طريقكم آمنة إن شاء الله مولدكم مبروك إن شاء الله كل التنقلات تكون آمنة على طرقاتنا. مازلنا في الزيارات ومازلنا في الحواسات في الصيف ومازلنا في انطلاق التحضير للموسم الدراسي والجامعي. كيف كيف تنقلات آمنة لكم مستمعينا فين ما كنتوا إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. شكرا لك سيد المقدم سفيرة صبيبي رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير نتلقاو إن شاء الله في مواضيع قادمة إن شاء الله.
2: شكرا.

0: الطريق هادية، عينيك تثقال، تقول نتحمل شوية تعب ما يضرش ونوصل ومن بعد نرتاح. لكن النوم ما يستأذن حد، يسرق تركيزك في لحظة، تغفل عينيك ثواني وثواني تنجم تبدل حياة كاملة. تعرفش إلي وقت تغمض عينيك زوز ثواني فقط وانت تسوق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، معناها قطعت 56 متر كاملة من دون تحكم. وقتها يا إما تخرج عن المسار وإلا تنحرف للاتجاه المعاكس، وهذا اللي يزيد من احتمال وقوع حادث قاتل لا قدر الله. تفكر أنك مسؤول على سلامتك وسلامة غيرك. المقدم نجاة هرابي، مصلحة شرطة المرور، المونستير.
1: شاركتنا سيدة المقدم نجاة الهرابي، مساعد رئيس مصلحة شرطة المرور بالمونستير، النصايح الموجهة لمستعملي الطريق اللي حكينا عليها بكري خارج مناطق العمران، وفي كل الحالات يعني تجنبوا الوضعيات هذه من خارج مناطق العمران باش نجيو مباشرة لداخل مناطق العمران اليوم، وباش نحكيوا على الاستعدادات وعلى البرنامج المروري والمخطط المروري اللي عادته ولاية القرى ولاية القيروان بمناسبة المولد النبوي الشريف. يعني مناسبات كما هكا اللي نشوفوا فيها توافد متاع زوار في وقت محدد، يعني تقريبا الناس كل جي فرد وقت، مهم جدا انه يكون فما برنامج ومخطط مديري لهذه التنقلات. ذاك علاش نستضيف اليوم صباح في برنامجنا السيد النقيب سي كمال الخليفي عن مصلحة شرطة المرور بالقيروان للحديث على هذه النقطة، علما انه تلقاه على صفحتنا صفحة راديو منسير البلاغ اللي خرجته مصلحة شرطة المرور بخصوص هذه التنقلات. سيد النقيب صباح النور.
2: صباح النور مدام. صباح الورد.
1: صباح النور، هلا وسهلا.
2: أهلا، مرحبا بك، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة المنستير، وكيف تستعملي الطريق، كيف تزور مدينة القيروان؟
1: يعيشك، عندكم برشا زوار عادة؟
2: عندنا برشا، مرحبا بهم
1: إن شاء الله. أمين
2: حاضرين.
1: يا رب.
2: إحنا إقليم الأمن الوطني بالقيروان ومصلحة شرطة المرور، كيف التشكيلات الأمنية موجودة خدمة زوارنا ومتساكني وزوار من كافة المدن من الجمهورية التونسية لمدينة القيروان.
1: عندكم إحصائيات تقول اللي هو من داخل الجمهورية الكل جايين للقيروان، حتى التجارب السابقة. دونك مهم برشا اللي باش نقولهم منين يدخلوا للقيروان، الخروج منين، وين يحطوا سيارات نتاعهم، وين ممنوع عليهم الوقوف والتوقف، على خاطر اكيد نعرفوا اللي سلامه المخطط المديري للنقل هذايا في المناسبات هذه مهم جدا في السلامه، سلامه مستعملي الطريق، سواء كان لهم هما ولا للحفاظ على السيارات نتاعهم من بعض الاشكاليات في السيركيلاسيون. كان نجم نقولوا شنو نجم نعطيهم؟
2: احنا بمناسبه تحيه ذكرى المولد النبوي الشريف كل عام هذه، ونظرا لما تشهده مدينة القيروان من كثافة مرورية اللي هو اليوم من 7 متاع الصباح حتى الغدوة إن شاء الله 3-25 أوت، مصلحة شرطة مرور بإقليم الأمن الوطني بالقيروان تدعو كافة مستعملي الطريق الكل وافدين على الجهة ملازمة الحذر أثناء السياق واحترام العلامات المرورية وعدم الإفراط في السرعة، وعندنا التشكيلات الأمنية موجودة في كافة أنحاء المدينة، عندنا تشكيلات مرورية ونقاط مرورية موجودين باش يرشدوهم ويوجهوهم في كافة المداخل القيروان. ومشكورين لزملائنا الكل في كافة التشكيلات الأمنية. اليوم نهار السخون، نحاولوا كافة مستعملي الطريق، كافة الزوار وكافة مساكني مدينة القيروان الكل ما نوسعوا بالنا ونعدي، وإن شاء الله يتعدى بقدرة ربي اليوم هذا يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، إن شاء الله يتعدى على خير ولا بأس. عندنا تشكيلاتنا الأمنية موجودة بكافة وحداتها، القيادة تدعو الناس كل باش شوية رحاب الصدر باش نعديه، واليوم بقدرة ربي يتعدى بسلام
1: إن شاء الله.
2: عندنا جملة من الإجراءات المرورية، منع وقوف وتوقف السيارات في الشوارع التالية في مدينة القيروان اليوم بداية من 7 صباحا حتى نهار 3 منتصف الليل، يعني غدوة نص الليل. شارع البيئة، يعني نبدأ من طريق تونس مفترق الزربية لزوارنا اللي جايين من كلهم اللي جايين من الوطن القبلي، من الجنوب، من المدن الساحلية، نبدأ باللي جايين من الشمال ومن الوطن القبلي، مرحبا بهم يدخلوا على مفترق الزربية ديريكت. عنا ديريكت مفترق الزربية يلقاو مأوى سيدي يوسف الدهميني أول مأوى. عنا احنا موجودين تشكيلات أمنية وتشكيلات مرورية باش يوجهوهم على مستوى على مستوى المأوى متاع سيدي يوسف الدهميني. عندنا مأوى نجم يلزمنا منع الوقوف والتوقف الموجودين في المفترقات من الزربية في اتجاه سيدي يوسف الدهماني. شارع الإمام صحنون اللي هو القريب للجامع الكبير للجامع عقبة بن نافع. أنا شارع إبراهيم بن الأغلب اللي موجود ما بين سيدي يوسف الدهماني حتى المقام بزمع البلوي نمنع الوقوف والتوقف. شارع عائشة أم المؤمنين الموجود الباراليل مع جامع الكبير جامع عقبة ممنوع الوقوف والتوقف. عندنا كما يمكن إرساء إرساء نمنع الإرساء السيارات
1: ممنوع الوقوف معنا
2: أي
1: باركينج ما تباركيوش معنا
2: منع ما يباركي حتى حد
1: حتى حد
2: بمحيط جامع عقبة وبمحيط مقام أبي جامع البلوي. كما يمنع الجوالين خطر احنا عنا ثم انتصاب على مستوى أبي جامع البلوي شارع الصادق مقدم على مستوى مندوبية الفلاحة
1: حتى البلدية خرجت بلاغ في منع الانتصاب
2: عنا شارع إبراهيم من الأغلب على مستوى مفترق تهامي نجرة في اتجاه مقام أبي زمعة شارع أبي زمعة البلوي مستوى شارلو في اتجاه مقام أبي زمعة البلوي شارع المعز بن بديس على مستوى تليلي سيدي تليلي في اتجاه مفترق المرش. معناه هذا هو المعمول به كل عام كل عام نمنع الوقوف غديكة فما انتصاب أحد مقام أبي زمعة ونمشيوا الأكثر حاجة هي هامة اللي هما المقاوي. احنا خصصنا مقاوي اللي هو كما قلت لك من الأول من مفترق زربية اللي جايين من تونس والوطن القبلي في اتجاه سيدي يوسف مأوى سيدي يوسف الدهماني وعندنا مأوى الخلفي القاعة اللي جاينا من المدن الساحلية ومن باقي المدن عندنا قاعة المغطاة عزيز ميلاد خلف القاعة المغطاة ومقابل معمل السميد القديم. هذا هو المقاوي اللي موجودة عنا مقاوي فرعية زادة في وين المونوبري عنا مأوى وين دار الثقافة عنا موجود مأوى هذا الكل فيهم تشكيلات أمنية وفيهم تشكيلات مرورية
1: يعني فما سلاسة متاع توقيف السيارات متاعنا والجانب الأمني متوفر ناس كل تخلي سياراتها وتتحول
2: موجودين الكل عنا تشكيلات مرورية هي اللي مش توجه كيف الزوار وكيف مستعملي الطريق وكيف متساكنين مدينة الخيروان.
1: إن شاء الله يا ربي تتعدى أجواء ممتازة والحقيقة ديما هك المولد النبوي الشريف تكون فرصة تتجدد في قلوبنا معاني الرحمة ومعاني المحبة والتسامح كيف كيف نستحضر فيها معاني حفظ النفس وإحنا حكينا على أهمية حفظ النفس في السلامة المرورية وفي طريق الأمان. هذا كل إن شاء الله يتحقق وتكون قروان ديما قبلة وتكون زاهية وتكون أفراح عامة يا ربي.
2: مرحبا بك وإحنا توا موجودين على الميدان القيادة متاع إقليم الأمن الوطني بالقيروان والمصلحة شرطة المرور وكيف التشكيلات الأمنية تو متواجدين على مستوى الجامع الكبير منظر مزيان اللي فما مجموعة كبيرة من السواح مقابلين الجامع الكبير. احنا قطعنا المرور ديجا باش نسهلوا لهم باش يدخلوا للجامع موجودين كيف التشكيلات الأمنية مشكورين. أنا حاجة بركة رحب صدر من زوار ومن متأكدين
1: أكيد باش نلقاو هني قلت لك المناسبة الدينية فيها تسامح برشا وفيها يعني معاني سامية وراقية برشا. شكرا لك على المجهود متاعكم شكرا لكم الكل إن شاء الله ربي يعينكم وربي يوفقكم. من المنستير إلى القيروان وين القيروان ديما منورة الحقيقة بمعالمها وبتراثها وأكيد أنه قيروان باينايت باش تولي مشهد آخر وتولي صورة أخرى ننقل بها جمال وحضارة القيروان اللي كما قلت بك تبقى ديما قبلة لزوارها ومرحبة وفاتحة يعني ذراعها لكل زوار القيروان. شكرا لك سيد نقيبتي كمال الخليفي عن مصلحة شرطة المرور بالقيروان وتلقاو كما قلت لكم المخطط المديري للنقل بهذه المناسبة على صفحتنا تعرفوا وين تحطوا سياراتكم وتعرفوا منين تدخلوا للقيروان ومنين تغادروها. إن شاء الله طريق آمنة لكل مستعملي الطريق وزيارة حلوة برشا للقيروان. شكرا لكم. نتلقاو بعد شوية بعد النغم هدايا، وين مش نكونوا في رحلة مواصلة لمستعملي الطريق، وين نتبعوهم خطوة خطوة، نكونوا معاهم اليوم في برنامج طريق الأمان في التواصل المباشر والحيني معاهم في استعمالهم للطريق، وتوا من المهدية.

موضوعنا اليوم لباس حزام الأمان. الهيئة المحلية اللي هي الأحمر التونسي بحمل سوسة تقدم لكم مجموعة من النصائح للوقاية والحماية والتدخل أثناء وجود حادث. المنظمة العالمية للصحة في إحصائيات الأخيرة تشير إلى ما بين 40 و 50% من الحوادث القاتلة السبب متاعهم عدم ارتداء حزام الأمان، واللي القيادة في 50 كيلومتر في الساعة قد تنخفض الحوادث متاعها والخطورة متاعها بنسبة 25% إذا كان السائق يرتدي حزام الأمان. إذا كان احنا وصلنا إلى مكان حادث وخينا فيه مصاب غير مرتدي لحزام الأمان، يلزمني نثبت اسكو سيد هذا

0: رأس رقبة وجذع مستقيمين أكثر ما يمكن. كان معكم الدكتور وسيم جمعة رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة.
1: معكم الفنان عماد عزيز. حزام الأمان واللي لاحظت يعني في تونس اللي ما عنيش يعني النوسيون تاع حزام الأمان، تطلع في السيارة تحط طول حزام الأمان اللي ولو أنه يعني حاجة إجبارية وحاجة ضرورية وحاجة تحميك. نصيحة مني ليكم للكبار والصغار، حزام الأمان سلامة واطمئنان للناس الكل، لينا للي السوق وليكم انتوما.
2: مش باش نزيد حتى تعليق مع اللي قالوا دكتور وسيم جمعة واللي قالوا الفنان عماد عزيز، على خاطر ظاهر حزام الأمان هو اليقين من كل مخاطر استعمال الطريق وركوبنا السيارات. من حزام الأمان باش نمشي مباشرة وين موجود شوقي الحمادي. شوقي الحمادي موجود اليوم الصباح في المهدية مع مصلحة شرطة المرور بالمهدية. أما بعد ما نقولك صباح الخير باش نقولك حاجة يا شوقي.
3: أيوة صباح الخير حنان ومرحبا بفضل كلش.
2: فما شكون قال لي في استوديو لهنا قال لي شوقي وين، قلت له في المهدية، قال لي قريب القلب ومهدية. صح شوقي، مش نقول لك شكون، أما باش نذكر بفريق البرنامج اليوم أصباح. اليوم لطفي المكي من أمام الأجهزة الفنية، معنا زادة أميرة البارة في الإخراج الرقمي للبرنامج، وعلي منصوري في تنسيق فقرات حصتنا. أكيد عرفت شكون يسأل عليك وشكون هكا فرحان لك اللي أنت في المهدية اليوم. يلا
3: عمال عمال القائد في قمرة القيادة. أكيد صباح الخير محلان. نبدأ حصتنا، نبدأ كالعادة ديما يومنا وأسبوعنا بضحكة مزيانة، ضحكة اللي تخلينا ديما التونسي رغم الأزمات رغم كل شيء، لأنه ديما يحب الحياة، يحب الانشراح، يحب الجو، وين فما الاحتفالات، وين فما المهرجانات، وين فما البحر والصيف والخلاعة، ورغم اللي يجيب ما فيش فلوس، لأنه ديما الحمد لله يا ربي ديما التونسي يعرف كيفاش يتكيف مع الوضع، ولعل جهة المهدية ليست بمعزل عن كل ما قلناه، ولكن هي طبعا من المدن اللي تبقى ديما قبلة للسياح عالميا، قبلة للسياحة الداخلية تقريبا في أقصى ذروات الانتعاش متاعها، سياحة الداخلية، سياحة العالمية من كل الأقطار المغاربية، من تونس، من الجزائر، من المغرب، من ليبيا وغيره بالطبيعة، من الوجهات الداخلية والعالمية والمغاربية والشمال الأفريقية. جائزتنا اليوم هي حقيبة مستلزمات السلام والأمان المروري. نبدأ بها حصتنا كالعادة المهداة من إذاعة المنسيرة والشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. وطبعا اليوم يستعدني في الإخراج الرقمي كالعادة زميلي رياض الدريدي، مشكور جدا ديما على الالتزام وعلى التعاون معنا باش يكون هذا لتنفيذ حصتنا اليوم. اليوم نشتغلوا في أشهر النقاط المرورية والمفترقات في مدينة المهدية، بالأخص هو مفترق الحوتة لسبادون، معروف المفترق هذايا. وعلاش اخترنا ورجعنا للمفترق هذايا؟ لأنه كان تتذكر حنان كنا في السنة الفارطة يوم 19 أوت اشتغلنا فيه في الحصة هذه، وكان معنا كذلك وقتها السيد عبد العزيز شهيدة اللي هو مساعد رئيس فرقة شرطة المرور بالمهدية.
2: معك عبد العزيز اليوم ولا؟
3: اي معنا مالك عبد العزيز.
2: ما شفتش ماك عطيتني الصورة قعدت نتفرج في الاسبادون ما شاء الله محليها، ما قيتش الفريق اللي معاك
3: كتسبانس هذاك وفي المقدمة هذيك، يعني نخلي ديما الآلاف من المشاهدين ومن المستمعين أنهم يلتحقوا بنا. وكيما الأسبوع الفارط معناها الحصة حقت نجاح ونجاح وتفاعل كبير برشا، وخاصة للحالات اللي تعرضنا لها في تقاطع السكة مع الطريق، وورينا كل شيء اللي حكينا عليهم مع حرس المرور بالبقالطة، مشكور سي وليد طبعا الناصري رئيس مركز حرس المرور بالبقالطة، وشوفنا كيفاش الوضعيات اللي قلنا عليهم الكل صاروا بوضعيتهم القانونية ووضعيتهم غير القانونية. معناها بالتالي كانت عملية ميدانية تقريبا تطبيقية 100%. فبالتالي معناها من خلال الحصة هذه تعتبر هي مرجع ونموذج. فبالتالي اليوم زادنا نسعى باش تكون حصتنا مرجع ونموذج. سعيد باستقبال ضيفي الكريم عبد العزيز رشيدة، مساعد رئيس فرقة شرطة المرور بالمهدية، والتحية كذلك نوصلوها للسيد رئيس الفرقة محمد الحمداوي طبعا.
2: تحية ليك محمد
3: يكون حاضر معنا إذا بالإمكان، تعرف الالتزامات الإدارية يجب يكون موجود في الصباح في المكتبة متاعه، وإذا كان بتاعه بالإمكان باش يكون حاضر بعدنا إن شاء الله يلتحق بينا ويزيد يكون معنا على الميدان هنا مباشرة من هلا مفترق هذا. صباح الخير سعد عزيز ومرحبا.
4: صباح النور خويا شوقي، صباح الخير الجميع العاملين كذا في مصير الأخت حنان.

0: جميع مستعملي ومستعملي الطريق. صباح النور للجميع، طريق السلامة للناس كل إن شاء الله.
1: رغم التعب، رغم المشقة على العمل ليلا نهارا، يعني حتى البارح وإحنا باقي نصف وما بعضنا في الحصة اللي وضع اللمسات الأخيرة ومعات ومع سي محمد، فبالتالي معناها أنتم ملازمين لهنا على الميدان وقاعدين معناها تقوموا بالواجب المهني نتاعكم. ورغم أنه قبل بليلة كانت فما مهمة زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى المهدية للإطلاع على الوضع، أنتم كنتم موجودين لتأمين طبعا موكب فخامة رئيس الجمهورية، وأني نعتبر النجاح هو مش في يوم وليلة وإنما هو النجاح على مدار سنة، وبالخصوص الفترة الصيفية من بداية شهر جويلية وإلى حد الآن فما مؤشرات وفما أرقام هي الأكيد معناها في تطور إيجابي، إن شاء الله نصحوا له ونعطيوها إلى نهاية البث هذا متاعنا سواء على الأفلام أو على صفحتنا إذاعة المنسير راديو المنسير. فبالتالي المهدية والحمد لله مدينة المهدية صفر تقريبا حوادث تقريبا من 10 تونزيد نتأكد من الرقم هذا ولا، وحتى في مرجع للنظر زاد تقلص عدد الحوادث والقتلى مقارنة بالسداسية الفارطة من العام الماضي، مقارنة بالسداسية هذه من بداية جانفي إلى غاية يوم تقريبا 20 أو 21 أوت الجاري، فبالتالي معناها مؤشرات كلها إيجابية. ولكن زاد المفترق هذا يعتبر هو من المفترقات المهمة جدا، فبالتالي معناها من هنا تنطلق العملية متاع المثال المروري اللي ديما مع بداية الفترة الصيفية واحد جانفي يكون ثم التغيير على مستوى المثال المروري، من هنا يصبح المفترق هذايا اللي جاي من جهة المنطقة السياحية ينحدر يمينا باتجاه مفترق كسفر ثم عبر شارع الحبيب بورقيبة أو عبر الطريق اللي يؤدي إلى فين مارس باتجاه السينساس معناها الزمان الشمال باتجاه المنطقة نتاع الشرطة إقليم الحرس وغيره من المفترقات والأنهج المتفرعة. فبالتالي يصبح النهج هذا اللي جاي من برج الراس من المنطقة اللي كان زارها فخامة رئيس الجمهورية يصبح طريق يجيب وما عاد شي رجع، ولكن وقلنا الطريق اللي جاي من المنطقة السياحية يجي وينحدر بطبيعة اليمين وياخو على شارع الحبيب بورقيبة ويولي ثم نقولوا احنا مسار الطواف معناه يزم يكون يدور بكامل برج الراس المنطقة هذه، فبالتالي معناه لهنا لسيولة الحركة المرورية بصفة عامة.
0: والله كما قلت خويا شوقي بالنسبه للبرنامج هذا كل عام بديناها سنة على بكر شويه واساسنا الحصه مع بعضنا قبل كده باش نتسابقوا فيه في 15 يوم، بديناها 15 جوان قبل جويليا بديناها 15 جوان يقعد حتى 15 سبتمبر، رينا فيه اللي هو معناها يسهل سيوله المرور ويسهل حركه المرور كما فسرت سيادتك طريقة الجولان فيه الاتجاه ديما في شكل طواف معناه مش تقاطع في الطرقات في الوسائل، وذلك اللي سهل لنا العمل متاعنا وحسن من نتائج خاصة في حوادث مرور. أكد لك معناها ما عندناش حوادث في مرجع النظر الداخلي للمدينة معناها على الولاية كامل نحكي على المدينة المادية وبتسهيل الحركة بالطريقة هذيك. كانت حركة مرور سلسة ومستهلة وأقل سرعة وأقل حوادث،
1: رغم أنه نعرف مدينة المهدية كان مش نحكيه على شارع الحبيب بورقيبة اللي هو أطول شارع في الجمهورية التونسية كشارع الحبيب بورقيبة كوسط مدينة المهدية تقريبا في حدود 3 كيلومتر أو أقل شوية لكن رغم ذلك انه نعرف مدينه المهدية تشهد الكثافه المروريه نتاعها ذروتها 15 جولي 15 اوت الى ما بعد، رغم انه في الفتره الصيفيه هذه تعرف انه كثره الانشطه منها كان مهرجان السلام المروريه لهنا قريب المفترق هذايا الحوطه للصدام، تعرف انه زاد كذلك مهرجان ليالي المهدية على مستوى البرج العثماني الاقامه نتاعه معناها، وتعرف الحركيه المروريه في ذلك المكان في برج الراس وانه معناها مع زوار المهرجان ورواد المهرجان مع المصطفين والناس اللي تصهر وتخرج من برج الراس من ديارها تولي الكثافه تقريبا 5 يعني مضاعفه 5 حتى عدد السكان نتاع المهدية في الفتره هذه ضعف الى 5 مرات. تعرف انه مهرجان عيد البحر في الكورنيش اثنين معناها، وتعرف مهرجان عيد البحر يقام على الشاطئ والناس تبدا واقفه في الطريق معناها لهنا زاد مجهود مضاعف كبير برشا، فبالتالي معناها وقت اللي نحطوا هالمعطيات هذه ونخلص الى ان المهديه ما صارتش فيها حوادث. فبالتالي هنا احنا نقول استراتيجيه امنيه ومقاربه امنيه تدرس وناجحه 100% الى حد الان والحمد لله، وان شاء الله تتواصل ونبنيه على المؤشرات هذه وعلى المعطيات هذه
0: ان شاء الله تتواصل ونبني عليها، وديما نحسن وديما نحاولوا نشوفوا شنو العوائق اللي كانت موجوده معناها والنقاط السوداء اللي انا في سواء كانت في الاكتظاظ المروري سجد مثلا، طبعا نقطة المفترق هذايا اللي بحذانا مفترق شارع بورقيبه ومن مخبز صفرس يشهد اكتظاظ مروري، ديما نحاولوا نعالجوه وكون الاولاد معناها التركيز موجود فيه ونسهلوا فيه حركه المرور. وكيف قلت معناها رغم الانشطه الثقافيه، رغم مثبتنا للانشطه الثقافيه تواجد المصطفين وزوار تونس من الخارج في ولايه مهديه، وتضاعف كما قلت في خمسه ولا في سته مرات عدد السكان وعدد الوسائل خاصه، ومعنا مع عدم توفر العدد الكافي من مقاوي السيارات
1: اللي هو معضله كبيره برشا في المهديه، عدم توفر المقاوي نتاع السيارات، رغم اللي العدد يضاعف عديد المرات نتاع عدد السيارات من زوار من اهالي المدينه من مواطنين بالخارج وغيره.
0: اي قلت عدم توفر معناها اقل معناها نسبه صغيره من السيارات اللي يأويها المقاوي معناها ما لا تفي بالحاجة، رغم ذلك تواجدنا وحسن تقسيمنا للوقت وللزملاء معناها في وقت العمل وخلنا معناها نعمل النتائج اللي قلنا عليها معناها نتائج جيدة.
1: ننطلقوا في عملية متاع المراقبة الدورية نشوف إذا كان فما سيارة ونشوف مدى التزام المواطنين بتطبيق قواعد السير والجولان، اذا كان فما اذا كان فما بطبيعه معناها
2: فما سايخ مين ثاني. يعني قاعده نشوف ما فماش حركيه كبيره، راهم بكني نتفرج معاك في الرمبوالي انتم فيه فما سلاسه حتى في المرور.
1: هو تجم تكون مش متمركزه في المفترق هذا بصفه كبيره برشا، باعتباره كما قلنا هو المفترق هذا يقسم ربما المستعمل الطريق على اثنين، فما يكون يخير انه يبعد من الزحمه نتاع المفترق هذايا يمشي عبر تفرعات اخرى، وتعرف انه عده الانهج الازقه اللي توصل الى وسط المدينه تجم تكون هي الحركيه كثيفه برشا نحو في مفترق البرط تحت سقف الكحله وين السوق المركزيه وين بالطبيعه المحلات التجاريه وغيره معناها كما كل تقريبا منطقه. فقاعدين نشاهدوا معناها في المباشر عمليه المراقبه الدوريه هذه، يعني سياره على ناخذوها على هكا فجاه ديما المراقبه على مستوى الوثائق الرسميه والسيارات التجاريه ديما عندها تقنيات المراقبه نتاعها غير سيارات المدنيه العاديه.
0: السيارات الخاصه والسيارات النفعيه هما الفرق بيناتهم سواء في الوثائق سواء في الحموله كل حاجه كل وسيله وخصائصها.
1: باش نشوفوا احنا اذا كان سيد المواطن والمستعمل الطريقه الزميل رياض الدريدي التحق به حب يكون معنا اعتذر بكل لطف على كل نقد الاعتذار نتاعو، رغم انه هو الحاجه المهمه انه هو كسائق والمرافق نتاعو معناها ملتزمين بوضع وارتداء حزام الامان ونتفهموا بطبيعه اختياره. اعتذر اذا كان فما سياره اخرى ونشوفوا مدى تطبيقه والتزامه للقانون، رغم انه السياره اللي مرت امامنا هذه غير ملتزم بقواعد السير والجولان على الطرقات
2: من خلال عدم وضع حزام الامان.
1: المواطنين زاد في بعض الاحيان ما يقطعش الطريق من الممر الخاص للمترجلين
2: يتفرجوا معاك خاطر
1: واذا كان فما طبعا مترجل يقطع الطريق من غير الممر الخاص للمترجلين يشوفوا مدى ثقافته في هالنقطه هذه بالذات، هل علاش ما يلتزمش بقطع الطريق من من من
2: الممر الخاص به،
1: رغم كما قلنا وانه معناها حتى على مستوى الحملات المروريه والتعاون مع المجتمع المدني. انا سي عبد العزيز قمت بزيارات بحملات كل شان هذا، كان ثم تعاون كبير برشا مع جمعيات المجتمع المدني اللي هنا في المهديه في الشان هذا. انتظار وانا نبحثوا على مواطن يتدخل معنا.
0: كما قلت تمت البرمجة هذه قمنا بها في أول العطلة الأمنة في عدد الجهات المهدية وفي خطورة سيف جعلوان برجيز، وعملنا على تحسيس وتحسين نسبة الوعي عند المواطن بمخاطر الطريق. إن شاء الله نوصل النتيجة، معناها إن شاء الله حملات التوعوية توصل معنا النتيجة معناها وتحسن هي أكثر من المخالفات الجذرية.
1: أكيد
0: يعني إحنا نحب نحسنه والوعي لدى المواطن بمخاطر الطريق عن طريق تحسيسه أكثر من عن طريق مخالف.
1: حتى في المقاربة متاعكم الأمنية أنتم استعملتوا الجانب التحسيس التوعوي مع المجتمع المدني وحملات التحسيس التوعوية، حتى أنتم معناها كفرق أمنية ثم مشيتوا إلى جانب تكثيف الحملات أيضا من خلال الرادار، من خلال معناها المراقبة على طرقات وغيره، ثم الجانب الجذري اللي هو بتبيع رفع المخالفات ولا محاضرة بتبيع في الغرض. المواطن الثاني كيف معنا اعتذر عن التدخل معنا بكل نطفة، أنا قاعدين نعمل في المحاولات أنا وكلهم مزروبين اليوم أنا للخطفة دوا إن شاء الله نلقى المواطن
2: المهم قاعد يستعمل في الطريق حسب الموجبات القانونية اللي استعملوا للطريق، هذا اللي يهمنا.
1: كيفاش العملية لتوقيف السيارة هذه معناها التحية بالطبيعة الأمنية، شوفوا كيفاش هو مستعمل الطريق يصير في سرعة محترمة ومنخفضة جدا، وضع حزام الأمان معناها بطريقة قانونية، فبالتالي معناها لهنا كما قلنا هذه جوانب قانونية الحقيقة قاعدين نشوفها، وزميلي رياض تريدي قاعد يحاول مجددا أنه معناها يشوف إذا كان المواطن ينجم يتدخل معنا ولا، وبالتالي معناها على الأقل حتى كيف يكون هو
2: اللي نشوفه فيها درجة نارية تقريبا بكلهم غير خوضة من اللي بدأ البرنامج احنا نتفرج معاه.
1: والله شوف يعني إشكالية ابتداء الخوضة في المهدية إشكالية من الإشكاليات الكبيرة برضو كما شفناها في المكنين في مساكن في عدة مناطق معناها الحقيقة في المستير وغيره، ثم برشا قاعدين يسوقوا من غير ما يلتدي الخوض، معناها هذا إشكال كبير وكبير برشا، رغم كما قلنا التكثيف في الحملات، رغم معناها إلا أنه يبقى ديما قلة الوعي بالمسألة هذه نتاع عدم ارتداء الخوض كبير برشا، معناها كما نشوفوا هكا زوج شباب معناها قاطعين الطريق وهم مرتدين للخوض، رغم أن المواطنين لهنا يرتديوا حزام الأمان، هذا تشوفوا حتى سيدة متعدية بجنبنا معناها في سيارة بيضاء مرتدية لحزام الأمان، لكن السيارة اللي بعدها موس مرتدي لحزام الأمان، المواطن بتبيع تقبل وتنشوفه معاه احنا تنرجعون لموضوع الخوض حكينا فيها عدد المرات ووضحناه وطول معناها نجد نطرحوه معك انت سعب العزيز، وبتبيع معناها قاعدين نحاول، والسيد حتى رئيس فرقة شرطة المرور بالمهدية والتحق بينا معناها
2: تحييتنا لي
1: في محمد الحمداوي صباح الخير مرحبا بك، وبتبيع كما قلنا معناها نشوفوا مدى الالتزام متاع الإدارة التونسية متاع الأمن التونسي، رغم كما قلنا التعب الحقيقة لأن إحنا وإحنا نصفوا في الحصة حتى اليوم الأمس وإحنا نعيد الاتصال بهم وباش نزيدوا نذكروا ونزيدوا نضعوا اللمسات الأخيرة ونشوفوا معناها شو ما الإمكانيات طبعا اللي نحاولوا باش نطرحوهم ونحكيوا فيهم، رغم ذلك نلقوهم ملتزمين في الطرقات وفي النقاط المرورية. إذن هذه سيارة وبتبيعها هذه حالة من الحالات، يعني أول حاجة اللي لاحظتها وأنه الدخول في مفترق بسرعة منخفضة، ثانيا السيارة في حالة جيدة هذا حسب ما هو معناها ديما نقوله
2: على المعاينة الأولى
1: هذا حسب أني ربما معرفتي الشخصية، يبقى ديما أهل الذكر وأهل الاختصاص عند الأمنيين هم أكثر مني دراية بالموضوع هذا، ثم أنه مهم جدا أن يكون المواطن مرتدي بحزام الأمان، فبالتالي معناها ما تجم تكون هذه مؤشرات متاع سائق الميثاني إن شاء الله يربح معنا.
0: الأهم من هكا أخويا شوقي كونه شاب من شباب تونس ويكون منضبط بالطريقة هذه، هذه حاجة فرح، احنا هذاك الهدف اللي نحب نوصله كونه الشباب التونسي يكون منضبط في كل المجالات وخاصة في مجال السلامة المرورية، محافظ على روحه وعلى سلامة الأشخاص اللي في الطريق.
1: هذه سيارة خاصة بتبيع معناها الوثائق نتاعها اللي معروفين اللي هي فيها شهادة التأمين اللي هو الكارت جريز وكيت الوثائق معاك، نزيدوا نشوفوا مدى قانونيتهم بتبيع في الحال النموذجية هذه.
0: كما قلت هو وثائقه سليمة وسياقته معتدلة وتوغل في المفترق بسرعة منخفضة كما يمليه القانون، وهو مرتدي الحزام الأمان، وكما قلت لك أهم حاجة كونه من شباب تونس اللي نطمعوا أنهم كلهم يتعاو بمدى مخاطر الطريق معناها وينضبطوا للسلامة المرورية باش يحافظ على حافظ على أرواحهم وعلى ثروة تونس الشباب
2: مكاسبهم زادوا ممتلكاتهم
1: ولا مكاسبهم ما باش نجيو الشاب هذا خلينا نتعرفوا عليه. صباح الخير مرحبا.
3: صباح النور بابا.
1: شو اسم الأخ؟
3: ياسين.
1: خويا ياسين منين جيت خويا وين قصد ربي؟
3: مهدية خويا مهدية.
1: ود المنطقة معنا
3: إن شاء الله.
1: صيف سعد صباح على المرورية تقلقت شوية كيفاش بالضبط؟
3: شوية اكتظاظ ولكن بالانضباط نتعداوها بقدرة الله.
1: والاكتظاظ متين بالضبط في أوقات الذروة في الصباح في العشية في الليل؟
3: متين بالضبط؟ قضية إدارية في الليل نتحوس إن شاء الله بالاحترام نتعداو كل شيء بقدرة الله.
1: حزام الأمان ديما طالعوا ربما كي شفت الدورية الأمنية تتمركز لهنا حبيت أنك تربح حق المخالفه نتاع حزام الامان وطبع حزام الامان هيك على الصدفه بيناتنا ما حتى حد ما يسمع فينا ما يشوف فينا
3: ما لازمش كرهبتوني اللي يلزم
1: البطايا انا بسيف ربي كيف تعود يعني تعود وطبع حتى يركب بجنبك توصيه تقول له يلبس حزام الامان زاد
3: ما يلبس توني كرب يلبس ديما يلبس
1: ايوه معناها المزمار هذا ولا الناقوس هذا عاونكم بشوني يفرض عليكم ارتداء حزام الامان
3: اكيد بالطبيعه اخويا ان شاء الله.
1: شنو اسم المخالفه اللي قمت بها؟
3: مجازة ممنوعة.
1: مجازة ممنوعة.
2: آه.
1: الخط المتواصل معناه. ولا المجازة الممنوعة في تقاطع السكة مع الطريق.
3: لا خط متواصل وما فيكوش فيه هلا غالب ولا لوتوروت خويا لا.
1: رادار. تبارك الله معناه في الجري.
3: إيه
1: خويا الاسم قلت أنت ياسين شكون سمحني؟
3: ياسين أنا شعيب.
1: آه ياسين شعيب. إيه إحنا توا مازلنا دقيقة في الحصة تقريبا. خويا الغالي ممكن نذكر الضيف الكريم عبد العزيز بن شهيدة. مساعد رئيس فرقة شرطة المرور نجم يكون هو سائق مثالي عبد العزيز اليوم
0: أكيد نجم يكون سائق مثالي ونشجعهم نشجع الشباب تونس كل
1: ما لنا منحوه جائزة البرنامج
0: يستاهل
1: ما لا معنا أنت ومعنا أنت محمد الحمدوي
2: باش يكونوا حاضرين
1: معنا هذه جائزة البرنامج ياسين شعيب بالطبيعة سي محمد
2: مبروك عليك
1: نجم
2: تكاملوا تشاهد وتسليم الجائزة لياسين شعيب عبر صفحتنا صفحة راديو مونستير وين موجود شوقي الحمادي في رومبوان لسبادون بالمهدية. في ختام برنامجنا مستمعينا ما نجم نقول لكم كان إن شاء الله يا رب يكون مولد مبروك علينا وعليكم الناس الكل إن شاء الله مليان بالخير والبركة والأمان. خليونا ديما نستحضروا الحاجات الحلوة والحاجات السمحة كان نجم نقوله في ديننا وفي سيرة نبينا إنه المحافظة على النفس هي أهم حاجة راهو نحافظوا على رواحنا ونحافظوا على الناس اللي معانا نسوقوا برزانة نخليوا بالنا واسع إذا كان فما تنقلات وفما حواسات في وزيارات في المولد النبوي الشريف إن شاء الله طريقكم أمان. إلى اللقاء وبسلامة مع أجمل تحيات كامل فريق برنامج طريق الأمان. اليوم كنا معاكم من 9 متاع صباح لطفي المكي من أمام الأجهزة الفنية أميرة البارة في الإخراج الرقمي للبرنامج علي منصوري في تنسيق قرارات حصتنا شوقي الأحمدي خارج استوديو من المهدية مقدم ميكرو حنين بكار تقول لكم إلى اللقاء وبسلامة. Yo!

0: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنسير أحمد المثلوثي أنه سيتم انطلاقا من اليوم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنسير، مضيفا أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتعديل السوق. دعت مصلحة شرطة المرور بإقليم الأمن الوطني بالقيروان بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، ونظرا لما قد تشهده مدينة القيروان من كثافة مرورية يومي الاثنين والثلاثاء، كافت مستعملي طريق الوافدين على الجهة إلى ملازمة الحذر أثناء السياقة مع ترك مسافة الأمان واحترام العلامات المرورية وعدم الإفراط في السرعة. أفادت مصادر في باكستان أن قائد الجيش الباكستاني تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام من زيارته المتوقعة للعاصمة الإيرانية طهران اليوم. قالت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تراقب التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران، وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها. أفادت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن السفن المنتهكة لقواعدها بشأن العبور من المضيق قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. حدد وزير الخزانة الأمريكي ساعة الصفر لبدء ما وصفه بأضخم هجوم مالي على إيران، وبالتوازي مع ذلك أكد نائب الرئيس الأمريكي أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل الهدف الأساسي للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط في تصعيد يجمع بين الضغط الاقتصادي والتحرك الاستراتيجي ضد طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
2: فاميليا
3: في إذاعة المنستير.
4: فاميليا فاميليا فاميليا مع ربح عبدلاوي ومروى زيدي.

0: صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية وصباح الفاميليا. مرحبا بكم الناس الكل معنا في متابعة البرنامج اللي متعودين به، ينطلق توا العشرة متاع الصباح ونتواصلوا معكم إن شاء الله حتى النصف النهار في الفاميليا. أكيد مجموعة كبيرة من الفقرات السنة فيكم والمتابعات والأخبار اللي عندها علاقة دائما بالعائلة التونسية. صباح النور ونور ربح، مرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعين الكرام فيما يوصلهم إذاعة المونس صوتي، إذاعة المونس سيري. عايشك مروة. خليني من البداية نقول كل عام وانتم حيين بخير. نعرفوا العائلة التونسية تستعد للمناسبة هذه أيما استعداد، غدوة المولد النبوي الشريف. مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
0: مرحبا ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتبع فينا، واليوم على إيقاع المناسبات هذه، المناسبات اللي تعيشها العائلة التونسية كما قلت أنت، تستعد لها أيما استعداد وحتى تكون فرصة ربح في أي مناسبة. احنا الحقيقة كان فما حاجة نشجعوها هي أنه نتلموا. احنا عملنا فقرة كاملة اسمها لمة العائلة بعد شوية مع حذامي، اللي تكون فرصة باش هكا نهزوا هكا وذن القفة مع بعضنا في القضيات وفي كذا، ونعملوا هكا الجو العائلي الجميل هذاك، ونعيشوا صغارنا الأجواء المزيانة في الصيفية وفيما تبقى من الصيف.
1: هو لازم نغرسوا في أنفسنا وفي أنفس أبنائنا عاداتنا وتقاليدنا، هي اللي تعبر على هويتنا. والمولد النبوي الشريف هو يعني فيه احتفاء بسيد الخلق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بين الموروث وبين العادات والتقاليد والهوية وبين الغلاء والأسعار اللي من نار، مشكل كبير
0: أكيد. وإحنا هذا موضوعنا اليوم بش نحكيه فيه في حديث العائلة، لكن قبلها بش نبدأ بعد شوية مع حذامي بش يكون موضوعنا كيف العادة في فقرة لمة العائلة. سؤالنا اللي بش نطرحوه اليوم، يا هل ترى مازال الكبير في العائلة يحظى بالمكانة اللي كان يحظى بها؟
1: نعم، مع أميمة بش نحكيه اليوم على ثقافة الادخار، كيفاش نخطوا للمصاريف. مازالت العائلة التونسية يعني تدخر رغم ارتفاع تكاليف الحياة، وكيفاش نحول الادخار من مجرد فكرة إلى عادة داخل العائلة خاصة مع أطفالنا.
0: أكيد. قبل أميمة بشكون على موعد مع أنيس بالعربية في فقرة فاميليا والديجيتال. ربح صغيرك ينجم يحاور شخصية أدبية وخيالية، ولا ينجم يعمل حوار مناشنة مثلا مع حنبال، مع أي شخصية هو يحبها فنية،
1: تحكي عن منصات التعلم التفاعلي. نعم. فكرة مزيانة برشة، ونتوسع فيها أكثر مع ضيفنا سي أنيس بن عربية.
0: نعم، هذا هو بش يكون موضوعنا. وأكيد في سؤال اليوم حبينا هكا نكون أقرب ما يمكن للمولد النبوي الشريف من خلال الطرافة والضحكة هكا والضامرة شوية. بعد شوية سؤال مع وفاء بحري، سؤال يقول زعما أنت وقت اللي تاخذ صحفة العصيدة باش تبدأ ربح بالكريمة ولا بال
1: نمشي مباشرة أنا راني مانيش من عشاق الزقوقو للأمانة. نحب البوفريوة.
0: مش تحكي عليه اليوم توا، ما تطوي تحب وتعشقه، مش تحكي عليه
1: مادامو غالي. لا، أنا أقاطع الغلاء.
0: غالي فما يقول لك غالي، فما اللي يقول لك مش غالي مقارنة بعمناوي.
1: علاء 60 دينار مش غالي؟
0: مش في الأماكن الكلها 60 دينار. وناخذوا بعد إن شاء الله ضيوفنا اللي بشكونوا حاضرين معنا، ومش في البلايس كلها بالأسوام هذيك. فما ناس شريتوا حتى قبل شوية ربح، ما يقبل قبل
1: ربة العائلة الحارقة واللي تعرف كيفاش تتصرف، تشري كل شيء على بكري مش في وقته باش ما يبداش غالي.
0: أكيد. وكيك هو ميمة تولي تتكلم مش ربح. طارق المخزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة وسيد البحري باش يكون حاضر معنا باش نحكي في موضوعنا، وأيضا سيزين العابدين بالحارث اللي هو
1: رئيس
0: جمعية تراثنا. هذه هو موضوعنا اليوم إن شاء الله باش يكون حاضر معكم. زقوقو ما بين العادة وما بين الغلاء، باش نحكيو في الموضوع هذا. مرحبا بتفاعلاتكم على الباج بتاعنا.
1: ابقوا معنا في فاميليا اليوم، مش كالعادة معناها باش نكونوا معاكم قراب كيما العادة، باش نحكيوا في كل هالتفاصيل اللي قدمنا عليها لمحة صغيرة. إن شاء الله صباحكم محبة، صباحكم بركة، وصباح تونسنا اللي نحبوها ديما مزيانة وإحنا فيها فرحانين. أهلا وسهلا، يقول لكم هيثم والناس، عليا المنصوري وأميرة
0: مروة وربح من قدام الميكرو حتى نص النهار. مرحبا، وهذا صوت نجوى كرمح.

0: سؤال اليوم.
1: السلام، مرحبا بكم. غدوة المولد نبوي الشريف، وحابين نسألوا الناس زعمك ياكلوا العصيدة يبداو بالكريمة ولا يحفروا الزقوق؟
2: نبدأ بالكريمة.
1: علاش؟
2: خاطر ما نحفرش، خاطرني منظم.
3: بارك الله عليها، نصلي على النبي.
4: والله يعني من عادتي نحفر الزقوق.
2: علاش؟
4: نحب مطعم الزقوق والكريمة، يعني مش أكل برشا برشا. يعني نستناو المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام باش ناكلوا عصيدة الزقوق كريمة ناكلوا فيها ديما.
5: يا أخي المولد عصيدة بركة، سامحني ما يزمكش تغلط. المولد هو احتفال مبني أولا وقبل كل شيء على قيم ثابتة هي مفتاح النجاح في الحياة.
1: تبدأ بالكريمة ولا تحفر ديركت للزقوق؟
4: لا، جي مع بعضها، هذه الزقوق والكريمة مع بعضها، مش جي تهز تحط المغرفة مع بعضها، تهز الزقوق والكريمة بنان مع بعضها، مش استحفونا.
5: نعم يا أختي.
6: ما نبداش دا بالكريمة لا بالزقوق، نبدأ بعصيدة البيضة متاعنا، عصيدة العادة اللي تعملها لي أمي اللي الله يرحمها ميمتي، اللي نثور الصباح نقى العصيدة، نقى فوق منها الدقلة، نقى فوق منها العسل، هذيك عز حاجة خير من الزقوق وخير من كل شيء هي العصيدة البيضة.
3: البلاد ورطالها، احنا في سبنا ما نعملوا كل العصيدة متاع الفريدة.
7: والله الساعة أول ما نبدأ ساعة إن شاء الله مبروك مسعود مولد النبي الشريف، ونبدأ سيدي بالكريمة ومن بعد نحفر على الزقوق.
8: والله يعني نبدأ لقط كعبات الفاكهة ساعة الأولى الكريمة ومن بعد الزقوق ستيب باي ستيب. أي بالترتيب، تقسيط المريح، منظم على الأخر.
5: يا متعلمة بتاعت المدارس
7: الحقيقة زوز من بعد تعبي المغرفة، شطر كريمة وشطر الزقوق باش تطعم زقوق كان بالكريمة.
8: باهي أني نبدأ بالزوز وناخل قوة على الزوز، أما الحقيقة أكثر حاجة نحبها هي الاحتفالات متاع المولد النبوي، وأعزك حاجات ترمز برشا 24 ولاية تختلف يعني في الاحتفالات في برشا أجواء. إن شاء الله ربي يحيينا بخير.

0: نبدأ بالفاكهة وبعد نهبط الزجوج واللوتة ومعها الكريمة
1: مع بعضها
0: من كل.
2: نبدأ بالزوز، نبدأ بالكريمة، بعد نهبط الزجوج، بعد ناخد الزجوج ونخلي الكريمة.
3: الله، انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟
2: اني معناتها بطبيعتي معناها ما فهمش علاش باش نبقى نحفر الزقوق واحد، معناتها اني عادي نبدا بالايطاب معناها فهمتي وقتها باش تتعامل بنا وتتعامل كذا، فاش قام تحفر على الزقوق واحد حكايه فارغه معناها فهمتي. انا بالنسبه اني معناتها بيرسونالمون هذيك ماكلتي معناها فهمتي، وان شاء الله مولد مبروك.
4: مش هو المنطق، هو المنطق ولا مش هو؟
1: انت كي تاكل عصير الزقوق وتبدا بالكريمه ولا تحفر الزقوق؟
5: نبدا بالكريمه، الزقوق ما ناكلاش.
1: علاش؟
5: خاطر مر
3: ما عينيش ما نحبش.
6: سؤال اليوم،

0: لمة العيلة.
1: الأساس الأولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل.
2: تبدأ العائلة يد واحدة. يبدأ الأخوات يد واحدة ويبدأ ما ثميش حسابيت.
3: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيش يربي ولاداته ويعمل له. وكيف يكبروا يزم عن حسناتهم في الحنانة وفي كل شيء.
4: تكلم معاها الصغير يوصل له المعلومة فاسيلمون إذا حبك.
1: يعيش عيشة سلسة وبسيطة فيها تواصل فعال من الوالدين.
5: كلهم كما يقولوا ربيتهم على المحبة.
2: الصحة وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم. والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: في العائلة التونسية كان الكبير دائما أكثر من مجرد فرد من العائلة، كان مرجع، كان ذاكرة للعائلة الكل، كان صاحب كلمة تسمع، ووجوده في البيت هو مصدر للأمان للبركة. نحكيه بطبيعة على الجد، على الجدة، على الأب، على الأم، على العم، على الخال، أسماء كانت تحمل معها الاحترام والخبرة والحكمة. ما نقولش كانت، نقول ما زالت زادة في العائلة في الأغلبية من عائلاتنا التونسية. وسؤالنا، هل تغيرت العادة في العائلة التونسية مع الأجيال الجديدة؟ تغيرت نظرتها للسلطة وللخبرة وللعلاقات داخل الأسرة؟ هل مازال الكبير يحظى بالمكانة نفسها ولا لا مروة؟
2: هذا هو سؤالنا بطبيعة، وأكيد احنا نقولوا الدار بلا كبير كسينيا بلا بير، وقيمة الدار في كل الكبير اللي يعطيك نصيحة، اللي وجهك، اللي يعاونك، اللي يقف معاك، اللي يقولك الكلمة الطيبة، واللي حنا زيادة خطر سيمة الكبير هو أنه حنينك، تقلبه طيب، خاصة كي تبدأ الجدة ولا الجد ولا الرجل الكبير اللي في الدار، فتلقاه ديما يغزر لك اللي أصغر في العمر أنه مازال بيتعلم ومازال قاعد يمر بهشاشة نفسية، فيبدأ يسيس عليه شوية شوية. الحاجة هذه من السيمات المزيانة اللي كما قلت أنت ربح لازمنا نحافظ عليها، وما كانت الكبير لازمها تقعد ديما هي بيتها.
1: الكبير كبير، احنا ديما في حديثنا نقوله الكبير كبير،
2: كبير. قوي.
1: نعم، موضوع هذه بطبيعة كالعادة تنورنا المستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية مدام حذامي بنت محمد فراد. مرحبا بيك مدام حذامي، منورتنا.
3: عايشك بكم أكثر ومنورة إذاعة المنستير، وإن شاء الله يا ربي تكون كل المستمعين بالحق معانا توا بعقلهم وبقلوبهم في هذا الموضوع المهم.
1: قبل الموضوع هذا فما عصيدة غدوة؟
3: أكيد إن شاء الله. ملا إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يحفظنا معناها كعائلات، ويخلينا عاداتنا وتقاليدنا، لأنها بالحق تعبر على هويتنا، تعبر على ثقافتنا، على موروثنا، على شخصيتنا التونسية الصميمة واللي متجذرة في عربيتها وفي إسلاميتها.
3: هذا هو، هذا هو، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يبارك فيكم على هذا الطرح الجميل والمهم اللي يهم العائلات الكل، إلا هو الكبير. وإحنا في أيام مباركة، في أيام عظيمة اللي القلب فيها يلين، وأجمل ما فيها إن هي فيها لمة العائلة.
1: نعم.
3: ولمة العائلة ما تكون حلاوتها إلا بالكبير. قيمة الكبير عنا هي الحقيقة متأصلة ومتجذرة وموجودة في المجتمع التونسي.
1: حتى كبير الحومة، مش بشرط هي كبير العائلة.
3: الحومة. نعم. كبير العائلة، كبير الحومة، كبير المكان العمل، كبير يعني في أي بيئة سواء عائلية أو علاقات عامة، هي فيها لازم يكون فما كبير. أكل الكبير اللي هو المرجع، اللي هو خبرة، اللي هو تجارب فاشلة تعلم منها، فبالضرورة بس تكون ناجحة لغيره. فالموضوع لأنه مهم ولأنه يطرح توا وضعية الكبير اليوم وأمس،
1: تحسها وغدوة. بالحق تراجعت مكانة الكبير اليوم في العائلة.
3: صحيح، هذيك علاش احنا اليوم نحبوا نحكيه. خلينا نأصله مثلا لقيمة الكبير. الكبير كبير السن هو إنسان عطاه للبلاد هذية، هو عطاه لعائلته، هو عطاه للبيئة اللي عاش فيها. هو في بالضرورة كان أمس صغير.
1: نعم.
3: وهو اليوم اللي احنا صغار نغزر لروحنا اليوم، غدوة رانا باش نكونوا احنا الكبار.
1: نعم.
3: فهي معناها سلم واستلم كما قلتوا انتوما. يعني هي اليوم اني صغير وفاعل، وغدوة اني كبير ومحتاج للي قدمته.
1: هي ايام نداولها بين الناس،
3: سبحان الله.
1: نعم.
3: ولذلك كان نأصلوا لها، وما اجمل التأصيل ديما الرباني لما قال ربي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فهذا قضاء من الله وحكم من الله، هذا من السماء. ثم يعني موروث لكل شيء، يقول بروا آبائكم تبركم أبنائكم. فالكبير ديما كما قلتوا انتوما هو صحيح كبير في أي إطار، ولكن ديما كنقولوا الكبير، وإذا كان مش نتعاملوا ونتعلموا كيفاش نتعاملوا مع الكبير ونحترموا الكبير، نبدأوا من البو والأم اللي هما في وقت من الأوقات يصيروا جد وجدة، أو الخال والعم، أو الإنسان اللي هو بقدر الله كان يعيش معايا حتى حمويا وحماتي. فهذم كلهم ناس كبار، أعطونا من تجاربهم، أعطونا من حياتهم، أعطونا من جهدهم، أعطونا من إبداعهم، من إضافاتهم في الدنيا. ثم شاء الله لظرف من الظروف انهم يكونوا يعيشوا معنا. فالاصل فيه انهم يكملوا حياتهم معنا معززين مكرمين وعندهم اعتباراتهم. لكن نرجع ونقولوا انه الحياه فرضت ايقاع جديد، والجميل في القانون التونسي انه ما اغفلش حتى هذا الجانب، بمعنى انه فما قانون عدد 114 اصدر في 30 اكتوبر 94 نص على حقوق كبار السن في البلاد التونسية.
1: نعم.
3: وحتى الدستور التونسي ما أغفلش كبار السن. علاش؟ القانون الدستور في فصله 53. علاش؟ هي لفتة للقول بأن الكبير يحتاج مكانة مرعية، سواء من الأسرة، هذا أخلاقيا وواقعيا، ثم وقد يتدخل القانون في رعاية حق كبار السن.
1: نعم.
3: وهذه لفتة جميلة.
1: هو الحقيقة تحسها مش حكاية تغيير قانون بقدر ما هو تغيير في القيم.
3: صحيح، وهذا اللي نحب نأكد عليه. فما موروث جديد طارئ، اللي هو بتاع الاستقلالية المفرطة أو الأنانية. هي مش استقلالية، هي
1: ولا صراع أجيال، ولا
3: نعيشوا كما نحبوا احنا، الكبير أدل عليه يكثر خيره بارك الله فيه. لا، كان نشوف
1: فماش هو... تحس ما فماش اعتراف بالجميل لمن أعطوا، سواء داخل العائلة ولا كما حكيت انت في العمل ولا في الحومة، ولا فما ناس أعطات، فما ناس تعبت، فما ناس
3: اللي صار. فما تقريبا ممكن 80 عام 70 عام التالي بدأت الحياة تتغير، وفما يعني كما نقولوا نظرة غربية بدأت تتشرب بها الحياة التونسية أو الواقع التونسي. لكن في المقابل لو كان نقارنه مثلا توا بشرق آسيا، اللي هي زادة مجتمعات كبيرة على الأخر، عريقة على الأخر، عندها تاريخها، وتحترم الكبير اليوم الناسي هذا ومقام.
1: نعم.
3: الكبير يعني كان نشوف، وإحنا بكنا مبهورين بالتجربة اليابانية.
1: نعم.
3: ونقول التجربة اليابانية هي تجربة فريدة من نوعها، حتى في جانب احترام العلاقات، يعني كما نقوله، أو تأهيل الأجيال الصغيرة لاستقبال الحياة بشكون بالكبار، يتعلموا.
1: نعم.
3: يحترموا الكبير على الأخر، يتعلموا من الكبير على الأخر، يعطيوه مكانه المرموق في كل الأوقات، سواء في العمل ولا حتى في العائلة.
1: مدام حذامي، أحكي لي على الإحساس اللي نجم يعيشه اللي كان عنده سلطة القرار وفجأة يفقد سلطة القرار، مع تنمر، مع جحود، مع نكران للجميل، خاصة لما يكون بوك الغالي العزيز اللي معناه تعب وشقى عليك.
3: ايه.
1: وقدم لك اللي تتصوره اللي يقدر عليه واللي ما يقدرش عليه،
3: ولا حتى
1: وفجأة يعني تسحب من تحته البساط، وفي بدعوى انه انت توا كبير وما قادر على حد شيء وما تنجم تعمل حد شيء، وين الكل، وين اللي نفهم، وين اللي ما زلت معناه توا في عز الشباب وفي عز العطاء،
2: وتوا في وقت الرقمنا والتكنولوجيا الحديثه وغيره، وتوا انت ما تفهمش معناها.
1: بالحق فما احساس يوجع برشا.
3: خلينا نقول قاعده ممكن ان شاء الله يا ربي يسمعوها مني بقلوبهم مش بركب وذانهم. ليش؟
1: نعم.
3: هي راهو العلاقات كلها تبنى على العدل والاحسان، إلا مع الكبير تبنى على الإحسان. كيفاش؟ علاقاتي مع أي إنسان عمل لي معايا معروف نرد له المعروف، هذاك عاملني بطيبة نعامله بطيبة، قسي عليا النجم نوقفه عند حده، إلا الكبير. الكبير وخاصة كي نقوله والدين ونقوله حماه وحموه وخالي كبير وفي ضيافتي وعمتي وأهلي وأرحامي وكبير الحومة كما قلنا، وكل ما نجمش نعامله بالعدل، نعامله بالإحسان. كان نرجع المعلومة هذه أو الميزان هذا في التعامل، إنه معاملة الكبير لا تقوم إلا على الإحسان. يعني فرضا هو كبير، صحيح تجاوزته بعض المعطيات، لكنه هو ربي جعله سبب لوجودي، وربي جعله سبب لعلمي، وكل أن يقول أنت ما تعرفش، هو اللي علمني، هو اللي وقف معايا، هو اللي يعني ساندني وقت اللي ما كنتش نعرف، هو اللي وقف معايا وقت اللي كنت صغير وضعيف، هو اللي دافع عليا، هو اللي شربني القيم والأخلاق. فما يجيش نكافيه باللامبالاة أو بالعزلة، بنقول له أنت توا يعطيك الصحة، شكر الله سعيك، أنت توا ما عادش تناسبني، الحياة تطورت،
1: ساعات تراس ور في الشارع في وسائل النقل العمومي، بالحق توجعك برشا. كيف ترى تنمر من طرف صغار، نقول أنا في سن مراهقة، ما همش حتى في سن الشباب، ولا ما يعطيش بلاستو في حافلة ولا في مترو العبد كبير، مرأة كبيرة ولا رجل كبير.
2: على المراهقين حتى واحد صغير عمره مثلا 5 سنين ولا 6 سنين يتعدى بحذا رجل كبير وما يقولوش صباح الخير، ما يقولوش عسلامة يا حاج، ولا يعاون،
1: معناه يسمح لنفسه يتلفظ بألفاظ نابية قدام ناس كبار. معناه المفروض احنا تعلمنا في عائلاتنا في ديارنا كيفاش نحترموا اللي أكبر منا، كيفاش عندك القدرة أنك تتجرأ وتتكلم بما لا يليق في حضرة الكبير.
3: أي. والله شوف، هو كان باش نقوله هو اللي عمره 5 سنين ولا 15 عام، هو توا ثمرة شكون؟ ثمرة أم وبو، عمرهم توا في الثلاثينات في الأربعينات.
1: نعم.
3: كذا اللي في الثلاثين وفي الأربعين يزمو يعرف حاجة، أنه هو راهو ما بعدش ياسر على 50 وعلى 60 وعلى 70. بمعنى يزمنا احنا نرجعوا حساباتنا شوية ونقعدوا قاعدة مع نفسنا صادقة، بمعنى أني صغير اليوم ما احترمش الكبير، إذا ما مش احترمني أني نهار آخر ما يزمني نفكر. وبالحق ناخذوها هذية، راهي الحياة دوارة كما تدين وتدان، الدنيا أخذ وعطاء، يعني اليوم شنو باش نعطي غدوة شنو باش ناخو، وشنو اليوم قدمت غدوة شنو باش نستقبل. فالإنسان اللبيب الحكيم فعلا هو اللي يعرف كيفاش توا يبني بنية صحيحة، وراه عمره ما فات يعني بالعكس. وهذا يبقى ديما ثمن فيه البرنامج هذا من أروع مرة، لا لشيء، لأنه قاعد يعيد مفاهيم. مش معنى يعيد؟ يعني مفاهيم هذه مش غايبة، مش لكنها صار عليها شوية ضبابية، شوية كما نقوله ترك. احنا نحب نحيي القيم، احترام الكبير، مكانة الكبير، الاحتياج الكبير، دعوة الكبير، بركة الكبير. شكون اللي مش محتاج بركة الحياة؟ البركة شنية هي؟ هي سبحان الله جندي من جنود الله يدخل لي سعادة البيت. الكبير هذاك مش بوجوده مش يدخل لي سعادة البيت. البركة هي سعة ذلك المكان وسعة رزق. أكل الكبير هذاك مش يوسع لي في رزقي، معناها مش باش يقاسمني ويشاطرني ويضايق عليا. علاش الراوي الكبير هو مضايقة هو قلق؟ ليه؟ بالعكس، باش يوسع لي في رزقي، هو باش يكون دعوة خير تبقى للأجيال، هو باش يبقى على القليلة. حاجة أخرى، إنه إحنا ناس مسلمين وعنا قلب حي، نحب وقت اللي نتفكر صورة أمي وبويا نقول أني أكرمتهم غاية الكرم طول عمري. هذا نحتاجوه. أني أكرمت جاري الكبير وعرفت قيمته غاية الكرم. أني ربيت ولادي شايفوني كيفاش أكرمت الكبير، هما باش يكرموني. فالحياة هي أخذ وعطاء. وبالحق كما قالوا يعني السابقين، بروا آباءكم تبركم أبناءكم. يعني هو الحياة ديما الواحد على نقول، وإحنا للأسف إحنا وين دخلنا؟ دخلنا في دائرة الأنانية، نفسي نفسي. لا، لو تخمم حتى بمنطق نفسي نفسي، خمم في نفسك يوم تكون كبير ويوم ولدك هذاك مش ياخذ زمام الأمور في بلاستك أنت اليوم. فبالعكس الإنسان اللبيب الذكي الحكيم هو اللي يستثمر وجود الكبار. الكبار هذوك نعمة، الكبار هذوك قدموا، الكبار هذوك عطاوا، الكبار هذوك عندهم تجربة، الكبار هذوك مستعدين يفديوك حتى بعينيهم وبرواحهم وباللي عندهم. في مقابل يسمعوا كلمة طيبة، يروا احترام، يلقوا قبول لهم في كبرهم. خاطر أني وين صغير ما كنت ما نحتاجش برشا الدائرة الكبيرة والعائلة، أما في كبري نحتاج الكلمة الباهية قبل كل شيء، نحتاج الابتسامة، نحتاج القبول. القبول نحتاجه بالضرورة، يقبلوني في كبري وفي بالعكس. والله ساعات أنا من فضل الله يعني من تجربتي ومن حياتي عشت مع جدودي الأربعة، حتى حسك الساشي متاع الدويك اللي ساعات جدتك تبدأ تلوج على دواها، بالنسبة لك هذيك يعني لك حاجة، يعني لك اللي هي فاقت، فأنت تمشي لها تتدحنس عليها تقعد بحذاها
1: تخدم خاطرها حاجة.
3: صحيح. فهذه نعمة، الجدود نعمة والكبار نعمة في الدار. وأول نعمة بشي يتعلم

0: أتعاملوا كم بكل احترام وبما يليق به.
1: هو مبدأ يلزمنا نشبعوا به أولادنا، إنه احترام الكبار بالعكس هو احترام لقيمنا لأخلاقنا لديننا.
0: ساعات يقولك في العمل معناها فما تطاول على الكبار اللي أكبر، وفما تقليل من احترام الناس هذوما اللي المفروض رام هما بني وأسسولنا، فيش قاعدين احنا نعملوا توا.
1: والله وبالصدق خلنا نسأله سؤال يا أخي، هو عمره 60 و70 عام، أني يعني والدي ربي فضلهم لعمرهم فوق 80 عام. صدقني ما معناها حياتي في قديش من حاجات، ساعات حتى في مرضى نمشي نجري نقول لها يمي رقيني، يمي يحط على ايدك عليا،
2: يفهمك البركه تاع
1: يعني سبحان الله. ساعات تحس روحك فعلا بك الكلام هذاك، قديش تعطيهم شحنه نتاع انه مازال عنده،
2: وانت تاخذ شحنه كبيره ياسر،
1: وانت تاخذ شحنه
2: وجدانيه وعاطفيه،
1: وهذاك الكل مش تمرره، مش تمر لأولادك، مش تمر لأحفادك، مش تمر المجتمع، وهذا نحتاجوه. لابد احنا اللي كيما نقولوا مازلنا فاعلين نكونوا احنا خير قدوة لأولادنا باش يكونوا هما زادة في المستقبل نعمل لنا احنا في حياتنا.
0: نعم،
1: شكرا جزيلا.
0: وهذه هي الحكمة الذهبية والنصيحة الذهبية اللي نختموا بها الحوار معاك حبيبي. ان شاء الله الاثنين القادم نلتقي من جديد مع موضوع اخر يهم العائلة التونسية من قريب، ونحاولوا نحفروا فيها كمعمقا
1: ان شاء الله. ربي يبارك فيكم ويعطيكم الصحة على طرح.
0: يعيشك، احنا موصلين معاكم، خليكم معانا موصلين حتى نص النهار مع مجموعة من المواضيع وضيوف الآخرين. أهلا وسهلا.

0: الفاميليا والديجيتال.
1: نواصلوا مع فاميليا والديجيتال اللي فيها نحاول نتعرفوا على المنصات اللي من خلالها نكملوا نعديوا الصيفية مع وليداتنا ومع صغيراتنا. مع أمين في علاقة بالديجيتال وفي علاقة باستعمال الشاشة، تحديثنا باش يكون في الوقت هذية على المنصات الممتازة للتعلم التفاعلي، والأجمل أنها ما تقتصرش فقط على الشخصيات التاريخية، وإنما تنجم تخلي الصغير يحاول منعش بالضبط تقول لنا أنيس شخصيات أدبية وخيالية. مرحبا أنيس، صباح النور والنوار، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس كل.
1: شحال الصحة؟ لاباس؟
2: لاباس الحمد لله، برشا
1: سخانة. برشا سخانة، سيس روحك. اليوم أبرك من غدوة، على ما سمعنا هكا في المعهد الوطني للرصد الجوي تقريبا اليوم خير شوية، هكا ألطف شوية من غدوة، فالربي إن شاء الله يبرد علينا. أنيس بالعربية الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانات كيف العادة معنا في فاميليا والديجيتال. موضوع مزيان برشا اليوم أنيس.
2: قعدنا احنا حكينا فيه من الجمعة اللي فاتت وخممنا ممكن نخليه في الحلقة الأخيرة، يمكن لقيناها مش فرصة أنه نجم نقولها تو، باش نخليه الوقت للأولياء والصغيرات باش نجم يشوفوا البلاتفورم اللي نحكيه عليهم اليوم.
1: صحيح.
2: اللي هي التعلم التفاعلي. لكن التعلم التفاعلي هذا مش باش يكون على القراية، باش يكون مع شخصيات افتراضية تاريخية. منصات ممتازة الحقيقة موجودة في العالم، فيهم المجاني وفيهم اللي بالفلوس. المنصات هذه تخول للصغيرات وللأولياء نتاعهم أنهم يحاوروا شخصية تاريخية. تخيل روحك مثلا تحاور ابن خلدون، تحاور فيلسوف من الفلاسفة، تحاور بيتهوفن في الموسيقى، تحاور معناها شخصيات تاريخية اللي التاريخ كتب بالاسم نتاعها. المنصات هذه متوفرة موجودة على الانترنت، والمحادثات تكون بطريقة كتابية، يعني حوار كتابي وإلا حوار صوتي مباشر. وتبدأ ثم البريزنتاسيون نتاع الشخصية، يعني نشوف التصوير نتاع الشخصية. وثم بعض المنصات من بالذكاء الاصطناعي يحط لك الشخصية تحكي قدامك وتتفاعل معاك، يعني باللي بالتحركات نتاع اليد نتاع الجريماس نتاع الوجه يا سيد سويت. والممتع فالنقاشات مع الشخصيات الافتراضية التاريخية هذه انه ثم بعض مثلا اللي شفت انا بعض فيديوهات معناها ثم شخصيات معناها يسألوا على حاجات اللي هي موجودة في العصر الحديث. مثلا يكون يسأل نيوتن، مثلا يبدأ يسأل في نيوتن اللي هو مؤسس الجاذبية، على مؤسس فكرة والكونسبت نتاع الجاذبية على الأرض. كان تكروشي التفاحة اللي تحت،
1: أكيد
2: تحت دوك، هو اكتشف مغاديكا اللي ثم جاذبية في الأرض. يسأله مثلا يقول له تعرفش مثلا الذكاء الاصطناعي، تعرفش الايفون، تعرفش درشنو، تعرفش الاندرويد، تعرفش كذا، فهمتني. والاجابات تكون في بعض الاحيان تكون اجابات معناها مضحكة، على خاطر الشخصية اللي هذيك اللي قاعد تحاور فيها هي شخصية تم تلقينها عن طريق الذكاء الاصطناعي، عن طريق معناها دي دوكيمو وتعلم
1: حاجات من الارشيف ولا حاجات جديدة. معناها هو الذكاء الاصطناعي اليوم كي باش يجاوب على لسان الشخصية هذيك باش يجاوب على أساس أنه نعرف، نفترض مع بعضنا طبعا احنا نتخيلوا مثلا الحوار هذي اللي كنت تحكي فيه، باش يجاوب بالإجابات معناها الواقعية اللي عايشينها اليوم، ولا باش يجاوب بعصره؟
2: لا باش يجاوب بعصره لحد المعلومات اللي عنده.
1: اكزاكتومون.
2: القوة في الحكاية شنية؟ أنه هو يجاوب كأني موجود في عصره هو. يعني الذكاء الاصطناعي تم تلقينه حسب الفترة اللي عاش فيها، يعني هنا نقول له مثلا راهو موجود في القرن 14 مثلا. هو يعرف في القرن 14 من الى شنو هو الانفيرونمون، شنو هو كان النوعيه نتاع الثقافه، شنيه الحروب اللي موجوده وقتها، شنيه الانسان، شنو اكتشف في الوقت هذاك، كل شيء.
1: وحد غادي ما يفوتش، معناها ما يجينيش للعصر نتاعنا احنا. دونك جوله في تاريخ نجم نقولوا كانه صغير باش يكتشف من خلال الشخصيه هذيك حتى الحقبه الزمنيه كلها وتفاصيلها. معناها كيفاش يصيروا على حاجه صايره اليوم، ما نعرفش انا اي حاجه كانت، معناها مش في نجم يجاوبوا بالإجابة الصحيحة. معناها
2: اي بالضبط. ويلقنك مثلا تقول له الكتاب نتاعك الفلاني وقتاش كتبته، كيف جاتك الفكره، وقتاش بديت تكتب فيه، فهمتي كيفاش. معناها ثم حاجات ثم حاجات مثلا عملت حوار انا مع توحيدي مثلا قريت له ثم عندي كتاب في الدار للتوحيدي قريت له جمله قلت له الجمله هذه انت عملتها معناها كتبتها في الكتاب نتاعك قال لي اشك ان اكون انا الكاتب معناها فرمود وقعت أزوير الكتابات نتاعي والله أعلم وقتيش ما نعرفش قال لي أشك أن أكون أنا الكاتب
1: هي فني فيها معناها فيها تفرهيدة حتى كما قلنا وتنجم تكون طريقة من طرق التعلم للصغير اللي بتبيعه كيبدا أكمبانيه بالعائلة نتاعه بم وبوه إلا بمعلمه علاش ليه تنجم تكون حتى ميتود نتاع تدريس المادة التاريخ مثلا في القسم بطريقة مبسطة
2: باش نقول لك يعطيك الصحة تبارك الله عليك كما العادة مروة احنا اللي بلاتفورم اللي باش نوريهم ثم دي بلاتفورم اللي نجم تستعملهم التلميذ وحده ولا التلميذ معاه الولي نتاعه ولا في القسم يعني المعلم اللي يقري مادة التاريخ ينجم يستعملها البلاتفورم هذية وينجم يعطي بها حتى مثلا يعطي النيتوغرافي والبيبليوغرافي للصغيرات نتاعهم باش يقوموا بالمراجعة نتاعها وممتع بطريقة كبيرة ياسر معنى الحقيقة فهمتني وثم دي بلاتفورم اللي هما
1: هي أكثر من أنها ممتع سمحني يا أنيس أكثر من المتعة والضحكة الضامرة اللي باش يخذها الصغير في القسم ويكسر بها كالرتابة متاع مادة التاريخ وكالكتاب والسلم الزمني مثلا عطينا تاريخ توا نجمو نطبقوها على عديد المواد كي نحكيو موسيقى مثلا بيتهوفن سميت أنت وإلا كي نحكيو رسم فهمت نجمو نطبقوها في برشا حاجات باش نخرج أنا معلومات ومعطيات جميلة للصغير أكثر من أنها تكسرك الرتابة وكروتينية متاع التعلم راو الصغير يتلقن المعلومة يحفظها يكبتها مباشرة تكون طريقة تلقين سهلة وبسيطة وخير بارشة من الطرق اللي قاعدين نعتمدوا فيها توا اللي هي ياسر مملة
2: والله يا مروى راو احنا قبل قرونا التاريخ رانا وصلنا في وقت من الأوقات كنا نبدأ ونستناه فوقتاش نقرأ ساعة التاريخ
1: صحيح
2: أنا نذكر مسيو العبيدي ربي شده بصحته كانوا حي والله يرحمه وينعمه كانوا متوفي سي العبيدي راو كان قبل راو كاين يسردلنا في حكاية في قصة راهو تلقانا من الناس كل مركزة معاه تويكة طريقة التعليم معناها تبدلت طريقه التعليم
1: والتلميذ والتلميذ تبدل حتى التلميذ هو صحيح التلميذ ولا ينفر خاطر ما عادش معناها انت في وقتك ولا في وقتي وانا في وقت اللي قاعدين يسمعوا فينا معناها ما مش نفس الشيء ما مش نفس الصور اللي قاعده تجينا وكنت تمشي للمكتبه وتنبش وتلوش في المكتبه العموميه اليوم ليه صغير معناه نجم يتفرج لك على قصه اي نبي يحب عليه ولا على قصه اي مؤرخ ولا باحث ولا كاتب ولا غيره في ريلز قصير ولا في 10 دقائق ويحفظ الدنيا الكل ويفهم المعلومات الكل ويعاودهم لك زادة كان ما عجبكش معناها هنا التلميذ تبدل هالتركيبة التلميذ تبدلت وطريقة التلقين قعدت هي بدها هذا هو معنى الإشكال الكبير
2: نبدأهم على البلاتفورم
1: يلا
2: قاعد نراقب في الوقت
1: يلا
2: ثم شو نقوله الأقوى واحدة في العالم اللي هي افتكت المرتبة الأولى هي viewmy.ai humy.ai هذه فيها أكثر من 1200 شخصية تاريخية وعلمية وأدبية
1: فيها التونسي
2: فيها العربية فيها
1: العربية
2: هابش نقول لك كيفاش نجم تخلق فيها الشخصيات التونسية طاهر الحداد وغيره وغيره لهنا الحوار كما قلنا بكر محادثة صوتية وإلا كتابية ولكن زادة يمكن للمستعمل إنشاء شخصية اعتمادا على وثائق ومصادر الدرس
1: نعم
2: عليها انا نجي مثلا نعطيه الوثائق مثلا اللي عاش بهم الطاهر الحداد ولا غيره ولا الفاضل بن عاشور ولا غيره والنجم نبعدوا التالي زاد خير الدين باشا ولا غيره ونجي نقول له هاهم المعلومات اللي عندي الكل على الشخصيه هذه يعني عباره على اني دربته ناقشت انا وياه صلحت له اذا كان ثم اخطاء بعد لي انا هذاك الشخصيه هذيك نجم نمشي نقري بها في القسم ونخلي تلاميذي يتحاوروا معاها فهمتي
1: حلوه برش
2: يعني
1: حلوه برش
2: هذه فيها جانب مجاني ثم بارتي مجانيه وثم بارتي من بعد تالي تولي بالفلوس اما الحقيقه ما بيناتها ماهيش غاليه يعني مثلا تنجم تكون مدرسه كامله مدرسه تعمل ليسونس مدرسه العام 600 دولار يعني تقريبا 1800 دينار العام سنه كامله
1: اللي هي تمشي أكثر في التعليم الخاص نجم تمشي برشا الحكاية هذه معناها حتى معناها يستثمر فيها المؤسسة التربوية هذه كنحكيه هنا على الواقع الحاضرة مذابين احنا في المدرسة العمومية مذابين نرغبوا بتبيعة أما بالإمكانيات متاع المؤسسة التربوية متاعنا اللي قاعدين نشوفوا فيها نتصور تمشي أكثر في التعليم الخاص. نعم
2: إذا كان واحد يحب يعمل ليسانس وحده اللي هو والولد وليسانس وحده اتوليزاتور يعني اتوليزاتور واحد راهي تقعد بلاش
1: واضح
2: راهي بلاش
1: واضح واضح واضح
2: باهي ثم موقع آخر اسمه istovoice.com istovoice.com هذا فيه 60 شخصية مجانية ويخليك نجم تعمل تجربة بعض الشخصيات يعني محدودة في بعض الشخصيات مجانا
1: فهمت؟ كل عادة حوار مع الشخصية ذيك مباشرة تسأل وجاوبك
2: يسأل ويجاوبك وتحكي معه ثم رافيكو.com اللي هي RAVECHO.com هذه مهمة ياسر بالنسبة للأسئلة اللي تخص الشخصيات الأدبية كما هولمز وهاملت وشيكسبير وانسي تسويت وفيه شخصيات كما كليوباترا ماري كوري أينشتاين دراكولا وغيره وغيره شيرلوك هولمز وغيره فهمتني بالنسبة للمدارس ثم سكول AI.com اللي هو موجه أساسا للمدارس والمعلمين وفيها من شخصيات تاريخية طيب باش يجيوا للأخرين اللي هو مجاني ومثير جدا للاهتمام مجاني بكله مجاني
1: ذكرتني في كل فيديوهاتك اللي يقول لك شنعطيك أربعة أما ركز في الأخير الأخير هو الأفضل لكن انت تقريبا خدمت بنفس السيستم هذي في التشويق يلا تكسح نيس
2: ثم الأخرين اللي هو أجورا كوسميكا AGORA COSMECA انا الحقيقة انا اعجبت كثيرا بالوحدة ذي .org اكد مش .com .org نحب نسمي لكم بعض الشخصيات اللي موجودة مثلا مارتن لوثر كينغ نيلسون مانديلا سيمون دو بوفوار ثم مثلا نزيد نوخر التالي ثم أينشتاين ثم نيتشا سمع قرأ فلسفة نيتشا ويليام بليك برشا برشا برشا شخصيات
1: وهنا سؤالي ليك قبل ما يوفى الوقت أنيس هنا تنجم تعامل مع يعني المنصة هذية كالكسوة كان العمر معناه صغير كي يحط عمره معناه حاجة مهمة خاطر سامحني اللي بشي يتعلمه تلميذ بكالوريا مش كما يش يتعلمه تلميذ أربع سنوات ولا خمس سنوات ولا سبعة ولا ثمانية ولا غيره هكا ولا معناها نقطة العمر هذه مهمة راه
2: هو راه حسب تجربتي اللي شفتها التجربة التربوية مهما كان العمر تنجم تتعدى لكن ماهيش ما فيهاش حتى ضرر حتى
1: واضح واضح
2: يعني يحترم المستعمل هذوما مواقع يحترموا المستعمل
1: نعم واضح يعطيك صحة أنيس شكرا جزيلا ترجعوا للفيديو باش تاخذوا المواقع إذا كان ما خلطوش عليهم طبعا في المباشر ترجعوا تلقاوها على الباج أوفيسيال غاديو مونستيغ مرحبا بكم تسمعونا ديما شكرا جزيلا على الموضوع الطريف والجميل هذايا والمفيد خاصة أنيس بن عربية توا 10:58 دقيقة الموعد باش يكون مع موجز الأخبار وراجعين باش نكملوا معكم مشوارنا في الفاميليا
0: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com
3: أسعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المونستير
4: We'll be right back.
3: أفاد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي بأن فرق المراقبة بالتنسيق مع المصالح الأمنية نفذت خلال شهري جويلية وأوت 2026 أكثر من 7700 عملية تفقد بمختلف معتمديات الولاية، شملت مسالك توزيع المواد الغذائية والخضر والغلال والتبغ والفواكه الجافة وغيرها. وأسفرت هذه العمليات عن تحرير 416 مخالفة اقتصادية وحجز 67 ألف لتر من المياه المعدنية. تنطلق اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2027-2026، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لإعوان فرقة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بعون بريد للاشتباه في استيلائه على أموال حرفاء المكتب البريدي الذي يعمل به. ويأتي هذا القرار على خلفية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أظهر امرأة مسنة طلبت سحب مبلغ 800 دينار من أحد مراكز البريد، غير أن الموظف سجل في وثيقة السحب اقتطاع 832 دينارا من حسابها وسلمها 800 دينار فقط، ما أثار موجة من الإسنكار والتساؤلات. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر اليوم جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة في ظل استمرار خروقات الاحتلال الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين قال جيش الاحتلال أنه هاجم أمس في خان يونس قائدا في نخبة حركة حماس. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريح صحفي أن واشنطن تبدأ اليوم شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف ما وصفه بقطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني، ملوحا بتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل كشريان مالي لإيران. وفي الختام، حذر المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقاء اليوم من أن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في الدول الأوروبية في حال شاركت تلك الدول في العدوان عليها، وشدد على أن من حق إيران استهداف مصدر ومنشأ أي عمل عدواني ضد الجمهورية الإسلامية. شكرا على الاهتمام.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير فاميليا.
5: في إذاعة المنستير
6: فاميليا. فاميليا
7: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: ميزانيه الدار.
1: كالعادة مع أميمة في ميزانية الدار، فرحانين برشا نستناو كيما كل نهار اثنين برشا نصائح مهمة تعاوننا برشا على اتخاذ القرارات المناسبة. برشا مواضيع على امتداد الحلقات الماضية حكينا فيهم، اليوم باش نحكيو على الادخار. والادخار كيما نعرفوا ما هوش مجرد الاحتفاظ بجزء من المال، هو أسلوب حياة يعكس حسن تخطيطنا للمستقبل وقدرتنا على إدارة مواردنا بحكمة، لأنه الشخص اللي يدخر مهما كان دخله مش يعطي روحه هامش من الأمان باش يساعده على مواجهة الظروف الطارئة وباش يخليه يحقق أهدافه على المدى البعيد. هكا ولا أميمة، أهلا وسهلا بيك منورتنا من جديد.
2: مرحبا مدام ربح، دونك فرحانة لينا بحضيكم زيد الأسبوع هذايا، وصلنا تقريبا لآخر حلقات في البرنامج متاعنا، ولكن إن شاء الله تكون إن شاء الله يكونوا استنفعوا المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل، وخاصة دخلنا لهم شوية ثقافة الادخار. دونك مهم على الأخر كيما كل جمعة نقول أنه أي حاجة امبريفيو احنا نشوفوها وإلا أي مناسبة، هما غيال ما نقول ديما نقول 80% من لي امبريفيو هما حاجات بريفيو اما نحنا ما قلنا لهمش حسابهم. المناسبات الصيفية، الخروج، العولة، الغونتري سكولير، برشا حاجات صحيح وما كين راوهم مع بعضهم نقولوا راهم برشا، ولكن غير ما كنا نجموا نقصوا منهم لو كان عملنا تخطيط من قبل بمديدة. وهيك البيجي اللي باش ندفعوه في البريود هذيك تقنا قسمناها على 12 شهر، مش كيما نجي باش ندفع الحاجة فرد شهر وتقى ديجا عندي المصاريف الحياتية اليومية متاعي، كيما نجي نقى روحي أموا هيك الحاجة الكبيرة عندي الحق متاعها ومانيش مضطرة اني انا باش نعاود من اول وجديد نخبي، يعني مانيش مضطرة اني انا ندخل الشهر اللي انا فيه بعضه. دونك نعطيه شوية نصائح في الادخار، هو اني نربط الادخار متاعي بهدف، نحط نية واضحة للادخار، مش نقول هني نخبي في فلوس وكهو، للادخار في حد ذاته نقسمه ونقول كل حاجة لشنو باش نعملها، هذه الفواياج، هذه الخروج، هذه للعيد الكبير، للعيد الصغير، شنية المناسبة، ونحط كل واحدة قديش البيجي لازم متاحها ونقسمه على 12 شهر كما قلنا. مهم انه زيدا نحط له ديدلاين واضح، اذا كان عندي هدف نحب نخدم عليه نحط له اجل معين ونقول اللي انا باش نلتزم اني ندخر المبلغ الفلاني للوقت الفلاني، هكيك نضطر اني انا نلتزم بالمبلغ اللي حطيته. مهم انه الادخار يكون من اول الشهر ومش من اخر الشهر، ديما نقول ونعاود نقول اللي راهو الادخار يصير قبل ما نبدا نصرف ومش بعد ما نكمل نصرف، ايا كان فضلت تحويجة تنخبيها، ليه اعمل الادخار متاعك واللي بقى وقتها اصرف منه، خاطر على الاقل تكون ضمنت اللي انت سيمون الاهداف متاعك ماشية في ثنيتها وماكش باش تضطر بعد تتسلف وقت اللي تجيك الحاجة هذيك. اذا كانك من العبيد اللي ما تنجمش تشد روحها وقت اللي ترى الفلوس والا ما تنجمش تلتزم بكونها تعمل هي وحدها الادخار، عنا اوبسيون في البنوك التونسيه نتاعنا، وهي انك تعمل انفيرمون اوتوماتيك، يتولي كل ما تتصب الشهريه يتقص مبلغ الادخار هذيك ديريكتومون. باش تقولي ايه والكونت ايبارني هذيك من بعد كي نستحق باش نمشي نجبد منه، وقتها نقول لك عنا اوبسيون اخرى في البنوك التونسيه نتاعنا، وهي انك تعمل ان كونت بلوكي، دونك تختار الفتره نتاعك مثلا اذا كان انت تحب تعمل الادخار على عامين على 3 سنين، تمشي تقول لهم راني نحب الكونت يكون بلوكي والمونطون هذيك يتقص اوتوماتيكمون، هكاك تساعد روحك انك تدخل في لونجاجمون هذيك باش تدخر المبلغ اللازم. باش تقول لي يا اميمه و
1: ساعات تجي ظروف،
2: ساعات تجي ظروف صحيحه ما وقتها الفلوس هاكي على ذمتك، دونك فيك تصعب شويه الفكره في كونك تحلو الكونت، مي غير ما يقعد الكونت بتاعك وعندك اكسي ليه في كل وقت. ولكن برشا يسمعوا فيها باش يقولوا لي الانفلاماسيون والانفلاماسيون وقيمه الفلوس تتبدل ومش كيما الحاجه اللي اليوم تسوى هكا غدوه باش يزيد السوم نتاعها. ولكن هنا نجاوبك ونقول لك اللي عندك 80% من المبلغ خير من اللي تجي في وقتها وما تلقى عندك حتى مونطون. مثلا اذا كان انت اليوم عندنا الغونتري سكولير تري بيانتو، اللي بدا يدخر من عام والقاري حسابه على أساس مثلا 500 دينار. الحاجة اللي كان باش يشريها ب 500 دينار ولا الحاجات اللي كان باش يشريها ب 500 دينار اليوم يسوي 550 دينار، معاك زادت الأسوام والأسعار تتبدل، ولكن أنه يلقى عنده 500 خير من لما يلقى عنده حتى مليم للغونتخي سكولير في الادخار. دونك ديما مهم ذاك، علاش ديما نقوله ونعاود نقوله، راهو الادخار ماهوش حرمان ولكنه احترام لأهداف مستقبلية وجدية في تحقيقها. معناه كي نحط هدف نكون جدي باش نوصله ونكون واقعي وفي نفس الوقت نسعى له، يعني نسعى باش اني نحقق الهدف متاعي، ما تبقاش جست مجرد أهداف مكتوبة على الورق وهيك طموحات ديما نطمحوا ونحبوا ونحبوا ونحبوا نعملوا، اما غير ما وقت التنفيذ ما نلقاوش فعل. دونك الادخار هو اول خطوه نحو تحقيق الاهداف نتاعك، وان شاء الله يا ربي ديما اهدافنا محققه، وان شاء الله اللي يطمح الحاجه يوصل لها باذن الله. ميزانيه الدار.

0: حديث العائلة
1: مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف اللي باش يكون غدوة إن شاء الله. تعودي للبيوت التونسية واحدة من أكثر العادات ارتباطا بهذه المناسبة. نحكي بطبيعة على العصيدة بصفة عامة وخاصة عصيدة الزقوقو. الطبق هذا يحمل في داخله أكثر من مجرد مذاق، يحمل ذاكرة، يحمل لمة عائلية، روائح الطفولة، طقوس نتورثوها كأجيال، لكن في المقابل لم تعد كلفة أعداد هذه العادة بسيطة بالنسبة للكثير من العائلات في ظل ارتفاع أسعار الزقوقو وبقية مكونات العصيدة. هل أصبح الحفاظ على العادات والتقاليد مرتبطا بالقدرة الشرائية للعائلة التونسية؟ هل يمكن للعائلة أن تحافظ على طقوس المولد دون أن تثقل كاهل ميزانيتها؟ وهل يمكن أن تتغير العادة في شكلها لكن تبقى حاضرة في معناها؟ للحديث عن هذا الموضوع بعد قليل سيكون معنا السيد طارق المخزومي، عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وكذلك السيد زين العابدين بالحارث، رئيس جمعية تراثنا. لكن قبل هذا نعطيه الكلمة لريهام زمزم ونسمع رأي الناس من خلال الروبورتاج هذا.
2: بالنسبة للعائلة التونسية بالحق ما عادش قادرة أنها تحافظ على عاداتها وتقاليدها بسبب غلاء الأسعار. توكيم عصيدة الزقوقو غالي برشا، الفاكهة غالية، دونك بالحق برشا حاجات استغنينا عليهم وبعدنا عليهم بسبب الغلاء هذايا، وكل عام وين يزيد يغلى ما نعرفوش يا لندرا. باش نمشيو في سياسة المقاطعة وإلا احنا قعدنا بين أخذ ورد، على خاطر كل ما نقوله هاي برا باش نعملوا سياسة المقاطعة، فما شريحة من الناس تقول لك لا أني نقدر نشري واللي ما يقدرش ما يشريش، معناه يعني نقعد ديما في عدم توافق بين آراء العباد. دونك ما لقيناش حل بالحق، هذايا طلب نوجهه إلى السلطات المعنية، نشوفوا علاش الاحتكار هذايا، علاش أسباب يعطونا أسباب غلاء الزقوقو. معناه يعني حتى واحد باش يفرح يفرح العائلة متاعه. تو كيما أني واحدة من الناس كنت نعمل، إذا السنوات الأخيرة الحقيقة لم أعد أقدر أني باش نوفر، على خاطر الحمد لله العائلة معناها فيها برشا أفراد، وكش تعمل رطل ما يعملك حتى شيء، فهمت معناتها بالحق. إن شاء الله إن شاء الله الأمور تتحسن والأوضاع تتحسن، وإن شاء الله يلقوا حل الأزمة هذه في كل شيء، معناها مش كان حتى عصد جوجو غلاء، معناها في برشا حاجات اللي بالحق. ولا العبد ديما هكا شادد ببوشته ويقول لا سيب عليا وكها، ما عادش اللمة، وما عاد شكل موسم، وما عاد شكل يذوقني ونذوقك، والكل الحقيقة العادات هذوما مشيت على روحها.
3: والله التونسي مسكين لا حول ولا قوة ليه، لا حول ولا قوة، معناتها راهو مسكين قعد ما بين البنين، ماذا به الحقيقة العادة ما تتنحاش، أما الحقيقة ما بينها الغلاء واللي تتنحى بالسيف عليه مش على محبته بالسيف. انت زادة مشكلة أخرى تواجهنا، ما نشروا الماء وإلا زقوقو تورها، هي مشكلة ولا تعوي سارة، زيدوا شوي بش نولوا لهوة في ساشيات، نعرفش نورا كيفه يا زقوقو يلا ولا ماء.
4: انا بيرسونيل مون كي تسالني ماذا بيا نعمل عصيدة زقوقو اكيد ما عاده باتنا وماتنا وجدادنا، لكن كي نلقاها غاليه بالطريقه ذي لا غالب، معناها ريت كيفاش الحيره بين انك تحب تعمل حاجه امتداد لعاداتنا وتقاليدنا وتلقى روحك مش قادر. بون غاليه ياسر دونك ما نعملش هكاهو، الله غالب. احنا ماذا بينا نحافظ عليها العاده هذه ونطيب الزقوق ونحتفلوا بالمولد النبوي الشريف على عاداتنا وتقاليدنا التونسية، لكن الحقيقة غالي برشا الشيء اللي خلينا نتخلوا عليها ونلتج، وممكن باش ما نحرموش ولادنا زادة كما نقول عصيد جلجلان أقل شوية على أقل تكاليف، وإذا لزم مع الغلي هذا الكل واحد يتخلى عليها ولا غالب وكهوم.
5: أول ما يقرب المولد النبوي الشريف تولي حديث الشارع وحديث الناس الكليكية هي عصيدة الزقوقو. باش تعمل ولا مش باش تعمل، هاو زقوقو غالي، هاو اي هيا نقاطعو فك علينا ما نعملوش، اي خلنا نعملو عصيدة تجلجان ارفق، اي نعملو عصيدة بيضة وكهو فك علينا. إن الحقيقة العصيدة ولا عصيدة زقوقو بالأخص هي عادة استأنسنا بيها احنا كتوانسة نعملوها نحتفلوا من خلالها بالمولد النبوي الشريف، نتلموا نفرقوا على عائلاتنا صحيفات زقوقو عصيدة، نفرقوا على جويراتنا. دونك العادة هذية تعطي كل الفرحة وفي العيلة واللمة والاحتفالات، صعيب باش التونسي يستغنى عليها، يقول من الاول يقول فك عليا مانيش باش نعمل وبطلت وياسر غاليه، لكنه في الاخر يقول لك اني ما نخليش صغيراتي يتفرجوا غيرهم اصحابهم ياكلوا هما لا، ما نخليش روحي بلاش، اي نعمل حتى رطيل، نعمل حتى نصرطل. التوانسه نحبوا عاداتنا ونتشبثوا بها. صحيح يا عصيدة زقوقو معناها ما نقوله مش قديمة برشا، قبل كنا نعملوا مثلا عصيدة العربي البيضة، نحطوا شوية عسل كعبات دقلة ونقوموا الصباح نطيبوها ونسردوها ونأكلوها مع بعضنا في العيلة الكل كي، لكن كيما عصيدة زقوقو يعني تدخل العيلة وتدخل الدار وتدخل وتولي عادة ديما نعملوا فيها، صعيب برشا باش نتخلاو عليها، باش نحاولوا إن بكل الطرق ان نحافظ على عادة ذيك، خاطر تجسد عنا الفرحة واللمة والمحبة والاحتفالات. هيك علاش كل قدير وقدره، اعمل حتى صحيفة، اعمل حتى خذ حتى رطيل، المهم تقطع شعاتك. وان شاء الله ان شاء الله احنا نطلبوا من التجار انهم ما يستغلوش الفرص هذه ويزيدوا يطلعوا ويرفعوا في الاسعار، وربي يهدينا على بعضنا، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير، وان شاء الله مولدكم مبروك. باهي بالنسبه للاسوام بصراحه نتاع زقوقو غاليه برشا، تفوق يعني مقدره التونسي في الشراء، يعني بصراحة 55 دينار وصلت توا بكيلو زقوقو، ياسر مع الفاكهة متاعو، مع تشري له كريمتو، مع باش تشري له فهمتني تزين له زين من الفوق، دونك غالي بصراحة غالي على التونسي. والمشكلة ان احنا كتوانسة استانسنا بالمولد، وان شاء الله كل عام احنا حيين بخير، يعني هو يجي مرة في العام بعض الواحد يشتهي العصيدة زقوقو فهمتني، دونك اوبليجي عليه لوليديتو باش يشري حتى رطيل، مش حتى كيلو رطيل يعملهم كذويقة كنفحة كعادة، الله لا يقطع عنا عادة. اما ياسر، اما ما فهمتش انا اسكو الزقوقو يعني مراقب ولا لا من وزارة التجارة كيفاش يبيعوا فيه يوصل للسوم 50 دينار، يعني مش عادي. نحب نقول بركة في الاخر التوينس الكل رفقا ببعضنا، على خاطر بصراحة الدنيا غليت برشا، والصغارات يشتهوا العصيدة، يشتهوا العلو، يشتهوا برشا حاجات اللي المواطن التونسي معش ينجم حتى هو يخدم معش ينجم يشريهم.
1: حقيقة تحسهم فرغوا قلوبهم في الريبورتاج. تحيتنا ريهم زمزم اللي طبعا قامت بتحضير الريبورتاج هذية مع مختلف المدخلين، وفما معناها عادة منعرفش ولد جديدة توندونس جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، قربش المناسبة كالكسوة مولد عيد أي مناسبة أخرى يبدأوا هكا يحيروا في الموضوع ويبدأوا يحكيوا على الأسعار وعلى سويم وكذا، وبعد الناس كل طيب وتصنف وتعمل العصيدة. فمنعرفش هنا تونسي أكلي بالحق ربح ما بين زوز خياراتي، بعد يقولك في الاخر لا انا ما نحرمش روحي، ما نحرمش صغاري حتى لو كان السوم غالي، وانا شنية هي عادة
6: قلت رطيل وبرا مش مشكلة وما يفقرناش
1: بالضبط، هذيك هي. وبعدك رطيل زيدوا شوية فيك يا معني بك الحسبة، وساعات دعيلة كبيرة ما فيش رطيل يولي رطيل يولي كيلو، واحنا ماشيين فهو الموضوع الحقيقة مهم برشا، وفي صلب موضوع او في صلب اهتمامات العائلة التونسية. هذيك علاش سعداء بانه نحاول نطرحوا هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام. حاضر معنا سي طارق المخزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري، بعد شوية يلتحق بنا سي طبعا زين عبدين بالحارث عن جمعية تراثنا. مرحبا سي طارق، صباح النور.
7: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المسيح.
1: سي طارق، بداية كيف تصفون واقع إنتاج زقوقو في تونس؟ هل الكميات المتوفرة اليوم قادرة على تلبية حاجات السوق؟ ونسأل خاصة على الأثمان.
7: خلينا نحط الأمور في إطار. احنا كفلاحة وكمنظمة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
1: نعم،
7: نخدمه ونحضر المنتوج مهما كان هو منتوج نباتي أو حيواني، نحضره بالسوق ونتمنى وديما نخدمه على أساس أن تكون الأسعار في متناول المواطن التونسي. ما ندخلوش في مسالك التوزيع،
1: نعم،
7: ندخلوش في التسويق، ما ندخلوش مع الناس سيطرة على الاحتكار وعلى المضاربات إلى آخره. بالنسبة للأسعار السنة تاع زقوقو راهي في معدلها تقريبا هي نفس أسعار السنة الماضية.
1: قديش تقريبا؟ معنى ذكرنا بالأسعار
7: تقريبا من 48 حتى 52،
1: نعم،
7: مع اختلاف الأسعار في بعض الولايات نظرا لمصاريف التوزيع ومصاريف نقل المنتوج والتنقل إلى آخره.
1: نعم،
7: نعطيك مثال بسيط، أنه مثلا الحوت في في في المنستير ماهوش الحوت ماهوش نفس الثمن في الكيف ولا في قبلي،
8: طبيعي جدا،
7: طبيعي. وقال البرتقال ماهوش نفس الثمن في ولاية نابل كما في ولاية القصري.
8: بين 48 و 52 ما فهمش زيادة على عام ناول أم على العام اللي العوام اللي قبله، فما زيادة أكيد؟
7: حتى العوام اللي قبله راهو مش زيادة كبيرة، 45,000 46,000 44,000.
1: هذا تسعيره معناها من الدوله ولا كل واحد يبيع كما يحب؟
7: هو مستسعيره من الدوله، وكل واحد تقريبا انا قلت لك تختلف حسب المصاريف، علما وانه راهو استخلاص وتحضير الماده هذه بالشكل اللي نشوفوه للمستهلك راهي عمليه صعبه جدا ومضنيه جدا،
1: no،
7: وتتطلب يد عامله مختصه جدا، ماهوش اي واحد ينجم يقوم بالعمليه.
1: انا في جوله صغيره حبيت نعرف هكا، بما انا مش نحكيه في الموضوع، قلت خليني نشوف اسعار زقوقو في بعض الولايات اللي مريت بها. مثلا سالت على زقوقو في سيدي بوزيد، سالت على زقوقو في القروين، في سوسه، في المستير، والله جميعها نلقاها ب 60 دينار.
7: لا.

0: نسهلكم فيه نتاع نقولوا احنا الموسم نتاع مارس افريل اللي كمل وقتها الموسم الجاني نسهلكم فيه.
1: طيب. انا نقول ساعات بالك الاسعار مرتفعه جراء قله يعني الكميه.
2: هي كمية راهو بالنسبة للموسم هذا أنقص من كمية السنة الماضية.
0: نعم. بسبب الحرائق سي طارق.
2: تم عديد الأسباب، تم الحرائق، تم عزوف اليد العامل هذه على العمل هذا لأنه كما ذكرت شاق ومضني وعنده انعكاسات صحية واجتماعية على العمال وعلى العائلات اللي يخدموا في الشيء هذا.
0: نعم.
2: تم كذلك في الموسم اللي كنا نحكوا عليه من ديسمبر حتى لأفريل شهد سماء تقلبات جوية وأمطار حتى تكون أمطار قليلة ورياح
0: ونافيه. نعم.
2: هذه تخلي عدد أيام العمل تنقص.
1: ماذا بينا نلقاه يعني طريقة لتشجيع الفلاحين على التوسع في إنتاج الزقوق والصنوبر الحلبي على قليلة، هذا يساعد على توفير المنتوج وتقليص الضغط على الأسعار.
2: هو كما قلت لك راهو تم عزوف وراهو مش أي عامل ولا أي عائلة تتنقل،
1: هذا كانش اللوج ومعناه لا طريقة للتحفيز على الإنتاج،
2: طريقة ما حتى طريقة للتحفيز. العلم وقالوا الناس اللي تنقلوا للغابات الشمال الغربي باش يستخلصوا الماد هذي راهم هذاك مورد رزقهم الوحيد
0: وموقعهم
2: خاك على بطل. لا فايدة أني باش نعدد الانعكاسات السلبية والخطيرة حتى صحيا، ثم تكون عفى الله الجميع عايش في كارثة تولي لأنه سقط من شجرة.
1: أي صحيح.
2: ثم الناس عرضوا الأمراض قدرية خطيرة جدا لأنه من درجة حرارة 50 و60 يخرج درجة حرارة على سطح الأرض يلقى 15 و12 في الشتاء. ثم انعكاسات اجتماعية وأنا نعتبرها خطيرة جدا جدا جدا، أن الناس هذول يخلوا أولادهم عند عمتهم عند خالتهم عند ناس أخرين.
0: نعم.
2: وهذا ينعكس على دراستهم.
0: نعم. صحيح.
2: الناس هذول راهو ثم زميلة ليك في إذاعة أخرى قالت لي ما يخدموا ويروحوا، لا ما همش يخدموا ويروحوا، راهو يتنقلوا مثلا 200 و 150 كيلومتر ويبقوا يسكنوا في نفس الغابة في ظروف معناها اجتماعية خايبة برشا، لا كهرباء لا ماء، حتى من الحيوانات البرية يخافوا منها.
1: فما وضعية اجتماعية معينة اللي بالحق معناها
0: تلزهم باش يخدموا الخدمة
1: وتخلي حتى الأسعار يقول لك أنا معناها نتعب أنا باش نجيب الماء.
0: هو هنا السؤال في حكيت في علاقة بالأسعار، فما الانتغميديير، فما الوسيط معناها اللي يخلي مثلا الناس هذه ما تاخذش حقوقها الكاملة معناها 55 دينار مثلا الكيلو، اسكو ياخذهم الفلاح الكل؟
2: لا ما يأخذهاش مش لا، ثم الوسطاء وثم المضاربين وثم المحتكرين للأسف الشديد، شأنها شأن أي منتوج آخر. وأنا نشوفه في برشة سلاع وفي برشة المنتوجات مهما كان مصدرها ومهما كان نوعها فيها المضاربين وفيها المحتكرين يخلوا العمال الأساسيين يخرج حقهم بالكامل.
1: هو الخوف، كل الخوف أنه هل الارتفاع في الأسعار يؤدي إلى تراجع الطلب، وهذا بطبيعة بشي يخلي انعكاس على المنتوج معناها يولي قل ويولي غير مرغوب في إنتاجه في ظل هالظروف الغريبة والمتعبة.
0: هو للأمانة ربح القبال عليه قاعد يزيد معناها مع فما برشا شركات ولات تنتج في فيسبوك ترحيه معناها وتبيعه حاضر فك الأصلة يعني ما عادش كي قبل كنت فكرة إنه
1: نخلو
0: فيه العادة القديمة ونشمسوه ونسخنوه ونظفوه ونقيوه توا ولد هيتستل وتعدى والسعر يكون أغلى شوية بون خاطر مرحي. أما كان فما يعني حبيت نقول فما شركات قاعدة تخدم بالمنتوج هذا هيك ولا ستار؟
2: صحيح صحيح ملاحظتك مهمة، راهو علاوة على أنه كما قلت في أصلة ومرحي وحاضر راهو دخل في الصناعة التحويلية، دخل في
0: اليوغورت،
2: دخل في الحلويات ودخل في العصائر. هذاك علاش ولا زقوق ويتسوق الناس اللي بيعوا فيه يتسوق على طول العام. كان قبل مناسباتي هو دخل عاداتنا من عام 1970 تقريبا كنا ناخذوه مناسباتيا.
0: نعم.
2: دخلت منذ تقريبا 6 و7 سنوات أو 10 سنوات دخلت الصناعة التحويلية ولا متولت زقوق وتتباع يوميا.
0: نعم.
2: تتسوق يوميا في الشكل التحويلي اللي قلت لك عليه.
0: نعم.
2: هذا ربما اللي يخلي زاد الاثمان تنعكس معناها تغلى شوي. علاوه على انه كما نلاحظوا معناها راه مش كان زقوق وبركه غالي معناها
0: تم
2: عديد المنتجات تم الطاقه الشرائيه ناقصه شوي تاع المواطن
0: نظرا
2: للانتاج ونظرا للعوامل الطبيعيه والتغيرات المناخيه والانحداث الحراري.
1: نعم. وشنية نصيحتك للفلاح اليوم او للمستهلك التونسي في علاقه بزقوق وبعصيت زقوق وبالمناسبه هذه؟
2: كيفاش عاودي لي السؤال سامحني؟
1: نصيحتك للفلاح وللمستهلك التونسي في علاقه بزقوق وبالعصيده.
2: لا هي نصيحتي تاع للمستهلك ساعه. المستهلك هو مادة زقوق وراه كأي مادة أخرى قابلة أن تعفن وقابلة أن تشوبها بعض الشواب وقابلة أن تكون فيها بعض الفطريات الخطيرة. لكن هنا نطمن المستهلكين راه المادة هذه تخضع المراقبة الصحية ومراقبة إدارة الغابات

0: مراقبة دورية ومراقبة صارمة. والناس اللي يخدموا في الخدمة هذه راهو عملية التخزين تصير في ظروف طيبة، في ظروف ماهيش رطبة، في ظروف طبيعية، تخلي ان المنتوج اللي يدور في البلاد سليم. مع نصيحتي لهم انه المواطن يشري من المحلات المفتوحة، المحلات النظامية القانونية الخاضعة للرقابة، هكاك يكون مطمئن على المنتوج اللي يروح به لصغيرته.
1: نعم واضح. شكرا ستار كاتك صحة نورتنا، وشكرا جزيلا على تأمين كل هالمعطيات اللي عندها علاقة بتبيعها بالمادة هذه اللي كما قلت ربح مادة نستهلكوها نستعملوها برشا في المولد ولا نحكيوا عليها خاصة توا، لكن موجودة على طول العام. العادة العادة متاع الاحتفال وعادة احياء هكا موروثنا وتراثنا
2: الغذائي التراثية.
1: بالضبط تراثنا الغذائي، خاطر العصيدة عندها حكايتها وعندها قصتها وعندها خليني نقول ذكريات حتى عند العائلة التونسية. يقول لك انا كيف ايش مولد وما نعصدوش وما نعملوش هكا الجو هذاك وكزينه والكريمه وغيره تفاصيل هذه
2: تعمل الجو هي كيما لما تحلو العيد كيما لما العصيدة الحقيقه تعمل جو معين في في العائله وخاصه الصغيرات برجة كيما انت قلت منذ قليل مروه قلت برشا حتى تبدا غالي يقول لك على خاطر الصغار يعني ما نجمش
1: فما اللي صغارهم ما يحبوهاش راهم ياكلوش يهزوا منها مغير فكها ولا ياكلوا كذلك الكريمه وتقول لك لا انا نحب نعملها العاده هذيك تعودت بها فكره انه هي عاده وما نحبش نقطعها. يقول لك سنين ما نقطعش عادتي معناها في الموسم هذية. الفكرة هذية منين جاتنا وكيفش معناها اليوم نجمو نجيبوها مع غلاء الأسعار كما قلت أنت؟
2: مرحبا بك سي زين العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي منستير، وإن شاء الله المولد مبروك عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعة إن شاء الله.
2: يعيشك. بالناحية التراثية سي زين العابدين، شنو يمثل الزقوق وعصيدة الزقوق في الذاكرة التونسية؟ ويلا ندرى العادة هذية معناها عندها خاصية تونسية بحتة ولا نشترك فيها مع الدول الإسلامية الأخرى؟
3: نجاوبكم الأخرى، كان تونس تعمل في العصيدة الزقوق.
2: نعم
3: نحن نقدو فيها. هي مع الأسف ما هيش ذكرى بيه، ما هيش ذكرى بيه نتاع زقوق. يقول زقوق يقول
1: عام الشر،
3: عام الشر يبدا من العام 64 و70 مع محمد صدق بي. فهمتني تصدق في مجيعة كبيرة، فهمت ولا ما فهمش حتى محصول نتاع قمح واعد، ولا قال فكرة نتاع الصنوبر وحب الزقوق وذيك ولا التنحات وتعملت عصيدة وياكلوا بيها.
2: تونسي ما يقفش معناها ديما يلقى الحل،
3: اي القاع حرب شيك العصيده هذيك.
2: يمل علاش رجعوها مربوطه بالاحتفال بالمولد؟ كيفاش صارت الحكايه؟
3: هي عاده، هي عاده قديمه ياسر. معناتها هم قبل الوقت الفاطميين معناتها بدات الاحتفالات بالمولد ابو شريف معناتها مع العيد تاع اهل البيت، وبعد تطورت الحكايه قعدت في مع الدوله الاغلبيه والدوله الحفصيه معناتها معاهم هم على اساس في يحتفلوا بيه في معناتها في البلاد في معناتها في بلاد الملك معناتها في معناتها ماليش عامل الشعب.
2: نعم
3: مش من طولش عليه. احمد باشا بي الله يرحمه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماهوش حكر على معناتها الاغنياء ولا اصحاب السلطه ولا حاجه كده، هو انسان لازم الشعب الكل يحتفل بيه.
2: نعم
3: ولا خاب من استشار عيت سيدي إبراهيم الرياحي عالي معصر في الوقت ذاك ومفتي ديار تونسية وممثل البي في الدبلوماسية، فانتو هو مش يجب انه قمع من المغرب وقت في الوقت ذاك هذا عنا مجيعة. قالوا يا سيدي إبراهيم الرياحي بربي شوف لنا بروتوكول احتفالي بمولد نبو الشريف، فهمت انا مهمة برشا الحكاية هذه، هو اللي عمل البروتوكول شوف ليه التوى اللي توقع شنو معناتها. يعني كان أحمد باشا بقى يخرج من القصار المتاعه يمشي لجمال حلق يفرق هكا يوزع كيف يقولوا احنا الصدقات لين يوصل للقصبة لزاوية سيدي لإله محمد رسول الله سيدي الشريف اللي موجودة في القصبة بعد ممكن تعرفوها ممكن ليه بعد توليد 9 أبريل غاديكا. وبعد مع العصر يهبط الجامع حمود المنش المرادي خاطر هو حارثي يصلي العصر غادي ثم يدخل الجامع الزيتون المعمور وش يصير؟ يصيروا انه يعملوا سيرة المولد، يعني قصة المولد يحكيها كيما الشيخ الشيخ جامع زيتونه كما عندنا سيدي هشام محمود يعمل سيره المولد يحكي عليها يودي يحكي على رسول كيفاش تولد كل شيء الى ان ياتي خليل المدخل مصطفى الخط بالذهب على ورقي احسن من كذا وان تنهض الاشراف عند سماعه قياما جثيا او صفوفا او جثيا على الركب ما الله تعظيم له كتب اسمه على شيء يا رتبه السامه الرتب وقت تقول الكلمه هذه الخطيبه كل واحد اللي في الجامعه كل يقوم ويقوم يقوم يكبر في السمعه يسموها جماعه القسمه يعملوا ثلاثه ضربات مدافع يعملوا ثلاثه ضربات مدافع عندكم الحاضر الكل نتاع تونس كل تسمع كلمات هذيك نسيت خذ زهره وينتصفوا في الاحتفالات بعد العصر هذيك علاش وتبدا الصغارين يقول شنو السر الصغارين وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في كتل اللحظه فهمني كيفاش سيرك الزغروت هذيك كان تسمعها في تونس كلها ويجيو يهلوا ويكبروا يصليوا على النبي ويغنيوا ويطيبوا في العصيده العصيده ديما كشفت احنا في تونس نبداو فيها بعد العصر العادة ديما كيكا وحاجه اخرى الموكب هذا اللي تشوف فيه هذا اللي كيدك عليه الى يوم الناس هذه موجود يخرج حاكم البلاد ويبدا يمشي في الاسواق والناس فرحانين وفما كل سلامي وكيجاو هذاك الى ان يصل الى باب البهو هذاك العطاري يدخل منه يدخل يلقى الامام الجامع الاعظم يلقى المفتي ديار تونسي يستقبلوه ويقعدوا ويعملوا هالليل وهذا الكل احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فهمتي هذه الاحتفاليه اللي تصير في جامع تونس وتطيب العصيده ابتداء من وقت اللي يقول الامام فقف ايها الراجي لنيل شفاعه وبعد وعندنا زاد في البروتوكول بيدو من غدوه الصباح الناس كل تمشي لجامع زيتونه تونس الحاضره احكي على تونس الحاضره تمشي لجامع زيتونه يقراوا الليل خيرات هذيا الجازولي أي كلها في صلاته على النبي ما فيها حد شيء كلها صلاته على النبي في اوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم فهمتي حاجه مهمه برشا وبعدها هي العشره يدخل معناتها الوفد الموكب الرسمي للشيوخ زيتونه معاهم يكون سواء كان حاكم البلاد او من يمثل حاكم البلاد معناتها كما نقولوا احنا يا رئيس الدوله يا وزير الداخليه يا اي حكيكي معك كان قبل لك هيك يا يحضر البي يحضر من يمثله وتنطلق الهمزيه هي ابيات شعريه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر الرسول تبدا كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء ما طاولتها السماء انت فيه اليتيمه العصراء ومحيك الشمس منه مضيئه اسفرت عنه ليله الغراء ليله المولد الذي كان للدين سرور به وازدهاء وتوالت بشرى الهواتف ان قد ولد المصطفى وحق الاناء
2: نعم
3: ساعه ونص الهمزيه هذه
2: نعم
3: ان شاء الله وفما زيدة تلقى البرده الاكثريه تعمل في الكتاب تلقاها المد بتاع ليلى لاخذ الرسول تاع الكتاب هو يقول هما يردوا عليه مثلا يقول مثلا مبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم يردوا عليه صغيرات مولانا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ووسط هكاك وفما كلية يعملوا خرجة المولد هكا سرحت بالكذابة ولا تعمد في برشا من الدنيا يخرج يعملوا خرجة المولد
2: نعم
3: عملها بالسلامية وديجا شفناها البارحة في القروان وشفناها في برشا بلايص يعملوا خرجة المولد وفي تسليق البارحة عملها جمعية تراثنا مع هنا فاكر تركي عمل خرجة المولد في أسواق مدينة أسفيقس
2: نعم
3: هذه أسواق لو الاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى هذا كل ما يكفيش عشان بقدره
2: ملخص القول سي زين العابدين وقت اللي تكون ميزانية العائلة محدودة هل الأفضل أنه نحافظ على العادة ولو بكميات قليلة ولا الاحتفال يمكن أن يأخذ أشكالا أخرى بما أنه المجتمع قاعد يتطور
3: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حتى حد ما قالت للعصيدة فرض ما يجي فرض وما يجي حتى العادة نجم نستغنيه عليها
2: نعم
3: نحن نستغنيه عليها احنا كمسلمين هي الفرائض اللي فرض معلينا
2: نعم
3: باقي كل ما هو شيء ما فهم حتى شيء ما انت بيش يفرض عليهم مش طيب عصيدة زقوق ولا بفريوة ولا نعمل عصيدة سيد البيع نقوله البيض الفارينة فهمتني
2: نعم
3: علاقة هذا ما فهمش فرضية تفرضوا على العبيد يقولوا لا عادي لازم تعملها.
2: هو أهم في العصيدة هي هيك اللمة العائلية، واللمة العائلية راهو تنجم كما قلت تكون بالعصيدة البيضة، مش لازم بالزقوق ولا بالمكونات الأخرى اللي تنجم ترهق ميزانية الدار.
3: أي العصيدة البيضة ما نحبوها سخونة نعملها صباح المول معناتها الصباح.
2: نعم.
3: كيما الأخرى تعمل قبل النهار خاطر فيها برشا العضيرات.
2: نعم.
3: عصيدة المول ترخينها وتقول لهم عصد عصد عصدوا وتحط هنا ونحطوا فيها كل طرف زيت، نحطوا فيها العسل، نحطوا فيها السكر المحور من فوق وناكلوها وفينا برشا. وقول لك الكلمة هكا وقت الغالية.
2: نعم.
3: هم اللي يعملوا الزوز يطيب لك عزيز الزقوق، أما صباح المول حسب العادة يجب يعمل البيضة. صحيح.
2: فما شكون يعمل انواع صيد اخرى توا ولاو يعملوا في عصيدة اللوز وعصيدة البفريوة وعصيدة يعني كل شيء.
3: نعم عصوا حتى عملوا عصيدة القلوب هذيك
2: كمان. ايوه
3: كثير عملوا عصيدة. ليه تعمل كل شيء عصيدة؟ ذويك الجيفة كلها تجي عصيدة بعد سنين. تحاول تعصر وتخرج منها الممتعة، تزيد الفرينة تعطي نكهة نتاع الحاجة اللي عملت بها معناتها ماهيش معناتها حاجة معناتها صعيبة ولا كل واحد نجم يخترع عصيدة على روح. وعندنا زاد العصيدة المالحة موجودة بالشكشوكة ولا يعملوها بالبازين ولا كما تعملوها في السويق في الكيكة. فهمتي فما أنواع العصايد الكل موجودة. فهمتي العصيدة هي شنو هي؟ أنا قلت لك الثمرة أنا نحيوها نعصروها ونخرجوا منها ونعملوا منها زيت الفرين وناكلوها، هذيك الحكاية مهما كانت الثمرة اللي مش تعملوها.
2: نعم. نشكرك برشا سي زين العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا على كل ما تفضلت به من كلمات معبرة، يعني تحفر في العمق، تحكي على عاداتنا وتقاليدنا، على احتفالنا بالمولد النبوي الشريف في علاقة بعصيدة الزقوق، حفاظا على هويتنا، على موروثنا وعلى تراثنا. شكرا جزيلا لك. وهكا نكون وصلنا لآخر حلقتنا من برنامج فاميليا. شكرا لكم الناس كل على صحبتكم، على التفافكم حول موجات إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم يكون مزيان ودياركم إن شاء الله تكون عامرة بالفرحة وقلوبكم عامرة بالمحبة. نخليكم مع مختلف فقراتنا اللي باش تجيكم بعد شوية، ثاني نشرات الأخبار على موجاتنا ضمن النشرة الإخبارية الثانية. شكرا هيثم والناس، أميرة باعرة في ستريمينج، عليا المنصوري في التنسيق، ربح ومروة يقول لكم بسلامة وعلى إيقاعات الفرح ننهي هذا اللقاء. دمتم على محبة وإلى اللقاء.

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في النشرة، رصد للأجواء التي تعيشها مدينة القيروان بمناسبة الأعداد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. انطلاقا من اليوم، ضخوا كميات استثنائية من المياه المعلبة لجهة المنستير. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو إلى تتبع مسالك توزيع زجوج والفواكه الجافة للحد من ارتفاع الأسعار. إلى تفاصيل الأنباء، تستعد القيروان للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ومعه تشهد المدينة حركية مكثفة على مختلف الأصعدة، خاصة في ظل توافد الزوار من مختلف الجهات. إطلالة على أجواء مدينة القيروان في المباشر مع زميلة نادرة برجب. إليك نادرة.
2: تحية لك فتحي وكل مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير. نعم، في مواكبة للاستعدادات الأخيرة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، حقيقة اكتظاظ كبير تشهده المدينة منذ مساء يوم أمس، مع تزامنا مع العروض الصوفية وتنشيط الأحياء. اليوم قمة والاحتفالات، خاصة مع الموكب الرسمي الذي سينطلق عشية اليوم، مع العرض الضوئي الذي سيتم تركيزه على صومعة جامع عقبة ابن نافع، إضافة إلى العرض الرسمي مع التاسعة والنصف ليلا. قبل ذلك فتحي، أكيد استعدادات كبرى انطلقت فيها الأجهزة الأمنية، مصالح البلدية، خاصة من حيث تنظيم حركة سير السيارات الخاصة والنقل العمومي، خاصة مع قرار بلدية القيروان بغلق بعض الشوارع ومنع الانتصاب في عدة ساحات، أهمها ساحة المغرب العربي، ساحة ثقافة، ساحة أولاد فرحان، شارع أم المؤمنين، ساحة الشهداء، شارع قرطبة، وذلك لتسيير حركة سير المواطنين للولوج إلى المدينة العتيقة والسوق وساحة باب الجلادين، وكذلك ذلك لعدم لضمان سيولة السير، وكذلك يتم غلق المداخل الرئيسية انطلاقا من المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي للولاية، مع توفير مأوي للسيارات والحافلات في مداخل مدخل طريق سوسة ومدخل تونس، وكذلك المدخل المؤدي إلى الجهة الجنوبية، يعني المؤدية إلى صفاقس وإلى بوحاجلة. هذا بصفة عامة ما تم رصده من حركية واستعدادات للاحتفالات الليلة الكبرى في ولاية القيروان. حقيقة توافد عدد كبير من الزوار بداية من يوم أمس ويتواصل إلى اليوم. بالنسبة أرقامها فتحي، هناك أخبار تقول أنه سيتم تسجيل أرقام أكثر من السنة الفارطة، حيث تم تسجيل 500 ألف زائر خلال الاحتفالية، من بينهم 100 ألف زائر في الليلة الكبرى، ليلة المولد النبوي الشريف للسنة الفارطة 2025. نعم. ومؤشرات تقول بأنه سيتم تحطيم الرقم خلال هذه السنة.
1: نعم، نادرة برجب، المتابعة ستكون متواصلة معك. نبقى في القيروان في إطار تنشيط الحركية التجارية بمدينة القيروان، تزامنا مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، تم تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، تعرض بالخصوص المواد المدعمة والأساسية في فترة تسجل ذروة الاستهلاك. المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب، والمزيد في ميكروفون حاتم بالحوش.
3: أردناها أن تكون نقطة لتقريب الخدمات للمواطن بالأسعار القانونية، ولإضفاء طابع تجاري مميز على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. النقطة هذه زادة جت في إطار دعم التزويد بالجهة، باعتبار أهمية الطلب وتضاعف يعني حجم الطلب خلال الفترة هذه على ولاية القيروان. كميات خلال اليومين الماضيين اللي تم يعني بيع لفائدة المستهلكين، الفرينة المعلبة زوز طن من الفرينة المعلبة، زوز طن من السكر العائلي المدعم، ثم طرناطة من مادة الأرز، 300 كيلو من مادة الشاي الأحمر، و 1344 ستيكة مياه معدنية تم بيع انطلاقا من هذه النقطة، اللي تشهد يعني إقبال محترم من قبل المواطنين.
1: من القيروان إلى المناستير، حيث أكد المدير الجهوي للتجارة أحمد المثلوثي أنه سيتم انطلاقا من اليوم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المناستيرة، مضيفا أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق.
4: بالنسبة لوضعية التزويد بالمياه المعلبة، فعندنا متابعة تقريبا يوميا على مستوى الكميات الواردة لولاية المسير بالتنسيق مع كافة المزودين للجهة لتوفير المادة هذه، خاصة أنه تعرف ولاية المسير معناها وجهة سياحية من سواء كانت للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. العمل دائما هون يكون على تأمين التزويد، وهذا بالطبيعة العمل الجاري معناها بالتنسيق معناها مباشر بين إدارة جهوية، سلطة جهوية، وكذلك مصالح المركزية للوزارة، يتم منها إضافة كميات استثنائية على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبة للعمل الرقابي كان على مستوى تجار الجملة وعلى مستوى تجار التفصيل، تم من رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعرية، خاصة بعد ما أصدر السيد وزير التجارة مقرر تسعير كافة الأصناف متاع المياه المعلبة. كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية معاملات وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8000 قارورة، كما تم كذلك إصدار قرار غلق لبعض المحلات التجارية اللي تم اكتشاف أنها تتلاعب بالأسعار وتقوم بإخفاء البضاعة.
1: في بقية متابعتنا، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة، بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج.
5: دعوة المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى مراقبة مسالك التوزيع ابتداء من الانتاج. نحن انتاجنا تقريبا في 350 تورناتا، ما نجمعه كان ما بين 95 و 100 تورناتا، هدر كبير. وهنا في مراقبة اللزمات اللي اعتطي فيها إدارة العمل الغابات وجوبية، بمعنى كونه يجب أن نستفادوا من كافة الانتاج نتاعنا. إذا كان نقتصروا على الكمية هذه أكيدا جدا العرض والطلب الأسعار تولي غالية. وهنا في مراقبة اللزمات في خاصة في الانتفاع بكامل المحصول نتاعنا من الزقوق، الأسعار تنخفض والأسعار على قد ما الراغب ومسالك التوزيع على قد ما توصل إلى المستهلك لأسعار مقبولة. وهنا حرمنا المستهلك من كميات اللي على مدار السنة يلقى موجودة، زاد كيف حرمنا ساعات العمل تاع أهالينا في سكان الغابات. كي نعمل مخزون إنتاج كامل تتعدد أيامات العمل، وبالتالي تلقى موسم كامل الناس الكل تخدم. على ذلك وجوب المراقبة مسالك التوزيع ابتداء من الإنتاج.
1: عبر عدد من الفلاحين بمنطقة عين الصيد بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان عن استيائهم من الوضع الذي أصبح يهدد المنطقة الساقية ومنتجاتها من الأشجار المثمرة والزيتون والماشية بسبب غياب مسلك معبد. الزميلة حنان العباسي ومتابعة الموضوع.
6: تضرر المنطقة الساقوية عين الصيد بعمادة الغريفات بمعتمدية الفحص بسبب غياب طريق معبدة ومرور الشاحنات الثقيلة إلى المقاطع المجاورة، والتي أضرت بالأشجار المثمرة والزيتين والماشية، وهو ما دفع بعدد من الفلاحين إلى مطالبة السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل.
7: ما عندنا حتى مسلك، خلف المسلك هذا هو الوحيد اللي يهز الفيرماتنا والعائلات كلها، 28 عائلة هنا أغلبية بتاعهم من ثم شكل ينقل وثم اللي يخمم يحب ينقل. المنتوج الكلي كفهمني ضاع مشاع على راح الغبار، ما خلى ناس نخدم الحفر بتاع السيميات. الناس الدولة بصفة عام منشيرة ربي انظر لنا بعين الرحم، شوف لنا حل في السيميات هذه وفي الكارير، رانا ضعنا ضعنا ضعنا، ولادنا ضاع، والزيتون كل مشاه ما عادش عندنا من دخل، وسيء الغبار الحانه راه
8: رز صغار بتوكم الغبره اسمك بها يوم في حاله حتى دورنا البر ما عادش يدور خلاص. شوفتوا الزيتون كيفاش كل غبار، جماعة كريت مهم مش كمين يتعدى يجري مهم وجي تحكي معاه خليكو يمشي. واحد ما يلقاك حتى لو شغل يدور البر ما كيفاش يدور.
7: هذه ثاني بتاع الدلاح هاك تشوف كل الدلاح ما نجمش كيفاش نبيعها، كاميونات مش تخرج عبي بالدلاح ما نجمش تخرج، كل حفر وكل غبار وكل حفر. ورانا احنا رسلنا جميع السلطات المحليه، ما نعرفش علاش ما حبتها واحد ياخذ قرار. احنا نناجدوا سيد رئيس الجمهوريه وهو الوحيد هو الوحيد هو الوحيد باش ياخذ لنا حق.
6: وباتصالنا بالنائب المحلي عن عمادة الغريفات عز الدين الرياحي، أكد لنا أنه تم عقد جلسة عمل مع أصحاب المقاطع لإيجاد حل نظرا للأضرار الكبرى التي لحقت المنطقة الساقية، لكن لم تتم الاستجابة. كما أشار أنه هنالك حلول بديلة تتمثل في تغيير مسار الشاحنات الثقيلة، وعند ذلك يتم برمجة تهيئة المسلك ورصد الاعتمادات المالية اللازمة. حنان العباسي من المنطقة السقوية عين السيد بالفحص لإذاعة المنستير.
1: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. انطلاقا من اليوم، ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنستير. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة، والمحطة التالية مع حكيم صنبولي وآخر أخبار الرياضة.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: بلغ العلا بكماله وحسنت كل خصاله.
11: يا رب صل على سيدنا محمد.
10: صلوا على محمد أفضل الصلاة.

0: ميلاد خير البشر مواكبة للحدث، برمجة خاصة تواكب إيقاع الاحتفال في مختلف جهات الجمهورية،
1: إيقاعات صوفية وأغاني دينية، أذكار وأشعار في مدح المختار.

0: مرحبا بالجميع ثاني وعند الرياضي على موجات إذاعة المونستير. بعد شوية نمشي ونعملوا طلة على الندوة الصحفية للمدير الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مع زميلنا الهادي الجبناني. لكن البداية نقول ألف مبروك لسمية بوسعيد اللي تفوز بذهبية سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى ماسترز في كوريا الجنوبية بعد ما فازت كما قلت في سباق 800 متر W45 بتوقيت 2:25.36 10% خلال منافسات اليوم الثالث من بطولة العالم لألعاب القوى ماسترز اللي فئة العمرية 35 سنة فما فوق المقامة حاليا في كوريا الجنوبية. كما قلت من البداية قاعدة تصير الآن ندوة صحفية للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم سيد دريدة الجدي باش ناخذ أكثر تفاصيل مع زميلنا الهادي جبناني. مرحبا بك الهادي.
1: أهلا وسهلا بك حكيم. مرحبا. والندوة الصحفية لازالت متواصلة تقريبا عن ساعة وربع من يبدأ سريفال جدي الندوة الصحفية متاعه بحضور عدد كبير من الصحفيين. هو الحقيقة استعراض للخطة والاستراتيجية والعمل متاع الإدارة الفنية حتى إلى غاية 2034، يعني أكثر من 10 محاور استعرضها ريفال جدي متعلقة بالتكوين بالبطولة بالأجانب بكرة القدم الشاطئية بكرة القدم داخل القاعات كرة القدم النسائية التكوين طريقة تطوير اللاعب الأكاديميات، يعني محاور مهمة جدا الحقيقة وفيها برشا ما يتحكي. أبرز ما قال ورضا الجدي مثلا نبدأ بالرابطة المحترفة الأولى هي عملية إسناد الإجازات بالنسبة للمدربين. توا المدرب إجباري كما تعرف لازم عنده شهادة الأعلى تدريبين في تونس وهي الكفاءة، حكيت التراخيص مثلا باش تتنحى. بالنسبة للأجانب متاعنا لازمهم شهادة تدريبية كف برو هذه اللي تفوت الكفاءة. من ناحية أخرى أحكي على تعيين معين الشعباني كمدرب منتخب أول، قال فما تواصل مستمر وفما برشا جلسات واجتماعات مع الإطار الفني الجديد. أيضا أحكي على الباساسيون اللي صارت مع سيمونزر الكبير سابقا. مونزر الكبير حكيم كان أعطاه برنامج تقريبا كنا حاضرين وإحنا في ندوة صحفية، قال فما تواصل مع مونزر الكبير. لكن أكيد ديما يعني الإدارة الفنية بتنجمش تعمل هذه الكل وحدها حكيم، على خاطر ثم برشا محاور مثلا مرتبطة بعدد الملاعب وحالة الملاعب والمنشآت والبنية التحتية. ذيك عالية رضا الجدي في كل مرة طلب من الجميع الوقوف معاه في الخطة متاعه في الاستراتيجية متاعه من وزارة وسلطات محلية وحتى نوادي. خلاصة العمل واضح، الاستراتيجية واضحة، فيها برشا تعب فيها برشا جهد، ولكن كما قلت حاجة إن شاء الله تتحقق ولكن بتضافر الجهود. الجامعة وحدها أو الإدارة الفنية وحدها ما تنجمش، لازم كل الأطراف تقف لإنجاح الاستراتيجية ذي، خاصة وأنه يعني ذكرها برشا مرات خرجنا ريفال جدي قال من نكسة كبيرة كانت في كأس العالم، يعني حكينا برشا وجاء الوقت تور الفعل وجاء الوقت للعمل.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك الهادي الجبناني زميلنا من إذاعة الشباب كان حاضر في الندوة الصحفية للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم السيد رضا الجدي. ذكركم بنتائج الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي دارت يومي السبت والأحد. ترجي الرياضي التونسي كان فاز من نجم الساحلي 3-2. ترجي الرجيس انتصر من الأولمبي البيجي بهدف مقابل 0. نجم المتلوي نادي الأفريقي الانتصار نادي الأفريقي هدف مقابل 0. نادي البنزرتي فاز أمام مستقبل رياضي بالمرسى بهدف مقابل 0. الملعب التونسي نادي صفاقسي 1-1 لما رياضي بحمسوسة الاتحاد المنصوري 0-0. وتقدم سقي الدير شبيبة العمران الانتصار تقدم سقي الدير 2-0. نذكروا تم تأجيل مباراة اتحاد بن قردين ونادي حملان في موعد لاحق. نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع جولة ثانية من البطولة المحترفة لكرة القدم ومباراة مهمة باش تكون في ملعب الجنات بالمنستير بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري باش يكون يوم السبت انطلاقا من الساعة 4:30. نحكي على دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كان فاز اليوم هدف مقابل 0 المنتخب المغربي. هدف ريان الرحيم لاعب النادي الرياضي البنزرتي المنتخب الوطني التونسي يرفع رصيده لأربع نقاط في المقابل. السباحة التونسية حبيبة بالغيث ما تمكنتش من التأهل للدور النهائي لسباق 50 متر سباحة على الصدر. هزيمة أيضا البطلة التونسية شهرزاد العياشي في دور ربع النهائي لمنافسات المصارعة النسائية وزن أقل من 50 كيلوغرام. هزيمة أيضا البطلة التونسية شاهد جلجلي في الدورة نهائي المنافسات المصارعة النسائية لوزن أقل من 57 كيلوغرام، وأيضا هزيمة المصارعة التونسي خير الدين بنت ليلي في التدارك في المصارعة الحرة وزن أقل من 74 كيلوغرام. هذا بالنسبة لأبرز النتائج اللي دارت صباح اليوم. نذكر المسابقات ما زالت متواصلة بالنسبة للكرة الحديدية، موجودة منى الباجي وأيضا أحلام الحاج حسن، أيضا محمد خالد بوغريبة كما قلت. في النسبة لكرة القدم المنتخب الوطني التونسي كان فاز بهدف مقابل صفر في المقابل. في كرة اليد سيدات المنتخب الوطني التونسي كرة اليد سيدات اليوم يلعب منتخب مقدونيا الساعة 4:30. وقت نهاية سبورت انفو نشارككم أسعد الأيام. أكيد الرياضة ما زالت متواصلة، نتلقاو إن شاء الله في نشرة الساعة 4:00. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

ليست حياة المرء في الدنيا سوى حلم يجر وراءه أحلاما، والعيش في الدنيا جهاد دائم، ظبي يصارع في الوغى ضرغاما. تلك الشريعة في الحياة، فلا ترى إلا نزاعا دائما وصداما.

لا تغدرن بوصل عزة بعدما أخذت عليك مواثقا وعهودا. إن المحب إذا أحب حبيبه صدق الصفاء وأنجز الموعود. الله يعلم لو أردت زيادة في حب عزة ما وجدت مزيدا.

قيل لخريم الناعم: ما النعمة؟ فقال: الأمن، فإنه ليس لخائف عيش، والغنى، فإنه ليس لفقير عيش، والصحة، فإنه ليس لسقيم عيش. قيل له: ثم ماذا؟ قال: لا مزيد بعدها. قال أحد الفضلاء الشعراء في ابنة له كان يحبها حبا شديدا: أحب بنيتي، ووجدت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي، لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي، وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا ولو كانت أحب الناس عندي. اجتاز جحا يوما بباب الجامع فقال: لمن هذا القصر؟ قالوا له: هذا مسجد الجامع. فقال: رحم الله جامعا، ما أحسن ما بنى جامعه.

0: دوحة الشعر.
1: يا عبلة، كم يشجع فؤادي بالنوى ويروعني صوت الغراب الأسود. كيف السلو وما سمعت حمائما يندبن إلا كنت أول منشدي. ولقد حبست الدمع لا بخلا به يوم الوداع على رسوم المعهد. وسألت طير الدوح كم مثلي شجى بأنينه وحنينه المتردد. ناديته ومدامعي منهلة، أين الخلي من الشجي المكمد؟ لو كنت مثلي ما لبثت مكونا وهتفت في غصن النقى المتأود. رفعوا القباب على وجوه أشرقت فيها فغيبت السها في الفرقد. واستوقفوا ماء العيون بأعين مكحولة بالسحر لا بالإثمد. قالوا اللقاء غدا بمنعرج اللوى وطول شوق المستهام إلى غد.

أحبابنا لكل موعد جميل لحظة فراق. غدا مع العيون نلتقي.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت تقرير جديد عن ثغرة أمنية في مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي على نظام أندرويد 16 تسمح لأي شخص يمتلك الهاتف بإرسال رسائل نصية ورسائل عبر واتساب من شاشات القفل دون الحاجة إلى إدخال رمز PIN أو فتح الجهاز. وأكدت جوجل على أنها على علم بالمشكلة وأنه تحديث لإصلاحها بدأ في الفعل في الوصول إلى المستخدمين. كيفاش تعمل الثغرة هذه؟ بحسب التقرير تعتمد الثغرة على تنفيذ خطوة محدودة للغاية. عند إلغاء صلاحية جيميناي للوصول إلى تطبيق الرسائل يفترض أن يطلب المساعد من المستخدم فتح التطبيق ثم إدخال رمز PIN قبل إرسال أي رسالة، لكن إذا ضغط المستخدم على زر Continue بالتزامن مع زر Add Attachment داخل جيميناي يتم تجاوز آلية الحماية بالكامل ويستطيع المساعد إرسال الرسالة النصية دون أي عملية تحقق من الهوية. واتساب أيضا معرض للخطر. لا تتوقف المشكلة عند الرسائل النصية لأن واتساب بحسب التقرير ينجم المهاجم يكتب عمارة مثلا آت واتساب داخل حقل إدخال جيميناي ليعيد المساعد رابط تطبيق واتساب بحسابه تلقائيا حتى إذا كان المستخدم قد فصل هذا الرابط سابقا. والأخطر أن العملية هذه تتم دون طلب رمز القفل لتظهر إعدادات الهاتف لاحقا وكأن المستخدم هو من وافق بنفسه على إعادة رابط التطبيق. يشير التقرير إلى أن استغلال الثغرة يتطلب الوصول الفعلي إلى الهاتف، لذلك فهي أقل خطرا من الهجمات اللي تنجم تنفيذها عن بعد. ومع هذا يحذر الباحثون من إمكانية استغلالها في حالات سرقة الهواتف، حيث ينجم اللص يتمكن من إرسال رسائل احتيالية أو انتحال شخصية صاحب الهاتف قبل ما يتمكن الأخير من قفل الجهاز متاعه أو الاستعادة متاعه. ووفقا للتقرير لا تقتصر الثغرة على هواتف بيكسل، إذ ينجم تأثر أيضا على أجهزة أندرويد، لكن بعض المستخدمين أفادوا بعدم تمكنهم من إعادة إنتاج الثغرات على هواتف سامسونج، فيما لم توضح جوجل حتى الآن إذا كانت الطرازات أو الشركات المصنعة التي لا تزال معرضة لهذه المشكلة أو لا. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
6: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
7: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
6: وجاز الساعة الواحدة للأخبار. انتهت أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة، وذلك بمضاعفة طاقة الاستيعاب إلى 12 سريرا بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالة الحرجة. ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى دعم وتطوير أسرة الإنعاش الطبي وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية وتحسين ظروف التكفل بالحالة الحرجة بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية. أمضت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بالمنستير ومركز التكوين المهني الخاص سولفيا ترينينج سنتر اتفاقية شراكة في مجال التكوين في الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية، وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين المهندسين بالجهة من متابعة دورات تكوينية متخصصة ومعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بما يعزز قدراتهم الفنية ويفتح أمامهم أفاقا مهنية جديدة. مثلت آخر الاستعدادات للعودة التكوينية وجاهزية مختلف مؤسسات التكوين المهني لاستقبال المتكونين في أفضل الظروف أبرز محاور جلسة عمل جمعت السبت المنقضي المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني بمديري المؤسسات الفرعية عن بعد والمديرين المركزيين حضوريا. وقد أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر القادمين ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. تتواصل الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم وتشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: إذاعة المنستير،
9: إذاعة المنستير
10: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
9: في شتى المجالات.
10: برامج خليكم في صورة كل ما صاير
9: سياسيا
10: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
9: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
10: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: من إذاعة المنسين نقول لكم أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورين في متابعة عدد متجدد من منوعات منكم وإليكم. لقاء جديد يجمعنا بكم بالتو يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 3، ومن خلال كالعادة مجموعة من اللقاءات والمتابعات في انتظاركم جميعا. هو الحقيقة حركية كبيرة برشا في شوارعنا اليوم باعتبار أنه غدو نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله يكون دائما فرصة مش فقط للاستهلاك على خاطر احنا شعب مستهلك بالأساس، وإنما أيضا للتذكر وأخذ العبرة. في حصة اليوم إن شاء الله بعد قليل نستقبل سي حمادي تريمش رئيس جمعية صيانة المدينة بالمنستير حتى نحكيه على سهرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف اللي بشتكون اليوم إن شاء الله بمقر الجمعية بداية من الساعة 10 ليلا، وأيضا بشعطينا فكرة على برنامج الجمعية خلال هذه السداسية. ثم بالنسبة للناس المهتمة بالذكاء الاصطناعي والناس اللي عندهم مشكلة في ضبط استراتيجية خاصة لمؤسساتهم حتى تحقق مزيد من المبيعات وأيضا الكثير من الربح، اليوم يحضر معنا مشكور جدا سي هيثم النجار خبيرنا في مجال الذكاء الاصطناعي حتى نجاوبوا على فكرة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح المساعد الاستراتيجي لصاحب المؤسسة. في الساعة الثانية إن شاء الله باش يكون عندنا لقاء مع سي طارق الحرسالة خبير في مجال الجباية والمحاسبة، باش نحاولوا نجاوبوا على مختلف الإشكاليات اللي تطرح دائما بالنسبة للباعث في بداية بعثه للمشروع متاعه. ديما سؤال المطروح هو شنو نوعية النظام القانوني اللي نجم يختاره للمشروع متاعه، ثم هل توجد امتيازات في هذا المجال، وما هي الالتزامات الجبائية والالتزامات أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي يلزمه يقوم بها. في ختام الحصة إن شاء الله باش نعرفوكم باختصاصات التكوين المهني الموجودة في مركز التكوين والتدريب المهني بجبينيانا. أكثر تفاصيل نعرفوها إن شاء الله بعد قليل، تبقوا معنا مستمعينا الكرام ونستنى دائما اقتراحاتكم وأيضا أسئلتكم اللي تحاولوا من خلالها تجاوبوا على مجموعة من الإشكاليات اللي تعترضكم كمتكونين وإلا كباعثي مشاريع. أهلا وسهلا بكم، منورين ديما
1: يا محمد يا جد الحسني.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا. نستقبل مع بعضنا سي حمادي تريمش رئيس جمعيه صيانه مدينه المنستير، نقول اهلا وسهلا بك، مرحبا منورنا برشا.
1: شكرا لك مدام رفقه، وشكرا لإذاعة المنستير على اللقاء الشيق ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. مرحبا بك منورنا برشا. عندكم اليوم سهره
1: بطبيعه الحال، ان شاء الله ساعه كل شيء، معناها مولد مبروك لكافه مدة سامعي اذاعه المنستير. بطبيعة الحال ككل سنة معنا واحد لسمعي سيادة المدينة بالمنستير تقوم معنا بالاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف، وإن شاء الله الليلة ليلة 24 ليلة 25 معنا بطبيعة الحال في مقر الجمعية على الساعة 10 ليلا سيكون الاحتفال بفرقة إنشاد صوفي، وبطبيعة الحال بحضور سيد الوالي المنستير وجميع المرافقين له من المسؤولين الجهويين والمحليين، وبطبيعة الحال معنا متساكني مدينة المنستير مرحبا بهم للاحتفال معا بهذا الجو الشيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله الفضاء اللي يستقبل السهيرين إن شاء الله وضيوف الجمعية
1: في دار الشراع، دار الشراع أمام جامع بورقيبة إن شاء الله، معنا واحد لقاء كما قلت أنت مدام رفقة يكون لقاء شيق كل سنة.
0: الدخول مجاني.
1: الدخول مجاني بطبيعة الحال بعد فهمت
0: مع التضييف.
1: لا ضياف الجمعية وضياف المستير وبطبيعة الحال معنا واحدة، أنا العائلة واحدة في المستير معنا واحدة إن شاء الله، معنا واحدة نعدي وسارة ممتعة بطبيعة الحال، معنا واحدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معنا واحدة يخلينا ديما في الذاكرة ويخلينا معنا نعيشه الجو ذكر مولد النبوي الشريف.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. إذا نعود نذكره اليوم سهرة بفضاء دار الشمع الشرع سمحوني بفضاء دار الشرع بداية بالساعة 10 ليلا احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. الجمعية عندها نشاط متواصل ومتميز
1: بطبيعة الحال. الجمعية سنة مدينة المنستير سنة 2026 كان عندها نشاط معنا في السداسية الأولى اللي هو يتمثل في مهرجان المدينة شهر رمضان المعظم، ثم بعدها في شهر التراث كانت عندها عدة أنشطة، وبطبيعة الحال كانت هدف لقاء شيق شهر في مدينة المنستير مع باحثين من شمال إفريقيا من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا فيما خص معناها ابن يونس الصقلي اللي معناها القبر نتاعه واللاصق للرباط. احنا كانت معناها مناسبه شيقه باش عرفنا ديجا السيد هذا المرحوم، ثم هو احنا كذلك برمجنا في نطاق جمعيه سيادة المدينه باش يكون الموضوع ذاك في برنامج السداسيه الثانيه. كان تسمح مدام رفقه اني باش نعطي بسطه موجزه معناها على نشاط الجمعيه في السداسيه الثانيه هذيك اللي ماشيين فيه معناها بكل جديه. اول حاجه معناها لاحداث متحف قار بمقر الجمعيه لتمكين زوار مدينة المنستير التونسيين والأجانب على الإطلاع على الصور القديمة للمدينة، على اللباس التقليدي وعلى أدوات تقليدية بمنازل العتيقة. ثانيا السعي لتسجيل المعالم الأثرية بالمدينة لدى اليونسكو مع المصالح المختصة وبالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث. ثالثا إحداث موقع إلكتروني تعرض فيه المعالم الأثرية بالمنستير. هذا ماشيين فيه وإن شاء الله ما نحققوه من عن قريب. يوم إعلامي حول مشروع مثال التاهة العمرانية المقترح النهائي تقديم رئيس مصلحة التاهة العمرانية مدينة المنستير، وهذا معناها رغبة نقولها معناها فما ضغط كبير ياسر عند المواطنين ومساكني مدينة المنستير، يا جمعية سيادة المدينة تعملوا مزينة تعطيونا معناها شنو المقترح النهائي اللي صار، واحنا بطبيعة الحال باتصال مستمر مع بلدية المنستير وان شاء الله عن قريب معناها واحدة تكون الحصة هذه موجودة في وتوقع في مقر الجمعية. كذلك فما موضوع هام اللي هو معناها واحدة حول مشروع التاهية العمرانية المقترح في مخصة التهذيب المدينة العتيقة من طرف البلدية أيضا وتقديم مديرة الإدارة الفنية. هذا بطبيعة الحال عنده مدة لباس فيه والبلدية المستير معناها قاعدة تقوم في الدراسة متاعه، لكن احنا كجمعية سيادة المدينة نحب نعرفه معناها المقترح النهائي اللي تم الاتفاق عليه واللي ان شاء الله معناها واحد اللي يكون معناها فايدة فيه المدينة العتيقة، لان فما عدة اشكاليات وباش نحكيه فيهم ما واحد. هو من جملة المواضيع اللي ماشيين فيها السعي مع بلدية المنستير لإنجاز سقف خفيف متحرك بفناء مقر الجمعية دار الشرع. شو الإشكال؟ أنه معنا سهريات رمضان المستقبلية باش تكون معنا في الشتاء، وتعرف الشتاء معنا واحد حفلات في الليل، أنه فما إمكانية باش يكون مطر وتكون برد. قلنا المقترح متاعنا ما فيها باس إذا كان يكون سقف متحرك معنا يتحل معنا في الصيف وتسكر في الشتاء في الأيامات اللي فيها معنا برودة، وبطبيعة الحال يمكن الجمعية باش تحتفل كل سنة بشهر بمهرجان المدينة. فيكون يوم دراسي حول المدينة العتيقة بملامحها ومشاكلها وسبل إنقاذها، مع عرض صور تجسم الإخلالات، البناء الفوضوي، الاعتداء على سور المدينة، المساكن المهددة للسقوط، ومستقبل المدينة وعدوى التحديث. أنا يقول القائل معناها السلطات المعنية وخاصة السلطات المحلية فاش قاعدة تشوف؟ أنا فما إشكاليات كبيرة قاعدة في المدينة العتيقة، وأنا عشت بلدية، عشت فترة 90-95، الحمد لله يا ربي يخلينا معناها أثر لبس به، لكن للأسف أنه فما عديد تجاوزات قاعدة صايرة وقاعدة تتعمق من سنة إلى أخرى.
0: أمام مرأة ومسمع من الجميع،
1: من الجميع،
0: وكأنه فما تولي الإنسان كأنه شريكة معناتها ساكت على الإخلالات هذه ومخالفة القانون، راهو عبارة على شريكة بعد.
1: هذا نشوفه كان أنا حاجة برك نقول، سمعني في الكلمة كنقول شو قدام أنا الكوسكا جيب تقول معناها في الطبقة الثانية فما الطولة موجودة، كي تشوف معناها قدام المحكمة في الاستئناف فما الفرفور جيب في الطبقة الثانية، هذا منظر معناها يهم المدينة العتيقة، هذا تشويه معناها شامل. وللأسف أنا أقولها معنا واحدة، إن شاء الله السلطة المحلية وحتى السلطة الجهوية وحتى المعهد التراث يأخذ على عاتقه المواضيع هذه. فما لفت نظر البلدية حول تجاوزات البناء المقام بالمدينة العتيقة دون احترام الترتيب المعماري والتراث المعماري بالمنطقة. لفت نظر المعهد التراث والسلطة الجهوية حول حالة سور المدينة وحوز متساكني المنطقة أجزاء من سمك جدار السور الملصقين له. والله يا شيء أسف أنك تقول الصور بتاع المدينة اللي منا سمك متاعه منا فيه 80-90 سنتي، اليوم فيه منا سمك بتاع كعبة تابوت 25 سنتي، أنه المواطن ولا منا يدخل فيك الممر اللي موجود منا سابقا ما بين الصور وما بين البناءات، ثم يزيد يأخذ منا سمك من الصور والسوق متهدد السقوط. النقطة اللي بعدها، المساهمة في تهيئة وتجميل الطرقات الفرعية بمنطقة الربط المفتوح على ناج باب تونس وناج محمد صحيم بنماذج من التراث التقليدي. هذه معناها فما معناها بادرة طيبة ومشكورة المندوبية الجهوية للثقافة بالمستير اللي فنا في شهر التراث. أنا ساعات معناها واحدة مع بتفعل هذا التنسيق جماعة سيانة المدينة فيما خص معناها التجميل الممر يربط في ناش محمد صحيم، وإحنا قلنا علاش التجربة هذيك ما نعمقوهاش وما تكونش معناها في أغلب الطرقات الموجودة والممرات الموجودة معناها في مدينة الربط. السعي لإحياء النشاط التجاري السياحي في حي الشرق. أنا يقول قائل أنه السائح معناها من المركب بتاع الصناعة التقليدية يمشي قرابات 20 متر ثم بعد ترى الحوانت مسكرة وحوانت البلدية والقاوية مسكرة والمطاعم مسكرة، علاش؟ كيفاش تحبوا السائح انه ما يكون مرتاح وقت اللي ياخذ معناها طريق حمد الشراقه ويلقى روحه ماشي معناها في سلامه؟ انه الى متى هذايا؟ وهو مكسب بلدي، ومكسب بلدي معناها منسى. دونك ان شاء الله احنا كسيانه المدينه باش ننتظروا، وانا عشتها كبلديه كنت لاهي حتى بشؤون العقاريه في الفتره هذيك اللي عشتها، وما فيها باس كيما انا وقفه مع بعضنا بلديه المؤسسيه جمعيه سيانه المدينه لايجاد الحلول الناجيه لاحياء حمد الشراقه. عقد ملتقى لجمعية سيانة المدينة بولاية المنستير، هذه بطبيعة الحال ما شاء الله نمشي فيها أول مرة، هو التقارب بين الجمعيات الموجودة في ولاية المنستير. فنفش نحكيه معنا واحدة حول تنسيق العمل مع السلطة المحلية والجهوية لحماية المدينة العتيقة من التدهور والتشويه، ثم كذلك تفعيل اتفاقيات شراكة وتعاون مع جمعيات سيانة المدينة بولاية المنستير. النقطة اللي هي أهم أكثر هي عقد ملتقى وطني لجمعيات سيانة المدينة بتونس كاملة. هي صارت تجارب، صارت في سوسة، صارت في سليانة، وما فيها باس تصير بروشانمون في مستير، وما فيها باس. ولقيتني صدى باهي من طرف المندوب الجهوي للثقافة، وإن شاء الله نتعاملوا مع بعضنا لينجاح هذا اللقاء هذا، لأنه بنا اللقاء ذاك حول دور الجمعية وعلاقاتها مع السلطة المحلية والسلطة الجهوية. لأنه جمعية ما هي جمعية حفلات برك، لأن معناها فيها إطارات وفيها ناس معناها مهتمين بالمشاكل الموجودة في البلاد، ما فيها باس معناها كي يعطيوا رأيهم وكي ينسقوا وكيف يساهموا في إيجاد حلول للبلاد. التنسيق مع المندوبية الجهوية للثقافة بتبيع التحالي اللي صار ما صار من في المدة الأخيرة فيما يخص معناها إحياء ليلة المولد النبوي الشريف، وإن شاء الله تكون معناها سارية كما قلنا بكرة سنة ممتعة. بطبيعة الحال إن شاء الله بعد قريب كذلك باش يكون معنا تكريم المناظر السيد أحمد قلالة، أضيف فرج عليه بطبيعة الحال معنا واحد نعتز به وربي يعطيه الصحة والقوة، وتكون عنا لقاء شائق بمقر الجمعية سيادة المدينة في حضور السلطة الشهوية والسلطة المحلية. بالتعال حال فما كذلك ما نشاوش في اللمسيات الثقافية متكاملة، فما عزف موسيقى مسرح شعر وأدب إن شاء الله يكون معنا في مقر الجمعية. كما قلت بكري فما ندوة صارت معنا حول البنون الاستقلالية اللي هي همة باحثين معنا من شمال أفريقيا، لكن لليوم المساترية ما عبرهمش شكونوا هذاك السيد هذاك المدفون معنا في قبرها. احنا قلنا ما فيها باس بالباحثين التوانسة إن شاء الله نعملوا لقاء في مقر الجمعية سيادة المدينة، ويكون معناها ندوة حول يونس الاستقلالي المدفون ولاصق في قصر الرباط. تنظيم كذلك محاضرة حول أعلام مدينة المنستير. ندوة حول رجالات المنستير قبل الاستقلال. سمينا بعض منهم وإن شاء الله معناها الدعم يكون موجود. عندنا المنهم محمد زيتون المنستيري، محمد قاسم سعادة، محمد صالح مزالي، محمد الجدي. كذلك سنبش تكون معنا محاضرة المنستير منارة تاريخية ووجهة سياحية. هذه في الحال أثرتها الدكتور عادل بن يوسف والخبير الدولي في السياحة السيد محمد هلال. احنا بالعكس ماشيين إن شاء الله معنا واحد في تحريك أكثر نشاط الجمعية وأعطاء صورة معنا واحدة اللي تليق مدينة المنستير واللي تشرف العظام تاعها. وشكرا لك مدام رفقة.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك سي حمد تريمش رئيس جمعية سيانة المدينة بالمنستير. إن شاء الله موافقين في البرنامج الدسم واللي فيه برشا خدمة وفيه برشا معناها نقولوا مجهود. إن شاء الله يقع تنفيذ هالي بريفيزيون هذوما معناها في البرنامج، على خاطر ماهوش سهل، تحب له برشا وصعبال في التحضير والإعداد، أما أنتم لها إن شاء الله يا ربي كل التوفيق.
1: إن شاء الله ومشكورة مدام رفقة مرة أخرى. وتبعية الحال هو معنا بتضافر جميع الجهود. أنا أقول معنا كما قلتها من الأول من جميع سيانة مدينة مسير برك، فما السلطة المحلية كذلك من البلدية إن شاء الله نلقاو التشجيع منها ونلقاو المساندة. معنا بتبعية نجم هي تسكر الباب تنجم تحل الباب.
0: إيش نقول لك حاجة، أنتم جمعية طبعا ما لا غالب معناه أنتم جمعية، فما مخالفات قاعدة تصير في وسط بلايس اللي هي لابد من صيانتها وصيانة الأثار اللي في وسطها ولا حتى المعالم التاريخية وكذا. فوقت اللي البلدية ربما في مجالات معينة تقصر انتم باش تدخلوا في كونفرونتاسيون ما بينكم وما بينها، دونك لهنا باش تولي فما معناها ربما هكا نوع من الشد والجذب ما بيناتكم
1: هكا ولا هو لا هو قلت ان شاء الله يكون فما تفاهم، لانه معناها الغايه نتاعنا مش معناها بذم البلديه او بذم
0: مش كاسيون ذم. لا مش كاسيون ذم،
1: هو بالعكس هو لفت نظر قبل كل شيء ثم احنا شنو نحبوها
0: لفت نظر يا اخي زعما ما شافوش ما شافوش الاعتداءات على السور مثلا ما شافوش الاعتداءات وسط بلاد العرب ما شافوهاش
1: يومين شوف فيها يومين. لكن المشكله نقول قايل اش خلاني امس معناها قاعد نقوم بالواجب وقاعد نهد وقاعد نوقف وقاعد نعمل في اشياء، اليوم قاعد نعمل في شيء واليوم قاعد نشوف ونغمض في عيني، علاش هذا كل كاي؟ دونك يقول القائل اذا كان ما تعملش هكا غدوه باش تولي اربيس 4
0: بالضبط، هذا هو
1: غدوه باش تولي نقولها غدوه باش تولي اربيس 4. دونك هنا الاشكال القائم بالذات اذا كان مشوا احنا كخبراء
0: خاطر صلب العمل اليوم نتاعكم باش يكون فما خلاف.
1: هو هو هو هو هو, هو, هو مش خلاف، هو وقت تسمعني اني معناها كجمعيه وتشوف انت روحك فاش قاعد تعمل، دونك بتبيع لها تقول علاش لا. ثم كذلك فما سلطه جهويه بتبعت لها فما
0: حتى سلطة جهوية قاعدة ترى في الاعتداءات يدور لي ما يش مخبي الحكاية
1: حتى سلطة وطنية
0: قدام الناس الكل.
1: أنا أقول حاجة برك، المعهد الوطني للتراث كان قبل السور البناء ما يقفش عام كامل يختم
0: اغتيال اليوم على السور.
1: اليوم فما قرابة 8 سنين متمس الحيط، أنا أقول فما تابوت قاعد يطيح تابوت قاعد يطيح من السور. نشوف معناها واحدة، نشوف حاجة أخرى، شوف أنه معناها فما الناس بالله العظيم قاعد يتأسف قاعدين من داخل السور ينحيوا في التابوت. الغاية متاعهم شنية؟ وكما صارت مرة معناها في عيد من العياد عيد الأضحى أنه الدم هبط من السور.
0: إيه هو ما هو من الأولى هبط بماء بالصابون ومياه مكفكفة معناها بعد بشوالي بفما مياه
1: مكفكفة بالدم. هو الإشكال شنو هو إذا كان تضرب واحد من لوت تربى العباد.
0: إيش نقول لك إذا كان تطبق القانون؟
1: إيه طبق.
0: خاطر تطبيق القانون فيه جانب زجري، إذا كان ما نطبقوش وهذاك علاش قلت لك راهو الاغتيالات هذه المتواصلة راهي أمام مرأة ومسمع من الجميع من السلطة المحلية والجهوية، الناس كل تتعدى، الناس كل تشوف، الناس كل ترى. اليوم حتى إذا كان ما تتعداش وما تشوفش مواقع التواصل الاجتماعي تنقل لك وكأنك أمام المشهد اللي فيه مخالفة قانونية، ولكن فما إرادة. اليوم عندنا إرادة للتغيير ولا؟ عنا إرادة باش نصونه هك المواقع والمعالم هكية وإلا لا، ويبقى المجهود كبير برشا. إيش قلتك ربي يعينكم
1: إن شاء الله، ربي يعيننا.
0: المجهود كبير، أنتم مجهودكم كبير، وما تستنوش فقط إنهم هما يكون تفهم، على خاطر إذا كان ما يتفهموش فأنتم كمجتمع مدني ومع بالتعاضد مع مجهود جمعيات أخرى، الناس الكل باش تناضل على إنه تكون فما صيانة للمدينة.
1: أنا أقول حاجة برك، إذا كان اليوم 2026 خلينا نشوف المنظر هذاك، مربي 2030 و 2040 شو مش راهو
0: باش يندثر.
1: دونك علاش نقولوا عنا مدينه عتيقه؟ علاش نقولوا عنا عنا بناءات تقليديه؟ معناها يقعد القائل يقول معناها واحده ونحب نوصلوها مستير، ونحب نوصلوها المدينه العتيقه. بالعكس، والتجاوزات موجوده حتى خارج مدينه العتيقه،
0: موجود اما كي نقولوا مدينه عتيقه نقولوا خط احمر. بارك الله فيك سي حمادي، الحديث بقيه ان شاء الله في المجال هذايا. كل التوفيق وكل عام وانتم حيين بخير. غنيه وهنا راجعين لمواصله اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعات منكم وإليكم. قاعدين يتسألوا ديما على كيفاش نجموا نستعملوا الذكاء الاصطناعي في مشاريعنا حتى نذلل الصعوبات والإشكاليات اللي تعترض الباعث الشاب. اليوم موضوع آخر من المواضيع اللي ينجم الذكاء الاصطناعي يحل برشا إشكاليات بالنسبة للباعث الشاب. اليوم باش نقولوا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح المساعد الاستراتيجي لصاحب المؤسسة. طبعا ديما نحكيه على المؤسسة الصغرى والمتوسطة. يحضر معنا مشكور جدا هيثم النجار خبيرنا في مجال الذكاء الاصطناعي حتى يقدم لنا فكرة حول هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك هيثم، مرحبا منورنا برشا.
1: بارك الله فيك مدام رفقة، تحية ليك والمستمعين ذات المستير.
0: يعيشك، شكرا جزيلا على قبولك الدعوة، وشكرا على مختلف هذه المواضيع اللي تنجم تعاون الشباب اليوم في مشاريعهم واللي تخليهم يخرجوا قدر الإمكان من بعض الصعوبات الحقيقة اللي تعترضهم. تعرف اللي النسيج الاقتصادي ماهوش قوي برشا، وتعرف اللي المنافسة كبيرة، وتعرف اللي الإنسان كي يبدأ بداية من الأول، معناها البداية عادة ما تكون صعيبة، وعادة ما يكون الإنسان عضو طري ما ينجمش لا يواجه الصعوبات ولا يواجه المنافسة. دونك نستعينوا بالذكاء الاصطناعي. تفضل.
1: المداخلة متاعي مدام رفقة حاب نبدأها من منظور المؤسسة مش من منظور الذكاء الاصطناعي، نبدأها من منظور صاحب المؤسسة مش من منظور الخبير المعنى في الذكاء الاصطناعي. المداخلة متاعك عجبتني، البداية متاعك عجبتني، تقول أنت المؤسسة كيبدأ مثلا تبدأ تواجه مشاكل اقتصادية ويبدأ الظرف ما يساعدش وتبدأ عندها معناها صعوبات تواجههم، لهنا يكون استعمال الحلول الذكية والاستشراف هو من الحاجات اللي يمكنوا أن المؤسسة أنها تواصل في الديمومة متاعها. اليوم في خضم الظروف تعيشها المؤسسات اليوم، خاصة اليوم مثلا نحكي على جيتي، نحكي المونستير، من انقطاع للتيار الكهربائي، من انقطاع للماء، من انقطاع مختلف الموارد، اليوم العمليات اليومية هذوما
0: والموارد والإنترنت، معناتها ما تنساش اللي المؤسسات الصغيرة هذه والمتوسطة اليوم تعيش بالإنترنت
1: والإنترنت الماء الضوء هذوما وحدهم نجا معناها لا يستهنوا به. دونك في خضم العمليات اليوميه اليوم للمؤسسه ما يلزمهاش تنسي صحه المؤسسه اللي راهو العمليات اليوميه مهما كانت الجانب الاستراتيجي وجانب الاستشراف هو اللي باش يمكن المؤسسه باش تحدد شنو الخطوات اللي باش تعملهم وعلاش باش تعملهم. نحب نقول اللي مثلا الامتياز في العمليات اليوميه مثلا ان الفورنيسور يكون خالص، انه السلعه توصل، انه انه البرودكسيون تمشي، هذوك مراه في الاخر يمشيوا لمصلحه الحريف، خاطر يتعامل مع مؤسسه اللي هي باش توفر له سلعته بجنب نوعيه بجوده معينه في وقت معين. الامتياز المالي الاكسلنس فينانسيير هي في الاخر تمشي لصاحب المؤسسه، خاطر هو كيفاش يقيم الشركه نتاعو، كيفاش يثمن الشركه نتاعو، شكون شركائه، كيفاش باش يكبر راس المال، هذاك هو في اخر العام باش يمشيو معناها لفائده صاحب المؤسسه. لكن الجانب الاستراتيجي بشكل عام نحكيو على ديمومه المؤسسه في حد ذاته. لذلك صاحب المؤسسه بصفه عامه الجانب الاستشرافي والاستراتيجي خاصه هو الجانب اللي يمكن المؤسسه انها هي بتعرف روحها ومش تمشي في ظل في مدى متوسط وبعيد، معناها من سنتين خمس سنوات فاكثر، وشنو من الاليات اللي باش تحطهم وين باش تمشي، وهذاك في حد ذاته باش يحدد انت شنو باش تعمل يوميا باش توصل هدف هذاك. اثنين، الجانب الاستشرافي والاستراتيجي، مثلا احنا سنة واجهنا مثلا صعوبات في تقطع التيار الكهربائي والامدادات في الماء والانترنت، لكن انا تو اليوم كصاحب مؤسسه يلزمني زاد نحضر روحي للعام الجاي.
0: قد يتعمق المشكل اكثر،
1: قد يحل المشكل، قد لا يحل، قد يتعمق، قد يكون دونك السيناريوهات هذوما المشكله، السيناريوهات هذوما المتوقع. انا كصاحب مؤسسه كيفاش نواجههم؟ هل نرفع ثمن المنتوجات نتاعي؟ هل نشري أكثر من المورد متاعي؟ هل نصنع أكثر ونخزن؟
0: هل نستثمر في حاجات كما مولد مثلا؟
1: نستثمر في مولد بدأت. نستثمر في أوسموزور مثلا مش حليل المياه. دونك الاستراتيجيات هذوما وكيفاش نعملهم؟ مثلا أنت اللي في عود يكون عندك ديما المقارنة تعجبني ياسر، نحكي على الذكاء الاصطناعي، اعتبر نفسك اللي عندك خبير عنده 25 سنة خبير مثلا عند المؤسسات، أنت الخبير هذا اليوم عندك في جيبك. دونك قبل ما نحكيو ذكاء اصطناعي وقبل ما نحكيو على توجه استراتيجي، اول استراتيجيه لازمها تكون موجوده في المؤسسه وترتقي الى درجه راس المال وترتقي الى درجه الاصل التجاري هو رقمنه المؤسسه ورقمنه بيانات المؤسسه. قد ما يكون عندك انت بيانات مسجله، قد ما تسجل انت البيانات نتاعك، قد ما تكون انت عندك ادوات تقدمها للذكاء الاصطناعي ومعلومات تقدمها للذكاء الاصطناعي بتجم تعمل بهم دراسه الوضع الحالي والوضع الاتي. دونك اول حاجه ديما ننصح قبل ما نحكي عن الذكاء الاصطناعي هي الرقم، والموضوع راه بسيط جدا.
0: شو نقصد بالرقم؟
1: مثلا قبل كان مثلا البروسبكسيون كوميرسيال، مثلا التجاري، مثلا الجانب التجاري للمؤسسه، باش نجيبوا حرفاء جدد كنا نمشيو نقيدوا فيه بلوك نوت المؤسسه، اسم المؤسسه ورقم الهاتف نتاعها، ونمشيو لها ونشوفوا شنو عملنا، كان بعنا ما بعناش ما بعناش. اليوم نستعملوا سكون ابل ان سي ار ام، كاستمر ريليشن مانجر، يكون نجم يكون في الهاتف في الجوال والا في الحاسوب، اديت المراقبه المتابعه التجاريه، سي الممثل التجاري مشى انا مؤسسه، شنو المعلومات اللي عندي على المؤسسه هذيكم، شنو قدمنا لها المنتوجات نتاعنا، شنو حكينا، شنو كان بعنا، علاش شنو اللي بعنا، بقداش بعنا، وكان ما بعناش علاش ما بعناش. الرقمنه المؤسسه مثلا هو دوكيومون اكسل، راه ساعات نجم يقضي يحل كل شيء، قداش شريت مواد اوليه، قداش كلفه الانتاج نتاعي، شكون هم العمل اللي عندي، قداش تكلف عليها كل عامل. كل ما انت ترقم البيانات اللي انت مسست قدام في الكراسه نتاعك، كل البيانات اللي انت مسست قدام المحاسب نتاعك، هذوكم ينترقمنهم عندك انت، هذوكم يعتدوا اصل تجاري. كي تمشي غدوا انت مثلا للبنك باش تقول راني باش نرفع في راس مال الشركه، باش تقدم له شنو عندك في راس مال الشركه، وفما راس مال المادي وفما راس مال اللامادي، المعلومات الرقميه تاع المؤسسه يعتبروا راس مال اللامادي وقيم. معناها يوري اللي انت مؤسسه قاعد تمشي في توجه نتاع رقمنه، وعندك تخدم بطريقه فيها الحد الادنى من النظام، وعارف روحك كل مش المعلومات هذوك اللي لميتهم الكل يمكنوك من حاجتين. نشوف روحك فاش تعمل اليوم. انا اذا انا مثلا عندي تابلو فيه المبيعات، فيه قداش بعت ولشكون بعت وقداش بعت، الذكاء الاصطناعي مثلا نجم نساله في الوضعيه الحاليه، زي ما تخليش في الجانب الاستراتيجي، شو ما احسن منتوجات اللي عندي، شكون اكثر منتوج حدد لي اكثر مثلا هامش ربح، شنو المنتوج اللي لازم نستثمر فيه اكثر، ومعطيني نجم نبنيو التوقعات نتاعنا. دونك هي الجانب الاستراتيجي كاستراتيجي يمس كل شيء في المؤسسه. دونك علاش نقول لك اذا باش تحب تخدم على الجانب الاستراتيجي في المؤسسه، انت مثلا اذا باش تمشي لخبير استراتيجي مختص في مثلا في الكونسلتينغ تاع المؤسسات، باش يطلب عليك المعلومات اللي عندك على المؤسسه الكل. كيف الذكاء الاصطناعي تحاول توفر المعلومات اللي عندك الكل، تشمل المؤسسات اللي في وسط المؤسسه، راس مال المؤسسه، شنو عندك آلات، فاش قاعده تبيع، الاشخاص اللي تشغل فيهم، فاش تدفع اداءات، المزودين نتاعك، الديون المؤسسه، وفهم المعلومات اللي تجمعهم انت ولا تجمعهم عن طريق الذكاء الاصطناعي، اللي هو مثلا سكون ابيل في كونكورونسي، المنافسي، خاطر مانيش وحدي في السوق. دونك اذا انا في نرسم استراتيجيه نتاعي مثلا، وقررنا مثلا انه نحن باش نشريو مولد السنه القادمه، وارتئينا انه نحن مثلا باش نزيدو في سعر المنتوج نتاعنا 15%، اسكو نجم نزيد وحدي، اسكو دونك باش نبداو ساعه، مازال ما دخلناش في الجانب الاستراتيجي في المنحة الخام نتاعو، مانيش وحدي، فما منافسين عندهم يتميزوا عليه، يا بسعر البيع، يا جودة الخدمات، يا يسلموا في وقت أقل مني، يا هما أقرب للحريف. دونك يلزمني نعرف أنا كمؤسسة فاش قاعد نعمل، والمنافسين متاعي فاش قاعدين يعملوا، والتوجهات الكبرى، حتى المعلومات الكبرى مثلا الكليونات شو ما يحبوا، العباد شو ما يحبوش. دونك نقرأوا التوجهات العامة ذيك الكل، كلموا بنك المعلومات هذاك الكل، وقتها نجموا ندخلوا في معناها في الجانب الاستراتيجي باستعمال الذكاء الاصطناعي. راهو يلزمنا جوست لهنا نوضحوا حاجتين، الجانب الاستراتيجي ديجا مهم باش تعرف انت دايمون من المؤسسه وين ماشيه وعلاش، والجانب استعمال علاش نستعملوا الذكاء الاصطناعي، خاطر الذكاء الاصطناعي يمكنك من حاجتين، واحد انك انت ترسم رؤيه استراتيجيه للمؤسسه نتاعك وتعرفها وين ماشيه، وذلك بكلفه معناها اقل ما يمكن. سالتني سؤال المره اللي فاتت، قلت وقت نحكيوا على جيميناي، قلت لي قداش نجم يمشي معك
0: مجانا،
1: قلت عجبش بيني ما عنديش المعلومه، وفات رجعت وحتى تسأل جيميناي هو بيدو جوجل ما تعطيكش معلومات، معناها ما تعطيكش، ما همش واضحين ياسر في كم الأقسام تاع المعلومات، لكن قد ما جربت وجربت حتى المؤسسة متاعي رسمنا استراتيجية واضحة. دونك بعد ما حكينا رقمة البيانات،

0: السلع من المزودين اكسترا اكسترا اللي هذا ما كناش نجمو نعملوه قبل. دونك من الحاجات اللي مكنك فيهم الذكاء الاصطناعي هما السيمولاسيون. اثنين الاستشراف المالي. اللي بشت اي حاجه باش تعملها اكيد باش يكون عليها هي استشراف مالي. دونك مثلا اذا نحن نرجع مثال تاع المولد نتاعنا ومشينا نحن باش نشيلوا المولد نتاعنا ومشينا مثلا انه فرضي باش نكونوا احنا باش يكون عندنا قرض من مؤسسه التمويل. اللي كنا هذاك قبل كنا جوست نعملوا حسبه بسيطه معناها مشيت البنكه تمشي البنكه يقول لك هاو القرض هاو القرض قداش يكلف لك وقداش نسبه الخلاص وهاو كل شهر قداش تخلص. لكن انت فما جوانب اخرى ما كنتش تنجم تراها قبل لهذاك فما ارتفاع في الكلفه فما ارتفاع في قداش شو مش ياثر لك على كلفه العمل نتاعك شوف كيف لك كيفاش ياثر لك على تكلفه المواد نتاعك اسكو انت تزيد في الاسواق ولا باش تخلص اسكو نزيد في الانتاج اسكو نقص اسكو نمشي في منتوجات ونقص منتوجات. دونك لي سيمولاسيون هذوما
1: المحاكاه
0: يرحم والديك. دونك المحاكاه هذيك ما كانتش ممكن قبل خاصة ما كانتش ممكن صاحب المؤسسة الصغرى المتوسطة على خاطر الكونسلتينغ اللي يكون دو كاليتي واللي يكون معناها قبل كان متاح كان الشركات الكبرى ويمشيوا لشركات كبرى تاع معناها استشارات ويدفعوا هكا الحسبة باش يكون عندهم استشارات هذوك. ديما نطرح نفس السؤال نقول يا صاحب مؤسسة إذا أنت عندك المعلومات هذوما كل وعندك الإمكانية هذه كل علاش ما تعملوش مجانا بالهاتف الجوال نتاعك. دونك خطوة أولى هي جمع البيانات ورقمنتها الكل. خطوة ثانية برومبت سهل على الاخر بالعربية بالفرنسية هو بالعربي حتى بالعربي سهل على الاخر لولا نطلب منه الدورة متاعه شنو تكون تقول مثلا أريد منك أن تكون خبير في استراتيجية المؤسسات الصغرى المتوسطة ذات 15 سنة عمل في تونس. دونك حددنا صورة الشخص اللي باش نحكيه معه. اثنين تقول له أنا صاحب مؤسسة كذا كذا موجودة في كذا كذا المعلومات اللي تنجم تعطيهم على أقصى ما تنجم تعطيه امش موقع الويب المنتوجات اللي دوكيومون الاكسل اللي تابلو هذوك المعلومات كل أعطيهم له قل له أعطيني الوضعية الحالية المؤسسة نتاعي وكيفاش نجم نستشرف مثلا الأزمة الطاقة مثلا في الصيف القادم. وديما لهنا وبرنسيب ميخدم لهنا في المداخلات متاعي في الإذاعة أني ديما نمشي في حلول بسيطة صفر تكلفة وذات نجاعة عالية. من الاستراتيجية هذيك بشيعتيك هو تحليل متاعه مثلا بشيعتيك شو قولك مثلا متوقع مثلا إذا تواصلت الأزمة كذا كذا كذا تاخو أنت مثلا جانب الجوانب هذوكم وتقوله أرسم لي استراتيجية تجارية ومالية وتسويقية للمؤسسة متاعي بناء على التوقعات هذيك. إذا أنت عندك استراتيجية تاع ماركتينغ ومتاع ماركتينغ ومتاع فينانس معناها مالية ومتاع أثمان تعرف روحك أنت غدوة كصاحب مؤسسة علاش سعر المنتوج هذاك بتردو هك وعلاش باش تشري كونتيتي هذيك من المواد الأولية وبقديش باش تبيعها. دونك إذا عندك أنت فيزيون استراتيجيك واضحة عندك استراتيجي معناها عندك نظرة عملياتية تاع العمليات نتاع كل يوم. خاطر الاستراتيجي هو يعطي معنى للعمليات اليومية كل يوم مش هامش العمليات اليومية اللي هي تحدد الاستراتيجي معنى العكس مش صحيح. ويني ممكن يولي يختار فما صحاب مؤسسات يقول لك رانا قعدنا نجاري في اللي كريز هاو ما هاو ضو هاو كذا تعرف شنو يختار إذا ما تتحكمش في جانب استراتيجي متاعك الأزمة تولي هي استراتيجي.
1: باي
0: خاطر هذا باش يخلف لك ازمه باش يخلف لك ازمه ماليه باش تمشي تقترض مثلا باش تعوض
1: في بولدوناج معناها فما تراكمات باش تصير.
0: ما تنجم انت معناها تواجه الازمات الكبرى كمؤسسه صغرى الا بنظره استشرافيه. اذا ما عندكش
1: يظهر لي معناتها شفت انت توا الذكاء الاصطناعي ساعات يقول الانسان هذه معناها نظرتنا المؤسسه الصغرى المتوسطه معناها حتى الدوله في بعض الاحيان باش تجري الازمات المتتاليه هذه يظهر لازمها استراتيجيات معناها. والاستراتيجية قبل كانت من خلال المخططات اليوم تنجم حتى بالذكاء الاصطناعي تشوف الاستراتيجيات في المحاور الكبرى اللي تنجم تتجاوز بها الأزمات المختلفة المتنوعة اللي صارت.
0: ما يمنعش حتى في جانب المحاكاة حتى من جانب المحاكاة ما قلناش من جانب المحاكاة السيمولاسيون تاع السيناريو ممكن معناها نجم نعمل سيمولاسيون تاع إذا الكا هذا إذا تواصل شو الأبعاد الاقتصادية مثلا فما شكون أصحاب مؤسسات تكلم جربنا معاهم النظرة الاستشرافية

0: جاتوا اجابات ما كناش متوقعهم متوقعين. فما شكون نقول له مثلا امشي لازمك تمشي تشوف اسواق اجنبيه، يقولوا المنتوج راهو نتاعك جيد وكذا، ما كانش يخمم في اسواق اجنبيه ولا يخمم في التصدير. في التصدير
1: بلي سمحني توا احنا اليوم في ازمتنا مثلا تاع الضوء، اذا كان يقص عليك الضوء انت وانت ما عندكش مولد كهربائي معناتها مستقل للمؤسسه نتاعك، ديجا انت عندك ريبتور ساعات الستوك نتاعك حتى مش قاعد تخدم، كيفاش باش تكون عندك التزامات للخارج؟ دونك فهمت معناتها الاستراتيجيه حسب الازمه اللي عندك ساعه قبل كل شيء لحل الازمات، ولكن من بعد ما تحل الازمات نتاعك بتولي تخمم معناها في مستوى اخر. اذا كان استوعبتني السوق الداخليه يا حبذا، ما استوعبتنيش ينجم ينصحني باني نمشي للاسواق الخارجيه.
0: وما يعتمد زد على الجانب الموسمي الازمات، خاطر اذا اذا اذا اذا اذا اذا اذا الازمات هذوما نحن نعرفوهم باش يدوموا 3-4 شهور برك في فتره ممتده نعرفوها نحن، دوك عندي 8-9 شهور نجم نتصرف فيها.
1: ايش نقول لك حاجه، احنا تو بدينا نحفظوا معناتها سيستم نعرفوا اللي فما ازمات موسميه صحيح. عندك ازمه الصيف اللي دخلت لنا جديده هذه الوارده، قبل كان عندنا كان الماء لكن مش بالدرجه هذه، طول عنا الماء وعنا الضوء. مع الماء والضوء فما الديبي بتاع انترنت يتيح، وبرشا مؤسسات قاعدين يخدموا اونليني، برشا شنو تسميهم اكون الفريلانسر والكل قاعدين يخدموا، برشا ناس معناتها تضرت ضرر كبير. كان جيو مثلا الموسم الشتاء احنا حتى كأسرة تونسية تولي عنا أزمة في الغاز وأزمات في المواد الأساسية من بعد كما فرينة والسكر وكذا، اللي هما يستعملوهم برشا مؤسسة صغرى في علاقة مثلا بالمخابز ولا أصحاب المشاريع على المرطبات وغيرها. دونك ولو يعرفوا اللي فما أزمات موسمية صحيح، ولكن زادة معناتها تقعد 3 شهور لكن من بعد عندك أزمة أخرى، معناتها ما هوش بشي توقف الغادي المسألة. فالهنا اسكو انا نجم نعمل استراتيجيات لكل موسم وموسم حسب الازمه المتوقعه، الازمه المتوقعه في الفتره هيكية.
0: بالفرنسي اسكو نابل الكوليكت ماسيف دي دوني، معناها الجمع البيانات بالحجم الكبير.
1: وي.
0: على خاطر فما ازمات اخرى مثلا نجم نتوقعها، مثلا اذا تصير أزمة، مثلا اذا تصير حرب كبيره في العالم مش تصير ازمه طاقه، اذا تنجم تصير ازمه اقتصاديه تنجم مثلا قيمه الدينار تنقص بارابور للدولار، تولي فما ازمه في توريد المواد الاوليه. اذا انت فما منافس جديد يدخل وفما مثلا يدخل يبيع نفس المنتوج بتاعك انت اما بحجم اكبر وبسوم ارخص. دونك تجميع البيانات والمخاطر هو وين الذكاء الاصطناعي اللي هنا عنده قيمه، خاطر فما المخاطر انت حتى كصاحب مؤسسه من غير ذكاء اصطناعي تنجم تتوقعها، لكن نحكيوا على المخاطر اللي انت ما تنجمش تتوقعهم، وهنا القيمه المضافه الحقانيه.
1: وحتى اذا كنت تتوقعها مش هي الاستراتيجيه اللي باش تواجه بها، تو نجمو كنا نجمو
0: في حدود الامكانيات اللي عندك. خاطر اليوم كمؤسسه صغرى شو الإمكانيات اللي عندي؟ اقتراض صغير، ندخل منتوج جديد وإلا نركز على منتوج جديد، ممكن كان تسمح لي المنافسة إني أنا نرفع شوية في سعر المنتوج متاعي، ولا نشوف أسواق جديد. لكن هذا في حد ذاته يتقال بطريقة سهلة. الناس كل تتمنى تفتح أسواق جديد، والناس كل تتمنى أنها ترفع في الثمن البيع متاعها، والناس كل تتمنى، لكن كيفاش باش تعملوا عمليا لهنا من بين
1: سمحني ترفع في الثمن متاعها، راه ساعات الكلفة في حد ذاتها هي تطلع. دونك انت حتى كي ترفع في الثمن اللي عندك ما انت ماكش تحقق أرباح، يا دوب انت باش تغطي الخسائر اللي عندك.
0: ويزم الحريف متاعك زاد يفهم، ويزم انت، وإذا انت ترفع والكونكورنت تاعك زاد ما يرفعش زاد فما مشكلة. دونك هنا وين الجانب الاستراتيجي، خاطر يزمك تتوقع أقصى ما يمكن من السيناريوهات. وين تقعد وتنقع أكثر سيناريوهات أنت كصاحب مؤشر تزم ترسم أمور اثنين ترى أنت صحيحة وأنت تقدر تعمل.
1: هو في تونس معناتها اسكو الذكاء الصناعي يتماشى مع هذا ولا؟ وأنت صلح لي المعلومة. عادة كي تقع زيادة في قطاع ما مش واحد بركة يزيد، الناس كل تزيد. أنت مثلا ننظر مثلا المياه المعدنية، تو تتوقع أنه معناها الشركة بركة زادت ولا نوعية معينة زادت، زيد هيثم تزيد رفقة زيد هويدا يزيد هيثم، ما الناس كل تزيد. تقول انت اللحم مثلا في أزمة من الأزمات ترفع على السعر، فما شكون قعد للسعر متاعه طايحة؟ ليه؟
0: شوف فما انت مدام فما زوز أسعار قاعدين نحكي عليهم. نحكي سعر أنا كمؤسسة صغرى باش نتزود بالمواد الأولية، لذلك بنا تحكي لي مياه وكذا وطاقة و لكن مثلا نحكي كشركة صغرى مثلا
1: فاش تبيع؟
0: فاش تبيع؟
1: اي فاش تبيع؟ معناتها اللي نشوفه احنا في علاقه بالواحد، كي تقول لي فما دي كونكورون اللي قاعده نفهم فيه، حتى كي تقول لي الاسواب اللي قاعده نشوف فيه في المؤسسات انت زدت نزيد.
0: نغزر مثلا جهتنا نحن ونثر فما حاجه ممكن لاحظناها كل ما بعض جهتنا نحن مستير، احنا معروفين بالنسيج مثلا قطاع التيشيرت، أسوام نشوفهم أسوأ من تشوفهم من 25 دينار من 15 دينار ل 60-70 دينار. أنت كإنسان منها كحريف كتغزر لهم ترى بريسك قاعد من ترى فيهم شبه لبعض. لكن انبعتي لي كيفاش كمؤسسة بوزيسيونيت روحي على السوم هذيك وعلى الكاليتي هذيك وكيفاش نوصل الميساج متاعي منين شريت القماش متاعي علاش أنا أغلى. كي تشوفهم منذكم صحيح فما جودة أحسن من جودة أما كان زيد تثبت تثبت تثبت وتقى زوز مؤسسات خادمين بنفس القماش واحدة تبيع بخمسة وعشرين واحدة تبيع بخمسين لهنا علاش خاطر عرف منين يشري الميود الأولية متاعو عرف كيفاش يضغط على كلفة الانتاج متاعو وعرف كيفاش يسوق المنتوج متاعو وهذوم يجيو من حاجتين
1: أو حسب بالغلط
0: وليخ حسب بالغلط
1: لا ولا فما ينجم يكون حسب بالغلط يكذر أكثر في السوق
0: ولا.
1: وينسحب ويقعد اللي يبيع معناتها بسعر
0: عالي ولا دونك قدامنا لهنا باش نكونوا نحن في السيد اللي شراه بسعر معقول وباع بسعر معقول ومس اكثر حرفه وبتتر زاد حقق انه معناها نسبه معناها مارج بينيفيس ممكن عملها اكثر حتى من السيد تاع 50 دينار فعندك زوج حالين زوج حلول يا انا نكون صاحب خبره عندي 15 و20 عام وتكون شركك العائليه وكل عباد خدمته وفما سافوار فير وفما اكسبيريونس واذا ما عنديش هذا كيفاش نتميز عليهم بلا استشراف ولهنا لهنا معناها كي يكون عندك الادوات الصحيحه وتكون انت مرقمن وتكون عندك منافسين اكيد باش يكون عندك منافسين يهم يزيدوا عليك في الخبره يزيدوا عليك في راس المال يزيدوا عليك في الخبره في مع حتى في علاقتهم مع المزودين خاطر تبدا شركه اقدم منك مثلا ينجم يكون هو يمشي للمزود ويشري وبعدين يخلص في عقله وانت طارح روحك جديد في السوق
1: معناتها بدليله
0: هلا وانا اليوم كطارح روحي جديد في السوق ونحب نخدم المنتوج هذاك يزمني نتميز عليه بالاستشراف وباستعمال الادوات اللي تمكنني اللي تكون عندي نجاعة مع الحريف ومع المزود نتاعي
1: ما وي هم جدا معناتها حكايه الاستراتيجي هذه والاستشراف وخاصه كي تستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي كما قلنا الذكاء الاصطناعي يزمك تزوده
0: بالمعلومات
1: الصحيحه نونسولمون اللي تخصك انت وانما تخص معناتها المحيط نتاعك الكل في علاقه مباشره من بعد بالمنتوج وبالحاجات اللي تحب توصل لها
0: ترسم الاهداف ترسم اهداف ولهنا الذكاء الاصطناعي يحافظ انك انت يعاونك في انك ترسم تكون ابل دي كي بي كي بيرفورمانس انديكيتورز اللي هما اهداف عندك اهداف واضحه على الوقت في الزمن وفي الكميه وفي الطريقه عارف روحي يلزمني اذا انا نحب المصنع نتاعي الصغير نكون نخرج من اتوليه يولي لي مصنع في ظرف 7 سنوات قداش يلزمني نبيع في قداش وقت يلزمني نبيع ومنين نشري وبقداش نشري كلفة الانتاج تكون ما بين وما بين وما المخاطر اللي هي 1-2-3-4
1: جسمه وش قولك شو ما لفاكتو دوريسك مع تايسكو ياخذ بعين الاعتبار المخاطر ولا لا
0: المخاطر ديما موجودين والحاجات اللي يزم شنو الفرق ما بين كونسلتاسيون به كونسلتاسيون خايبة انه فما شكون يتوقع لك بالخطر هو مازال مش موجود خاطر مثلا اليوم ماهوش سر اذا نقولوا فما ريسك متاع ماء وتاع كهرباء سيفجاء لكن شنية المعطيني شنية المخاطر الاخرى اللي ممكن تصير وما نتوقعهاش لهنا وين دور الذكاء الاصطناعي انه بدراسه الحجم تاع وين يكون في عنده حجم اكبر نتاع معلومات وين تكون الاستجابه نتاعو افضل اثنين ديما نقولها لك راهو كصاحب مؤسسه راهو ديما الحساب اللي تحسبوا به اما راهو ديما حط روحك ديما ماكش وحدك في السوق سكون ابل في كونكورنسيال معناها متابعه المنافسين يكون اهم الاستراتيجيه نتاعك
1: هو باش نختم اللقاء معك
0: عايشك
1: شنو نجمو نقولوا للسادة المستمعين باش يشدوه في سطرين أهمية الذكاء الاصطناعي في رسم الاستراتيجيات بالنسبة للمؤسسات الصغرى المتوسطة
0: نقطتين بكل بساطة الرقمنة ثم الرقمنة من وين انت ترقم المعلومات نتاعك راهو يعتبر أصل تجاري في حد ذاته اليوم فما بنوك اليوم فما بنوك جديدة في الولايات المتحدة وقاعدة تحقق في أرقام في البورصة وفي المبيعات نتاعها خير تعرفش علاش هي بنوك رقمية تعتمد الذكاء الاصطناعي باش يعطيو سكور كل حريف يطلب قرض ونسبة سداد الديون عندهم ونسبة اسناد الديون عندها ممتازة علاش خاطر اعتمدت 100% على معلومات مراقبة هذا واحد اثنين الذكاء الاصطناعي اذا رقمت المعلومات نتاعك ننصح صاحب المؤسسة في انه حتى في جانب المحاكاة نتاعو الذكاء الاصطناعي انك انت تعطي البيانات نتاعك وتقول في حالة ما اذا كذا كذا كذا راهو يكلف 0 مليم اللي راهي قبل هذه تمشي الخبير تستشيره يطلب عليك معناها معلوم معناها بك الحسبة للكونسلتاسيون اليوم عندك خبير استراتيجي في جيبك ومجاني ما ما ما ما ما تبخلش مش
1: ما يذلكش
0: والله وسرك في بير
1: سرك في بير والمعطيات نتاعك ما تطلع حتى
0: حماية المعطيات واضحة في في في الزلالة كبار معناها جوجل جيميناي قد تكون مش واضحه في بعض في بعض المعناها ادوات الذكاء الاصطناعي. معليش ننصح في جيميناي خاطر شروط حفظ المعلومات واضحه وانا شخصيا جربتها وقيتها معناها ملتزمه بها
1: خارق العاده وتلقاها تمام معناتها مش مضطر باش تاخذ رونديفو من عنده حتى لين يفضى. اما هذايا معناتها ذكاء اصطناعي موجود على ذمتك دوبلي تطلع
0: في راسك هو موجود وقت انت تبدا في راحه بالك
1: بالضبط وعلى ذمتك معناها تمام وقت اللي تبدا انت تطلع لك الفكره ساعات هكا معناها تنجم تجبد التليفون نتاعك والا حاسوبك وتطرح الاسئله المطلوبه وتخدم الاستراتيجيه نتاعك وتنجم ساعات المؤسسه تبدا تعب شويه تلانسيها من جديد.
0: وجانب الاخرين جست في في في 10 ثواني راهو كصاحب مؤسسه فما لوبيراسيونيل نتاع كل يوم الجانب العملياتي راهو ما عنده حتى معنى اذا انت تحس في روحك تجري كل يوم وتجيب وتخلص وكذا وفورنيسور وتخلص في فاتورات ما وتخلص في اذا ما عندكش انت استراتيجيه راهو ذاك ما عنده حتى معنى. دونك يلزمك حتى كان عندك استراتيجيه ومتصورها وماهيش ما فيهاش ارقام ماهيش محدوده ما يمنعك حتى شيء كصاحب مؤسسه تقف 30 دقيقه ترسم استراتيجية متاعك تعرف روحك وانت ماشي وربي يوفق الجميع.
1: يعطيك الصحة بركة لو فيك هذا من النجاح كل عام وانت حي بخير
0: وربي يفضلك مدام انت اجمعين
1: عايشك ربي يبارك لك ان شاء الله وان شاء الله نلتقيوا في حصص مقبلة بإذن الله حتى تكون الذكاء الاصطناعي ثقافة كاملة عند الباعث المشروع وحتى تسهل له أموره وتربحوا بارشة فلوس.
0: بارك الله فيك مدام
1: شكرا تحياتي ليك مازال مواصل معكم لقاء مستمعينا الكرام تبقوا معنا.

0: من إذاعة منستير مجددا. تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي تواصل عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين اثنين في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس. وأوضح العميد جبابلي للإذاعة الوطنية أنه تم انتشال 12 جثة ونجاة أحد المشاركين في عملية الهجرة غير النظامية، والمجهودات متواصلة للبحث عن شخصين. وذكر جبابلي بأن المركب الذي غرق على بعد 14 ميلا من شواطئ جرجيس غادر يوم 19 من أوت الجاري، وعلى متن 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بنجردان وشخص أصيل جرجيس. وأبرز الناطق باسم الحرس الوطني أن مختلف الأطراف من حرس بحري وحماية مدنية وجيش البحر والديوان والبحارة والأهالي شاركوا في عمليات البحث عن المفقودين. أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس أمس الأحد لفرقة الشرطة العدلية بحمام لنف بالاحتفاظ بعون يعمل بأحد فروع البريد بالجهة، وذلك بشبهة الاستيلاء على مبلغ مالي لإحدى حريفات الفرع بولاية بن عروس. وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يبرز تسلم امرأة مسنة لمبلغ مالي يقل عن القيمة المسجلة والمكتوبة بوثيقة السحب الرسمية. هذا وما تزال أبحاث جارية بخصوص هذا الموضوع. تقام الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسي Back to School من الثاني وإلى غاية الخامس من سبتمبر القادم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، في تظاهرة تسعى إلى توفير فضاء يجمع العائلات والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. ويهدف المعرض الذي يتزامن مع اقتراب العودة المدرسية وفق ورقة تقديمية تلقت وكالة تونس فريق الأنباء نسخة منها إلى إرساء موعد سنوي يربط العلامات التجارية والفاعلين في المجال التربوي بالعائلات من خلال تقديم حلول ومنتجات تستجيب لمتطلبات العودة المدرسية مع التركيز على الجودة والابتكار ومراعاة القدرة الشرائية للأسر. تشارك تونس إلى جانب 197 دولة ومنظمة دولية في أشغال الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تحتضنها العاصمة المنغولية انطلاقا من اليوم وإلى غاية 27 أوت الجاري تحت شعار استعادة الأرض لاستعادة الأمل. وقد أوضحت وزارة البيئة في بلاغ لها أن الوفد التونسي المشارك في المؤتمر يشرف عليه وزير البيئة، ومشيرة إلى أن هذه التظاهرة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
3: مثلك لم تر قط عيني
4: وأجمل منك لم تر قط عيني
3: ومثلك لم تلد النساء.

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء. وكل مولد وأنتم

0: منورينا دائما في مواصلة لقاءنا بكم من خلال منوعة منكم وإليكم. نواصل اللقاء ونصل مع باعثي المشاريع اللي يفكروا ربما في بعث مشروع من المفروض باش يبداوا. ديما كالسؤال، منين نبدا، كيفاش نبدا، كيفاش نختار النظام القانوني اللي باش يكون فيه، شنو هي الامتيازات زعما اللي نجم ناخذها انطلاقا من النظام القانوني هذايا، ثم جبائيا شنو واجباتي كيف كيف بالنسبه للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقتاش ننخرط خرجت بداية من مرحلة. أكثر تفاصيل باش نعرفوها من عند طارق الحرصالة، خبيرنا في مجال المحاسبة والجبائية اللي باش نحكيه معاه اليوم، حتى يعطينا أكثر تفاصيل للناس اللي باش تبدأ وماذا بها البداية متاحة ما تكونش بداية غلطة، خطر ساعات فما حاجات ما نجموش نصلحوهم إذا كان بدينا وحلينا البتينة بتاعنا. أهلا وسهلا بك طارق، مرحبا، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا وشكرا أستاذة رفقة على الدعوة، ويعطيك الصحة على الفكرة الحصة. الحقيقة البعث المشروع راهو في بدايته، مش يبدأ عنده برشا أسئلة وبرشا محاور ومش عارف منين يبدأ، على خاطر التزاماته كبيرة وواجباته كبيرة، ويلزمه يدرس المشروع متاعه بالطبيعة من الأول. يعني هو في الأصل هو عنده فكرة مشروع، عنده فكرة يحب يبدأها، عنده حب يصنع حاجة، حب يقدم خدمات، كل واحد والقطاع متاعه. إذن احنا شو ننصحوهم في البداية هي دراسة المشروع بالطبيعة. دراسة مشروع يلزم يشوف الجدوى متاعها، المنتوجية، المردودية، الكلفة، شو لازمه آلات، شو لازمه رأس مال، شو لازمه يعني ربما تمويل بنكي، ربما عنده تمويل ذاتي يكفيه. معناتها أهم مرحلة في البداية حسب رأيي هي دراسة المشروع. ولنا بالطبع هو إذا كان غير قادر على قيام دراسة المشروع موش اختصاصه، دونك يلزمه يلتجأ للمختصين، منهم مكاتب المحاسبة، مكاتب خبرة المحاسبة، وكما ثم إدارات أخرى في البلاد كما مركز الأعمال، هذو ما يعاونوا برشا يعني على دراسة المشروع باش الباعث ينطلق في الفكرة متاعه. كما لنا أستاذة نستسمحك في كلمة بربي على جبدنا على مركز الأعمال، الحقيقة خاصة مكتب احنا مستير نعرفوه مليح، وانت زاد تعرفهم وتعاملت معهم
0: مليح،
1: يعني مساندة للخيان في مركز الأعمال تاع المستير، وخاصة سي منير حرز الله اللي هو الرئيس متاعها، مدير متاع مركز الأعمال بالمنستير. إن شاء الله معناتها الوضعية اللي هما فيها تتصلح، وينظروا لهم ويشوفوا فاش يصلحوا لهم الوضعية متاعهم، وموضوع الحقيقة طوال عليهم برشا، وإحنا نساندوهم، خطر بصراحة لاحظنا الخدمة اللي يخدموا فيها والعمل اللي يقوموا فيه في ولاية المستير الكل، خطهم يخدموا على ولاية كاملة كباعثين شبان، كدراسة مشاريع، كتأطير، كتكوين، يخرجوا حتى على السور بلاس، يعني يمشيوا يزوروهم حتى البعث بعد ما يكمل المشروع، يبدأ في المشروع متاعه ويجيوهم يزوروهم ويعاودوا يكملوا في التأطير متاعه.
0: هو ما بين قوسين للناس اللي مش فاهم الموضوع، نقولوا مراكز الأعمال قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة في مرافقة باعثي المشاريع من البداية، هكا من الفكرة معناها إلى حتى بعث المشروع، ثم مرافقة بعدية فيما بعد في الإشكاليات والصعوبات اللي قد تعترض الباعث الشاب. دونك مراكز الأعمال اليوم الموظفين متاعهم عندهم أشرة ما خذوش شهريهم، وأشرة ما عندهمش تغطية اجتماعية. كي نقولوا ما خذوش شهريهم، تصوروا انتوما ناس يخدموا بطريقة مسترسلة دون انقطاع في مرافقة الباعثين. شو معناها مرافقة الباعثين؟ معناتها قاعدين يحلون في البيبان في وجوههم، وقاعدين يوريو فيهم في مصادر الرزق
1: بالضبط،
0: وقاعدين يعطيو فيهم في جرعات أمل
1: وقت اللي هو
0: يخرجوا فيهم من البتالة اللي هو معناها مجال كله مظلم، وقاعدين وقت اللي خرجوهم من البتالة معناها قاعدين يخفوا في عبء على الدولة، وكالمطالبة بالتشغيل وبالوظيفة قاعد ينقص على الدولة، وقاعدين يواجهوا فيهم للقطاع الخاص في الانتصاب الحساب الخاص صحيح آليات الدولة، ولكن هما قاعدين يقنعوا فيهم. بالتالي هما في المقابل بيبان الأمل قاعدة تغلق قدامهم، بيبان الرزق قاعدة تغلق قدامهم، باعتبار مش قاعدين ياخذوا شهريهم. كي نقولوا بياخذوا شهريهم معناها راهو إنسان وقت اللي يبدأ وحده ويخدم ومرته ما تخدمش، وإلا العكس بالعكس،
1: عنده صغيرات،
0: عندهم التزامات مالية قدام صغيرات، وعندهم التزامات قدام الكراء إذا كان مش كراء وشاري دار، معناتها فما أقساط متاع قروضة، معناها الكوتيديان كيفاش قاعدين يجريوا فيه. انتم معناتها تصوروا معناتها المال يوما، خلينا من الماء متاع السوناد اليوم باش يشرب شربة الماء، ستيكة الماء تتكلف على المواطن 7500، أبدأ مركي كل يوم بكوا حليب بخبزة 7500 ستيكة الماء وانت ماشي. منين يصرف الإنسان هذه من ناحية، ثم التغطية الاجتماعية انفوا مرض الله لا يقدر هو ولا حد من صغاره ما يلقاش باش يعالج. وصلنا للوضعية هذه إنه الناس بتطالب بشهرها دون توقف عن العمل، دون توقف عن العمل. ناس وقفت وقفات احتجاجية ولم تتوقف عن العمل. ناس ما قالت لك شهابش نسكر لك مراكز العمل وأغلق باب الأمل قدام الشباب، قالت لك لا راني نخدم ونأمن في المصالح متاعك ومتاع الباعث ومتاع الوطن، لكن في الأثناء أغزروا لي بعين الرحمة راني نطالب بيه حقوقي، راني قائم حقوق بواجباتي وحقوق حقوق. يا أخي توا أنت كإدارة عامة مثلا بطلت ماكش تاخذ في شهريتك، نورمالمون أنت قاعد تاخذ في شهريتك كوزير، ماكش قاعد تاخذ في شهريتك، أنت قاعد تاخذ في شهريتك. كيفاش انت تاخذ شهريتك ومنظورك اللي قاعد يخدم ما ياخذهاش الشهريه نتاعو؟ يا اخي وصلنا للدرجه هذه يا اخي، معناها كيفاش تتلفت الدوله سامحني في الكلمه للموظفين، تتلفت لهم حسب القطاع عند را يوزن ما يوزنش، حسب انه يوقف لها مصالح البلاد يوقف ايه ولا وقتها باش تحاور معاهم تتناقش معاهم وتعطيهم شهريهم.
1: راهو مانيش مستنسين اللي تصير في الدوله التونسيه وضعيات كما هذه. تو احنا شفنا وضعيات من نوع طالبين بالزياده، طالبين بآليات عمل معينة،
0: امتيازات طالبين زادة،
1: أما هذا ما نعرفش فجأة تنقص وقفوا عليهم شهريا.
0: ومش أول مرة،
1: مش رح. أول مرة صارت قبل، ومن بعد خرج بيجي صغير باش كم غطوا لهم بعض الأشهر وخلوهم في الفراغ التام، وعدوهم أنه بشي يقع التحاق بالوزارة الأولى ومن بعد تالي لا وزارة الصناعة.
0: خلصني وحطني فين تحب،
1: ويكون يخدم هو يبشر العمل متاعه وظيفته واضحة، يخدم وأنشطة متاعهم واضحة، نجم نحكيه على الأقل على جهتنا كالمونستير بصراحة يقوموا في خدمة كبيرة كبيرة كبيرة برشا، ما تشهد لهم احنا نتعاملوا معهم في برشا ملفات ونراو نجيو حتى احنا كمكاتب كيف نجي الباعث كيف يجيني مؤطر من يعني من مركز الاعمال نوع ويجيني وحده مازال ما فاهم حتى شيء نوع اخر
0: بالضبط،
1: ويعملوا في دورات تكوينيه محترمه جدا، يعملوا في انشطه محترمه جدا، وناس خدمه خدمه الجهه بقلبها بربها.
0: سيبوني الحرزلة مثال، المدام ايناس غريسا، مدام فاطمه، معناتها هذوما اللي احنا تعاملنا معهم بصفه مباشره وعندنا تجارب معهم في اذاعه المناسير وفي برنامج دروب ناجح ومن قبل دروب المستقبل، واحنا قاعدين معناها احنا بيدنا معناتها كمعدي ومقدمي برامج في اذاعه المناسير قاعدين نستفادوا منهم من خلال كل ما قاعدين يقدموه. معناها تصور انت سيبوني الحرزلة اخر مره يجي هو مدام ايناس مثلا وهم مش خالصين في شهريهم وجاوا للاذاعه، معناتها ابار الخدمه نتاعهم في مراكز العمل وتوجيه الشباب يجوا الإذاعة. لهنا نعود نقوله من هذا المنبر الإعلامي، المرفق العمومي للإعلام، هذا المنبر الحر، هذا الصوت اللي وصل أصوات الناس، رجاء أن تغزروا للناس اللي قاعدة تخدم وتخلصوها في فلوسها، وإذا كان فما مثلا بعد هيكلية في إطار أنه باش يلتحقوا بإدارة من الإدارة تتصلحوا لها بنفس الامتيازات.
1: بالعكس نحبوا إعادة الهيكلة إذا كان فما هما ينتميوا إلى مؤسسة الراو اللي هما من المستحسن يكونوا ينتميوا إلى جزء آخر من وزارة أخرى وإلى أنتيتي أخرى في الفائدة هذه. إسانسيال إحنا نستحفظوا على يعني موطن، على مؤسسة محترمة منظمة اللي الشباب يمشي لها، خاطر هو يقدموا خدمات مجانية للشباب مستحق التأطير. ومش نحكيه شوية يعني على يعني على المراحل اللي يمشي يتعرض لها، يعني معناتها هم يخدموا له تأطير كامل مجاني،
0: يحطوا على السكة،
1: يحطوا على السكة الحقيقة، معناتها عندهم دور مهم
0: كبير وفعال. ما بربي ما ندفعوش بالناس للياس، بالله لا ندفعوا بهم إلى اليأس، واليأس متاعهم هما سينعكس على الشباب أو معناتها أيضا. ثم ما نودلزوش العباد باش يسكروا الكياسات خاطر مش متاعهم، لا يليقوا بهم، خاطر هما ناس معناتها عندهم رفعة أخلاق وعندهم الروح الوطنية عالية، معناها معناتها يحشم الإنسان، معناتها مش نجيك أنا فجأة ونقول لك يا سيدي هو عندي إضراب ونشلك البلاد. هذوما ناس يحترموا في دواليب الدولة، فمن يحترم دواليب الدولة لابد أن يحترم.
1: بالضبط. شكرا أستاذ. دونك طوى صاحب الفكرة قلنا اللي أهم نقطة لنا هو دراسة المشروع متاعه والاستراتيجية اللي مش يقدم فيها، ولنا نصيحتي الأولى كيما نجم يمشي لمركز الأعمال وإلا زاد يلتجئ إلى مكاتب يعني معترف بها يثبت شكون يمشي بصراحة في القطاع الخاص، يعني يمشي إما المكتب محاسبة مسجل في هيئة المحاسبين، وإلا يمشي خبير محاسب مسجل أكل مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين. يتفادى بعض المكاتب اللي تدعي أسامي معينة ينشطوا أنشطة غير قانونية وريناهم وعرضناهم ودراسات غالطة، وحتى البنوك في التمويل ما تاخذهمش بعين الاعتبار نقطة ونجاوزها. إذن صاحب الفكرة إذا كان عمل دراسة المشروع متاعه وفهم اللي ما له وما عليه، يعني قداش لازمو راس مال، قداش لازمو تمويل، لازمو شي ماكينات، لازمو شي ربما ماشي يعني لازمته اطارات والا اعوان. بعتالي ندخل في نقاش مرحلة أخرى مهمة في دراسة المشروع، اختياره للشكل القانوني للمؤسسة مهم برشا، على خاطر كانوا عنده شركاء ولا ما عندوش، وثم قطاعات منظمة مهيكلة تشرط عليك زاد شكل قانوني معين، وزاد الشكل القانوني ساعات في بعض الحالات يعني عنده امباكت على النظام الجبائي والنظام الاجتماعي متاعك. خطر النظام الجبائي مش كما يعني شخص الواحد يعني شخص طبيعي، مش كما شركة، مش نفس النسبة المئوية. دونك هذا يزيد اختيار، إذا كان الاختيار من لونه يمشيش اختيار في حقه ينجم يمباكتيله بعد النظام الجبائي متاعه بطبيعة كيف مش يمباكتيله حتى المردودية متاع المشروع وهكذا. إذا كان بطبيعة باعث المشروع مش ينطلق وحده، عنده إطار قانوني، وإذا كان معاه شركاء بالطبيعة، إذا كان معاه شركاء مش يحكيوا على شركة
0: بالضبط.
1: وإذا كان مش يحكيوا على شركة عنا برشا أنواع أصناف متاع شركات، ما نشبش ندخلوا برشا في التفاصيل هذه باش تقعد الحصة مبسطة يعني للعموم. إذا كان عنده شركاء فما أنواع أصناف متاع شركات قانونية، دون نحكيوا على شخص معنوي إن بيرسون مورال إن سوسيتي. وإذا كان هو وحده مش يمشي في مشروعه بطبيعة عنده زوز إمكانيات، يا إما يمشي في شخص طبيعي يعني كلمة المدولة برشا في تونس حقوله بدين ده، وإلا يمشي حل شركة ذات الشخص الواحد. ممكن بالقانون التونسي ثم شركة للشخص الواحد سيارير سوسيتي اوني بيرسونيل ريسبونسابيليتي ليميتي. لأن الاختيار لأن ريت كيبدا ما عندوش شركاء، مش كما قلت لك ملول النظام الجبائي راهو يفرق برشا، ماهوش كيما النظام الجبائي للأشخاص الطبيعيين كما النظام الجبائي للشركات، وخاصة في الضريبة على الأرباح. نحكي بتاو الضريبة على الأرباح النسب المئوية المحطوطة ماهيش كما الشخص الطبيعي كما الشركات. وما بين قوسين لنا راهو النظام متاع الشركات أخف برشا على الأشخاص الطبيعيين.
0: غريبة والله.
1: ايه ثم بارين ما نعرفش كن استاذه كن ما نلقاش كلمه بالعربيه
0: نسيش نحاول
1: نترجمنا خطر الاشخاص الطبيعيين يمشي بالترانش بالاقص بالقسط بالقسط يمشي ويطلع يعني
0: من الى
1: معناتها من 0 ل 5000 وال 5000 واحنا ماشيين بالباليه حتى لنوصل 50000 دينار تولي 35% راهو نسبه
0: برشا.
1: وفي ال 90 في 70000 دينار نحكي على مداخل سنويه تولي 40000 دينار،
0: بينما برسك مشتر
1: معناتها مجحفة جدا. معناتها وراه ما بين قوسين لنا قوس صغير راهو النظام الجبائي راهو تاع الاشخاص الطبيعيين راهو يطبق على اي نوع تاع مداخيل، يعني كما مثلا الاجور. يعني انت ما تخدم مع الدولة عندك اجر متاعك نفس البارام اللي يطبق عليك انت كما اللي يطبق على التاجر كما يطبق على الصناعي لو حال الباتونت. نفس النسب هذيكية اللي هي نسب مشطة جدا. هذاك علاش لنا يلزموا نعملوا سيميولاسيون في دراسة المشروع، نشوفوا احنا رقم المعاملات ربما طالع برشا وش يمكن يحقق أرباح كبيرة برشا، لنا مهم برشا الاختيار
0: بالضبط. ولي شركة خير ربما
1: إذا كانت كل حالة وكيفاش نحسبها الشركة خطر النسبة المئوية العادية ما بين قوسين عادية هي 20%. خطر ثم نسب أخرى في مثلا القطاع البنكي أكثر 35%، ثم قطاعات
0: حسب
1: خاصة.
0: القطاعات
1: احنا نحكي على إنسان شي حين مشروع صغير يخدم على روح هذه كانت تمشي نسبة 20% كلكو سوا المدخول متاعه. معناتها مش كما في البرسون فيزيك يبدأ يمشي بالبالية. معناتها 70000 دينار متاع شخص طبيعي ما يمشي يطبق عليها نفس الضريبة كما 70000 دينار متاع سيارة
0: الشركة.
1: لهنا هذاك علاش معناتها نعاود ناكد
0: معناتها سامحني نوج نوصل 40000 دينار بيان كو زاد كيف كيف راهو ما عندناش كان ضريبه على الارباح. فما قبلها ضريبه على الدخل
1: ضريبه على الدخل هي بيدها ضريبه على المداخيل. الربح هو بيدو هي بيد. لكن عندنا شو نقولوا عندنا مجموعه كبيره من اداءات اخرى زاد زي ما ناخذوها بعين الاعتبار في دراسه المشروع. اماني مشيت تسعى الضريبه المعروفه على الارباح، خاطر احنا صاحب المشروع مش يخدم على روحه عام كامل، مش يشد محاسبة، مش بعد آخر السنة مش نحسبه قداش حقق أرباح.
0: هو قاعد يعمل لك معناتها التصريحات الشهرية.
1: الشهرية هذاك للأداءات الشهرية.
0: شهرية.
1: تونا رجعوا له.
0: بعد نعمله توتال.
1: أي الشهرية تونا رجعوا له. إحنا تونا نحكيه على الضريبة السنوي. خطر هو ربح سنوي ضريبة سنوي واضح؟ دونك هني ما بين زاد الالتزامات متاع بعث المشروع اللي هو يلزم مسك محاسبة قانوني وإذا كان ما نجمش يشد هو زاد أونانتير يلزم يلتجأ المكاتب مسجلة منظمة باش بالتالي ما يلقاش روحه وزاد خدمة غالطة والأداءات
0: معرض وخطايا لعقوبات
1: وخطايا. نعود نأكد على النقطة هذه خطر فترات الأخرى برشا قضايا في الناس تخدم في اللي قال راه موجود برشا برشا برشا برشا وفما برشا قضايا منشور.
0: كيفاش نعملوا نوع من التثبت معناها؟
1: هو خاطر ثم زوز هيئاتهم عندهم السيت نتاعهم يدخل يشوف
0: لازم يكتب لازم يطلع له لما يطلع له
1: مسجل ولا غير مسجل
0: واضح.
1: وعندنا بطاقة مهنية وعندنا كل شيء موجود وتولى رانو ما خلى شيء زاد
0: اي بالضبط
1: تولى رانو تدخل تكليك على رانو تعمل الريسيرش يطلع لك ولا تدخل السيت نتاعك سواء هيئة المحاسبين ولا هيئة الخبراء المحاسبين. دونك قلنا احنا مسكنا محاسبة متاعنا طلعنا ربحنا السنوي على الربح السنوي نطلعوا الضريبة متاعنا هذا الأداء الأول. مع العلم زاد اللي ثم الحقيقة امتيازات جبائية نجمو نحكي فيها بعد شوية كان عندنا وقت يعني مثلا القانون تاع ستارت اب ميدان الفلاحة الديفلوبمون ريجيونال هكما فيهم امتيازات محترمة ينجم زاد هو والقطاع متاعو
0: معناها سامحني الاختيار لهنا باش يكون اختيار حسب النظام القانوني باش نشوفوا رواحنا اندرا بيرسون فيزيك ولا سوسيتي والا معناتها شخص طبيعي والا معنوي باش نشوفوا رواحنا معناتها في في في, في الجانب الاداءات أي. ولكن ايضا قطاعيا انا القطاع شنو نجم يعطيني امتيازات؟
1: القطاع الفلاحي زاد فيه امتيازات نجم ياخذ امتيازات هذيك بطبيعه ثم شوي اجراءات قانونيه معناتها يتبعها تحت الوكاله الوطنيه للفلاحه وفما
0: تعسينا على بي ولا
1: لابيا لابيا الفلاحه ولا الفلاحة. بي هي الاندستري
0: وهذا معناتها باش تاخذ الامتيازات هذه لازم يرد باله الانسان ما يحلش البتين تقبل يعمل تصريح بالاستثمار قبل صحيح
1: يبدا بتصريح الاستثمار هي اول مرحله هذا كلاش نرجع وراه دراسه المشروع من الاول لازمه باش يعرفوا التزاماته ولا مش تجي نتعدى باللابيا نتعدى باللابيا ولا ما فما حتى شيء ولا لا زاد فتك بحاجه اخرى لابي ولا بيا وثم قطاعات اخرى لازمها كرس شروط وما ادراك وكل رخص وما ادراك وما رخص تقعد برشا وقت والى اخره
0: حتى كرسات شروط زاد معناتها باش تعملهم حتى في حاجات بسيطه لكن زاد في الاثناء يلزمك تسال وتشوف اللي فما اذا كان فما في قانون الماليه بعض الامتيازات اللي باش تتعطى جبائيا هذا الكل يصير بالتصريح بالاستثمار قبل ومن بعد نحلوا البتين ده والا نعملوا الشركه
1: بالتصريح بالاستثمار وبالاول اذا كان كان على كرس شروط نثبتوا فيه ونشوفوا الشروط اللي فيه خاطر كان ثم شروط تخص مثلا المحل انت مش تمشي تكري وتحل البتين ده وتحط المحل وانت غير مطابق لكراس الشروط
0: اي في حتى في حتى في صلاحيه المحل في حداتها
1: صلاحيه المحل خاطر الكراس الشروط يدخل في برشا تفاصيل ساعات المحل ساعات الشهاده العلميه ساعات حتى راس المال يقول شروط عليك عدد معناتها راس مال معين معروفين ثم برشا يعني برشا مجالات اللي مقنة فيها حتى رخص كما التعليم العالي كما التكوين المهني كما غيره قطاعات هذيك مقنة وتتعدى بالرخصة وإلا تتعدى بكراس الشروط هذوك هذوما معناتها مهمين برشا خاطر ينجم تلقى روحك في في في وضعية مسدودة والحقيقة رانا عندنا برشا يعني الشروط هذه متفرعة برشا معناتها مثلا المستثمر الاجنبي باش تلقى روحك تعمل له تاخذ له ترخيص باش تدخل فلوس البنك سنترال خاطرها بالدوفيز مثلا قطاع النقل فيه زاد برشا شروط تصدير زيت الزيتون القائمه يعني يحب يعمل سنتر بتاع سبور برشا ميادين تفاجئك بالحقيقه بشروط ما تلقاش تفسير الحقيقه باه نرجعوا للمنظومه الجبائيه بتاعنا قلنا احنا توا عنا اداء سنوي باش نحاول نبسطوها شويه ثم اداء سنوي وثم عنا اداءات اخرى شهري منها التي في ا الاداء على القيمه المضافه التي في ا مثلا ثم قطاعات يعني تخضع للاداء القيمه المضافه ثم قطاعات لا مثلا المعروف مثلا القطاعات ما فيهاش تي في ا هي المواد الغذائي ولكن كي تحط معاها مواد تنظيف في نفس المحل تلقى مواد تنظيف بالتي في ا ومواد غذائيه بلاش دونك هنا معناتها ف يعني جيستيون تاع تي في تولي ثقيله شويه ويزم يرد باله منها الصناعي عنده تي في فما قطاعات فيها تي في فيها لا الفلاحي ما فيش تي في
0: الخدمات
1: برسك الكل بالتي في وفما نسب في الاداء قيمه المضافه بالنسبه للخدمات للاسف
0: ما اقلش من 19% هي
1: لا هو سمع 7 و13 و19 ولكن 7 و13 حكايه بسيطه جدا بالزبط. يعني كما المهن الحره الحقيقه تظلمنا احنا والطب والمهن الكل حطونا في 19%. درك احنا على باز معناتها هو انسان يخدم بمخه، احنا نقول ما عنديش سلعه نبيع فيها
0: بالضبط.
1: خطر هي الفلسفة متاع الأداء على القيمة المضافة، على أساس أنت تشري حاجات بالأداء على القيمة المضافة، تنجم كان أنت مش تحولها كصناعي وإلا مش تبيعها كما هي. كي مش تبيعها زادة أنت مش تحسب الأداء على القيمة المضافة لحريف متاعك. إذا الأداء على القيمة المضافة اللي مش تخلصه للدولة، هو الفرق ما بين الأداء على القيمة المضافة على المبيعات، نطرح منها الأداء على القيمة المضافة على المشتريات، السلعة ولا الماتير برمير اللي شريتها. هذه فلسفة متاع الأداء على القيمة المضافة، اللي بعته تطرح منه اللي شريته. بينما احنا مهن الحرة فاش نشري واللي نبيع فيه شنو هو؟ نبيع فيه هو كيما الطبيب ولا المحامي ولا خبير المحاسب، فاش يبيع؟ فما سيرفيس يقوم به بانتلكتويل، هاك الانتلكتويل هذاك يزيد يهبط عليه 19% تبيع.
0: قولك انت كوليكتور، انت جامع للضرائب.
1: اي لكن هي اسمها ضريبه على القيمه المضافه.
0: اي جوستومون
1: القيمه المضافه
0: على شنو؟ ما هو احنا كي سالناه السؤال هذا يقول لك لا انت ايش دخلك انت، لان انت عباره على كوليكتور. إيه انت معناتها عندك
1: استاذه فلسفه اخرى.
0: ما هي ما تدخلش المخنا
1: تاعو معناتها كي ترجع احنا النصوص الاولى من خلقت تي في ا، هذا هو شرح الاسباب. باش تردني اني كوليكتور دو تاكس، هو الحقيقة الكم الهائل اللي عنا متاع الأداءات يدل اللي احنا فتنا الكوليكتور الحقيقة.
0: بالضبط.
1: معناتها نخدمه في خدم أخرى حتى متاع الإدارة، ولا منها منصة تاج ومنها حوايج أخرى، راهي ولات الحقيقة معناتها ولات
0: مرهقة،
1: معناتها مثقلة برشا. وحوايج ولات معناتها الناس ولات تعمل ولات تحط في أشخاص اللي هو شارج فيكس ريان كل الإجراءات الإدارية هذه والجبائية وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها، معناتها باش ينجم
0: ينقص على روحه شويه،
1: باش ينجم يلتزم بواجبه قدام الدوله. هذه ما كانش تغصيل في الخطايا والمشاكل.
0: به دونك اختيار النظام القانوني قلنا اهميته هذه اول حاجه باش نشوفوا رواحنا شنو التزاماتنا الجبائيه، وايضا كيف مع الالتزامات الجبائيه شنو الامتيازات نجم نتحصلوا عليها.
1: اكيد طبعا ديما نعاود ناكدوا نربطوها بالقطاع اللي يخدم فيه، النشاط نتاعو، الجهه اللي هو يخدم فيها. كما قلت لك ثم امتيازات جبائيه في بعض المناطق الداخليه، هذاك الكل تحط في دراسه المشروع. بالطبيعه نعاود نقولوا عنده شركاء والا ما عندوش، هذاك كان ما عنده شركاء ما عندوش حل اخر، يمشي في الشركه المعنويه لي سوسيتي.
0: هو نقترح ان شاء الله في الحصص المقبله تولي عندنا معناها بعض التفاصيل ندخلوا فيها بشويه،
1: مع تفاصيل
0: احنا عمومية
1: احنا
0: بالسكوليت كما نقولوا الهيكل العام
1: للنجم. نتطرق للامتيازات الجبائيه الحقيقه فيها ما يتحكي، النظام تاع سي ان اس اس نجم نتعمقوا فيه ما يتحكي، حتى هو فيه شويه فيه في بعض الامتيازات. زاد التمويل البنكي وما أدراك. ثم مشاريع تتطلب تمويل، مش ناس كل عندها رأس مال تخليه ينطلق في مشروع. زاد التمويل زاد فما برشا مؤسسات، زاد البي تي اس والبي اف بي ام وغيرها، يعني عندهم ما يقولوا في
0: التمويل،
1: في التمويل للباعثين الشبان. ثم برشا مواضيع نجم نتركولها
0: خرق العادة. بالنسبة للسناسيس خطر ما زلتنا النقطة دي
1: الوقت صحيح. الكلمة نعالج نتأكد على ثم برشا أداءات شهري. ربي خطر الكلمة هذه علاش نأكد على خطر كما قلنا، ثم شكون يقولك تماني خلصتني لامبو، ولا إلا بالعكس يقولك ماني خلصت كل شهر شو زلت نخلص آخر. لا في تونس حنا كما حكينا عنا أداءات شهرية لازمة، أداءات شهرية المعروف أكثر حاجة هي التبيع، ولكن عنا ما ننساوش خصم من المورد، كما مثلا على الكراء مش نحي 10% من الكراء كل شهر تصبهم للدولة. الأجور ما فما خصم من المورد، حكيمة اللي تراها في البيلتان سالير كليني إي ال بي بي، هذيك هو العارف شنو يعمل، ينحاها من الشهرية كل شهر ويصبها للدولة. معناتها فما عندنا التي اف بي فوبرولوس، الأداء على تكوين مهني، ثم برشا أداءات راهي لازمنا نخلصوها شهريا وردوا بالنا منها، خطر تغفل عليها تتسبب لك في أداءات.
0: نجم ما تصرحش بها بكل معناها،
1: ما تصرحش بها تولي مخطئ، تولي عرضة يجيك رقم مراقبة جبائية تخلصهم تخلصهم. هي برشا خطايا، يعني النسبة المئوية راهي بتاع الخطايا عالية برشا احنا في تونس، يعني في بعض الوضعيات ساعات قد الأصل قد الخطايا راهو، بالخاصة اللي تبدأ عوامل قديمة ما تعرف بمرور الزمن الخطأ يزيد تكبر. دونك يلقى روحه بشي خلاصها دوبل.
0: واو.
1: أي. وفما بعض العقوبات كما الخصم من المورد راهو بعد 6 شهور ينجم في عقوبة سجنية.
0: واو.
1: أي خطر يقول لك أنت نحيتها لحيتها للشخص وما عطيتهاش للدولة، يعني وكأني سرق. طيب كيما الأجور نحيتها له أنت من شهريته صح؟ وكيما تصباش للدولة فلوس الناس، فلوس فلوس هو الأصل فلوس الأجير مش مشي للدولة، أنت وسيط كما قلت لك أنت كولكتور.
0: أي بالضبط كولكتور.
1: يعني والكولكتور في بعد ستة شهور معتما ما صبش فلوس للدولة تولي مشكلة كبيرة.
0: وي أبار هذه شو عنا آخر
1: أدوات؟ عنا مثلا نظام السي إن إس إس. نظام السي إن إس إس زاد فيه فيه أنواع، قطع عنا نظام الأعراف وحده ونظام الأجراء وحده، وردوا بالنا من أجراء على خطر معناتها يزبوا يصرح بيهم من أول ما ينتدب العامل متاعه باش يصرح بيه للسي إن إس إس، انتدب عامل أجير. وإحنا تصاريح تاع السي إن إس إس في تونس هي ثلاثي كل تريمستر، دونك يرد باله زاد من ليزيشيونس هذوكما ثلاثي، وصاحب المشروع عنده تصريح وحده يتسمى نظام الأعراف. كيف كيف حتى في السي إن إس إس تم برشا عقود شغل فيهم بعض الامتيازات وفي بعض القطاعات كيف كيف، يعني مش كما يسب في الفلاحة مش كما يسب في الصناعة. المبادر الذاتي عنده أفونتاج، ستارت اب عندها أفونتاج، الأمثلة عديد. معناتها مي برشا عباد تخمم في الجبائي وتنسى موضوع السي إن إس إس، هذاك هو مهم جدا جدا جدا خاصة القطاعات اللي عرضة لحوادث الشغل. تصور معناتها صناعي خدمته يتعرض لحادث الشغل هو مش مصرح به للسي إن إس إس شو باش يعمل، معناتها وضعية خايبة برشا، النجم يخسر مشروعه فيه اللي يخدمه في الأشغال اللي يخدمه في الصناعة وغيره. ثم نقاط أخرين نجموش نعرج عليهم احنا والوقت. زاد تو دخلنا في قوانين جديدة وكما الفوترة الإلكترونية، معناتها كثرة الالتزامات، يلزم زاد الباعث يرد باله خاطر مش يولي يلوج على برنامج إعلامية باهي مش يعاونه، معناتها مش يعاونه في خدمته، وخاصة الفاكتورة الإلكترونية تو دخلت جديدة من غير يعني من غير معنا لوجيسيال انفورماتيك تو معترف به ومسجل ما نجمش يخدم. وصلنا معناتها تو تفرضت علينا معناتها القوانين الجديده هذه الكل كاية، زاد الاختيار نتاع اللوجيسيال زاد مهم برشا في لي جيستيون نتاع نتاع نتاعه، خاطر يعطيه بعتلي دي تابلو دبور باش يعرف روحه رابح خاسر شنو الناقص شنو الزايد، يعني اش عمل من شهر لشهر باش يتعاونوا في اخذ القرارات، مثلا وقتاش يشري وقتاش يبيع وقتاش يمشي يتسلف يمشي للبنك نتاعه وربما باش يقترض لمده قصيره، يعني هذه بالمحاسبه وبمنظومه اعلاميه فيابل تخليه عنده تابلو اللي يخليه يخدم مرتاح وعنده فيزيبيليتي على المشروع نتاعه.
0: يعطيك الصحه سي طارق، قول نقاط بكلها هامه، عطيتنا تقريب لمحة عامة. لو كان تسمح وإذا كان عندك الإمكانية نتلقاه الأسبوع المقبل ندخل في بعض التفاصيل، على خاطر بالحق من أكثر الحاجات المؤرقة للباعث الشاب والباعث المشروع وصاحب المؤسسة المتوسطة هل ديتاي يقولك صحيح عندي الكونتابلي، ولكن اسكو الكونتابلي باش يقوم بهذا الكل؟ ما هو يلزم يكون فما دور يقوم به الباعث. وإذا كان فما معناتها إغفال مش في تحمل مسؤولية الكونتابلي، هذيك الإشكالية بالضبط صاحب المشروع. دونك هذه الثقافة ثقافة اختيار الكونتابلي مهم، ولكن أيضا ثقافتك
1: يعني
0: أنت
1: اختيار المكتب اللي باش يتعامل معه اختياره في المكتب، خطرة مش يستحق كونتابل ولا نكسبر كونتابل، ربما مش يستحق المحامي معه
0: بالضبط،
1: مش يستحق الانفورماتيسيون، مش يستحق زادة بانكة توقف معه وقت الأزمات. ديما نسمي الأربعة هذو ما يلزمه حسن الاختيار فيهم، خاطرهم شكونوا السند نتاعو باش يواصل رحلته.
0: جوستمون ممكن من الاسئله تنحاول نجاوب عليه الاسبوع المقبل، اذا كان لم احسن اختيار نظام القانوني للمؤسسه نتاعي مثلا انا بيرسون فيزيك نحب نرد الشركه نقول لك انا غلط
1: اي نجم
0: والا لا، ثم اذا كان مثلا صار خلاف ما بيني وما بين الكونتابلي نتاعي اسكو عندي الامكانيه باش نغير ولا لا ما عنديش الامكانيه، من بين الاسئله اللي باش نخليوها للاسبوع المقبل باذن الله. بارك الله فيك سي طارق الحاج صالح، خبيره في مجال المحاسبه والجبايه، منورنا ديما بمختلف المعطيات اللي عايشك حصلت باذن الله، وان شاء الله تحصل افاده في بقيه الحصص. تحياتي لك، مازال مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، تبقوا معنا.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. وباش نختموا لقائنا اليوم بمصافحة مدام كوثر رمضان، مكلفة بالإعلام والتوجيه في مركز التكوين والتدريب المهني بجبنين. نقول أهلا وسهلا بك مدام كوثر، مرحبا منورتنا برشا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا، تحية طيبة لي كل مستمعي إذاعة المنخير، ومشكورين على إتاحة الفرصة باش نحكيه اليوم على موضوع مهم برشا يهم الشباب ومستقبلهم اللي هو
1: التكوين المهني. ديما ما أدراك، وإحنا في فترة حاسمة توا في آخر الصيف، وهو بداية الدورة التكوينية إن شاء الله جديدة، فنحث الشباب دائما على أنهم يقيدوا في المنصة، وعلى أنه ثم اختصاصات مطلوبة جدا في سوق الشغل ينجموا يلتحقوا بها للتكوين وللتكون. دونك لو كان تعطينا فكرة مدام كوثر على مختلف الاختصاصات الموجودة في مركزكم.
2: نحب نعرف مركز التدريب المهني بجبنيانة هو مركز حكومي يرجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني. تأسس سنة 1989، ثم صارت إعادة الهيكلة نتاعه في سنة 2006. مركز يضم أو يوفر للتكوين في 9 اختصاصات مختلفة في 3 مستويات مختلفة. المستوى الأول هو مستوى شهادة مهارة، يوفر المركز التكوين في اختصاص لحام بالقوس. المستوى التعليمي المطلوب بالنسبة للاختصاص هذا هو سنة 7 أساسي منهك. المستوى الثاني هو مستوى شهادة الكفاءة المهنية، المركز يوفر التكوين في 6 اختصاصات اللي هي ميكانيك السيارات، نجارة الألومنيوم والبي في سي، لحام مركب، حداد ميتال سيراميكا، تعاون صيانة الأنظمة الميكانيكية، واختصاص مركب أسلاك كهربائية. والمستوى الثالث هو مستوى مؤهل تقني مهني، يوفر المركز اختصاصين اللي هما اختصاص رسام دراسات في البناء المعدني، واختصاص تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات. عملية الترسيم بدأت من آخر جوان، احنا حاليا في آخر الاستعدادات للعودة التكوينية سبتمبر نوفمبر 2026، مازلنا نواصلوا الترسيم براتيكمون. دورة سبتمبر كملنا، لكن الترسيم لدورة نوفمبر مازال متواصل.
1: توفروا الإقامة والإعاشة؟
2: يوفر المركز خدمة الإقامة بطاقة استيعاب 142 سرير، والإعاشة بطاقة استيعاب 250 كرسي.
1: مع منحة؟ الاختصاصات اللي تتمتع بالمنحة؟
2: مختلف الاختصاصات في المركز المتكونين يتمتعوا بمنحة باستثناء اختصاص ميكانيك سيارة.
1: واختصاص مطلوب جدا، مع أن تعتقد أنه ما فماش حتى داعي للتحفيز عليه على خطر العباد تلوج عليه بالفتاشة يا ذري.
2: بالضبط، هذا هو تو دانسيرسيون فيه كبيرة برشا، وضغط الاستيعاب احنا وصلنا 500% ناس مرسمة لاختصاص ميكانيك سيارة.
1: هو الحقيقة اختصاصات الموجودة في المركز متاعكم الكل، وإحنا علاش اخترناه اليوم مركز التكوين والتدريب المهني بالجبنين، كلها براتيكمون مطلوبة في سوق الشغل مدام؟
2: صحيح، الاختصاصات الكل مطلوبة وتفتح أبواب التشغيل في تونس وفي الخارج، وكلها اختصاصات ذات مردودية محترمة. خاصة أنه إحنا نوفر التكوين بالتداول، يعني المتكون يعدي فترة في المركز ثم يقوم بالتربص كل شهرين في المركز، شهرين تربص، بالتالي نسهلوا عليه، نعطيه فرصة حقيقية باش يطبق المعارف والمهارات اللي تعلمها في المركز واللي اكتسبها يزيد يدعمها خلال التربص، وبالتالي زيد تكون له فرصة باش يكتسب الخبرة في المؤسسة، باش يتعرف على الواقع الحقيقي للمهنة، تعاونه انه يبني علاقات مهنية، وبالتالي تحسن له فرصة التشغيل بتاعه وتعطيه خبرة ميدانية تسهل له يخدم في المؤسسات الاقتصادية هذه، وإلا إذا ثم اللي عنده فكرة أنه ينتصب للحساب الخاص ويفتح مشروع خاص بي.
1: انتم من خلال التجربه اللي عملتوها اثناء في معناتها المسابقه للمتكون المبادره، اعتقد انكم كرستوا اكثر ما يمكن مع ثقافه بعث المشاريع ورياده الاعمال، فبالتالي نتصور اللي من خلال التكوين ومن خلال هذه الفرص المتكون ينجم يتوجه مباشره للانتصاب للحساب الخاص.
2: صحيح، المتكون المبادر كانت فرصه لنا احنا بيتنا، اكتشفنا قديش الشباب يحب يبادر وقديش الشباب يفكر في مشروع، تلقى عنده حلمة من الأول من قبل ما يلتحق بالتكوين المهني، عنده سيديجا هو الفكرة متاع مشروع خاص به يحاول يبنيها إنه يتلقى التكوين المناسب، ثم يكتسب الخبرة وبعد احنا زادة نوفروا له، نقربوا منه الناس اللي تعاونوا، زملائنا في اللانيتي اللي فورماسيون اللي يصير في السوفت سكيلز يتكون باش يكون حاضر إنه ينتسب للحساب الخاص.
1: والمشاريع بكلها ينجم من خلال الانتصاب للحساب الخاص توفر موطن رزق هايل برشا، معناها بكلهم تقريبا الاختصاصات بكلها فما الإمكانية باش ينتصب الإنسان للحساب الخاص. ينجم إذا كان في البداية هو نظام التداول هذا يخليه عبارة عن عمل تربصات مع تداخل المؤسسة، ولكن في الأثناء ينجم يأخذ الخبرة المطلوبة فيما بعد ويحل مشروعه الخاص. قلت لي دورة سبتمبر تقريبا فما تعب تقريبا لكل اختصاصاته،
2: تقريبا مازال بعض الاختصاصات، فما اختصاص انا الحقيقه نحب نعرف الشباب بها لخاطر مازال ما همش واخدين فكره به عليه، اللي هو اختصاص حداد ميتالا سيميكا اللي هو معروف الاكثريه بالشدروني. الاختصاص هذا هو فما فرق بين اختصاص الحداده واختصاص اللحام. اللحام هو جست يعمل عمليه اللحام، بينما الحداد هو مجال تقني اشمل واوسع. علاش؟ على خاطر المتكون باش يركز على تصنيع وتجميع الهياكل المعدنية، يتعلم يصنع الخزانات الريزرفوار الأنابيب الصناعية، كيف كيف يخدم على نوكس الألمنيوم لاسي، وبالتالي يكون قادر أنه يقرأ البلان. مثل أنا كليون نحب نعمل ريزرفوار ولا أي حاجة، نعطيه البلان، يكون الشدروني قادر أنه يقرأ البلان هذاك، ثم يقوم بعملية الديكوباج يعني يقص الصفائح المعدنية ثم يشكلها، واخيرا تم عمليه اللحام وتركيب وتجميع القطع هذه، يعني يبدا من البلان حتى للمونتاج. اختصاص مطلوب برشا وممتاز جدا ومطلوب في سوق الشغل سواء في الشركات البتروليه في تونس والا في الخارج.
1: هو الاختصاص هذا مطلوب وموش مفهوم، دونك تنجموا اذا كان فما الامكانيه انكم تعملوا فيديو توضيحي حتى على الصفحه الرسميه الخاصه بالمركز.
2: احنا ولا قاعدين ديما نهبطوا نحاولوا نقوموا بدورنا الاعلامي ان نحاولوا نبسطوا المعلومه ونحاولوا نوصلوها لاكبر عدد ممكن باش الشباب ينتفع ويعرف بالضبط حاجيات سوق الشغل من اليد العامله باش يعرف يختار هو. على خاطر صحيح القاعده النجاح ساعات يقول لك ساعات انا هو الاختصاص اللي نختاره هذا ولا هذا، انا وفي اكثر مردوديه ماليه وهذا ولا هذا، هو ليه الاختيار لازم يكون ساعه من الاول انه الشاب يعرف هو شنو يحب، إذا يحب يخدم بيده ولا يحب يخدم على الحاسوب، ثم يشوف هو شنو قدراته وإمكانياته تمكنه أنه يتعلم الاختصاص هذا وإلا لا، يفهم شدكوا يستجيب بالضبط شنو أفاق المهنة هذه وين ينجم يوصل بها، ومن هنا تبدأ قصة النجاح نتاعو
1: إن شاء الله بإذن الله. دورة نوفمبر تقريبا نفس الاختصاصات باش تبقى ولا فما بعض الاختصاصات اللي ماهيش تكون موجودة؟
2: بالنسبة لدورة نوفمبر الاختصاصات هي اختصاص نجارة الألمنيوم والبي في سي، اختصاص مركب أسلاك كهربائية، اختصاص صيانة الأنظمة الميكانيكية، والاختصاص اللي كنا نحكيه عليه اللي هو حديد ميتال سيميكا. مدة التكوين في الاختصاصات هذه هي سنتين باستثناء اختصاص مركب أسلاك كهربائية، مدة التكوين سنة ونصف بالتداول.
1: إن شاء الله تكون عنا عودة للاختصاصات هذه في قادم الحصص بإذن الله ونحكي فيها بأكثر تفاصيل، وإن شاء الله تكون عنا قصص نجاح ترافقنا من خلال استعراض هذه الاختصاصات. بارك الله فيك مدام كوثر رمضان مكلفة بالإعلام.
2: تفضل. ديما مازال يتواصل الترسيم على المنصة الرقمية اللي هي www.atst.in.
1: خبيان مازال متواصل، معناها حتى التو اللي فاق مخر شويه مازالت عنده الامكانيه للتدارك، خاطر تعرف مدام كوثر احنا التوانسه معناها نعملوا كيف على الصيف. والخرجات وكذا وننسيو القراية ولا التكوين ونفيقوا كان آخر وقت. دونك في بعض الأحيان الاختصاصات اللي كنا نتمناوها تكون حجزت المقاعد متاعها الكل. دونك فما الإمكانية تولي للترسيم باعتبار أنه المنصة مازالت مفتوحة هكا ولا؟
2: إن شاء الله. وبالنسبة لوسائل الاتصال بالمركز على رقم الهاتف 74-880-419 وإلى لأي استفسار آخر عنا كيف صفحتنا الرسمية مركز التكوين والتدريب المهني بجبنيانة الصفحة الرسمية. ومرحبا بالجميع.
1: شكرا جزيلا مدام كوثر رمضان مكلفة بالإعلام والمرافقة والتوجيه بمركز التكوين والتدريب المهنية بجبنيانة، كل التوفيق دائما. احنا هكا نوصل مستمعينا الكرام لنهاية اللقاء معكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من خلال مختلف الفقرات واللقاءات اللي قدمناهم لكم، خاصة لباعثي المشاريع وأيضا بالنسبة لراغبين في التكوين المهني. أجمل تحية هيثم والناس هويدا بن ساسي شدوى صديقتكم رفقة، نلتقيكم غدوة إن شاء الله من خلال برنامج حكاية الأفراح من 10 إلى منتصف النهار. كل عام وانتم حين بخير، إلى اللقاء.

0: بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب حلو كذاب ليه
1: تمام. الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي بأن فرق المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية نفذت خلال شهري جويلية وأوت 2026 أكثر من 5700 عملية تفقد بمختلف معتمديات الولاية، شملت مسالك توزيع المواد الغذائية والخضر والغلال والتبغ والفواكه الجافة وغيرها. وأسفرت هذه العمليات عن تحرير 416 مخالفة اقتصادية وحجز 67 ألف لتر من المياه المعدنية. في موضوع آخر، تنطلق اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بابن عروس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بعون بريد للاشتباه في استيلائه على أموال حرفاء المكتب البريدي الذي يعمل به. ويأتي هذا القرار على خلفية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أظهر امرأة مسنة طلبت سحب مبلغ 800 دينار من أحد مراكز البريد، غير أن الموظف سجل في وثيقة السحب اقتطاع 832 دينارا من حسابها وسلمها 800 دينار فقط، ما أثار موجة من الاستنكار والتساؤلات. في أخبار العالم هذه الساعة، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر اليوم جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة في ظل استمرار خروقات الاحتلال الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين قال جيش الاحتلال إنه هاجم أمس في خان يونس قائدا في نخبة حركة حماس. ختاما، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريح صحفي أن واشنطن ستبدأ اليوم شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف ما وصفه بقطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني، ملوحا بتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل كشريان مالي لإيران. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نحكيو على فوائد الثوم اللي هو غذاء الحق نعرفوه اللي هو مفيد برشا، خاصة توا في وقت النزلة الموسمية، تكاثر الفيروسات، تكاثر البكتيريا، نجم يحمينا خاطر عنده نقوله حتى باللغة الدارجة اللي هو كيما الانتيبيوتيك الثوم. أما ماذا بيا ننبهكم ما لازمش نتناولوه على الخواء، كيف كيف الثوم زادا ما نبلعوش بالعام، لازم نقصوه أموع قطع صغيرة، وراهو حتى التطيب نتاعو بقدرة ربي نجمو نستفادو من الفوائد نتاعو حتى بعد الطهي، خاطر برشا عباد يظنوا انه كي تطهى الثوم ما عادش تكون عنده فوائد. لا، بقدرة ربي نجمو ننتفعو بالفوائد نتاعو، وان شاء الله ربي يضمن السلامة للجميع. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا، عدد جديد من برنامج الموجة ورا الموجة حتى للخمسة مع بعضنا. بطبيعة كما العادة مجموعة من الفقرات يأثوها معنا مجموعة من زملائنا في العمل وتأسيس هذا البرنامج. نعطيكم السمار، البداية كما العادة بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، وبعده فقرة حدث ولا حرج اليوم مع أحمد مخلوف كما العادة سكيتش ساخر وناقد للوضع العام و حياتنا اليومية. أيضا من ذاكرة المهرجان كما العادة فقرة أسامة بالحاج محمد، ووقفتنا الإخبارية باش تكون في تمام الرابعة بعد أخبار الرياضة، ثم نرجع بقية فقراتنا انطلاقتها باش تكون ديما القدام مع آية الرويني. اليوم تستضيف السيدة نجوى بعصيدة مسؤولة عن برامج التكوين التونسي الكندي، وحوارنا باش يكون حول التكوين في الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. مش صحيح الفقرة المسجلة للصادق عمار كيما العادة تجيكم في موعدها، وآخر فقراتنا على الخط مع الأستاذ الصحفي كمال محمد كاتب وصحفي وباحث في شأن الهجرة. بطبيعة باش نرجعوا في حوارنا حول حادث غرق مركب المهاجرين في سواحل جرزيش والمنطلق من بني قردين يوم السبت الماضي، جديد في الموضوع هذا وربما الهوامش والأخبار اللي ما تقلتش. التحية توصلكم كيما العادة من محمد وليد جاموسي على رأس الفريق. اليوم ترافقنا الزميلة هويدة بن ساسي في تنسيق البث المباشر، ومعانا شدوى امتيرة في الإخراج الرقمي، كل التوفيق شدوى في التربص في هذا المجال. معانا أيضا زميل هيثم والناس في الهندسة الصوتية. يلا هيثم ناخذ أول نغم وبعده نرجو مع جلال بن سعد في حل البيبان.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية مفعمة بالمودة والمحبة. نفتح اليوم باب القوس زغوان، وهو أول باب روماني والباب الوحيد اللي بقى إلى الآن بمدخل المدينة العتيقة. وتقول الدكتورة محبوبة اليحياوي في مقالها: زغوان مواقع ومعالم. على موقع المعهد الوطني للتراث، الباب هذا روماني وهو من أبرز المعالم الأثرية بزغوان، ويعود تاريخه طبعا للعهد الروماني. وفي دراسة معمقة للأستاذة سهام شمام تقول: تواصل اهتمام المجموعات السكانية التي استقرت بزغوان بهذا المعلم وبساحته، بحيث وقع استغلال المكان في القرن 17 من طرف الجالية الأندلسية التي أعادت تهيئة المدينة بعد خرابها، خرابها طبعا بسبب الزحف الهلالي. فوقع تهيئة معلم القوس كباب رئيسي من أبواب المدينة الأربعة، وهو المدخل الشرقي، أطلقوا عليه باب القوس. أما من ناحية الاستراتيجية، الباب هذا هو حصن دفاعي مثل كل الأبواب، حصن دفاعي وعنده دور أمني واستراتيجي. وكذلك شفنا بعض الأبواب اللي عندها دور جمركي وما يشبه الديوان اليوم. الباب هذا مرتفع ويعتبر من المحطات الهامة في تاريخ زغوان. ولمزيد التعمق يمكن العودة إلى مقال محطات من تاريخ زغوان لسهام شمام، وثم كذلك مقال مهم للأستاذة شافية السخيري بعنوان التدخلات الأندلسية بالباب الروماني بزغوان. واعتبارا قلنا للقيمة التاريخية لهذا القوس، تم يوم الجمعة 21 ماي 2021 تركيز مجسم للقوس الروماني بالمدخل الشمالي لمدينة زغوان على مستوى مفترق المستشفى الجهوي بزغوان. إذن تحية لزغوان وتحية لتراث زغوان العريق والشيق والممتد عبر العصور، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: إلنا الله إن شاء الله ربي معانا يا ربي. أحمد مخلوف أهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا ثريا, وإن شاء الله تكون استمتعت بالعطلة الصيفية متاعك.
0: أي.
1: وبالمناسبة بربي نتمنى وشفاء العاجل لخونا وزميلنا رؤوف غديرة, قولوا له يا رؤوف أزمة وتتعدى بقدرة ربي ترجع لنا
0: إن شاء الله لباس. إن شاء الله لباس رؤوف. أنا تو بركة من عندك خذيت المعلومة في المحالة في الريجي, أما إن شاء الله لباس رؤوف بإذن الله مع السخانة والكل راهو تجي
1: تحيا برشا
0: حاجات تتفرع جدا, وفما برشا حاجات تقلق شوية. صحيح فما سخانة, ردوا بالنا, كنا زادة نحكيه على تأثيرات المكيف الهواء في الديار واللي عنده
1: في الإدارات. برا بحكينا عليه المرة الأخرى. الإدارات تبدأ أنت مثلا في الشارع فيها السخانة هذه, تدخل تلقاها معناها ثلج كشوك ترميك اللي يقدر يتبقى برشا حاجات خايبة.
0: فما حاجة أخرى اللي يبدأ رقد راهو البدن ما عادش عنده وسائل الدفاع نتاعه كيف يرقد, دونك رد بالك الهواء نتاع الكليماتيزور. فما حاجة أخرى بعد الدوش زاد اختر
1: كل شوف الكليماتيزور ولا في كل بلاصة, خاصة مثلا في الإدارات في الجوامع المراوح زادة كيف ساعات فما شكون يبدأ داخل السخون مثلا الجامع ويظل باش يقعد تحت المروحة, ردوا بالنا. معناها الوسائل متاع التبريد ديما ردوا بالنا ما كل الشوك ترميك لما بين السخانة والبرودة متاع البدن.
0: احنا لهنا مجبورين على الماتريال وعلى كل شيء على ظروف العمل, خاطر في السخانة دي منجموش نخدمو هكا عادة ديما نعمل عاملة لأن مع نصايحك متاع الأخت الكبرى عرفت نقول لهم الكل عنا القاعة الصالات وعنا الاستراحات, جيبوا مراول جيبوا سويري جيبوا دوبل خاطرك توصل العرقان, دونك باش تدخل للريجي ولا اللونتين راهو بارد بدل وادخل على الاقل شيء يحمل عرق.
1: صحيح وربي يحفظ الجميع.
0: امين يا ربي امين. خاطر السخانه هذه راهو اللي جات سنار انا مش من عوايدنا, راه
1: هو سنا كل شيء جانا ماهوش من عوايدنا,
0: كل شيء ربي يقدرنا عليهم الكل, وان شاء الله احنا قد التحديات هذه. والحقيقه الناس اللي تعبت واللي تعذبت ان شاء الله في ميزان حسناتها, لازم نقول لكم كان هكا ان الله نرجع
1: اغنيتنا.
0: يلا هيثم اعطينا حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
1: ميمي ميمي صيحة خرجت من بيت سندة بنت حاتم اللي قام مفجوع هو ومرته فوزية, ونجز يجري مقابل البنت ومرته في جرته حافية, وتضرب صبع رجلها اللي صار في سقطة ولت الصالون وبدأت تصيح هي زادة, وحاتم ما عرفش وين يقبل البنت ولا المرته اللي خلاها تتوجع, وحل باب البيت يلقى سندة لببها العرق وهي تصيح ميمي ميمي, حضنها وبدأ يفيق ويهدي فيها بشوية بشوية حتى لين فاقت وهدات, وعطاها شريبة ماء واغسل لها وجهها وقال لها لباس يا بابا ما تخافش شبي بنتي, ترشقت بالبكاء وقالت له والشهقة غالبتها ميمي يا بابا ميمي تناديلي باش ننقذها من الكلاب يحبوا ياكلوها. مازال ما بداش يتكلم وتخلط فوزية مرته وهي تكوع برجلها, وطول نقزت على بنتها تبوس فيها وتعنق وتقول اسم الله على بنيتي اسم الله على بنيتي ما تخافش يا عزيزتي هاو بابا وماما بحذاك ما تخافش. تلفت لها حاتم وقال لها الكل منك يا فوزية ربي يهديك على هالعملة, الطفلة كل ليلة كشمار. غزرت له على جنب وقالت له عليه يا بابا وانتي نسيت كلامك فيما يساعدنيش في يجعلني نوكلكم, ماشي في اللول فرحان شاري البنت قطوسة بسخطة فلوس, وكيف قتلك من اللول فك عليك رانا من نجموش مصروفها. تتفكر اش قتلي وقتها ولا نفكرك, وتوا كيف عملت اعلان على الفيسبوك وطلبت شكون يتبناها, وجات مراه وهزتها معزة مكرمة وليت تلوم عليها. ما انا كان قلت لك طيشها في الشارع مع جملة القطاطس والكلاب اللي ماليهم بعد ما تطير لهم النفحة منهم يطيشوهم المصيرهم ويخليوهم يسخفوا ومكثرهم يموت بالجوع والعطش وإلا بالوسخ والأمراض حشاكم. حاتم في اللول لا طلع ولا هبط, ومنها قال لها نعرف كلامك صحيح يا فوزية, أما والله يا غايظتني بنيتي تعلقت بميمي وربيت عليها الكبدة, وهيك تشوف من اللي مشيت وهي كل ليلة تحلم بها وتقوم مفجوعة وتنادي باسمها, زعما نشري لها كانالو ولا بيريش فماش ما تنسى ميمي. وتلفت السندة كيف اللي يشاور فيها بعينيه. يا أخي رجعت تغرد وقالت ما نحب كان ميمي يا بابا، جيب لي ميمي يا بابا. جا باش يتكلم قصت عليه فوزية وقالت خرف يا اللي تخرف، عاد انت كيف عندك باش تصرف على الحيوانات؟ اشري لها معزة على الأقل نستنفع منها بالحليب ومنها باللحم. أما توا برا رجع أرقد بر، وما تنساش غدوة تجيب لنا قرطاس الحم ولا حوت وكيلو زقوق للمولد ما دام عندك الفلوس للحيوانات. تكوانسة حاتم وما لقى ما يقول كان حتى يصبوا، وكيما يقول الشاعر اللي يعمل طاحونة يعمل لها دندان.
0: والله يبارك الله في الشعر اللي خلى لك المثل هذا. باهي الموضوع، باهي
1: الموضوع والله.
0: علاش؟ على خاطر الحقيقه هي ولات حاجه ظاهره موجوده عند الصغار يحبوا الحيوانات. هي الحقيقه انا ساعات كي نغزلها نقول لازم تدرس من نواحي نفسيه. علاش؟ ربما على خاطر ولاو صغيراتنا يعيشوا برشا وحدهم، مش كيف ما احنا. على قفول العام يجي خوه، وبعد عامين تخلط اخته، وبعد يخلط خوهم الاخر
1: ولاد عمه
0: ولاد صحي
1: والعائله
0: وجيران ولاد العم. جيران ما يخليوكش راه جيران جيران قبل كي تقايل الكبير ما يخليوش يقايل راه، خاطر يجيو بحدا صغار ويلعبوا معاهم والناس الكل والعائله. وفي الصيف يتلم ولاد العم ويتلم ولاد الخاله
1: كل العائله كل كل
0: تولت كل واحد على روحه،
1: وبالاخص مع التليفون ومع برشا حاجات خايبه كيما مرض
0: حد ما عاد يمشي لحد دار حد. والصغار ولاو البعض فيهم كي تغزل وتقول زعما يعرف يتكلم ولا ما يعرفش، خاطر عايش مع الشاشات.
1: صحيح.
0: وربما يلوجوا في العواطف الحقيقيه مع حيوان، خاطر حتى كي يتلفت لجنبه يا يلقى خوه بعيد عليه في العمر وبعيد عليه في المسافه، نقول هنا المسافه نقصد
1: بعيد عليه في العالم في الموند، وخاطر
0: غارق هذا ايش قصدت بالمسافه؟
1: اي غارق
0: يوم هما ديار صغار، وهي هي من الفوارق الغريبه، وانه ديار صغار مش كي ديار قبل ديار كبر كانوا قبال
1: ديار العربي قبل بعاد على بعضهم
0: على الاخر، والعباد كانوا قراب
1: بالضبط،
0: البيوت بعاد والعباد قراب. اي مفارقه مؤلمه جدا. توا الديار صغار والبيوت قراب، الحيط في الحيط والعباد بعاد.
1: صحيح.
0: تلقاه يلوش في رفيق قط كلب، وخاصه ثبت حاج احمد يلوجوا على النوعيات اللي معناها كلب، مش الكلب نتاع الشاس ولا حاجه، لا الكلاب اللي في الدار اللي يعيشوا
1: تاع
0: اي فوالا صحيح، اللي يقعدوا معاهم في الدار واللي يلعبوا معاهم، وتلقاهم يلوجوا كراس اللي اذكى واللي تتفاعل اكثر. اذكى ايش معناها تتفاعل اكثر مع الانسان؟ الحقيقه لازم تدرس الحكايه، على خاطر يذهلني ناس تلوج في شالور يمان عند الحيوان
1: في تعويض.
0: اي
1: فما شوف اني طلعت شويه على الموضوع، فما دراسات المانيه سنين الاخرى تعملت على الحيوانات وعلاقه الاطفال بالحيوانات وكيف كيف علاقه الكبار بالحيوان. لقاو اللي الحيوان كما قلت انت نوع متاع تعويض متاع عواطف مفقوده. دونك هو يلتجئ لك الحيوان هذاك باش يعوض له أكل الحنان متاع الأب أو متاع الأبناء أو متاع الزوجة ولا الزوج إذا كان مثلا في حالة فقدان إلى آخره. دونك هذا بالنسبة للكبار، وكيف كيف نفس الشيء للصغار.
0: الدراسة الألمانية اللي تحكي عليها
1: أي.
0: هم سابقين برشا راهو، سابقين بسنوات في حكاية علاقتهم بالحيوان
1: بالطبيعة.
0: أي داير احنا قبل كنا نعرف يربيوا الكلاب والقطاط في ديارهم وفي بيوتهم كان الأجانب راهو الأوروبيين نقصدوا أي القرب على الأوروبيين.
1: صحيح.
0: طوى ولات عند ولادنا ظاهرة موجودة برشا، وهي ولات موضة
1: هذه اللي أشرت له.
0: واحد يتبع في صاحبه
1: وما يعرفش التكاليف متاعك.
0: أيوة جايين
1: هذه المشكل هو وين راه
0: جايين.
1: طوى هو احنا معناتها حتى في ديننا فما حديث من اللي احنا صغار أول ما تعلمناه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض.
0: أيوة.
1: هذه تعلمناها من احنا في السنة الأولى ولا ثانية ابتدائي.
0: هاك بديت توا
1: يعني الأهمية متاع الرفق بالحيوان في الإسلام.
0: لكن في نفس الوقت رفق بحيوان وفما حاجة أخرى
1: اللي هي
0: اللي هو اللهوة بالحيوان.
1: بالضبط.
0: رأو صغيرك اليوم يجيك يقول لك نحب نشري كانيش ولا نشري سيامو ولا نشري كذا. أنت تشوفه نافح وعامل جو الكل. أما رأوك النفحة قداش باش تطول.
1: الصبر على
0: خاطر العناية بالحيوان اللي ما يعرفش. راهي كينك عندك بيبي في الدار.
1: بالضبط.
0: رأو باش يمرض. رأو باش يبات يسيح. كي يتوجع. راهو صدقني وخاصة الحيوانات هذه الأليفة اللي تكون في الديار. راهي حساسة كيما طفل رضيع بالضبط.
1: صحيح.
0: بالضبط معناه
1: صحيح.
0: تمرض في ساعة عندها دويات عندها دي فاكسين زي يكونوا في وقتهم وبالنهار فما عناية لشعرهم دويات لشعرهم
1: حشاك للبرغوث وللحشرات معناها
0: شامبوان سبيسيال في بالك شامبوان تاعهم اغلى من شامبوان العباد
1: ودوياتهم اغلى
0: ودوياتهم اغلى
1: وبربي على ذكر دوياتهم فما اشكاليه اخرى
0: راهو ماكلتهم اغلى
1: تو نجيوها ماكلتهم بالنسبه للدويات راهو برشا دويات معناها مش موجوده معناها هي تتباع في لي فارماسي تاع البشر وكذا برشا دويات
0: وذاك علاش البياطرة ساعات يلجؤوا لانهم يعطيوهم بدوزاج معين دويات البشر كي ما يلقاش الدواء متاع الحيوان في تونس ومفقود برشا أيه. وغالي برشا والحقيقة نحسوا أنه الدولة ماهيش على أحسن استعداد في توريد الدويات هذيك الدواء الآخر علاش رخصت على الإنسان لأنه مدعمته الدولة
1: وبخلاف وفيه زاد الجينيريك معناها فيه الجنيس الدواء الجنيس اللي يتصنع في تونس
0: الدواء الحيوان لا باش باش تستورد الأوريجينال والتاكس نتاعو غالي برشا
1: غالي برشا
0: دونك وحتى الماكلة راه انت كي تشري رطلك الباتي نتاع القطوس باتي هذيك رطل
1: اي الحكه كي نقول سيدي مثلوها بحكه الطماطم
0: رطل طماطم انت رطل طماطم قداش في تونس تو ب 2500
1: كيك
0: اي انت رطل هذاك نتاع الباتي نتاع القطوس اللي المفروض دي شي نتاع معامل الاسكالوب والواحد اما 6 و 5 رخيص ب 10
1: اي
0: وفما هما
1: تقريبا زوج وجبات ثلاثة وجبات مش حاجه كبيره
0: ثلاثة وجبات القطوس واحد في النهار
1: اي
0: بالضبط نعطيك الدوزاج تاع واحد يربي تاع واحد يربي زيد الحقيقه فما مصروف كبير واللهوه كبيره كبيره كبيره كبيره راك على خاطر انت بيبي تربيه كلكم موا بعد عام بعد عامين يبدا يتعلم حاجات يعملها القط والكلب راهو كيما باش يبدا كيما باش يقعد في مساله نظافته والكل باش يقعد محتاج لك ليك
1: ديما مربوط بك انت معناها
0: نجم يعيش لك 18 عام ولا كل انت والراس اللي عندك وكذا ويزمك تتلهى به انا نشوف شنو اللي يقع عويم عويمين فدوا بدا يكبر بدا يمرض لهم كذا حل الباب وارمي
1: صحيح
0: وكارثه في الشوارع
1: حتى نجيو الكارثه نتاع الشوارع
0: اي
1: كلك سوا للقطاط ولا للكلاب كيف كيف
0: كيف
1: فهمت بالنسبه للماكله كيما قلت انت كما قال سي حاتم معناتها كيما تو ياكل معانا الفاضل نتاع الماكل فهمتش بون يعني يظهر لي استنى ضيعتها
0: اي
1: فهمت
0: ياكل معانا غلط على خاطر الكلب والقطوس كارنيفور باش نكونوا متفقين ما ياكلوا كان اللحوم كارنيفور بالحق ما ياكلوا كان اللحوم دونك انت حتى الماكله المستحضرات هذيك اللي نشريوها لي كروكيت راهي كلها بطعم اللحم والحوت والدجاج
1: يعني تحت فقره ما فقتش بها
0: عاود هنا ترى
1: لا تحت فقره ما فقتش بها معناها ما لقيتهاش ما نتذكرها هي قالت له راك ما تنجموش مصروف وقلت وقال ما قلت لي ياكل معانا لا وشنو قالت له انت على الحوت والحمله ناكلوا فيه ما نعيشين على الشكاشك حتى الدجاج بالسيف خالطين عليه مع الواقع الاقتصادي نتاع توا
0: ليه الانسان الانسان ينجم يعيش على خضره وغله وكذا راهو عندنا حتى اللي فيجو اللي ندرى شنو ولا اللي فيجيتاريان وكذا اي فوالا راهو انا اذا كنت قلت لك كلب وقطوس راهو كارنيفور
1: صحيح
0: ما فيهاش
1: ما تنجمش قداش تعطيه وكيما قلت كل شيء غالي معناها ابسط اقل حاجه هي الكروكيت فهمتي ولا تو تتباع معناها في حتى في العطريات معناها
0: ويزم تتنوع راهو
1: بالضبط خاطر فيها املاح معينه في هذا وهذا فيها فيتامينات معينه وبخلاف هذايا ما قداش باش تصرف انت تقرا حسابك من الاول ميزانيه باش ما تحرموش
0: واللهوه والتنظيف
1: واللهوه والتنظيف
0: اذا
1: كان عندك كلب يلزمك باش تخرجوا زاده باش يصرف سقي باش يعمل تواليت
0: لكن الجوله اليوميه لازم منها
1: دونك انت مربوط به مش مسيب فما عباد كما قلنا تستسهل من بعد اي طيش
0: حلو البيبي يخرجوه علاش وهم وقتاش يخرجوه لعندك فما حالتين وقت اللي يولد الحيوان خاصه كي تبدا انثى وتكثر المسؤوليه وصغار ويولي مسخو كذا تلقاهم يهزوها هي اولادها يخرجوها
1: صحيح.
0: وفما حالات اخرى اللي برشا ناس اللي ما يربيوش ما يعرفوهاش الحكايه دي راهو الحيوان كي صغير كي يتغشش يكسر ويقطع ويعمل كل شيء تعرف احمد هذه ولا
1: وبالنسبه للقطاس مثلا أي. يعني مرة ربيت قطوسة كيفاش الصالون كل تمشيه
0: ولا حتى الكلب أكثر
1: هي تعمل معناها
0: والكلب أكثر أيوة عند ذيك
1: نوع متنفس
0: تحك ظوافرها تحك ظوافرها يزمك توفر لها نوع من الجذع متاع الشجرة يكون طبيعي زادة باش تعمل سينو دور على الصالونات ودور على الأثاث في الدار وتفسدوا الكل تفسدوا الكل الكلب كي يتنرفز يقطع لك الصالون يكسر لك حاجة كذا فما ناس كي تصير الحادثة هذه يخرجوه
1: يقولوا
0: كذا باش يهلك لي الدار فوالا دونك ما نستسهلوهمش راهم مش سهلين بالكل بالعكس صعاب
1: ونمشيو تو للبارتي الثانية من عملية إلقائها في الشوارع
0: كثرة
1: توا ظاهرة كبيرة القطط متاع الشوارع والكلاب متاع الشوارع
0: أيوة.
1: خلينا نبدأ بالكلاب خاطر هي ظاهرة أخطر شوية من القطط
0: كيف كيف
1: أخطر شوي
0: كان تحكي على داء الكلب كيف كيف
1: متفاهمين لكن بصفة عامة خاطر
0: الكلب في الشارع يقدم يتاكي القطوس ما يتاكيش
1: بعد يخاف مش كما الكلب كثروا وشنو هو الآلية باش يقاوموا بها
0: هي القنص
1: القنص فما جمعيات نتاع حقوق الحيوان
0: ضد القنص
1: صراحة هو
0: مؤلم الحقيقة
1: مؤلم ياسر وماهوش إنساني فما جمعيات كما فما جمعية في صفاقس وإلا في تونس قالك علاش لا بالتعاون مع المجتمع المدني والبلديات نمشيوا نحو الإخصاء وهذايا دور لهنا زاد حتى البياطرة المنتصمين للقطاع الخاص ماذا بينا يدخلوا يعاونوا
0: هو الإخصاء مش وحده راهو الإخصاء والتلقيح
1: هي بالطبيعة
0: على خاطر حتى الحيوان المخسرة هو يلزم تلقيح
1: التلقيح هذاك حاجة أمر مفروغ منه معناه القط ولا للكلب ولكن
0: تعرف قداش يكلف تلقيح ولا
1: في 100,000 تقريبا
0: 110 120
1: هما الحقيقة باش نعطيه لكل حد حقه مندوبيات الفلاحة كل عام تعمل
0: مصروف كبير
1: تعمل التلقيح مجاني
0: يهزوا الناس حيواناتهم يزرقوا لهم مجانا
1: لكن هنا علاش لا ما يتمش فما مقاوي تعملهم البلدية للكلاب السائبة هذوما تتلقح تتم عملية الإخصاء متاعها وكيف كيف أعطيهم نومر وانت باش تراقبوا طيب. شكون قال هذه الجمعيه في سباق قالوا شركبوا لهم ديبيس وكذا مو مكلفه ياسر الحكايه الحقيقه ما تمشيش مع وقعنا
0: مش
1: ولكن اني نتصور باش تراقبهم مثلا تحط له نومرو كيما العلالش ولا حاشاكم البقر تحط له نومرو باش يبدا ذاك هنا كونترولي والا تعمل له سبته معناها في رقبته ولا حاجه اللي هو ملقح اللي هو كذا مش سهل
0: راهو حتى كلي بغاسلي ولا كل الكوليي غاليين راهو غاليين وحنا ما صنعوش فيهم في تونس نجيبوا فيهم من برا وهاني كنت نحكي لك تجيب من برا انت تعرف فلوسنا
1: برشا فلوس راك لورو
0: دينار اللورو قداش يطلع 3 دينارات فاصل
1: راهو
0: اي معناها مش سهل
1: ولكن يلزم حل اني بار اكزومبل مثلا في مستير نقول علاش مش واحد نتسائل برشا الأصدقاء ساعات نطرحوه الموضوع هذا علاش بار اكزومبل في الفلاز في منطقة الفلاز ما يعملوش كل محمية خاصة بالكلاب هذوما وبالطبيعة راهو يلزم الناس تعاونها نقول
0: ما تنجمش تحصرهم أحمد
1: إذا كان يتسكروا فما ديجا فما في أريانا فما معنى فما جمعية
0: مسكرين عليهم بلاصة ويعيشوا فيها ويجيبوا لهم ماكلتهم ودوائهم
1: وفما ناس متطوعة ناس واعية
0: أما قداش العدد متاع الحيوانات اللي نجم يكون في المحمية ذيك خاطر حسب مراو في الشوارع من قطاطس وكلاب عدد كبير
1: برشا كبير هما توا فما هذه ذلية مانيش مثبت 100% فوق 150 ولا حاجة معناها كلب وقطوس في المحمية هذه والعباد شنو هي بدأت مبادرة شخصية راهو من بنية ومن بعد سير فيسبوك وكذا فما برشا ناس تصلوا بها ولو هما بيدهم يجيوا معناها تعهدوا أنهم بالأخص النظافة يلزم النظافة خاطر لاحظنا كان لاحظت شيء قدام باب بريقشة في مستير باش ما نسميش
0: ما نعملش
1: إشهار كيف في باب بحر في سوسة لحظة الجامعة الكبير
0: لا وفما حاجة غلطة يعملوا فيها المواطنين يخرجوا لهم فضل الماكلة ويرميوها على الرصيف ويخليوها هكاك أولا راهو القطاطس والكلاب ما تاكلش المقرونة والكس اللي فاضل من طاولتك ما زلت كنا نقولوا فيها حتى كي يمشيوا باش يلقطوا ويشمشموا يلقطوا فيه في بقايا اللحم والدجاج والسمك معناها البقايا كي لقاوها ويخليوا النعمة بالصوص نتاعها وحنا نطيبوا بالمرق معني
1: المقارونة متاع
0: عليه كيك على الرأسي ويولي زبان وريحة
1: وصخرة
0: بيجيش مش هكيك
1: يلزم النظافة ولو حاجة أخرى أنت كي تخلي الدنيا هكيك مسخة والقطاطس مسخة هي بتولي تنقل للجراثيم
0: بيان سور بتولي يسخ وسخ
1: دونك يلزم الناس كل تتعاون البلديات كيف تلقى حل معناها المجتمع المدني يتدخل يا إما نعملوا كما قلت محميات هذوما، وإلا زاد فما شكون عامل مبادرات شخصية كما البنية هدى يظهر لي في الحمامات، هي أصلا من أريانا وعاملة دار كاريا دار في الحمامات فيها يجي شي 500 قطوس وكلب معناها على بعض والناس تتبرع لها وتقريبا مسخرة حياتها للموضوع هذاك.
0: مش سهل،
1: مو سهل،
0: مو سهل، هي أكيد عندها بيات راي عاونوا فيها،
1: فما برشا ناس تعاون فيها
0: وأكيد إدارة الفلاحة تعاونها شوية في نابل على خطر مش سهل، مش سهل،
1: مو سهل،
0: مكلف برشا. والمشكلة وكونوا الحيوانات السايبة برشا عددها كبير،
1: برشا
0: عددها كبير، معناها السيطرة تولي صعيبة
1: صعيبة.
0: أنا كناسة لسلت قبل البياترة، وصلت حتى عميد البياترة سي أحمد رجب سابقا، تو ما عادش هو ولا دكتور آخر نسيت اسمه، ذكر وقت قال لي راهو السبب في الكلاب السايبة والقطات السايبة الناس اللي تربي يربي ويسيبوا، هما يتكاثروا بشكل عشوائي برشا ويتكاثروا برشا، دونك هاو من غادي انطلقت الحكاية ولات عندنا كلاب سايبة وقطات السايبة والعدد يمشي ويكثر
1: ويمشي ويكثر وقاعد يعمل في مشاكل حتى العباد برشا. كلاب سايبة هاجمت برشا ناس وبرشا ناس تعرضوا، بالأخص هي الوقت الكبير هو في الفجر،
0: معناها مع رجوع الكلب الحقيقة داء الكلب اللي يرجع لتونس مع الأوقات الكل موجود في الأوقات الكل
1: برشا عوامل، دونك لازم ناخذوا بعين الاعتبار ونحاول

0: لا شيء.
1: فما حاجة أخرى، ساعات كلاب نتاع عائلات يخرج يعمل في الدورة يسيبوه وحده، فما كلاب تعرف تعمل دورة وحدة وترجع. الله غالب جات فيهم الضربة ولات مشكلة للبلدية مع الناس هذوكم. وفما حاجة أخرى في عملية القن، الساعات الكرتوشة ما تجيش كيما يحبوها،
0: ماهوش موت رحيم كوا.
1: اي ليه يتعذب
0: بيه، موش موت رحيم، يقعد يتعذب
1: ويلقوه المواطنين ويهزوه للبيطري ويقعدوا مسكنين مره يقصوا له ساق ومره معناه الحقيقه، ويقعد يسيح للصباح ويتألم.
0: فما حاجه اخرى بالنسبه للحيوانات ما بين ظفرين اللي تحمل اعاقه،
1: اي
0: فما اشكاليه معناها طرحت احدى الجمعيات قالت لك في تونس مثلا ما يتبنوهمش،
1: صحيح
0: التوانسه ما تبنوهمش، ولكن في الخارج كيف نعملوا احنا ديزانونس
1: يتبنوهم يشيولهم قبل غيرهم
0: يتبنوهم، ولكن الكلفه والوين في التذكره نتاعو تتكلف مليون مثلا باش تبعثه لفرنسا ولا لالمانيا ولا حاجه. يقول لك مثلا مواطن في الخارج يقول لك اني مستعد باش نقبلوا الحيوان هذاك ابعثوا لي، قالت لك ما نجمش اني نبعث خاطر
1: تبعث باش تصرف عليه مش سهل،
0: قالت لك معناها شيفر هو مليون معناها تذكرته ودنيته وكل شيء ما ينجموش. فما اشكاليه هذه معناها زاد يلزم يلقاو لها حل، معناها اذا كان هو مرض الكلب ولا تضرب في ساقه ولا ما عادش ينجم يمشي ولا حاجه مش نطيشوه زاد على الاقل نعتنيوا به حتى كما نقولوا ربي يهز الزمان.
1: دونك انت بديتها بالميمي والعائلات وسيحات مراه ما حبش يربي، انا نعذره اذا كان
0: هو من الاول
1: شجع هو
0: اللي شراها من الاول،
1: هو شرى
0: برشا فلوس على خاطر بنته باش يونسها، بنته وحيده كيما حكينا بكري، خاطر فما جوانب نفسيه معناها
1: عند الانسان
0: رفقه الانسان بالحيوان. وفما
1: والقطوس ودلاله ما نحكي لكمش راهو تجيبوا باش يونسك يا خويا، يدلل عليك دي ساعه يفدك
0: يولي يتكسل هو في الفرش
1: في كل شيء حتى على طاولتك وماكلتك وكل شيء، واللي هو خاصه القطوس. الكلب احسن في الطبيعه راهو ما اشرس شويه وبرا على كل ردوا بالنا خاطر بالحق العائلات اللي تساهم في انه يزيدوا يتكاثروا مشكله، ولو انه ديما عند العائلات احسن من اللي في الشارع
0: اكيد
1: في كل الحالات.
0: أكيد.
1: موضوع جدي للغايه، احنا شوارعنا مشكله البيئه تدخل فيها الحيوانات السائبه، ما ننساوش هو مشكل من مشاكل البيئه، احنا نهار كل نحكيو على البيئه بيئه بيئه خاصه جانب النظافه، ولكن ما ننساوش فما جانب اخر مهم اللي هو الحيوانات السائبه. يعطيك صحة أحمد، جاتك الفكرة مزيانة راهو أي لا مزيان الموضوع. نلقاوك إن شاء الله نهارثين جاية
0: إن شاء الله
1: في المجاورة الموجة في حدث ولا حرج مع موضوع جديد
0: إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة. بعد قليل مع أسامة بالحاج محمد من ذاكرة المهرجان، قبل أسامة نغم.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: 95.7 نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن
1: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
2: كل نهار موعد للقاء
1: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير تبع الموجة
3: تبع الموجة
2: تبع الموجة
4: من ذاكرة المهرجان من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد
5: عسلامتكم. زعما كيفاش نجح مهرجان يا بوليس لمسرح الطفل من 1986 لليوم انه يحافظ على حضور الطفل في قلب المشهد المسرحي ويحول المسرح من فرجة الى وسيلة للتربية والتفكير وبناء شخصية الطفل. المهرجان الدولي نيابوليس لمسرح الطفل بنابل يعتبر من أهم التظاهرات الثقافية والتربوية المختصة في مسرح الطفل مش كان في تونس أما زاد على المستوى العربي والإفريقي وترجع الحكاية متاعه لسنة 1986 في مدينة نابل وين بدأت الفكرة بإنشاء فضاء مسرحي يهتم بثقافة الطفل والناشئة ويعطيهم فرصة باش يتعرفوا على المسرح ويعيشوا التجربة الفنية من قريب. ومع مرور السنوات وتوالي الدورات المهرجان ما عادش فقط تظاهرة محلية بل إلى ذلك أصبح فضاء فني وتكويني دولي يتعاود كل عام وتتعاون في تنظيمه هياكل جمعياتية وسلطات الإشراف خاصة وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بنابل. ويتزامن المهرجان عادة مع عطلة الشتاء المدرسية في شهر ديسمبر وهو ما يخلي الأطفال والعائلات متفرغين أكثر للمشاركة والمتابعة وفي الفترة هذه تتحول نابل تقريبا إلى مدينة مسرح مفتوحة تستقبل في رقم مسرحية وضيوف من بلدان مختلفة وهو ما يخلق فرصة مهمة للتبادل الثقافي والتعرف على تجارب فنية متنوعة. وتتوزع العروض المسرحية العربية والدولية وعروض العرائس والدماء والسيرك على عدة فضاءات من بينها المركب الثقافي نيابوليس ودار الثقافة بشارع الهادي شاكر إضافة إلى بعض فضاءات العرض الأخرى. والتوزيع هذا طبعا يسمح باستقبال عدد كبير من المتفرجين ويخلي الحركة المسرحية حاضرة في أكثر من مكان داخل المدينة. وفي الدورة 38 اللي انتظمت من 21 ل 28 ديسمبر 2025 اختار المهرجان شعار أنقذ الأرض وركز من خلال العروض والأنشطة على علاقة المسرح بالبيئة والتغيرات المناخية وهنا المسرح كان وسيلة للفرجة ولا كذلك أداة تربوية تساعد الطفل على فهم القضايا البيئية وعلى بناء وعي جديد تجاه الطبيعة والكرة الأرضية. وشاركت في الدورة فرق من إيطاليا وفرنسا وبلغاريا إلى جانب فرق من عديد البلدان العربية. وزاد تصير ندوات ولقاءات فكرية يشارك فيها أساتذة ودكاترة وباحثين ونقاد مسرحيين ويتناقشوا في قضايا مرتبطة بمسرح الطفل وبالتحديات الجديدة اللي واجهها ومن بينها تأثير التكنولوجيا والشاشات على الطفل وكيفاش ينجم المسرح يكون وسيلة لمقاومة الاستعمال المفرط للتكنولوجيا وخلق علاقة أكثر توازنا بين الطفل والفن والواقع. وهكا يثبت مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل انه مسرح الطفل ما يكتفيش بالفرجة ما يكتفيش بالترفيه بل هو الى ذلك تربية وتكوين وخيال ووعي وهو فضاء يتلقى فيه الاطفال بالفن والثقافة وتلتقي فيه التجارب المسرحية المختلفة باش تتحول نابل كل شتاء الى فضاء كبير للفرجة والتعلم والتبادل الثقافي.
4: من ذاكرة المهرجان من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: 3 دقائق بعد 4 مساء على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد رضا جدي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم أن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها الكرة التونسية تدعو إلى تأسيس مشروع علمي واقعي متعدد العناصر يهدف إلى تطوير الوضع الحالي والانتقال به نحو آفاق أفضل، حيث كانت نقطة الانطلاق في تأسيس الرؤية المستقبلية 2026-2030 و2034 هي المشاركة السلبية للمنتخب الوطني في كأس العالم الأخيرة وما تقتضيه المرحلة من مشروع إصلاحي شمولي يمس كل الجوانب دون استثناء وغير مرتبط بأشخاص بعينهم بحكم طبيعة التداول على المسؤوليات. تشارك تونس إلى جانب 197 دولة ومنظمة دولية في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي ستنعقد بأولان باتور بالجمهورية الشعبية المنغولية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من أوت الجاري تحت شعار استعادة الأرض لاستعادة الأمل. أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين 1 و5 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز 2 للفترة الواحدة حسب وضعية الشبكة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها. ختاماً، أعلنت الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته 5 في بلاغ لها اليوم عن تمديد أجل التسجيل في المعرض الوطني للكتاب التونسي بداية من اليوم 24 من أوت وإلى غاية 27 من ذات الشهر بالنسبة للناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: عدلوا الموجة واسمعونا.

مرحبا بالجميع. ثالث موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. اليوم في قاعة الندوات بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم عقد المدير الفني الوطني السيد رضا جدي الندوة الصحفية لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية مخططها للفترة القادمة تقريبا في كامل المجالات. تحدث رضا جدي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم. ما دمنا نحكي على كرة القدم، ذكركم نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع جولة جديدة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولة ثانية. ويوم السبت ويوم الأحد كان الموعد مع الجولة الأولى منقوصة مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام ننف لتم تأجيلها لموعد لاحق. سجلنا انتصار الترجي من نجم الساحلي 3 أهداف مقابل 2، فوز الترجي الجرجيس أمام الأولمبي الباجي بهدف مقابل 0، نفس النتيجة للنادي الإفريقي خارج القواعد أمام النجم متلوي، وأيضا نادي البنزرت أمام مستقبل مرسى في ملعب 15 أكتوبر ببنزرة، الملعب التونسي نادي سفاقسي 1-1، لما رادي بحمسوسة الاتحاد المنسيري 0-0، وتقدم سقيدير شبيبة العمران على انتصار لفريق تقدم سقيدير هدفين مقابل 0. نعرف زوز فرق ممنوعة من الانتداب، والأولمبي الباجي يقترب من رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد تحركات قامت بها رئيس الهيئة التسييرية نهاية هذا الأسبوع، وسط توقعات بحسم الملف قريبا في حالة إغلاق الملف باش تسنى للمنتدبين الجدد المشاركة في لقاء يوم الأحد على أرضية بوجمع الكميتي بباجا. نحكيه على الثنائي البنيني إبراهيم أغولا، يوسف عزيب، أيضا حمزة المبروك، مهدي الخيري، محمد أمين بن عمار، يحيى العشوري، وسام السياري، الحارس حمدي شعيرات وماكسويل هدم انتدابات الأولمبي البيجي. يبقى أيضا فريق الاتحاد الرياضي المنسيري يبحث على رفع المنع من الانتداب، وخاصة تنتظر مباراة مهمة ضد فريق الملعب التونسي يوم السبت في ملعب الجنات بالمنستير. وعلى ذكر الاتحاد الرياضي المنستير الزموري باش يكون حاضر في المباراة هذه ضد فريق الملعب التونسي، كان غائب إلى جانب لاعب غربال، مش محمود غربال باش يكون حاضر، كان غائب في المباراة الأولى من فريق المرادي بحمام سوسة. نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المنتخب الوطني التونسي دون 21 سنة انتصر اليوم على المغرب بنتيجة هدف مقابل 0، هدف ريان الرحيم لاعب النادي البنزرتي بضربة رأسية بعد ارتباك في دفاع المنتخب المغربي. المنتخب الوطني التونسي بعد هذا الانتصار في مجموعته يقترب خطوة إضافية من بلوغ الدور نصف النهائي. نذكر المنتخب الوطني التونسي باش يواجه المنتخب التركي في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات يوم الأربعاء 26 أوت انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. في المقابل انقاذ الثلاثي شاهد الجلجلي زينب الصغيري وشهر زيد العياشي لهزيمة في الدورة بين منافسات المصارعة النسائية صباح اليوم المقامة حاليا في مدينة تورونتو الإيطالية في وزن 57 كيلوغرام، أيضا في وزن 68 كيلوغرام وفي وزن 50 كيلوغرام. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: مرحبا من جديد، مواصلين معكم المجاورة الموجة حتى للخمسة كما سبق وعدناكم. نوصلوا مع بعضنا الركن ديما القدام مع آية رويني. أهلا وسهلا آية، مرحبا.
1: مساء النور مدام فوريا، عودة ميمونة، أشرقت الأنوار.
2: فرحتوا بيا، فرحتوا بيا. أشرق علي الكونجي زارة،
1: أشرق عليك الكونجي. مرتاحة والحمد لله، رجعت لنا، دخلت بلاصتك علينا.
0: يعيشك يعيشك، يعطيك الصحة. إذا ديما القدام اليوم ضيفتنا السيدة نجوى بوعسيدة، مسؤولة عن برامج التكوين التونسي الكندي. حوارنا باش يكون حول التكوين في الأمن
1: السبراني،
0: السبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. شدتني برشا هذه راي.
1: تو الذكاء الاصطناعي دومين كبير برشا، وإحنا لازمنا نتأقلموا معه.
0: به ديما القدام،
3: ديما القدام،
4: ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام.
0: إذا نرحب بالسيدة نجوى
3: القدام.
5: يعيشك، بارك الله فيك. شكرا، شكرا للمستمعين، شكرا على الدعوة هذية وفرصة باش نحكي على اللي قاعد يصير في العالم وشنو ما الفرص الجديدة والموجات الجديدة اللي قاعدة تجي.
0: يلا إن شاء الله اللقاء هذا الخاطف نجمو نقولوا مع آية، نجمو نعرفوا لو ماكسيموم من عندك مدام نجوى.
5: يعيشك، يعطيك
1: الصحة. لو كنت تحكي لنا أكثر شنو هي فكرة البرنامج التكويني التونسي الكندي اللي باش يبدأ في سبتمبر إن شاء الله.
5: هو برنامج تكويني في كندا، هو سيتان ديبلوم، هو ديبلوم كندي إتاتيك، دو معناتها عملت الدولة الكندية. اتضح إنه مع الياو اللي قاعد يصير فما برشا فرص قاعدة تصير. في التقرير العالمي يظهر انه فما 170 مليون مهنه جديده قاعده تصير في الميادين اللي افكتي باليا، اللي هما مثلا المعلومات، لي داتا، الامن السبراني، لا سيكوريتي، الانتيليجنس ارتيفيسيال. هذوما مهن جدد ظهروا والعالم يقول راني حاجتي بعبيد. دونك هذاك علاش الدول هذيا عملوا دي ديبلوم ا فورت امبلويابيلتي، يخدموا والبيريود نتاعهم المده التكوين قصيره من 6 اشهر حتى العام. في الميادين هذوما على خاطر مطلوب الميادين اللي تعرف كيف ليا تبدا موجوده في البلايس كل والانترنت، فما المشكله البيرسونيل والبروفيسيونيل للانسان وللشركه. على خاطر فما ينجم يخترقوا له الكونت نتاعو الفيسبوك نتاعو، ينجم يتمس، تنجم الشركه زيد لي داتا الدوني نتاعها الكل يتمسوا، البنوك، الدول. شفنا الحرب اللي تعديت الاخرانيه زيد قامت على الامن السبراني. دونك فما فرص كبيره، موجات ياسر كبيره. هذيك علاش احنا حابين الشباب التونسي ياخذ الفرصة هذية ويتكون فيها. الدبلومات هذية هي تصير في آخر شهر سبتمبر، وهي براتيك، معناتها ما هيش تيوريك، حاجات تطبيقية. وفي التطبيقية يعملوا دي بروجي، يعملوا تسمى بورتفوليو، معناتها يعمل بروجي متاعه، معناتها كيما مش كيما الميموار والبي اف او، سي تان بروجي ينجم يقدمه كيجي باش يخدم. في البروجي هذا ينجم يحط، يعمل حتى دي زاجون انتيليجون، يعمل ايا معاها صغيرة، معناتها السي في متاعه يكون انريشي، يكون غني. ويزيد فما دي سيرتيفيكاسيون يتعملوا، سيرتيفيكاسيون هذوما في الميدان هذا، معناتها ينجم يعمل دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال. خاطر مع الدبلوم كي تزيد تاخذ كيلكو سيرتيفيكاسيون ريكونو، معناتها معترف بهم عالميا، كي تحط البروفيل نتاعك في لينكدين تكون تري سوليسيتي، مطلوب برشا في الشركات. وفي الميادين اللي مطلوبه عالميا فما سيرتيفيكاسيون في الليا، سي اون سيرتيفيكاسيون مطلوبه تتعلم ليا. فوز اخطر احنا الليا تنستعملوا فيها، نسالوا فيها، ماشي بينا كاينه تشات جي بي، كاينها واتساب، تسال فيها وتقولها فيها انا مش هذيك الليا. دونك احنا نخليوها هي نطقها، نخليوها يكون يعمل اكسبيرتيز، يعرف كيفاش يفهمها، كيفاش تخدم، شنو ينجم يخرج منها من حاجات باهيه. دونك فما لاسبي براتيك، فما زيد ديفلوبمون ويب الليا. كما تعرفوا ديفلوبور توا يقول لك ما عادش فما ديفلوبمون، خاطر فما الليا، سي با فري، ماهوش صحيح. ديفلوبمون في حد ذاته باش ينقص، اما باش يكون الاركيتكت ويب، معناتها يلزمو يعرف كيفاش يهندس باش يلم كل الكود وباش يعمل النومنكلاتور وباش تكون لو ديفلوبمون يكون مليقل. دونك الاركيتكت ويب هذايا إلي تري سوليسيتي، اركيتكت ديفلوبمون ويب. كيفاش يقرا؟ باش يقرا الديفلوبمون لي زابي سي نتاعو، وزيد يقرا الكوش إيا، ويولي هو يفهم كيفاش ينطق ليا باش يعمل برمجيات كان قبل ياخذ عليهم سنوات يعملهم بطرق سهلة برشا معناتها في وقت أقل ويزيد يخرج برودوي به برشا اللي يبدو تشالنجي ليا واللي ينطقها احنا نقول خاطر ليا راهو انت وشنية البرومب اللي باش تحطها انت وكيفاش تحكي معاه انت وكيفاش
1: هي عندها الكل على البرومب اللي باش تكتبها
5: ويزبك تفهم قد ما تكون انت اكسبير في الميدان نتاعك قد ما تنطقها ليا دونك احنا هو ماهوش ديبلوم كندي ايتاتيك بركه هي مهاره هي صنعا نعلموها للوليدات اللي يحبوا يلوجوا في مستقبل زيها كيهز راسه ويسمع اللي المنتدى العالمي يقول لك رانا عندنا 170 مليون خدمه حشنا بها في 2030 دونك لازم نفهموا شنو هي الخدمات الخدمات هي هذه ما قلنا في النيميريك ينجم واحد شنو باش يوصل يعمل الخدمه هذه شنو يلزمه لازم يكون عنده انيفو باك
1: فوالا هذه من شروط
5: ويب مثلا اركيتكت ويب يكون عنده ديفلوبمون ويب في السيبر سيكوريتي يلزم يكون عنده باك وحتى كان ما عندوش باك ينجم يعمل ديفلوبمون ويب اللي هي 6 شهور وبعد يعمل سيبر سيكوريتي والا زاد احنا المهاره هذه الكومبيتونس هذه يقراو فيها عباد يخدموا توا ويحبوا يعملوا تسمى ريكونفيرسيون يلوج في خدمه خير من هكاك خاطر لو سالير مويان معناتها الشهريه كي ياخذها سيبر سيكوريتي ولا ديفلوبمون ويب بعد ما يعمل اكسبيريونس يوصل 3000 يورو 4000 يورو نجم يخدم حتى في دارهم من غير ما يرمي روحه في البحر يخدم اون لين حتى كي باش يسافر باش يكون عنده سي في بي هي ديبلوم انترناسيونال افيك دي سيرتيفيكاسيون بيان سور يزمو يعمل اكسبيريونس واحنا نعاونوهم باش نبلاسيوهم دون دي ستاج دونك فما الحق الاولاد في تونس تبارك الله يفهموا برشا ولاو يكلمونا وعارفين لوبورتونيتي هذيا اللي قاعده تصير في تونس واللي يحب يقرا ما عادش صعيب في اي بلاصه من المستير من تونس من بنقردان من جيرزيس ينجم يقرا راهو اون لين ما فما حتى مشكل خاطر اون لين يل فا اتر اسيستي باش يقريوها اساتذه يقريو حاجات براتيك
1: اون لين مع المعاهد اللي في كندا هكا
5: اون لين اي معنا احنا في الاكاديمي شيربروك فما هذه ديفلوبمون ويب اي ديفلوبمون ويب و سيبر سيكوريتي اون لين معنا احنا سيرتيفيكاسيون اون انتيليجنس ارتيفيسيال يقرا اون لين مع دي بروف من كندا ونعملوا احنا دي سيونس دادابتاسيون باش نرجعوهم للكونتكست التونسي مثلا القانون التونسي شو يقول خاطر مش كيما القانون التونسي نتاع كندا كيما تونس دونك نزيدوهم كلكو اور بور ادابتي باش يعرفوا الكونتكست التونسي دونك في السيرتيفيكاسيون زاد عندنا سيرتيفيكاسيون اداره المشاريع جيستيون دو بروجي كيما تعرفوا نتوما ستاتستيك الدوله التونسيه تقول لا موين نتاع اكزيكوسيون دو بروجي معناتها المشروع في تونس يعمل برشا روتار الدوله قالت وحدها راهو عندنا من عامين الى ما فوق معناتها تصور اداره المشاريع لازمنا نقراوها باش نوليو ما عادش باش تكون اداره المشروع مليله دونك هي سيرتيفيكاسيون في جيستيون دو بروجي تصير من تونس مع دي بروف كنديان والدبلوم كي ياخذو هو ياخذو معناتها دبلوم معترف به في كندا ينجم يزيد عليه اكسبيريونس خاطر راهو مش عنده دبلوم معناتها سيء احنا مش نوعدوا العبيد راهو خذ دبلوم مش ورقه هي تاخذ المهاره المهاره هذيك تاخذها صحيح باش تعمل بروجي وحاجات تطبيقيه لكن يلزمك ديدا تعمل ستاج تعمل اكسبيريونس دونك كي تعمل ستاج في تونس في اكسبيريونس في تونس وتحط السي في نتاعك على لينكدين وتقول راني سيرتيفي وراني عندي ستاج وقاري في الميتي هذه تتحلوا افاق وبيان سور هو في الميتي هذوما لازم يقعد ديما يقرا خاطر اليوم فما نوع وقعد باش تبدل
1: صحيح واحنا لازمنا نطوروا رواحنا ونجري وراهم خلينا نقولوا
5: واحنا هذيا الميتي هذوما نخدموهم للي يحبوا يبدلوا ولا يحبوا يقراوا مثلا واحد يعمل في الانفورماتيك حتىو كيما قالك مثلا معناتها تعرفوا اللي التو نتاع الشوماج في بريسك 30% معناتها او في الشهاده العليا شو معناتها معناتها الشهاده اللي نقراو فيها الاولاد ناقصه شوي دونك انت كي تزيد عليها وانت تقرا تزيد تعمل ان بتي ديبلوم ايتاتي كنديان اون لين في السيبر ولا في الديفلوبمون ويب ولا في جيستيون دو بروجي ولا في ليا باش القيمه نتاع الديبلوم باش تكبر وتعمل الفارق وتلوج الخدمه اسهل معاهم دي زيكسبيريونس سا فا ايتر تري فاسيل حاجه نحب نقولها سامحني سي كراهم ما يلزمش يكون انفورماتيسيان باش يعمل حتى باش يعمل ديفلوبمون اي واحد حتى لي جيستيونير
1: معناها ما يلزمش يكون عنده ديجا باجاج في الـ في الـ في الاي ولا في السيبر سيكوريتي لا
5: لا لا
1: اي عبد الحبيت معناها من ازيرو خلينا نقولوا
5: ازيرو خاطر نعملوا له لي فوندامونتو الاساسيات وبعد كيك هو يكمل معناتها في الاساسيات هو ينجم
1: هو وشنو معناها القابليه التعلم نتاعو هكا
5: يلزم عباد تحب تتعلم وعباد تكون عندها الجرينتا وعباد تحب تحلم وعباد تشوف روحها في 2003 وين موجوده وعندها بروجي بروفيسيونيل عندها بروجي في حياتك شنو باش تعمل راهي الحكايه سهله برشا معناتها مش لازم معناتها نعقدوها ونقولوا الدوله لازمها تخدمنا وين الدوله ما خدمتنيش برا خدم روحك هاو ديبلومات اخرين
2: نفهموا من هذا مدام نجوى الخدمه في تونس راهو مش بغايه انه يسافروا البرة ولا انهم يخدموا البرة
5: لا هي الخدمه الكومبيتنس مطلوبه عالميا اما البرة يطلبوا عباد اكسبيريمونتي معناتها ماذا بهم اكسبيريونس
0: كيما بقيت لي دومين تقريبا
5: اي اما أي. هذه اما حتى كاين تعمل اكسبيريونس صغيره نتاع عام 6 شهور راك تكون مطلوب خاطر هما من لونتروتيان لبرا يعملوا معها اونتروتيان فيرتوال يفهموا فيهم ولا مش فاهم راه حتى اياس عاد تعمل معها اونتروتيان
0: يا
5: تعمل معها اونتروتيان تفهموا معناتها فيهم ولا مش اذا كان لا ريوسي لونتروتيان افيك ان بون سيفي يل فا ايتر راهو يخرج
0: يكمل التكوين نتاعو يعمل اكسبيريونس وبعد
5: يقدم دوسيي نتاعو
0: برا الى وجود فرص
5: ساعه في تونس موجوده ساعه مطلوبين برشا الوليدات هذوما مطلوبين الطريق خاطر احنا راهو هذيا احنا الفورماسيون التكوين هذيا نعملوه صحيح للعباد اللي تحب تبدل وتحسن تعمل بروجي دو في لكن الشركات قاعدين نعاونوا فيهم احنا الشركات الكل اللي شيف دونتربريز كل اللي يسمعوا فيا يلزمهم يقراوا ليا يلزمهم يعملوا الامن السبراني بتاع شركتهم دونك فما ميزانيفو كامله في البلاد وفي العباد انهم يقراوا هالتكنولوجيا هذه خاطر هي تربحهم في الوقت خاطر انا رئيس مؤسسه ما نفهمش ليا ونقول مش باش نعمل الكونكورون تاعي باش يخدم بها باش الكو دو فونت معناتها المقدار التكلفه نتاع البيوع باش يكون ارخص برشا من اللي نبيع فيه هنا خاطر هو ما يصرفش برشا عنده حاجات تعمل فيهم ليا كيف كيف انا عندي مؤسسه ما نجمش نقول ما نعرفش الامن السبراني والسيكوريتي خاطر السيكوريتي تبدا من اللي واقف قدام الباب حتى رئيس المؤسسه
1: باهي نحكيوا على الامن السبراني احنا ديجا توا نشوفوا في برشا معناها هجمات سبرانيه قاعده تتطور بسرعه كبيره نحكيوا حتى على كونت انستغرام كونت فيسبوك توا ولات خدمه بالنسبه للانستغراموز تير كونت نتاعها توقف الخدمه نتاعها كيفاش المهارات اللي باش تعلمها في الامن السبراني بالذات باش ينجم الهجمات هذه ما تصيرش كي تعطينا هكا اللمحه كيفاش باش تكون المهارات اللي باش يكسبها في البرنامج هذا
5: هي معناتها المهارات هي مهارات تطبيقيه خاطر هو فما دي نورم انترناسيونال فما قوانين مش نورم ريفيرنس انترناسيونال فما دي نورم
0: معايير
5: سامحني معايير انترناسيونال في السيبر سيكوريتي كو سوا بيرسونيل ولا بروفيسيونيل اللي لازمنا نعرفوها احنا الكلنا وفما بيست براكتس وفما دي حاجات لازم يعملهم اللي عنده لي زوتي اللي عنده الكونت بتاعه باش ما يصيرلوش المشكله هذيا
6: باغ اكزومبل سامحني مدام نجوى كيما باغ اكزومبل ان فورم parmi les trucs ما انت الحاجات اللي نفرميهم هو الايثيكال هاكينج اللي هو كيما نقولوا اون كونتر معناتها اون فا ايماجيني في وسط معناتها دورات التكوين انه باغ اكزومبل عندك شكون باش يتاكيك وانت تو فا فير لا بريفونسيون باش تحاول دونك كيفاش تتعلم انك تمنع ليزاتاك هذوما قبل ما انسان يتاكيك دونك هذاك هو الايثيكال هاكينغ اللي هو حاجه من الحاجات اللي نخدموا عليهم دونك سور لي بلان براتيك باش حاول الانسان انه يكون قابل في صورة ما انه تصير هجمة كسوسوا على كونت انستغرام والا نحكيوا على سيرفرات اكبر متاع بنوك انه يكون قابل انه الكونتر اتاك الحاجات هذوما
5: وهذوما بالفلوس راه فيهم برشا فلوس ايثيكال هاك معناتها يعطي يقول له يقول له معناتها اولادي يعطيهم يقول له اي هاني عملت السيستم تاعي انت اخترقني هذيك معناتها فيها برشا
6: مش على الفاي اكزاكتومون
1: هو دومين فيه برشا فلوس لكن فرصه خاطر ولينا معناها ديجا عايشه معنا ليا ولينا مجتمع ما نجموش نغض النظر عليها لازم نتعايشوا معها باهي
5: فما سيده سامحني فما حاجات مؤلمه زيد فما ساعات شكون ينحيوا لها الكونت فيسبوك نتاعو بنيه ولا طفله فما شكون انتحرت راه خاطر خلقات ديزيماج انا با بو فيغ فاس ما نجم حشمت ولا حاجه معناتها راهو حاجات يلزم
1: حاجه بيرسونيل وانتيم
5: دونك يحد يلزمو يعمل فيها مهاره يلزمو يتعلم
1: واحنا زي الهولي لازم نطور مرور احنا
5: كلنا نقرا احنا مثلا انا جزء انا اكسبير كونتابل ومعناتها كان قعدت ما قريتش راني ما عادش كيما تو كلنا نقراو في الليا والسباق
1: باهي بالنسبة للعباد اللي تحب تلتحق وتحب تشارك في البرنامج التكويني هذا كيفاش نجموا يلتحقوا بكم؟
5: يتصلوا بنا أكاديمي شيربروك كندا تونسي وعنا لا سوسيتي او سي اس فورماسيون زيد نقريو حتى لسيدة توا باش يدخلوا يقريو ويلزمهم يقراوا شوية إياه خاطر يستاذ باش يدخل يقري وما يعرفش
1: هي بدات موجودة بدات توجد
5: برشا سيدة يلزمهم يقراوا معناتها وبرشا حتى العباد الكل راهو كلنا لازم نقراو الطبيب والمحامي واللافوكا والجورناليست كلنا نقراو خاطر باش نوليو اوغمونتي راهي ليا ال فا با نو رومبلاسي مش باش تاخذ بلاصتنا باش تاخذ بلاصه العبد اللي مش
1: هي باش تعاوننا باش تعاوننا باش نجمو ناخذوا المعلومه الصحيحه
5: تعاوننا وتخلينا معناتها نخدموا خدمه اكثر انتليكتويل وفما حاجات
1: ونربح الوقت
5: نربح الوقت والبرودكت معناتها اللي نصنعوا فيه ليميسيون والا حتى احنا التكوين زيد نستعملوا برشا اللي في التكوين تكون خير وتفهم خير واوبتيميزاسيون معناتها والحق معناتها احنا فما حتى في كندا عاملين وزاره الامن السبراني معناتها ils sont un peu avancés احنا راهو باهي لنا جينا في الوقت هذا اللي فيه التبجيل، وتعرف العبيد اللي تكون هي من الاول تبدل يسموا اجيل اجيليتي عندهم شانس اكبر وعندهم سكيل جابس، معناتها يبعدوا برشا على العبيد اللي تقعد تخاف وتقعد ديما تعمل دور الضحيه. اي لانتيسيباسيون.
1: سؤال، كيفاش صار تعاون بينكم وبين كندا في المجال هذايا؟
5: انفيت هو سي عمر غرغوري الله يرحمه اللي تاكيتي، معناتها صافي بلا عام، هو كندي وهو حلم نتاعو حاب يجيب الدبلوم اوت فالور اجوتي في تونس، باش العباد كي تسافر تسافر معناتها ما عادش يخلص احنا ويخدموا خدمات
0: معناتها نفهموا لي الدبلوم معترف بها لبرا
5: كندا وغير كندا. اي هو سي تان دبلوم دو سيجيب دو شيربروك كندا، فيها 7000 ايتوديون ودبلوم كندي إتاتيك.
1: يعطيكم الصحة. جست كلمة أخيرة بالنسبة للشباب التونسي اللي يحبوا معناها يحبوا يشاركوا في التكوين هذاك لكن خايفين معناها من دومين التكنولوجي الكبير، خلينا نقول كلمة باش تنصحهم باش تشجعهم معناها باش يدخلوا دومين هذا باش تعاونهم في قرايتهم ولا في خدمتهم.
5: الخوف هو حاجة ناتوري، جست هو يزيد يمشي يسأل يكتب على الشات يقول له ها وقالوا لي فما أمن سبراني مطلوب، يمشي يستعلم احنا نقولوا ويمشي يسأل، ونحب نقول له اللي هو لي بارون تاعو احسن حاجه تعملها انفستيسمون انك تصرف على روحك باش تتعلم حاجه جديده. نقول لهم اليوم هما راهو ادخلوا اسالوا تلقاو اللي الدبلوم مطلوب برشا، واحنا ستان دبلوم على 6 شهور ما قلنالوش يعمل ماستر عامين
1: سيتو معترف به، هذيك هي الحاجه اللي تخوف معناها
5: وبراتيك وفيه مهاره وفيه بورتفوليو معناتها جيستيون دو بروجي. ونحب نقول اللي عنده مؤسسه زيد راهو يزمو يعمل بلان دو ميز ا نيفو في الليا والسيبر سيكوريتي. الاستاذ اللي قري الطبيب كلهم احنا قريو فيهم معناتها شانتي كبير برشا، والحق محلاها انا بيرسونيلمون فرحانه اللي وليت نخدم بالليا، نقول كيفاش كنت قبل عايشه.
1: يعطيكم الصحه مدام نجوى على البرنامج اللي عطيتوه للشباب باش ينجم يشارك ويطور من روحه في مجال الامن السبراني والبرمجه والذكاء الاصطناعي. فرصه كيما هذه تخلي شبابنا ديما القدام ويواكب التطورات التكنولوجيه. يعطيكم الصحه وميرسي على حضورك، اجتنا من تونس يظهر لي جبناك في السخانه. يعطيكم الصحه وان شاء الله نشوفكم ديما القدام، وان شاء الله نشوفوا شبابنا ديما القدام وديما يتطور من روحه،
5: ديما يحلم وديما يخمم والعالم ولا قريه صغيره راهو.
1: ونشكروا ساره زاد مرافقتك وعاونتنا شويه في
7: الانترفيو. انتما محلاها المستير،
1: شكرا مدام نجوى،
5: حبيتكم محلاها المستير. انا تونس وعجبتني
1: يعيشك من اللي دخلت هي تشكر في المستير
5: والله ليه انجافه
1: مستيرنا البيضه نطمح الماء انظر فرا والحقيقه. مرحبا بكم، يعطيكم الصحه كل التوفيق. ايه يعطيك الصحه،
0: يعطيك الصحه
1: ديما القدام
0: ان شاء الله ديما القدام، ونتلاقاو في حصه جديده مع انجازات جديده
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه يا وديما القدام الحقيقه بالحق، اليوم مع الاي اي ديما القدام بالحق ويزمنا
5: ويزمنا والله فرصه.
1: اي ما نكونوا كل القدام يلزم تو مع الاي اي
0: تشيلي
1: ما عندكش اختيار انك تكون التالي. شكرا لكم، يعطيكم الصحه. اذا احنا نواصلوا في المجاورة المجا بعد النغم. الاستاذ صادق عمار الفنان في مش صحيح.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. الحاصل هو أنا نشوف في عجب ربي وفي السعد القائم متاع الشامي وإيهاب توفيق وهك الاستقبالات الرسمية أو الشعبية. أفهمت شمعنتها صناعة المحتوى. أي صناعة المحتوى هك الشعار اللي تهرأ من كثر ما عودناه. قالك يا سيدي يلزم نوظفوا معارفنا ومخزوننا اللامادي أدبنا وتراثنا في صناعة محتوى بالوساطة العالمية، وندخلوا به للسوق الجديدة اللي تتنافس فيها الأمم. ملا يلزمنا نغتنموا تقدم العلمي باش ننوعوا مصادر اقتصادنا. الحاصل الهلولة متاع الدكاترة شمشوم وأيهوب وإليس فيقتني على روحي، وقلت شوف صناعة المحتوى اللي باش ننافسوا به اليابان والصين وروسيا والأمريكان. وأخيرا فهمناه، مش بالضبط أخيرا، على خاطر الحقيقة ثم ناس قايمين بالواجب وينجوا في روائع وعاملين ملايين المتابعين ويحصدوا في اللايكات كل مطر. اي اما فاش ينجو شنية المضامين ذاك شوف على روحك. شوية مقعير على برشا ركاكة، على ضربات إيحاءات، على عركات في التبرنات، وبرشا أشياء ما تتسماش، الناس مخلطة. مش مهم يا راجل، مش مهم. المهم برشا منهم ولاو استارات وممثلين وممثلات وعارضين وعارضات وتعبات بهم الدراما والمسلسلات اللي كانت تخضع المقاييس ولات خاضعة للمقاسات. هي عاد أنا قلت نحل التلفزة للصغار نلقاش محتوى محلي لحما ودما، يرسل على الأقل في الصور المتحركة نعملوا حويجة كرتونية تفكرنا بقرينة الشلواش. شي قلت نشوف الانترنت، لقيت محتوى العالم من اليابان لألمانيا للإنجليز للشنوة والخليج، ونلقى استقبال الشامي وإيهاب توفيق. الحاصل وتحيرت، سألت شاب نعرفه عبقري في الإعلامية، قلت له علاش أنت واللي كيفك ما دخلتوش للسوق، ما فكرتوش تحلوا جوانحكم وجوانح اقتصاد البلاد؟ تيهاكم قريتوا تبارك الله والمجموعة خسرت عليكم دم قلبها، باش تقعدوا معولين على الدولة وعلى المسمار في حيط، وانتوما عندكم في مخاخكم وفي صوابعكم اللي يوكلكم الشهد. قال لي ماذا بينا، أما ثم مشكلة. أشنية زادة؟ قال لي هالإنتاج هذا يلزم إطار، والإطار ما ينجم يكون كان شركة، والشركات هذو يتسماو الشركات الناشئة، ولنا يجي المشكل. هالشركات الناشئة مازال عندهم إشكاليات، بداية من التمويل على خاطر المنظومات الإعلامية والأجهزة اللازمة تتطور كل نهار وفيها برشا راس مال، وإحنا الشباب منين لينا؟ وعندها إشكال في التوريد، وإذا كان الترويج مضمون المداخيل متاعه فيها مشكل، على خاطر يقولوا لك ثم تماس بين تحويل مداخيل هالشركات من الخارج وبين تبييض الأموال، ولذا ثم مشكل تدخيل فلوس لتونس من أرجاء العالم، والحل عند البنك المركزي. الحاصل بدا يسرد لي في عوائق ما تصورتهاش تتوجد في وجه الشباب طموح وقادر يصنع العجب لو كانت تحل البيبان. وحتى يتم هذا هوك شيخين باللانستغراماواتات، المصطلح هذا اختراع راهو، إذا يعاود حد يدفع عليه حقوق التأليف، عاملين جو مع الانستغراماواتات يصنعوننا في المحتويات، ومع الفان متاع راغب يصنعوننا في المضامين، والمتيمات بالشاب ينجولنا في البرامج المنافسة للصين، ومهرجانات هشتك بشتك رقصني يا ولا المعبين بالمفكرين. نسمع في صوت قال لي شم دخلك يا حسودي، خلي الناس شيخين. عندك حق خويا، أنا مازلت عايش على الكليشيات والشعارات. سمحني سيدي، عندي شوية محتوى حصلتها توا مدة ناوي باش نخرجها، هاو كبيتها في ثنية وهاني لاحق عليك، حتى أنا قداش شاهي شطحة دوال الكبي مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح. مش صحيح. مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

0: مرحبا بكم من جديد. آخر فقراتنا على الخط. على الخط معنا الأستاذ كمال الربعي، كاتب صحفي وباحث في شأن الهجرة السرية أو غير النظامية. سي كمال، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، تحية ليك والمستمعين جميعا.
0: إذا اللي يسمعوا فينا أكيد عارفوا أنه باش نرجعوا للحادث الأليم، وهو حادث غرق مركب مهاجرين غير نظاميين في سواحل جرزيس. شنو المعطيات الجديدة سي كمال؟
1: طبعا لو أنا نحط الأمور في إطارها كما سالف، هو هذا المركب خرج نهار الأربعاء من سواحل، ربما سواحل بن قردان جرجيس، ويحمل ربما 15 مهاجر غير نظامي. ديما نقوله غير نظامي، ما نقولوش غير شرعي من باب التصحيح، لأن هي هجرة غير نظامية خارج الأطر النظامية المعروفة عبر المعابر والمطارات والموانئ، وليست شرعية، لأن شرعية وغير شرعية يطول شرحها، لا معناها المكان ليس ممكن الأمر متاح. لكن نقول أن خرج هذا المركب يوم الأربعاء، انقطعت أخبار هذا المركب إلى غاية يوم السبت باش خرج للرأي العام، رأي العام التونسي، حتى سمعت الناس أن هذا الغرق غرق هذا المركب، ثم نجاة أحد أفراده، بينما هلاك للأسف مجموعة الضحايا الآخرين اللي هم ممكن 14 نفر جديد، ممكن إلى حدود الأمس ممكن العثور على 12 جثة، 12 ضحية للأسف وقع أنقاضهم، وهذه سمى خطوة طيبة حتى الأهالي على فكرة، من باب تصبير الأهالي، لأن توقيت الناس موجوع، الناس تبحث حتى على صغارها وعلى المفقودين. هذا هو بقوا ممكن جثتين اليوم، هناك حديث عن جثث أخرى ربما لهؤلاء وغيرهم، لأن باش نكون

0: واضحين أن البحر المتوسط صار بؤرة من بؤر التوتر ومقبرة للأسف. هذا باش نقوله أنه كل يوم وكل أسبوع تخرج جثث من البحر للحراقة طبعا مناش حاجة أخرى للأسف هذا هو.
1: إذن الجثث كلها اللي تحكي عليها المركب هذا بتبيعه، لأنه في كلام كفهمنا كأنه قلت لقاو جثث أخرى ربما ترجع
0: بخصوص اليوم. بخصوص اليوم هو حديث عن 9 في جملة، 9 ما يكونوش مركب، لأن احنا حصلنا 12 ما زالوا زوز، يعني هناك أناس أخرين وحراقة أخرين جثث أخرى سيقع معناها بحثهم وسيقع معناها النظر في الأمر الشرعي في الطب وكذا، ثم يخرجوا بنتيجة ممكن لهذه الجثث.
1: معناه 9 جثث جديدة، ونجم نقول هما يبحثوا على 2 لقاو 9، دونك يا إما الرقم اللي على القارب من الأول غلط ينجم يكون، ولا أستاذ كمال
0: كيفاش ما
1: معناها نفس القارب فيها عدد أكثر من 15؟
0: لا أختي، لا لا، الأمر تجاوز القارب، الجثث هذه متناثرة في في في عباب البحر، هذه يعني ما تجاوز القارب. القارب تم فقدانه من الأيام الأولى. الأمر هذه الجثث صارت يبحثون في متنيل البحارة وغير البحارة وربما السلطة البحرية، جثث متناثرة في البحر يجدونها ثم يحللون التحليل الشرعي المعروف حتى يكتشفون هذه الضحايا، ربما يتعرفون الأهالي على أبنائهم. هذا هو.
1: لا يا حبيت نفهم النقطة هذه بالذات، يعني كي تقول 9 جثث فيها اللي ما هوش من المركب هذا اللي صارت الحادثة نتاعو نهار السبت، دونك معناها فما جثث أخرى، قوارب أخرى سبقت ربما.
0: أحسنت بالفعل.
1: هذا
0: بالفعل
1: هو اللي نفهمه.
0: هذا هو، هذا هو القوارب قاعد تخرج. أنا أعطيك معلومة، فهمتني؟ لا، ممكن القوارب الهجر قاعد تخرج من تونس المدة الأخيرة. هناك قارب منذ 15 يوم أو 20 يوم وصل، قارب ثاني وقع إيقافه وتسليم الشباب إلى أهاليهم ربما أسبوع قبل هذا القارب، بينما القارب هذا للأسف هو ضحية، وهذه كارثة معناها موجعة في حق أهالي بن قردان، وأغلبهم من شباب بن قردان، ومن ربما نشترهم من عائلة واحدة. للأسف هي فاجعة ومأساة كبرى، مأساة تهم الرأي العام التونسي كامل للأسف، تتعاود للأسف كل عام عامين ثلاثة تتعاود بشكل
1: أقل من العام عامين. أقل الكارثة هذه قاعدة تقع كل فترة وكل مدة، معنى أقل من العام عامين، أقل
0: نعم.
1: كل شهرين ثلاثة نسمع حادث غرق،
0: حديث الجرجيس الشهيرة فمتني لا على منتصف 18 عام 22 للأسف الناس ما دسمتش حتى أولادها، ما خرجنا حتى بنتيجة، ما خرجنا حتى بحل. مشكلة
1: عوية. أي صحيح، فما ناس اللي يعرفوهم لموت على حين، لا وصلوا لا ما وصلوش، لا صارت فيهم حاجة في الأراضي اللي وصلوا لها ولا ما وصلوا لهاش، فما أمور معناها الحقيقة هو المشكل كبير برشا. وانت باحث في الشأن هذا، الأهالي في بن قردان خاصة أنه أغلبيتهم من بن قردان، وقلت لنا تقريب نصف القارب من عائلة واحدة تقريبا، رد الفعل متاحهم هم ربي يصبرهم الحقيقة، مصيبة الموت مصيبة عظيمة، وشباب الحقيقة كي الورد ما الحقيقة يوجع القلب، راهو حاجة مؤلمة جدا اللي نحكيو فيها، معناها مؤلمة جدا جدا جدا. وإحنا على كثرة معناها أولادنا، إحنا توينسة شوية، وهك تشوف الإنجاب في تونس متراجع، وهما شباب في عمر الزهور وحاشنا بيهم، معناها تشوف مجتمع تونسي مهدد بالتهرم وكذا. خسارة خسارة خسارة على الناس الكل،
0: خسارة كبيرة.
1: خسارة للبلاد، خسارة للوطن، خسارة للمجتمع التونسي ككل، ولكن العائلات نتصور أن وجعتهم أكبر باللي بيش يكون. معنا ردود الفعل كيفاش كانت؟ سمعنا على حركات احتجاجية في بن قردان، صحيح شنو صحيح من الغالطي كمال؟
0: العائلات موجوعة، المجتمع للمجتمع وعموم الأهالي موجوعين، هناك ردة فعل، وردة فعل ربما يراها البعض عنيفة، هناك احتجاجات ليلية متواصلة لليلة الثانية على التوالي، أول أمس والبارحة، وهناك مواجهات مع الأمن، وهناك ربما يراها البعض تجاوزات اللي هي مرفوضة، لكن هناك غضب شعبي، هناك معناه لابد من حلحلة الأمور، لابد من تدخل العقلاء، ضرورة معناها إيجاد حلول جذرية للأسف، لأن المواطن البنقرداني أو التونسي بصفة عامة يرى نفسه محاصر. اليوم لو نحثك مثلا على جهة بنقردان، يرى البعض أن مع سنتين مع غلق معبر راس الجدير الحدودي، مع المنطقة العسكرية العازلة الخاصة التي أحدثت من 2013 قاعدة تتجدد، أنما حتى الرعاة اللي نقول المهربين، الرعاة يجدون راحتهم المعتادة في في في في في التنقل في الصحراء التونسية، ثم نجد الحصار البحري والشباب والعطالة والبطالة، كل هذا معناها دفع الشباب إلى المجهول، إلى البحر الظلم والظلمات للأسف. معناها والتنقل، حق التنقل حق مكفول. قديما لما كنا قديما قبل أن توصلنا الحضارة، إحنا تو نقول نعيش بالحضارة، قبل كان التنقل يتنقل الرجل من جاكرتا إلى الأطلسي لا يرده شيء. اليوم حاصرونا في أقطار صغيرة وقتلونا وجوعونا للأسف. معناها الإفريقي أو التونسي ونحن أفارقة ربما يظن يذهب إلى الضفة الأخرى الشمالية من المتوسط ليرانها جنة أو سيتغير حاله. للأسف للأسف ماذا يحدث في الجهة الأخرى؟ معاملة سيئة، مراكز احتجاز كما إيطاليا وغيرها مؤخرا. فما شاب من بوزيد أعتقد أنه تم ترحيله من من من من ألمانيا وانتحر للأسف. وكل هذا نتحدث عنه لأن مشكل عويص للأسف. ضحايا شبابنا، شباب كما قلت كما الورد، معناه للأسف
1: للأسف الشديد كبير. طاقة مهدورة، راهو طاقة كبيرة ومهمة برشا بالنسبة لنا في في في في تونس بالطبيعة. باش نكمل معاك بسؤال أستاذ كمال، وين تشوف الفشل؟ يعني العائلة وتقول لك ما نجمش نقنعوا، شوف الواقع ما نجمش يشدوا على خروج، هذه العائلات الكل تقول فيها، وين ما يسكنه، في فين مكان، في الشمال، في الجنوب، في الوسط، في السواحل، وإلا في المناطق الداخلية وغيره، يقول لك أنا يحب يخرج ما عادش نجم نشده، هو عنده طموح وأنه يحب يخرج. الوضع هيك تشوفه في البلاد، الوضع الاقتصادي على مستوى ما نعرفش استراتيجية الدولة في الموضوع هذا، قاعدين عمال وين زايدة هالحرقة قاعدة تتواصل ومعها حرقة وغصة كبيرة في قلوب الناس الكل وقلوب التونس الكل. الإعلام خدم بأشكال مختلفة في الموضوع هذا، وصلوا دي زنكات يخرجوا مع الحراقة ويشوفوا ويتبعوهم ويوصلوا معهم حتى للضفة الأخرى وكذا، ويوصفوا الوضع وراء وكل تفاصيل، تعاملت حتى أعمال درامية على مستوى وسائل الإعلام ورينا. لكن في الأخر نلقاو القوارب ما زالت تخرج والموت تهدد في وليداتنا. دونك الفشل فين؟ يعني هي المنظومة الأكثر فشل، وين نشوف الحل أستاذ كمال؟
0: سأتحدث في نقطتين أنت أشرت إليهما الآن. النقطة الأولى بخصوص العائلات، أنا صريح، أنا اللي يعرفني حتى مباشرة صريح جدا. لا يا سيدتي، اليوم اليوم العائلة التونسية ترسل أبنائها إلى الهجرة غير نظامية وتدفع المال من أجل. أنا مؤخرا كباحث وكناشط التقيت أحد الآباء الذين عاد يعني وقعت جلب ابنه من عباب البحر وتوقع تسليمه أبنائه، قال لي بالحرف الواحد دفعت المال ربما 15 مليون أو مشابه للولدين، والولدين لم يصلا عمر 18 سنة من أجل شني، من أجل يوصل فرنسا أو إيطاليا ومن أجل تتكفل به المنظمات. اليوم التونسي وصل حالة أن يرسل ابنه يظن أن هكذا وصل إلى حالة، وهذا هني فما يلوم، يلوم العائلات وفما يبرر، لكن هذيك هي حقيقتنا، هذا هو وضعنا. الأمر الثاني هو فشل ذريع ووعود كاذبة للسلطة وللحكومات المختلفة والمتعاقبة بخصوص هذا الشأن للأسف.
1: للأسف. أستاذ كمال آل الربعي، والله الحالة في البلاد متشابهة الحقيقة، ما أنت تعرف خصوصية الجهة أكثر منا ربما، ولكن متشابهة. ومسألة الحرقة كما قلت لك من بنزرت لبني قردان التوانسة الكل وخاصة الشباب يفكروا فيها برشا، والعائلات هيك قلت لي ولو هما أصلا يشجعوا فيها ويدفعوا المال. شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله في فضاءات أخرى يتحكي في الموضوع هذا أكثر، ومطالبين بأكثر جد في المسألة هذه. شكرا أستاذ كمال آل الربعي، كاتب وصحفي وباحث في شأن الهجرة الغير النظامية، شكرا لك، إن شاء الله في لقاءات قادمة. مع تحيات كامل الفريق، بداية محمد وليد جاموسي، هويدا بن ساسي، هيثم والناس، شكرا لكم الناس الكل، إلى اللقاء. الناس الكل إن شاء الله مولدكم مبروك، غدوة المولد، وأكيد فما فضاءات خاصة بالمناسبة هذه على إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تتواصل الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم، وتشهد ارتفاع ملحوظ بأغلب المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية هذا الأسبوع وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعياً المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطر الحرائق. ودعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، وذلك وفقا لما نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية. دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية بما يتيح للعائلات التونسية معرفة الكلفة الحقيقية للعودة والتحكم في مصاريفها. وأكدت أهمية وضع قائمة موحدة لمختلف المستلزمات على غرار المحفظة والملابس والأدوات المدرسية، وشددت على ضرورة أن تكون مستلزمات العودة تونسية الصنع كلما أمكن، معتبرة أن تشجيع المنتوج المحلي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وإنعاش المؤسسات التونسية. وحذرت منظمة الدفاع أو منظمة التونسية لإرشاد المستهلك من تداعيات التوريد للمكثف لبعض المنتجات، وأشارت إلى أن انتشار المنتجات الموردة والموازية قد يطرح إشكاليات تتعلق بالجودة إلى جانب تأثيراتها على المنتوج التونسي. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر ما زال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات. ودعت الراغبين إلى الالتحاق بمختلف الاختصاصات وإيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات البلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البريه.

0: Ένα πολύ απλό.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا مستمعاتنا الكرام والكريمات على موجات إذاعة المنستير في حصة خاصة بالاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف. رفقكم أنا إن شاء الله بداية من الساعة الخامسة إلى حدود السابعة مساء إن شاء الله، باش نعيشوكم شوية الأجواء متاع الاحتفالات اللي تعيشها القيروان، الاحتفالات الدولية اللي انطلقت نهار 15 أوت وتتواصل إن شاء الله إلى غاية يوم 25 أوت. أكيد تبعتوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير جملة التظاهرات والاحتفالات والمناسبات والعروض الصوفية وكذلك المسابقات. إن شاء الله اليوم الاحتفالية الكبرى ليلة المولد النبوي الشريف، باش نرافقوكم زادة وباش نعيشوكم شوية الأجواء معنا مباشرة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. واليوم أنا باش نرافقكم في الحصة الخاصة هذه باش نعيشوكم زاد الأجواء وتكونوا معنا لحظة بلحظة. أكيد باش يكونوا معايا عديد الضيوف اللي باش يأثوا معايا هالحصة هذه، كما قلنا الحصة خاصة بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أكيد ضيوفي نوروني اليوم في فضاء مقهى دار الفن سينما دار القيروان. شكرا لسي حمادي اللي أتحلنا الفرصة باش نكونوا موجودين في هالفضاء المزيان هذية. شكرا لكل الداعمين لينا إن شاء الله في هالحصة هذه. بداية أكيد اللي يقول القيروان يقول المولد النبوي الشريف، يقول الاحتفالات اللي تمتد يقولوا 7 أيام و7 ليالي، لكن في الاحتفالات بالمولد 10 أيام كاملة. معايا سي سليم بشير رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، مرحبا بك، نورتنا في هالحصة الخاصة بالمولد النبوي. أكيد سي سليم أكيد برشا تحذيرات للمولدية للاحتفالات اللي تم برمجتها، نحكي شوية تفاصيل على التحذيرات وجملة البرمجة اللي تبقت من اليوم حتى لنهار 3 إن شاء الله.
2: شكرا سيدة نادرة، شكرا لإذاعة المستير اللي أتاحت للجمعية الفرصة هذه باش نحكي شوية على الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كما قلت أنت، القروان تعيش في جو كبير برشا الأيامات هذه، جو المولد، كي نقولوا المولد نقولوا القروان، كي هو كي نقولوا المناسبات الدينية بصفة عامة نقولوا القيروان، ليلة 27 القيروان، رمضان القيروان، ليلة النصر القيروان، المولد النبوي الشريف أيضا القيروان. البرمجة بتاعنا كانت انطلقت كما عشناها مع بعضنا يوم 15 باليوم الترويجي في مدينة سوسة في ساحة المدن المتاومة، ثم الأول مرة عملنا اليوم الترويجي الثاني وتنقلنا إلى عاصمة الرباط في ساحة الفنون في مدينة المنستير. كان يوم ناجح بامتياز والحمد لله، يوم ترويجي أعطى من الملايين الترويجية دي اللي أعطت ثمار بتاعها على نسبة الحجوزات، على التحضيرات للمولد. البرنامج الثاني كان عادناه عشناه مع بعضنا، اليوم إن شاء الله وصل تقريبا الأعلى نقطة متاعه. اليوم مش نكونوا إن شاء الله نعيشوا مع الآن حاليا فما الموكب الرسمي للاحتفالات في جامعة عقبة بالنافع بالقيروان، كذلك المحاضرات الدينية اللي انطلقت تقريبا من الساعة منتصف النهار في جامعة عقبة وتمتد حتى إلى صلاة العشاء. بعد عنا ننتقلوا للعروض الفنية والثقافية، عن العرض الضوئي المابينج اللي سنة يرجع معناها في نسخة جديدة متجددة
1: بعد
2: غياب سنوات. حتى العروض اللي شفناها كانت إضاءة، هي بسمع جمع عقبة أكثر منه مابينج وأكثر منه إسقاط ضوئي. المرة هذه مش نشوفوها بتقنية رقمية جديدة، بحكاية جديدة فيها من نعيشوها إن شاء الله مع بعضنا،
1: نكتشفوها
2: مع بعضنا بداية من الساعة 8 مش يتم العرض الضوئي هذايا في 3 معناها في هو يدوم تقريبا في حوالي 8 دقائق العرض الأولاني، ويتعاود 3 مرات في نفس الليلة. بالنسبة لليوم
1: باش اللي تحرم الموعد الأولي يلتحق ببعض،
2: هي مش تسيد في ساحة عقبة بن نافع تحت الصومعة، الإسقاط الضوئي مش يتم على صومعة وصور جامع عقبة بن نافع. ونحن نعرف أنه الفضاء هذاك متحرك، معناها اللي تواجد تو بعد ربع ساعة مش تلقى زوار أخرين، هذوكم ديجا تنقلوا لبلاصة أخرى. ما نحرمهمش هو مش يكون ثلاثة مرات وإذا كان يتطلب الأمر أنه بعد العرض الصوفي أن نعوده فإن نعوده المفيد. نفرح بزوار القيروان الليلة كنا إن شاء الله مش نعيشه مع بعضنا ونشوفه العرض الضوئي بداية من الساعة 10 ليلا. عنا العرض الكبير في الليلة السياحية هذه عرض زوار الحضرة المرة دي وأول مرة مش يجينا من صفاقس معناها في الليلة الكبيرة متاع المولد النبوي للمرشد مرشد بوليلة. غدوة الصباح إن شاء الله
1: اللي بيشكون في ساحة أولاد فرحان
2: الساحة التقليدية للاحتفالات كيقولوا احتفالات المولد يقولوا ساحة أولاد فرحان
1: اللي تتسع برشا زوار هذه
2: كمان تتسع عشرات الآلاف من الزوار معناها نجم نلقاو كمناو لقيناها في حدود تقريبا
1: 100,000
2: في وصلنا في حدود 80,000 زائر تنجم ترفعهم بكل سهولة مع تنظيم المحكم مع النظام مع المجهودات مشكورة المصالح الأمنية التشكيلات الأمنية بالحق اللي تحب نوجه لها تحية تقدير جميع الأطراف اللي ساهمت في في في, في الاحتفالات هذه سلطات جهوية بلدية تشكيلات أمنية حماية مدنية صحة تجارة كل القطاعات الشركة الوطنية اللي استيج الكهرباء والغاز السونات الحمد لله كلها كانت متجندة لإنجاح الاحتفالية هذه اللي هي عرس القيروان. القيروان عرفوها هي عاصمة المولد بخلاف أني عاصمة الأغالبة وربيعة الثلاث هي عاصمة المولد. غدوة إن شاء الله يكون المولدية مش تكون في جامعة في المقام أبي زمعة البلوي الصباح بداية من الساعة 8 مش نعيشه للمرة الثانية الجو المولد التقليدي اللي نعرفوه بالسلامية بالحلويات بالذكر كل بعد ما عشنا مع بعضنا نادرة يوم السبت حلقة الذكر وخرجة صفاقسية وكنت وانت عايش شفت بوحدك معناها الأجواء ونساء الكبار وكل بالحق
1: تفاعل كبير من
2: حاجة ممتازة جدا وحلقة الذكر أول مرة عملناها يوم السبت. غدوة كذلك معناها تتواصل معرض الوطني للصناعات التقليدية معارض التجارية. العشية زاد عنا عرض مخصص المرة هذه لأبائنا المسنين في أيوة. مركز رعاية المسنين
1: حاجة مهمة أنه نشاركوهم في الاحتفالات ما ننسوهمش
2: نحن نمشيولهم ونفرحوا بهم هم أبائنا وأمهاتنا وهذا واجبنا معناها مش مزية ما يلزمناش ننساوهم في في في في المناسبات هذه. وان شاء الله مش نكون اليوم زاد عندي عرض في ساحة بجلدين في ساحة الشهداء بين على الساعة 7 بين صلاة المغرب وصلاة العشاء مش يكون عرض حضرة السادة الحيم كوراج. غدوة في المركب الثقافي عرض الاختتام مع عرض الخلة للفنان أحمد زيتون. ولهنا نلاحظوا من يوم الأربعاء حتى الغدوة حتى الليلة كانت الساحات العمل كلها كل ليلة تشهد في حفلات صوفية كبيرة برشا بعد العرض الدولي اللي جانا من تركيا. في إطار التعاون الثقافي الدولي ونشكر وزارة الثقافة اللي مكنت ما حبش أقول مكنت المولد مكنت القيروان كان عرض ممتاز الحمد لله. هذه هي تقريبا أجواء القيروان روح المولد القروان تعيش في أجواء المولد كنقول المولد وقول القروان ونقول مرحبا بزوارنا من جميع ولايات الجمهورية. كذلك بدأت تتوافد لقينا السياح من الزوار من الجزائر من الدول الجوار من ليبيا لقينا يوم الجمعة من لبنان لقينا شكون من لبنان. نحن استنسنا بهم قروان إيديها محلولة قروان ترحب بهم وإن شاء الله مع بعضنا نعيشوا الأجواء هذه إن شاء الله.
1: أكيد كما قلنا الاحتفالات متواصلة سيسليم أكيد فما تنظيمات وفما إجراءات معناها أمنية ولوجستية تم اتخاذها في المجال هذا خاصة نشهدوا أنه فما برشة طرقات أغلقت معناها أمام السيارات ووسائل النقل العمومي والخاص.
2: هي عملية تنظيمية خاصة كانت في كل بلد المصالح الأمنية مشكورة معناها إذن إجراءات يتم تطبيقها فما ساحات معينة يتم فيها إيواء الحافلات فما فضاءات معينة يتم فيها إيواء السيارات الخاصة تتشرع على الصفحات الرسمية للولاية أو البلدية أو حتى الجمعية هذه الكل فما طرقات تتسكر تولي معناها خاصة بالمترجلين.
1: أيوة.
2: حماية لهم وحسن حسن
1: التنظيم
2: معناها والتنقل
1: خاصة انه سامحني فما معارض فما معارض
2: أكيد.
1: اللي تم
2: أكيد. معناها
1: في الانتصاب اللي موجود توا بحد السيد باش ينجموا يتنقلوا له بسهولة.
2: صحيح نادرة معناها هذه كل هذه الخدمة الأمن. كذلك ما نحبش ننسى انه تدخل المشكور جدا من الإدارة الجوية للصحة بالقيروان اللي نسبته 3 خيام
1: إن شاء الله
2: في ساحة أولاد فرحان بعد الاحتفالات في ساحة بعد المغرب العربي بعد مقام بزعمة البلوي وكذلك في الحي التجاري في ساحة باب الجلادين مجهزة بالإطار الطبي الكامل شبه طبي بسيارة الإسعاف بالتجهيزات هي نقطة
1: على ذمة المواطنين.
2: المواطنين كذلك المركز الصحي سيدي عبد القادر اللي قريب
1: جامعة
2: عقبة بن نافع اللي هو أكثر منطقة تشهد معناها توافد للزوار تم تحويله إلى نقطة معناها استعجالي مجهز كذلك تم معناها ضبط طرق الوصول وسيارات الأسفار للإسعاف الليل هو إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله لباس تعدين الليل لباس أما رأي لدرجة أولى للصحة
1: تاخذ احتياطاتها
2: إن شاء الله نكونوا مسينا حد شيء هذا كل معناها باش نوصلوا نعديوا المولد في أفضل الظروف.
1: نقطة أخرى سي سليم فما في الدورات السابقة للاحتفالات بذكر المولد النبوي الشريف لاحظنا وجود بعض الشباب المتطوعين اللي يسيروا ويسهلوا معناها ويرجدوا في الزوار والمواطنين اللي ما يعرفوش القروان باش يرجدوهم للأماكن والمعالم الأثرية الموجودة موجودة عملتوا بها الحكاية ذي؟
2: هذه كانت بمشاركة الكشافة التونسية مشاركة عديد الجمعيات
1: والمنظمات
2: الكشافة التونسية معناها دي وكذلك الهلال الأحمر في كوتي معناها إسعافات الكشافة التونسية هي شريك أساسي معناها في تنظيم الاحتفالات متاعنا إن شاء الله فما تأثير خاص لزوارنا باش يزوروا المدينة في أفضل الظروف.
1: العام الجاي ان شاء الله اكيد التحضير مش على بكري باش توعدونا ان شاء الله اكيد باش تخدموا عليها من توا انتم باش تبنيوا على اللي فات.
2: هو قد ما توا ماشيين في الاعوام قد ما المولد يدخل في الصيف اكثر معناها ان شاء الله معناها نبنيوا على احنا في كل دوره نبنيوا على الدوره اللي بعدها
1: نحاولوا نحسنوا
2: نشوفوا شنو اللي حاجات اللي مشات شنو النقاص شنو نجموا نزيدوا شنو نجموا
1: حتى من ناحيه العروض زادت تبر مجاها
2: اي العروض ما نحن فما يتم الاختيار معناها بدعم من وزارة السياحة ودعم من وزارة الثقافة أساسا معناها في وإدارة الموسيقى والرقص معناها متعاونين بالحق يعطيهم صحة ليسهلون اختيار العروض ويعطيونا حتى القائمات والملفات اللي المتوفرة العروض هي قاعدة تتجدد واللي ان شاء الله نبنيو عليه اكثر كيما السنه رجعنا المابينغ ان شاء الله العام الجاي يكون المابينغ في صيغه هذا اللي موجود انا نبنيو عليه باش يكون نكبروه باش يكون في صيغه اخر يمكن بتقنيه جديده اخرى يمكن اليوم الترويجي اخرى كيما خرجنا به من تونس العاصمه مشينا للمناطق الساحليه الدورات الجايه ان شاء الله نكونوا في مناطق اخرى علاش مشينا للمناطق الساحليه
1: نفس السؤال مشينا يكونش الدول اخرى يولي معناها ترويج دولي
2: هي الفكره مطروحه تو عنا قداش من دوره انا نحب ننظم اليوم السياحي في في في, في, في الجزائر الشقيقة نظرا معناها تعرف أنت
1: الزوار بتاع
2: الزوار وكل شيء إن شاء الله نحن قاعدين نسعى ماذا بينا كنهزوا نسخة من اليوم الترويجي غادي تكون حاجة تشرف تونس وتشرف القيروان نبنيها مع المصالح ونخدموها مع مصالح وزارة السياحة والوزارة الخارجية والأطراف المدخلة الكل باش تكون نسخة تشرف تونس كاملة إن شاء الله
1: إن شاء الله. سيسليم شير شكرا لك رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف والحقيقة أنا تشرفت بحضور المنشد والفنان حسن سعد المتحصل السنة الفارطة على الميكروفون الفضي في مهرجان الأغنية مرحبا بك حسن وأكيد أنت مساهم ومشارك في الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف وكان الحقيقة عرض البريجة كان عرض ممتاز وناجح فنيا وحتى جماهيريا وأكيد بشهادة سيسلي وبشهادة الجمهور اللي واكب العرض هذايا ولا حتى زاد الإعلاميين اللي واكبوا وقاموا بتغطية جملة العروض هذه. سي حسن نورتنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير. شكرا على حضورك.
0: عايشك تحية لك.
1: سؤال أول علاش اخترت اسم البريجة للعرض؟
0: هو الاسم والكونسيبت نتاع العرض. ساعة قبل كل شيء لازم نقدم التحية ليك أخت نادرة وتحية لإذاعة المونستير، تحية لكل المستمعين. عرض البريجة هو يعني الاسم اختزل، حبيت اختزل فيه اللي تقول البريجة تقول قروان، الكلمة معروفة عند القراوة، وهذه الفكرة هذه ممكن أنا عندي شاركت العديد المرات في المهرجان ولاحظت اللي المحتوى القروي متاعنا، يعني الأغاني الصوفية اللي تابع ولاية قروان، هي ممكن أكثر أكثر أكثر محتوى مس الجمهور. حبيت أخدم على الفكرة هذه. ما نجمش انا كما يقولوا نعمل العرض ما يكونش فيه اسم قروان، معناها حاجه تابعه لقروان.
1: اكيد هي كما تعتبر كاني معلم اثري في قروان.
0: يعطيك الصحه. البريجة معروفه، البريجة يعني منها نظر يضرب المدفع، منها يعني عندها تاريخ قديم،
1: عندنا ذكريات طفوله زاده فيها. اكيد
0: يعطيك الصحه. هذاك علاش اخترت العرض، يعني اسم العرض مناسب للمحتوى، محتوى قروي يعني بنسبة أكثر من 80%. المجموعة بتبع كلهم مقروان. والحمد لله يعني الفكرة اللي اقترحتها نجحت الحمد لله، وترجمت في شكل يعني أغاني تبع القيروان.
1: عندك مضيف سليم؟
2: أكيد في إطار، في نفس الإطار،
1: في التفاعل معنا.
2: في تفاعل مع سي حسن. هو روحتنا في بين قوسين، ما حبش نقول أنا في إشكال صغير وقت اللي أعلننا على عرض حسن في البريجة، في البريجة في ساحة المغرب العربي، يقولوا لي وين مش تعملوها في البريجة؟ العباد مشيت البريجة، العرض مش يكون في البريجة
1: اللي هو فضاء، معناها
2: لا مش فضاء، في الساحة الوطنية، معناها في ساحة البريجة العباد ستة خاطر يقولوا البريجة مخنا يمشي لساحة معينة. فهمتني؟ كي سمعوا العرض نتاع البريجة يقولوا لي البريجة وين؟ معناها في البريجة مش نعملوا في البريجة. لا يا ودي في سيدي صحيح، كيفاش سيدي البريجة في سيدي صح؟
0: وهذا يعطيك الصحة مشكور
1: سليم. بين الطرائف معناها.
0: وهذا اللي يعني ريت فكرة الاسم، يعني قديش اعطت وقع على وهذه، والله انا تخيلته هكا نوعا ما. والحمد لله يا ربي العرض كان ناجح الحمد لله. هذا بالطبيعه بتشجيع الجمعيه، زاد ما ننساش الجمعيه اللي كل عام نقدم اعطت فيها الثقه، يعني الثقه المطلقه الحقيقه نتاع ربي.
1: هي صحيح راهنت على الاصوات القيروانيه
0: الحمد لله، ونحن ان شاء الله نحاولوا باش نكونوا حسن الظن ان شاء الله.
1: شكرا لك. اكيد الى جنبي زاد شكري بن عياد عن مجموعة مشكات، قدموا زاد عرض زاد النبي في إطار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. زاد كان عرض الحقيقة مزيان وتلقى تفاعل من طرف الجمهور والقيروانيين ولا حتى الزوار اللي جاوا ويكبوا العرض هذا. سي شكري
3: أولا تحية الجماهير في المونستير وخارج المونستير. بالنسبة للعرض هي الفكرة كانت اسم المجموعة هي مشكات. الحقيقة واحد مغروم كنت دور في الليل في القيروان تحسش معناها مشكات، تحسك اللون الخافت ذاك المزيان اللي تدور فيه في القيروان. كنا نحن قاعدين نحضروا في عمل كبير اسمه مشكات على اسم المجموعة. وقت اللي الوقت زربنا وشنو جينا عملنا
1: عرض مصغر،
3: عرض مصغر سميناه نزاد النبي. والحقيقة أنا وأخويا حسن سعد ربي يبارك فيه الحقيقة ديما نتشاوروا نقعدوا الحقيقة خاطر
1: تستفادوا من بعضكم. أكيد
3: ديما نقعدوا مع بعضنا، مشكل ثم عباد تلقى هذاك اللي عنده مجموعته وهذا عنده مجموعته وما نتقبلوش وهذاك يخدم وحده. لا نحن بالعكس هنا الأغلبية نقول نحن الحبيبات هذوما عندنا قعدتنا الخاصة نتشاوروا، واحد اللي عنده فكرة يدل صاحبه فيها يقول هذا يقول هذا، ننصحوا بعضنا. عندنا أفكار ساعات تحسها نتاع نقول احنا بلغتنا الهبلة الفنية، فمش كون يصلحك ولا يقول لك والله هذه مزيانه كانت تمشي. نحكي انا وخويا حسن قال لي فكره ممتازه. انا خرجت وقتها متغش من حكايه، قلت له معناها شادين صحيح في نوعيه معينه نتاع اغاني وفن. قلت له نحب نخرج بطريقه اخرى وعندي تصور اخر ودا شنو. الحقيقه ما كانش من العكسين، قال لي فكره ممتازه ولي زي وكانت تسحق حاجه يعني بحذاك، وبدينا في الحكايه كيف هكاك. خذينا عرض نزيد النبي وديجا معناها باش انا نقول نحن نحس اللي فما نقول نحن هو ما بينتناش هي مزيه ما حسيتك كل كوت بوس اللي عطاها لي خويا حسن
1: دفع
3: معنا وباش كملت في الحكايه هذيك خليته باش قلت له اكيد لازم تكون ضيف شرف نعرفك البارح تخدم وتعب انا راهو اخر الختمه نتاع الحفله راك باش تكون بحذايا والحقيقه استجاب رغم اللي تعب وفي صوت وتعب نهارتها والكل وبارك الله فيه جاء ما قصرش مجموعتنا طيبه ياسر كمحاوله او اولى نقول نحن في النوعيه هذيك اللي هي كان ريت نوعيه الانشاد بطريقه وتريه اكثر منه نقول نحن السلميه ولا السليميه المعروفه نقول نحن فما شويه تنويع اخر لمينا تقريبا ثلاثه ولا اربع انماط نتاع موسيقى لميناهم في اكل العرض المختزل وجربناهم فيهم شويه شرقي فيهم شويه قيرواني وفما شويه تونسي نقول نحن وفما نوعيه الصنبالي خدمنا على كل شيء والحمد لله نقول نحن انا بالنسبه لي انا نقول نحن نجحت ب 50% والراي عند الاهل الذكر والجمهور والصحافه واللي شافوا العرض شكرا.
1: اكيد معك الشيخ محمد بن عياد منشد وان شاء الله ماذا بينا تسمعونا حويجه عاد ما جيتوا انتوما ماذا بينا حتى اللي ما شافوش العرض والا ما سمعوش الاغاني نتاعكم والعروض هذه ان شاء الله باش يعيشوا معنا شويه الاجواء اللي عشناها نحن في القيروان. سي محمد مرحبا بك.
4: مرحبا بك اختي نادرة تشرفت بلقائك.
1: شكرا
4: لك. كذلك نحيي كل المستمعين. لا ما شاء الله انا قبل ما نكون منشد انا قارئ للقران.
1: هبت شوي الميكرو باهي تخي بيان باهي.
4: لا ما شاء الله قارئ للقران الكريم.
1: ما شاء الله.
4: كذلك يعني منشد يعني مشارك في العرضين. اللي ذكرتهم توا اللي هو عرض نزاد النبي وعرض البريش.
1: شكرا لك.
4: ربي يبارك فيك.
1: يعيشك. باهي نسمع شويه لو تسمح سي حسن سي شكري. عندك الميكرو شنو مش تسمعونا وتسمعوا المستمعين ولا المشاهدين اللي قاعدين يتابعوا فينا على الصفحه الرسميه لاذاعه المونستير. نذكركم اللي احنا في حصه خاصه بمناسبه الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان حابين نعيشوكم بشويه الاجواء الخاصه اللي قاعدين نعيشوا فيها نحن اجواء استثنائيه الحقيقه من خلال العروض الصوفيه والمسابقات والمعارض الحقيقه هذا الكل خلق حركيه اقتصاديه و تجارية كبيرة والحقيقة المسنا هذا من خلال الزوار اللي الحقيقة بداوا يتوافدوا على القيروان منذ صباح يوم أمس وأكيد نشوف أنه برشة طرقات تم غلقها كما حكيت أنا وسي سليم باش على القليلة الزوار يلقوا راحتهم في التنقل بين المعالم الأثرية لزيارتها واكتشافها للي ما يعرفش القيروان وأكيد الدعوة مفتوحة لكم زيدا باش تخلطوا وتواكبوا العروض اللي مبرمجة لليوم كما قال سليم العرض الضوئي والعرض الصوفي. مرحبا بالجميع. نخليكم شوية مع مقطع موسيقي هكا تفضل.

الهادي. يا نبي الهدى تحية قلب مستغام إلى لقائك صادي. أي خير ورحمة ورشادي.

ولدي. أي خير ورحمة ورشاد ولدت معك ليلة الميلاد. حفك الله بالكمال، حفك الله.

الأجداد. صلوا عليه صلوا عليه.

شفعنا وقنا من فجعة الكرب. هل الهلال علينا الرق فوق الحجب. بالحق جاء إلينا وحي بأسماء.

تحية تحية لكم، شكرا لكم على الوصلة الغنائية الصوفية، شكرا أمتعتونا. أكيد إن شاء الله يكونوا المستمعين متاعنا والمجاهدين إن شاء الله يكونوا استمتعوا بهالوصلة الغنائية هذه. شكرا ضيوفي، شكرا على قبول الدعوة باش تكونوا بحضنا اليوم رغم الالتزامات المهنية. شكرا جزيلا لكم وشكرا على الحضور معنا، شكرا جزيلا. بعد شوية باش يكون معنا السيد فوزي طالب المدير الجهوي للتجارة، وأكيد ما نقوله مولد نقوله فما نقطة بيع من المنتج للمستهلك اللي تم تركيزها خصيصا خلال الاحتفالات هذه بالقرب من المقام الدهميني بالقرب من فضاء فسقية الغلبة، والأكيد أنه النقطة هذه موجود فيها المواد الأساسية المدعمة واللي الحقيقة برشا مواطنين يبدأوا يلوجوا عليها من بلاصة لبلاصة ما يلقوهاش، لكن الإدارة الجهوية للتجارة ارتأت أنه يتم تركيز النقطة هذه على غرار كما قبل كما لاحظوا في رمضان يركزوا هالنقاط هذه. إن شاء الله بعد شوية باش يكون معنا السيد فوزي طالب المدير الجهوي للتجارة، مرحبا بيه.

0: مساء الخير، تحية طيبة وطيبة ومتجددة لكم مستمعينا ومستمعاتنا. احنا مواصلين حصتنا الخاصة بالاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف مباشرة من القيروان. تحية طيبة لكم جميعا، واتباعا في استقبال ضيوفي الكرام اللي نورونا في الحصة الخاصة هذه، السيد فوزي طالب المدير الجهوي للتجارة. سي فوزي مرحبا بك.
1: مرحبا بك أخت نادرة، تحية ليك ولجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: سي فوزي، خلينا نبدأ من الأول. الحقيقة القروان تشهد معناها اكتظاظ، تشهد إقبال كبير من طرف الزوار، وأكيد احنا نعرفوا أنه فما أكيد برشا مواد يكثر عليها الاستهلاك كما الفرينة كما الزيت كما السكر، وأكيد باش تلقى هكا شوية ناقص. كيفاش داركتوا انتم الحكاية هذه باش ما تسجلوش حتى ناقص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان؟
1: بالضبط كيف ما ذكرت، نعرفوا اللي يعني الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بجهة القيروان، بولاية القيروان وخاصة قيروان المدينة. لذلك احنا يعني بصفة مبكرة تجم تقول حضرنا لهذا الموسم. نعرف اللي مدينة القيروان ستكون قبلة للعشرات من الآلاف من الزائرين والسواح،

0: خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: مثلك لم ترى قط عيني
2: وأجمل منك لم ترى قط عيني
1: ومثلك لم تلد النساء

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء، وكل مولد وأنتم

0: وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

0: خيار دار شعبان الفهري الميدة على الموجة 90.5
1: مثلك لم تر قط عيني
2: وأجمل منك لم تر قط عيني
1: ومثلك لم تلد النساء

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء، وكل مولد وأنتم

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. مدينة القيروان تستعد للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف غدا، وعاصمة الأغالبة تسجل حركة سياحية وثقافية مع توافد الزوار من مختلف الجهات. تواصل تحرك احتجاجي لأصحاب التاكسي الفردي بنابل على خلفية قرار إلغاء انعقاد لجنة استشارية اليوم. ومرصد حقوق الإنسان يؤكد أن مستشفى مدينة بنقردان استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين غير نظاميين غرقوا الأسبوع الماضي. تتواصل الحرارة مرتفعة خلال اليوم، وتشهد ارتفاعا ملحوظ بأغلب المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيري. وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد لتتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، ودعا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. ودعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس وعدم إلقاء عقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. كما أوصى بالامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات، إلى جانب التعاون مع أعواني الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات. ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. تستعد القيروان للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف غدا، حيث تسجل المدينة حركية سياحية وثقافية خاصة مع توافد الزوار من مختلف الجهات للاحتفال بهذه الذكرى في عاصمة الأغالبة. نادرة بن رجب وكانت في المتابعة.
2: تزينت القيروان ولبست أجمل حلة لاستقبال ضيوفها من كافة أصقاع العالم، حيث تتواصل اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، احتفالات سبقتها تحذيرات لوجستية وأمنية. وفي هذا الإطار أصدرت مصلحة المرور بلاغا تم فيه اتخاذ عديد الإجراءات بمنع وقوف وتوقف السيارات بداية من اليوم على الساعة 7 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة منتصف الليل. ويشمل هذا الإجراء عديد الشوارع الرئيسية، كما تم منع إرساء السيارات بمحيط عقبة بن نافع وبمحيط مقام أبي زمعة البلوي إلى جانب عدة طرقات وساحات أخرى. كما أصدرت بلدية المكان بلاغا بمنع الانتصاب الفوضوي في عدة ساحات وشوارع رئيسية، وذلك لضمان سيولة تنقل المترجلين وتفادي الاكتظاظ المروري. كما تم خلال هذا اليوم برمجة موكب ديني بجامع عقبة بن نافع بحضور وزير السياحة، كما تم برمجة عرض ضوئي على سومعة جامع عقبة بن نافع إلى جانب عرض كبير بعنوان زوار الحضرة لمرشد بوليلة بساحة أولاد فرحان. وتشهد القيروان منذ انطلاقة الاحتفالات حركية تجارية واقتصادية وسياحية كبرى، حيث تم تنظيم 3 معارض تجارية وأخرى تهم الصناعات التقليدية التي أضفت حركية إضافية على المدينة من خلال توافد عديد الزوار. نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: نبقى في القيروان، وتزامنا مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف الذي يسجل ذروة الأقبال على المواد الأساسية والاستهلاكية بأنواعها، حرصت الإدارة الجهوية للتجارة بالجهة على اتخاذ جملة من الإجراءات التعديلية لضمان تزويد السوق خلال هذه الفترة. المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب.
3: أخذنا عدة إجراءات تعديلية في عدة مواد على غرار يعني مادة الفارينة المدعمة المخصصة لصنع الخبز المدعم. كيف يعني ثم 693 قنطار من الفارينة المدعمة اللي أسندت لفائدة أصحاب المخابز بصفة استثنائية لمجابهة الطلب الإضافي على مادة الخبز، وانتفعت بالكمية هذه 26 مخبزة. كيف دينا إجراء تعديل يخص المياه المعلبة، وضبطنا برنامج دعم استثنائي لأسواق الجهة أيضا من خلال يعني الدعم اللي جانا من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة، اللي كيف يعني الإجراءات هذه مكنت من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من هذه المادة بأسواق الجهة.
0: كان هذا تصريح المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب في ميكروفون حاتم بلحوش. ونواصل في القيروان، الإدارة الجهوية للتجارة عملت أيضا على وضع خطة عمل رقابية تم بموجبها تكثيف الحملات الميدانية للحد من كل أشكال المخالفات الاقتصادية خلال هذه الفترة.
3: كثفنا بالعمل الرقابي الميداني، عندنا 6 فرق هي تنشط يوميا. خلال اليومين الأخيرين 293 عملية مراقبة اللي تم إنجازها، وأسفرت عن رفع 41 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالترفيه في الأسعار. يعني لقينا بعض التجاوزات السعرية في مادة المياه المعلبة، وإن كانت يعني زيادات غير مشطة، ولكني بطبيعة الحال تعتبر غير قانونية وتستوجب رفع مخالفات اقتصادية. أيضا شفنا إخلالات على مستوى الفوترة، 9 مخالفات، ثم أيضا 15 مخالفة أخرى اللي تم رفعها بخصوص يعني عدم إشهار الأسعار. إلى جانب المخالفات هذه الاقتصادية، تم حجز 1008 قارورة مياه معدنية يعني سعة 1.5 لتر، وأيضا كميات أخرى من مادة الزيت النباتي المدعم من أجل يعني ارتكاب مخالفة الإخلال بترتيب الدعم.
0: في موضوع آخر وإلى ولاية نابل، حيث تتراوح كمية إنتاج مادة الزقوق في الولاية بين 20 و30 طن، وتبلغ المساحات المزروعة حوالي 20,000 هكتار، وهو ما يعادل حوالي 80% من المساحة على ملك الدولة، وفق ما أكده رئيس دائرة الغابات بنابل محمد الهادي سليماني لفاطمة بن عثمان.
4: بالنسبة لإنتاج الزقوق في ولاية نابل، تقريبا كما كل عام يتراوح بين 20 و30 طن. عندنا مساحة غابية لأشجار الزقوق أو الصنوبر الحلبي اللي هي تمتد على حوالي 20,000 هكتار، من جملة 61,000 هكتار هي على ملك الغابات، 80% من هذه الأشجار هي على ملك الدولة الغابي، وتلعب دور إيكولوجي هذا إضافة إلى دورها في الإنتاج مادة الزقوق. كما قلنا بالنسبة للسنال، الإنتاج يتراوح ما بين 20 و30 طن. الأسعار كما تشوفوا فيها تقريبا بين 50 و60 دينار. نحب نقول اللي زاد ولاية نابل راهي عندها وحدة لصناعة مادة الزقوق المصنع موجودة معناها في معتمدية قربة، واللي زاد إضافة إلى الإنتاج هذا هي تقوم بتصنيع حوالي 14 طن.
0: نبقى في ولاية نابل، حيث نفذ أصحاب التاكسي الفردي اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية على خلفية قرار بإلغاء اللجنة الاستشارية التي كان من المزمع أن تعقد اليوم للنظر في جملة من المسائل المهنية. وحسب ما أكده كاتب عام الجامعة الأساسية للتاكسي الفردي بنابل عبد الرزاق سوغير، فإن التحرك الاحتجاجي سيتواصل إلى حين تحقيق مطالب المهنيين.
5: اليوم فرحنا وسمعنا انه فما لجنه استشاريه باش تصير اليوم، قرعنا ان اليوم الصباح جانا الاخبار انه تم الغاء اللجنه الاستشاريه. اذا اليوم وصلنا للدرجه هذه، اذا اليوم والي جهه يخرج دعوات اعضاء اللجنه 14 عضو وبعد يتلغى لمجرد انه فما عضو ماهوش جاي ولا عنده ظرف ولا عنده كذا، هذا راهو غير قانوني، خلينا نقول باش نهذبوا العمليه. احنا صفنا الشيء اللي صار اليوم انه فضيحه بكل المقاييس، انه كان والي اليوم مش قادر انه يكون صاحب قرار ومش قادر انه يفرض التوجهات الجهويه ومطالب المواطنين هما في الاخر، هذا راهي ما نجمو نعتبروه انه فضيحه بكل المقاييس. ورانا اليوم كما قلنا وكما صرحنا، رانا باش نتحولوا من مطالب قطاعيه لاهل المهنه للمطالبه للدفاع عن هيبه الدوله الموجودين هنا للنسبه. اول حاجه ما عادش حاجتنا بالمطلب هذا، نحبوا نعرف السبب علاش تأجلت اللجنه، نحبوا يكون زاد سبب مقنع وسبب يكون مستند على نص قانوني. ثاني حاجه نحن ما عادش قادرين ان نصبر اكثر من هيك.
0: وفي متابعة لآخر أخبار فاجعة غرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين في جريس. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصفى عبد الكبير في تصريح للأخبار أن مستشفى مدينة بنقردان استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين تم انتشالها من البحر خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد غرق مركب نهاية الأسبوع الماضي.
6: في اليومين الأخيرين تم انتشال عدد كبير من الجثث، 19 جثة، وتم جثث أكثر من العدد اللي نبحث عليه، دليل على أنه تم مركب آخر يمكن أن يكون هلك عرض البحر. تم أخذ العينات من العائلات اللي تبقت كلها وأرسال العينات إلى مخبر التحاليل الجينية بتونس العاصمة، واليوم يقع التعرف على كل الجثث. رحلة البحث والانتشال ديما متواصلة حتى في سائر الأيام، لأنه الحرس الوطني ولا الحماية المدنية ولا الجيش ولا البحارة يلقوا جثة يخرجوها، وديما ثم بطبيعة الحال تعامل معه حتى إذا كان مع النشحات. بالتالي نتمنى نكونوا في 19 جثث لأبنائنا، واللي بيتعرفوا عليها واللي بتكون بطبيعة الحال تبع أبنائنا سيتم تسليمها من هذا المساء مؤخرا لغدو الصباح للعائلات حتى توارى الثرى في بنقردان. إن شاء الله نلقوهم الكل حتى نستطيع أن ننهي رحلة البحث ورحلة المأساة. بالمقابل انجرت على هذه الحوادث، تعرف أحداث ليلية بدأت بوقفات احتجاجية ثم تطورت في ليلتين ماضيتين وأصبحت صدام مع قوات الأمنية، وهذا اللي غالب يعني العقلاء. ونحن كمرصد تونسي لحقوق الإنسان نرفض الشيء هذا لأن نعتبره أنه الاحتجاج حق دستوري، ولكن يجب أن يكون بشكل سلمي وفي وضح النهار.
0: إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء.
8: يا رب صل على سيدنا محمد.
7: يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء.
9: في ذكرى ميلاد خير البشر مواكبة للحدث، برمجة خاصة تواكب إيقاع الاحتفال في مختلف جهات الجمهورية.
10: اللهم صلي على النبي ركب البراقي.
7: دروس وعبر في ذكرى مولد خير البشر.
8: خاتم للأنبياء حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم بايعته الأكبر.

العادات والتقاليد في مثل هذه المناسبات. أغاني دينية وأناشيد صوفية، نقاط خارجية من الزاوية المدنية بقصة.

0: جزير تحتفل مع مستمعيها الكرام بذكرى المولد النبوي الشريف.
1: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام في الحصة الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف مباشرة من القيروان. وكان معنا السيد فوزي طالب المدير الجهوي للتجارة، أكيد باش يحكي لنا شوية على التحضيرات والاستعدادات. أكيد فما إجراءات خاصة بمناسبة الاحتفالات هذه، وإحنا نعرفوا أنه في المناسبة هذه يكثر الإقبال ويكثر استهلاك بعض المنتجات والمواد. مرحبا بك سي فوزي.
2: شكرا، مرحبا بك، وجدد التحية لكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: شكرا لك على قبول الدعوة.
2: هذا وجبنا العفو. دونك كيف ما قلت مدام نادرة، يعني التحضيرات يعني انطلقت بصفة مبكرة بطبيعة الحال لمجابهة الطلب الإضافي. نعرفوا لي يعني ثم طابع احتفالي مميز معناتها في ذكرى مولد النبوي الشريف، ثم يعني دورة اقتصادية كاملة معناتها تنشط يعني بصفة كبيرة. مدينة القيروان قبلة للآلاف من الزائرين والسياح، ذاك علاش يعني بطبيعة الحال ثم إجراءات تعديلية قمنا بها لتأمين تزويد الأسواق خاصة من المواد الأساسية. نسقنا في هذا مع المصالح المركزية بطبيعة الحال للوزارة، مع الديوان التونسي للتجارة، أيضا مع السلطة الجهوية، أيضا هنالك حرص يعني ومتابعة يومية لهذا الشأن. احنا مثلا في مادة السكر 56 طن من المادة هذه وفرناها بصفة إضافية بعنوان يعني كمية استثنائية، وضخيناها في الأسواق خلال الخمس أيام اللي السابقة. فارينة اللي تمشي لصنع الخبز، يعني الفارينة المدعمة كيف كيف عطينا حصص إضافية واستثنائية، يعني قرابة 693 قنطار اللي انتفعوا بها 26 كوشة ضاشتة بالجهة، يعني إلى غير ذلك. يعني كيف كيف السميد، الفارينة الرافعة، كان ثم يعني
1: ما سجلتوش حتى نقص ولا حاجه في المواد هذه خلال مذويدات الاحتفالات.
2: والله الى حد الان الحقيقه معناتها سير عادي للسوق، ما شفناش يعني ما جاتناش يعني تشكيات كبيره. ما يدعم هذايا انه يعني حتى من خلال نقطه البيع يعني اللي تم تركيزها من المنتج للمستهلك بالساحة المحاذية لفضاء فسقيط الغالبة.
1: قداش الكميات اللي خصصتوها للنقطة هذه؟
2: تخصصت احنا يوميا الكميات موجودة، ما عندناش معناتها ديكوتا معناتها فيكس للنقطة هذه، لكن يعني شفنا انه الاقبال ما كانش بكل معناتها اقبال عادي مرضي، ولا ما ثماش ما لاحظناش يعني الصفوف ما لاحظناش، وهذا ما يأشر ويأكد أنه معناتها ثم انتظام في تزويد السوق من المواد هذه. احنا في النقطة هذه وفرنا السكر العالي، وفرنا الفارينة المعلبة بوكيلو هذيك،
1: الأرز
2: كيف كيف، المياه المعلبة، والشاي الأحمر، تاي الأحمر. دونك انطلقت النقطة هذه من نهار الجمعة بليتو من نهار السبت، وما زالت متواصلة معناتها احنا والحركية واحنا
1: فمش إمكانية تخصوا نقطة قارة بعد حتى بعد الاحتفالات بالمولد؟
2: والله إن شاء الله هذا احنا حتى معناتها من ضمن يعني النقاط الرئيسية اللي تشتغل عليها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أنه تكون ثم نقاط قارة لمعناتها
1: فوالا
2: من المنتج للمستهلك. احنا الحقيقه في ولايه القيروان يعني تعتبر عندنا تقاليد يعني كبيره في النقطه
1: في المجال
2: هذا، بحكم انه سبق باش نظمنا تحت بطبيعه الحال نحكي السلطه الجهويه هي اللي نظمت واحنا معها في الشان هذا خلال شهر رمضان في بمناسبة عيد الأضحى. كيف تم تركيز نقطة هذه مولد النبوي الشريف توا حاليا إن شاء الله كيف ما قلت أنت تكون تم، وهذا يعني
1: قاعدين نخدموا
2: عليه ان شاء الله تكون ثم نقطه قاره يعني بصفه مستدامه بولايه القيروان.
1: سؤال اخر، فماشي إخلالات، فماشي معناها محاضر، فماشي بعض الزيارات الميدانيه اللي قمتوا بها انتم؟
2: بطبيعة الحال ثم بعض الإخلالات الحقيقة، معناتها سيرتو اللي رفعناه ثم بعض التجاوزات السعرية في المياه المعلبة، هذا اللي سجلناه خلال الأيام الأخيرة، يعني ثم مخالفات اللي تمس من نزاهة وسلامة المعاملات التجارية على غرار عدم إشهار الأسعار، على غرار استعمال المواد المدعمة معناتها في غير الأغراض المخصصة لها، معناتها هذه هي التجاوزات اللي تم رفعها وتسجيلها.
1: شكرا لك يا سي فوزي طالب المدير الجهوي للتجارة بالقيروان.
2: شكرا بارك الله فيك.
1: مرحبا بك، نورتنا. ما زالت الحصة متاحنا متواصلة. أكيد ضيوفي تباعا قاعدين يجيوا للفضاء هذايا اللي اخترناه باش يكون الفضاء للحصة الخاصة هذه بالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. إلى جانبي الحقيقة ولا جمش نتعدى التظاهر هذه على خاطر الاحتفالات ماهوش مجهود الجمعية، جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، لكن فما عديد الأطراف اللي قاعدين يساهموا من خلال البرمجة اللي شفناها، من خلال برمجة عديد الأنشطة على غرار جمعية القيروان مدينتي. وأكيد الجمعية هذه ديما تسجل حضورها في الاحتفالات بالذكرى المولد النبوي الشريف، وديما محافظة على حقيقة على حاجة خاصة جدا، واللي هي تحضير العصيدة العربي البيضة بتاعنا وتحضير المقرو اللي هي في إطار مسابقة اللي باش تحكي لنا عليها مدام سلوى شريف. مرحبا بها، عضوة في جمعية القيروان مدينتي. مرحبا بك سلوى، مرحبا بك على موجة إذاعة المونستير. نحكيوا على تعاون وشراكة بين جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف اللي تنفتح على باقي الجمعيات والمنظمات في إطار التعاون، في إطار تنظيم بعض التظاهرات وبعض الاحتفالات وبعض المسابقات، وهذا ما يضيف ويثري البرمجة. خاصة أنتم سناكي ما قلنا على غرار عناول نظمتوا مسابقة في عدد العصيدة البيضة وزقوقو والمقروض زيادة، ناخذوا فكرة على هذا كل. مرحبا بك.
3: شكرا مدام نادرة برجب، وشكرا لذات مستير على هذه الاستضافة. سلوى شريف، عضو في هيئة المديرة لجمعية القيروان مدينتي. في الحقيقة هذا النشاط جاء من اقتراح من جمعية الاحتفالات بجمعية بالمولد النبوي الشريف، من خلال اقتراح جمعية القيروان مدينتي لمسابقة تذوق العصيد العربي ومن خلال صناعة المقرو،
1: واللي هي حاجة خاصة الحقيقة أكيد معروفة بالمقروض
3: قيروانية بامتياز.
1: الهدف ما هل تنظيم هالمسابقات هذه؟
3: الهدف منها هو تثمين هذا المجهود والتراث القيرواني وتدعيمه والحفاظ عليه.
1: أكيد على القليلة باش حتى البنيات الصغار يتربوا ويحافظوا على هالموروث الغذائي هذا. أكيد ناخذ فكرة على الشروط متاع المسابقة.
3: شروط متاع المسابقة والإتقان هذا الموروث من حسن إعداد العصيد العربي،
1: حتى في طريقة التقديم زيادة، معناها خذيتها بعين الاعتبار
3: طريقة التقديم، طريقة التزيين زيادة، خاصة السنين عملناها في فضاء مفتوح. وشروط الفضاء المفتوح أنه المشاركين اقتصروا على لم يساهموا بإعداد المباشر للعصيدة، بل ساهمتهم تمت من خلال حمل العصيدة في معون تقليدي قيرواني اللي هو النحاس بامتياز، واقتصر
1: قدمت الإضافة
3: والاقتصار كذلك على التذوق فقط وليس الأعداد المباشر.
1: شكرا لك سلوى شريف عن جمعية القيروان مدينتي. أكيد فهل المسابقة هذه أكيد فما لجنة تحكيم هي اللي شاركت فهل المسابقة هذه وعطت رأيها من خلال تذوق جملة المنتجات والحاجات اللي تم أعدادها من طرف النساء المشاركات في المسابقة. بسمة السيفي شيف وحكم دولي في فنون الطبخ وطهي، مرحبا بيك نورتنا. شنو أهم حاجة ركزتوا عليها في المسابقات هذه؟ احنا نعرفوا انه المقروض معروف المكونات بتاعه، سميد وتمر وزيت ومبعطين يحطوه في الشهور. شنو فرق معناها نقاط الاختلاف اللي ركزتوا عليها باش تختاروا المرتبة الأولى والثانية والثالثة؟ تفضل.
4: عسلامة نادرة، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي راديو المستير. نحن المسابقة ما اقتصرتش على المقروضة كهوة، فيها زادة العصيدة، العصيدة بأنواعها اللي حبيناها تكون متنوعة. العصيدة العربي موجودة، كانت زادة في المعون النحاس، وكانت العصيدة الزمنية اللي كيف ما نعرفها نحن ثم بمختلف المكونات. ثم العصيدة اللي بفارينة الشعير، وثم اللي بالفارينة بتاع القمح، معناها
1: حب ثم تنويع.
4: وثم زادة العصيدة اللي العصرية اللي توا موجودة، معناها اللي توا نطيبها الناس الكل، اللي هي الزقوق. وثم زادة عصيدة اللوز، عصيدة البوفري، وعصيدة الكاجو. معناها نوع البنات من كل حاجة، جلجلين، برشا حاجات عملوهم.
1: ثم اجتهاد،
4: ثم اجتهاد كبير يعطيهم الصحة. بالنسبة للمقروض هذه الدورة السادسة اللي نكونوا متواجدين ومحافظين عليها المسابقة،
1: اللي اخذت المرتبة الأولى في المقروض، في صنع المقروض، شنية أهم حاجة معناها اكتشفتوها بعد ما ضغطوا المقروض متاعها؟
4: اللي هو المقروض الزمني اللي نحنا هذاك هو اللي مركزين عليه، المقروض الزمني اللي بسمن بزيت زيتونة، الكعبة الكبيرة، القالب زاد القديم هذاك الزمني متاعنا. وون بليس معناها الحاجه اللي زادت في النوت بالباهي نتاعها واللي الحكام الكل عجبتهم، اللي هي محطوطه في النحاس، النحاس القروي،
1: اللي حاجه معناها قدمت الاضافه وطلعت في الاعداد باش اللي تم منحها للمتسابقات. شكرا ليك بس مسيفي، عضو من جمعيه القيروان المدينتي، شيف وحكم دولي في فنون الطبخ والطهي. مرحبا بك شيف محمد الجلاسي، شارك زاده في لجنه التحكيم. واكيد حاجه مهمه برشا انه نمروا المعلومه ونمروا هالتجربه هذه من جيل الى جيل باش نحافظوا على الموروث الغذائي متاعنا.
5: السلام مدام نادرة، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين إذاعة المنسير.
1: شكرا.
5: والله احنا في التظاهرة هذه ما شاء الله، انا واحد من الناس انبهرت بالشابات والشباب الصغير، مازال معناها في بداياته، ما همش كبار في العمر، ويعمل لك مقروض ما شاء الله زمني 100%. وطريقة الدريساج في النحاس ما شاء الله زدت رونق وجمال، وحتى الجو ما شاء الله.
1: لقيتوا صعوبة في الاختيار متاع المرتبة؟
5: أكيد لقينا برشا صعوبة كبيرة. بالرسمي بنيات صغار ما شاء الله عليهم يعملوا لك مقروض زمني ما شاء الله، حاجة بنينا برشا اللي تخليك تحتار شكون الاول وشكون الثاني شكون.
1: وحاجه مهمه انه بالحق البنات يحافظوا على الموروث الغذائي هذايا ويكبروا عليه شويه بشويه ويحافظوا عليه، خاصه ويستغنوا على شراء من البر. اكيد
5: حاجه ديما
1: صنع يدوي،
5: صنع يدوي ديما تكون صحي ونظيفه وعلى عينيك في كل شيء. انا احنا بحكم انا مكون طبخ ولا مدام بسمة مكونة ديما، خاصة في السلامة الغذائية في الصحة وفي ديما ماذا بينا نحافظوا على النظافة وعلى
1: عامل مهم هذا.
5: أكيد عامل مهم في الطبخ بصفة عامة.
1: شكرا لك شيف محمد الجلاسي، شكرا لكل ضيوفي. نقطة أخيرة، أكيد سارة العيشي هي مكلفة بتنظيم عروض الأزياء في جمعية القيروان مدينتي، وانتم أكيد محافظين على العادة هذه أنكم تخدموا على الموروث التراثي في القيروان، خاصة اللبسة التقليدية بتاعنا من خلال العروض الأزياء اللي تساهموا فيها وتقدموا فيها. مرحبا بك.
6: يعيشك نادرة، يعطيك الصحة. صحيح احنا ديما نحافظوا على تراثنا. الحقيقة حاولت، انا فرحانة برشا بالمشاركة في التظاهرة هذه اللي تجمعنا عن حب القيروان، بالمناسبة المزيانة هذه نتاع المولد النبوي الشريف. حاولت من خلال العرض متاع البارح إبراز قيمة تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، تمثل في عرض اللباس التقليدي لجمعية القيروان المدينتي، واللي هو تحت عنوان جمعية القيروان المدينتي تحتفل باللباس التقليدي بمناسبة المولد النبوي الشريف. كان ثم عرض موجود للبنات والأولاد العريضي، العدد كان ما شاء الله، الكلهم جاوا شاركوا ولبسوا تقليدي، ودعي ميز متاع الجمعية وفروا يعطيهم الصحة. حابين نقول اللي احنا رانا نحافظوا على تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، والحاجة هذه راي تشرفنا برشا، ونحبوا نورثوها للأجيال الجديدة بالطريقة المزيانة نتاعنا هذه، باش يكتشفوها ويعتزوا بها. وذلك علاش احنا ديما نقولوا حب القيروان تجمعنا، اللي هو شعار مدينة القيروان، وان شاء الله نكونوا عملنا حاجة مزيانة البارح، ووصلنا عرضنا مزيان زيدا. ونشكر شكر خاص المدام وفاء ميمني اللي كانت موجودة معنا حتى بالتليفون.
7: شكرا لك سارة عياشي، شكرا لكل الضيوف الكرام، شكرا لجمعية القيروان مدينتي اللي ديما تساهم ويتشارك في الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وأكيد هذا يقدم الإضافة من خلال إثراء برنامج الاحتفالات. بعد شوي إن شاء الله بيشكون معايا وإلى جانبي ضيف مباشر أكيد سي إصلاح، مرحبا بيك سيسلاح الذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية. وأكيد احنا حاليا كنت في موكب رسمي في جامع عقبة ابن نافع، ناخذ فكرة على البرمجة اللي حضرتها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية.
8: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وزارة الشؤون الدينية وخاصة الإدارة الجهوية بالشؤون الدينية ولاية القيروان كان عندها استعداد لإعداد برنامج ثري يشمل كل معتمديات ولاية القيروان 13 معتمدية، وهذه السنة يعني كانت الأنشطة من محاضرات ومسابقات ومسامرات وعدة أنشطة وأختام قرآنية. هذه السنة بلغت الأنشطة 364 نشاط، أي بزيادة 100 نشاط مقارنة بالسنة الفارطة.
7: وحاجة مهمة.
8: نعم. وكذلك كان لنا يعني الندوة المولدية رقم 54 التي أشرف عليها السيد وزير الشؤون الدينية
7: على امتداد
8: يومين، يعني يوم 20 و21 أوت الموافق ل 87 ربيع الأول. الحقيقة كانت، وكان السيد وزير الشؤون الدينية له زيارات ميدانية إلى عدة أماكن من بينها مقام أبي زيد القيرواني ومقام الإمام سحنون، وكذلك أبي زمع البلوي، كما كان الوزير أنشطة لمعاينة الأرض الجديدة لبناء إدارة جهوية حديثة ومعهد عالي للعلوم الإسلامية، وكما ذهبنا إلى معتمديت سيدة مربو حاجدة كذلك لافتتاح وتدشين يعني معلم ديني جديد في المنطقة. هذا إضافة إلى اليوم الذي كان يوم جهوي تحت إشراف سيد والي بحضور وزير السياحة، حيث تم بعد صلاة العصر اجتماع وحفل يعني جهوي كانت فيه مداخلات تذكير بقيم الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها الإسلام، وتم توزيع يعني جوائز على الأطفال الذين شاركوا في المسابقات المختلفة، المسابقات الدينية تحت رعاية الجمعية الجهوية المحافظة على القرآن الكريم.
7: سلاح، وأكيد أنتم في كل مناسبة، في مناسبة الاحتفالات بذكر المولد النبوي الشريف لازم يتم برمجة المسابقات، وهذه لتنشئة الجيل الجديد على حب الرسول واتباع خطاه.
8: يعطيك الصحة، لأنه هي الغاية من الاحتفال هذا هو غاية إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علينا أن ننقل هذه السنة جيل عن جيل حتى تكون يعني الأجيال القادمة متشبعة بالقيم، لأن قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن رب العزة يقول وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا أسوتنا. وإن لم يعني نمرر هذا التراث وهذه القيم
7: فإنها ستندثر
8: وهذه رسالتنا أن نمر هذه في هذه المناسبات.
7: أكيد فما عدد أبت عليها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية واللي هي الحقيقة التزيين وتجميل الجوامع والمساجد من تزويق زادة للحفاظ باش يكون وجهها منور باش تستقبل المصلين. أكيد
8: صحيح. هذا يعني ما يتسمى الاعداد اللوجستي والتحضير لاحتفالات ولاية القيروان، يعني تحتفل بكل المناسبات سواء في شهر رمضان أو في المولد النبوي، وكان يسبق هذا الاحتفال يعني تزويق ودهن وتفقد أجهزة
7: وصيانة،
8: لأن القيروان لها ميزة خاصة أنها مكان معروف ويقصده الناس في خاصة في المناسبات مثل ما اليوم، وما كان متوقع أن يكون زيارة 800,000 يعني
7: زائر
8: لولاية القيروان، وهذا يأتي من مكانتها في العالم الإسلامي وهي كانت عاصمة إفريقية كما تعلمين.
7: عدد الجوامع والمساجد في القروين
8: احنا هو وصلنا 544 معالم دينية
7: ما شاء الله،
8: بين جوامع ومساجد يعني، والحقيقة
7: حاجة مهمة
8: وهو تطور كبير في عدد المعالم، وأصبحت يعني المعالم الدينية خاصة في الأرياف تقوم بدور إلى جانب الصلاة هناك تعليم القرآن، لأنه الكتاتيب نعم أصبحت هناك كتاتيب واهتمام وزارة الشؤون الدينية بالكتاتيب، وأصبحت هناك تكوين لأساتذة في البيداغوجيا، وأصبحت لنا حقيبة بيداغوجية على غرار ما وزارة التربية وكذلك وزارة المرأة والطفولة.
7: شكرا لك سي سلاح الضويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية. إلى جانبي أكيد احنا حكينا سي سليم منذ البداية حكى على خيام للتقصي اللي تم تركيزها من طرف الإدارة الجهوية للصحة، إلى جانبي سي جمال مرابط المدير الجهوي للصحة، مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير في الحصة الخاصة بالاحتفاليات بالذكرى المولد النبوي الشريف. ناخذ فكرة على التركيز هالخيام هذية وشنو الاحتياطات اللي خذيتها
9: في البداية. مرحبا بكم في ولاية القيروان ومرحبا بإذاعة المنستير، طبعا في إطار معنا الاستعدادات من وزارة الصحة ولدار جهوية الصحة بالقيروان لاستقبال زوار مدينة القيروان خلال أيام احتفالية المولد النبوي الشريف. طبعا معروف منه أن ولاية القيروان الفترة هذه تستقبل عدد كبير برشا من الزائرين من كافة ولايات الجمهورية، بالإضافة لزائرين حتى من خارج الوطن. في إن شاء الله نحن قمنا بالاستعدادات الاستباقية لتأمين الخدمات الصحية خلال هذه الفترة، خاصة الفترة هذه تشهد نوعا ما ارتفاع في درجات الحرارة.
7: نعم.
9: قمنا بتركيز ثلاثة خيام كنقاط إسعاف متمركزة في ساحة الأولى في ساحة ولاد فرحان وفي ساحة المغرب العربي أين وين مقام سيد الصحبي، والثالثة في باب الجلادين، وهذه الخيام هي معزة بإطارات شبه طبية.
7: قديش عددهم اللي تم تخصيصهم
9: لإطارات شبه طبية بصفة عامة؟ أكثر من 50 إطار شبه طبي، لأنه مش أمن الخدمة الصحية 24-24 من يوم 24 أوت إلى غاية يوم 25 أوت إن شاء الله.
7: خدمات تستجم تقدموها
9: بالإضافة إلى قمنا بفتح وحدة التغذية التابعة لمستشفى الجامعة بالجزائر اللي تقع بجانب الجامعة عقبة بن نافع، وهي الوحدة هذه باش تخدم تعز الخدمات الصحية الاستعجالية، باش يكون فيها طبيب 24-24 معزز بكم التجهيزات الطبية اللازمة والأدوية المتعلقة بالتدخل السريع والنجدة، بالإضافة إلى تعزيز بسبع معناها توفير 7 سيارات إسعاف لمعاضدة جهود الحماية المدنية ومجهزة بالإطارات شبه الطبية ومعناها السواق. بالإضافة الخيام كانت فيها أطباء، معناها عندنا 6 أطباء أمنوا الخدمات الصحية، يأمنوا الخدمات الصحية في الخيام، وأيضا في المركز وحدة وين وحدة الاستعجالي اللي هي كانت أصل في الأصل وحدة التغذية اللي فتحناها معناها بصفة استثنائية خلال أيام مولد النبوي الشريف لاستقبال معناها للتدخل السريع عند الحاجة، خاصة نحن ركزنا الخيام في المناطق اللي تكثر فيها أكثر اكتظاظ وأكثر عدد من الزوار.
7: شنو الخدمات اللي باش تقدموها؟
9: الخدمات الصحية هي خدمات الإسعاف، خدمات استعجالية، تقديم معناها فترة هذه تنجم معناها ربما يصير حالة إغماء، حالة استعجالية، ما احنا حاضرين لجميع أي تدخل استعجالي حاضرين ليه مهما كان شنو نوعه،
7: لحماية الزوار والتدخل السريع
9: كل كسوة شنو معناها صار ما يصير حتى شيء معناها حاضرين لجميع أي تدخل استعجالي بإذن الله. هذا بالإضافة إلى المستشفى الجامعي بالجزائر والاستعجالي ومستشفى الغالبة بتبيع واحد الغالبة بتبيع موجودين ومعزين وزاد كل الاستعجاليات في الجهة الصحية بالقيروان في حالة استعداد وتأهب لأي حاجة إن شاء الله. حتى الطرقات معناها إن شاء الله معناها معناها عززنا الحماية المدنية لقدر الله تأمين زاد الطرقات وتأمين زاد المواقع خاصة في مدينة القيروان لضمان تدخل السريع والناجع اللي عند معناها
7: عند الضرورة
9: عند الضرورة إن شاء الله.
7: إن شاء الله ما نحتاجوهمش إن شاء الله. ألف سلامة لكل زوارنا ونردوا بين على رواحنا خاصة في الشمس نشبوا برشا باهي ننبعدوا شوية على الشمس ونحاولوا نتنفسوا بالباهي وربي يحمي الجميع.
9: من خلال هذا المنبر نحب نشكر كافة نحب نشكر سيد وزير الصحة على الدعم للصحة في بلادنا وخاصة ونحب نشكر زاد سيد ولي القيروان بالإضافة شكر خاص للإطارات الطبية وشبه الطبية اللي خدمت اليوم في معناها في ظروف خاصة درجة حرارة مرتفعة نحييهم ونقول لهم يعطيكم الصحة وهذه هي جنود تونس وهذه يحبها بلادنا كمكة وهذه هي الوطنية وهذه بلادنا.
7: شكرا لك سي جمال مرابط المدير الجهوي للصحة شكرا على مرورك وقبولك دعوتنا لليوم في هالحصة الخاصة بالاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكيد بحذية الحقيقة أكيد لكلكم تشاهدوا معايا في اللباس التقليدي القيرواني الأصيل واللي هو الحايك. مدام صفية العزوزي مرحبا بيك منورة بالحايك القروي.
10: عايش بنتي أهلا وسهلا بيك مرحبا بيكم في قروان الكلون.
7: شنية درجة الحرارة عندك تاو؟
10: والحمد لله راهو الحايك عمره ما كان يسخن.
7: أه.
10: كنا نخرج ونصرفوا بيه نقضي وبيه نهني وبيه.
7: أيوة.
10: دي ما بيه راهو ما عمره ما يسخن ما خاطر صوف.
7: أي معناها في الشتاء يسخن وفي الصيف يبرد. ما شاء الله. قديش عمرك وقت اللي بديت تلبس في الحايك؟
10: والله أنا بطلت من نكتب السيزيمانية بديت نتلحق بالحايك.
7: أيوة.
10: وزلت صغيرة مغرومة بالحايك.
7: أنت حبيته ولا؟
10: أنا حليت عيني في دارنا يتلحقوا بالحايك. هذاك أضخم حاجة عندنا نلبسه. أنا مغرومة به نلبس. ثبت التنوع والحايك ما نخرج به.
7: ومع هالتطور هذا يوم شفنا احنا الحايك ومن بعد ولا سفسيري ومن بعد ولا جلباب ومن بعد ولا التطور في اللباس بتاع المرأة انت وين بالضبط تخرج بالحايك كل يوم؟
10: مهما تطور المرأة القيروانية لبستها الأصيلة هي الحايك. نهني ونهوي ونخرج به كان دار توا ولا جلباب. انا كبنق صعب خرجت العباد ولا خرجت اي دخلت كانت الخرجة عزيزة
7: اي
10: تجي مش تخرج اما ديما مناسبه وعياده وعندي حاجه نلبس الحايك عادي
7: يعني. اللباس هذا قداش يحب لك وقت باش تلبسه انت الحايك؟
10: انا مستنسه به لحظات.
7: قداش
10: كيما انت باش تلبس انصامبل كيف كيف
7: نفس السرعه معناها
10: ما شاء الله. فما نسيت تقول لك يعطيك الصحه في خاطر مستنسه به
7: مستنس معناها من
10: صغيره والله مليان عمري مش 14 نعم.
7: شكون في العائلة آخر يلبس معناها ويحب الحايك؟
10: أمي منيتي
7: كيف في الجيل الجديد؟
10: في الجيل الجديد نجمة تقول فو في جيلي أنا الأغلبية أنا خاطر بنت عمي والكل تبارك الله يقرأ واللي يكمل القراية ولا يخدم ما نجمش يخرج به. لكن والله والله كي تجي مناسبة تقرأها تقرأ أو تخدم ولكن كي تجي تهني وتعرف بالحايك
7: ايوه
10: تخرجش هيك هيك
7: اما تو نحسوا جيل جديد بعيد على اللبس نتاع الحايك.
10: هنا نحاولوا هنا نحاول
7: سامحني مدام صفي انه الحرفيين عرفوا الحكايه هذه انه ما عادش فما اقبال على الحايك التقليدي اللبسه نتاعنا ولاو يطوروا فيها في شرفي اللي شارب مثلا غطاء الراس والا في لبسه في لبسه تكون متطوره اما انطلاقا من القماش هذا نتاع الحايك اكيد
10: ولا يتعمل القفاطل.
7: أيوة.
10: يتعمل شربات يتعمل كابيت كابيترمي يتعمل سيكان يتعمل الفروشات
7: حتى في الالوان زادة ولا
10: يصبغ يصبغ هو بيدو نفس الناتوري ما عندي ناتوري هذا صوف ناتوري
7: الناتوري والهذي التقليدي متاعنا
10: هذي الأصل هذي الحايك الأصل هذي يوزن ريتو فيها 12 دراع 6 متر وعرضه محسوب متر و90 متر و80 يوزن كيلو و50 جرام
1: نظرة العباد توا كي يشوفوك لبس الحايك يغزر يقعدوا يغزروا ولا يحبوا يصوروك ولا يتصوروا معاك
10: برشا برشا الله يرحمك شفتني بربي يقول لي رانا في الخارج عايشين نحكي لهم ما يعرفوش ما سالتش يتصوروا يتصور اللي يقول لي انا حفني لحف اللي يقول لي علمني نتعلموا فما جمعيه راهي
1: فرحه اي جمعيه
10: نتاع هيك فما جمعيه نتاع هيك
1: وانت ديما الحقيقه انت امراه تبارك الله عليك مرافضه وتنشط

0: النواحي رأي به.
1: مرحبا بك. مرحبا بك وشكرا على قبولك الدعوه وشكرا على معناها جيتك حذانا جيتك عزيزه ومرحبا بك. مرحبا بك مرحبا بك. اكيد احنا مواصلين في حصتنا ومعنا باش يكون معنا بعد شويه المنشد وليد القهواجي باش نختموا معاه الحصه نتاعنا باش نستمتعوا شويه ببعض الاذكار والاناشيد الدينيه والصوفيه. احنا مواصلين كما قلنا في الحصه الخاصه بذكرى المولد النبوي الشريف. الحقيقه برشا حركيه برشا احتفالات برشا اجواء استثنائيه تعيشها القروان. وكما قلنا نجدوا دعوه ليكم الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا باش تجيوا وتعيشوا معنا هالاجواء هذه. سي وليد مرحبا بيك شكرا على قبول الدعوه. ما يلزمش تفوت حصه من غير ما نستدعاك. الحقيقه عندك صوت جهوري صوت الحقيقه مزيان في تلاوه القران والا في الذكر.
2: أختي ندرة إن شاء الله كل عام وأنت حية ألف خير.
1: شكرا لك.
2: تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين والمستمعات. إن شاء الله مولد نبوي شريف علينا.
1: آمين.
2: ولأحبابنا وعائلاتنا وأصحابنا
1: الأمة الإسلامية
2: وفي وداخل الوطن وخارج الوطن. وإن شاء الله يا ربي ديما تونس في خير والعالم العربي كل في خير. وإن شاء الله يا ربي يا ربي طيب علينا الأوقات.
1: آمين.
2: ونتلموا في إن شاء الله في ساعات الخير هكا. يا ربي إن شاء الله ديما ملمومين في الخير
1: وان شاء الله القروان ديما مزدهره وديما قبله للزوار وتفتح ذراعيها لكل من يجيها اكيد بمعالمها بعبادها بكل شيء تراثها.
2: هي راهو تعرف اختي نادره القروان فيها كلمانيتيك
1: اي
2: يجبد يعني
1: ايوه اللي يزورها مره لازم يرجع.
2: هو زوار يعني يحب القروان سواء رجالا ونساء شيبا وشبابا الكل الحقيقه يحبوا يجيوا القروان خاصه في المناسبه الدينيه. وكنا قبل الراو الزيار الحقيقة كان في المولد
1: نعم.
2: ولو يجيوا حتى في رمضان ولو يجيوا حتى في برشا مناسبات دينية ولا يعني ولا يحلو أي مناسبة دينية إلا بحقيقة يجيوا زوار بحذنا سواء في رمضان أو في المولد النبوي الشريف. كما تعرف المولد النبوي الشريف يعني فما برشا احتفالات فما برشا عروض فما برشا إنشاد فما مسابقات يعني دينية كما قال سلاح الذبيبي مشكور يعني فما برشا مسابقات يعني بالتعاون مع الجمعية القرآنية والإدارة الجوية للشؤون الدينية جمعية احتفالات المولد النبوي الشريف صنع منا برشا برشا يعني احتفالات. أنا مثلا بعثولي مشيت عملنا اليوم الترويجي الثاني في المنسير عملنا سلمية الحقيقة ولقات استحسان من إخواننا يعني في المنسير وفي برشا قراوزة حضروا حتى غادي مصيفين جاءوا يعني حضروا وتفرجوا وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن. ما تعرف مناسبة دينية مولد سيد البشر صلى الله عليه وسلم يكون فيها المدح والذكر إلى غير ذلك.
1: وانت زاد منورنا بالجب أكيد ما نشوفش نفوتوا الفرصة نحبوا نسمعوا شوية ونستمتعوا بالأداء متاعك سي وليد.
2: بسم الله
1: شنو باش تسمعنا؟
2: والله قطعة هي كان قبل منعم الشيخ عبد مجيد بن سعد رحمه الله ديما نسمعوه في الأبواق يقول قد أشرق الدور المنير قد

آه يا سيد سكن القروان اللي زورك في أمان بالقدرة.

يا مجاهد في سبيل الله يا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد.

0: عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه كانت المروحة متاعنا وهذه كانت حصتنا الخاصة بذكرى الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله تكون نالت أعجابكم ورضاكم. شكرا لكل ضيوف الكرام, شكرا للفريق التقني حمد النقبي في الجانب التقني والإخراج, شكون سي هيثم في الاستديوهات المركزية في إذاعة المنستير, زميلي حاتم بالحوش في المرافقة. شكرا جزيلا لكم جميعا, شكرا لكل ضيوفي. وختامها مسك دعاء صغير من عندك انت وليد لكل متابعينا ومشاهدي الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. نحب نشكر قبل ما نختم إسباس درة اللي مكنتني مها اللباس هذايا, شكرا لها, شكرا لكل الداعمين وشكرا لكل الضيوف.
1: شكرا أختي ندى على الاستضافة, بارك الله فيك, إن شاء الله كل عام وانت بخير. تحية لإذاعتنا إذاعة المنستير, وتحية لكل الصحفيين, وشكر خاص لخيانا رجال الأمن اللي هما واقفين وسهرين يعطيهم الصحة وأمنونا الاحتفالات, بارك الله فيهم. تحية للسادة الزائرين والزائرات, وتحية لأهل القيروان الكبير والصغير يربوا في الحصير, وإن شاء الله أوديبوا على الحصير, وإن شاء الله يا ربي القيروان بخير وتونس يا ربي في ألف خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم اجعل هذه المناسبة مناسبة المولد النبوي الشريف مباركة علينا وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم الطف بنا في جميع ما تجري به المقادير. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا وأزواجنا وشبابنا يا رب العالمين. اللهم ارحم جميع آبائنا ووالدينا رحمة واسعة. اللهم اهدي شباب هذه الأمة. اللهم اهدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, وبارك لنا فيما أعطيت, واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, وفرج عن إخواننا في غزة وفلسطين بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم الطف بنا في جميع ما تجري به المقادير. يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها, ألطف بنا في قضائك وقدرك لطف الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها. اللهم هون علينا حر هذه الأيام برحمتك يا عزيز يا منان. اللهم يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء, اللهم أدخلنا في حرز لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. حقق الله آمان الجميع. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: شكرا شكرا جزيلا للمنشد وليد القهويجي, شكرا لكل المتابعين والمتابعات, شكرا لكل المستمعين, شكرا لكل زوار القيروان, ومرحبا بكم في الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. كانت في متابعتكم وفي مصافحتكم نادرة برجب, دمتم في رعاية الله, وإلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية بما يتيح للعائلات معرفة الكلفة الحقيقية للعودة والتحكم في مصاريفها، وأكدت أهمية وضع قائمة موحدة لمختلف المستلزمات على غرار المحفظة والملابس وبقية الأدوات المدرسية. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر ما يزال مفتوح عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، ودعت الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات البلاد. انتهت أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 12 سرير، وهذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى دعم وتطوير أسرة الإنعاش الطبي وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية. أعلنت الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتاب في دورته الخامسة عن تمديد أجال التسجيل في المعرض الوطني للكتاب بداية من اليوم حتى إلى غاية 27 من أوت، وذلك بالنسبة للناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية بقية نهار اليوم وبداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار ورياح قوية تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات، مع إمكانية أن تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نهاية هذا الأسبوع بشكون الموعد مع مباراه الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي السبت والأحد 29-30 أوت الجاري بداية من الساعة 4:30. البرنامج يوم السبت النادي الفريق المرضي بحمام سوسة في ملعب حماد العقربي بيرادس، مستقبل هذه بالمرسى، تقدم سقيدار في ملعب عبد العزيز الشتوي بالمرسى، الاتحاد المنسير يواجه الملعب التونسي في ملعب الجنات بالمنسير، والنادي صفاقسي ترجي الريس في ملعب تيم المهيري بصفاقس. يوم الأحد بقية البرنامج شباب العمران الترجي التونسي في ملعب زويتن، نادي حمام نادي بنزرتي في ملعب حمام في المعشب، الأولمبي الباجي ضد الاتحاد الرياضي ببن قردان في ملعب جمعة الكميتي بباجة، وآخر مباراة لحساب الجولة الثانية بشكون في ملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي النجم المتلوي، كل المباريات الساعة 4:30. يتواصل الميركاتو الصيفي، وبالنسبة للنادي صفاقسي اليوم وقع المتوسط الميدان الدفاعي الكامروني جاك مبي على عقد مع نادي صفاقسي مدته 3 سنوات إلى غاية موفى جوان 29 بعد خضوع الاختبارات الطبية الضرورية بنجاح. مش التحق جاك مبي بالتدريبات إلى جانب زملائه في لفريق عاصمة الجنوب انطلاقا من الحصة التدريبية في انتظار حصول على تأهيل القانون للظهور في المقابلات الرسمية. هيك جاك مبي لعب السابق للنجم الساحلي الكامروني يوقع عقد مع فريق السي اس اس. نحكي على العاب المتوسطية في إيطاليا، هزيمة الأندكرو لحد الآن النتائج، هزيمة المصارع التونسي خير الدين بنتليل في نزال تدارك للمنافسات المصارعة، أيضا هزيمة التونسية شاد جلجلي في الدور ربع نهائي لمنافسات المصارعة النسائية وزن أقل من 57 كيلوغرام، هزيمة البطلة التونسية شهرزاد العياشي في دور ربع نهائي لمنافسات المصارعة النسائية وزن أقل من 50 كيلوغرام. في السباحة صباح اليوم السباحة التونسية حبيبة البلغيث لم تتمكن من تأهل الدور النهائي لسباق 50 متر على الصدر بالنسبة للسباحة التونسية. وأيضا هون أعطيكم النتائج، أيضا محمد ياسين بن عباس ما تمكنش من التأهل للدور النهائي في سباق 400 متر متنوع. في المقابل أيضا السباحة التونسية والبطلة التونسية جميلة بولكباش احتلت المركز الخامس في نهائي سباق 800 متر سباحة حرة بتوقيت 8:45.50 بالمئة خلال الفترة المسائية لليوم الرابع لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. أيضا حصيلة التونسية بالنسبة لرياضة المبارزة، نوران بشير تأهلت للدور الثمانية بعد ما احتلت المركز الرابع في المجموعة الأولى، نزمت في الدور الثمانية لسلاح الفلوري أمام الفرنسية أليسيا. أيضا ياسمين السوسي تأهلت للدور الثمانية بعد ما احتلت المركز الرابع في المجموعة الثالثة بعد تحقيق انتصار 3 هزائم، وانهزمت في الدور الثمانية منافسات السلاح الفلوري بعد المبارزة الإسبانية أرياندا بنتيجة 15-9. في المقابل نور إسلام شارك خرجت من دور مجموعات سلاح فوري متمكنتش متأهل للدور الثم النهائي. ذكر المنتخب الوطني التونسي أيضا لكرة القدم تمكن من الفوز اليوم أمام منتخب المغرب بهدف مقابل 0، أكيد انتصار مهم للمنتخب الوطني التونسي لبقية المشوار تحت شراف المدرب أنيس بوشلبان. نقطة نهاية سبرافو، إلى اللقاء.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7. سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء، حيث ستكون بين 40 و 45 درجة، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع حرائق في الغابات. ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. ودعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة، لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وطبعا عدم إلغاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو في الفضاءات الطبيعية. جاء هذا في بلاغ للحماية المدنية. بالنسبة للطقس، هذه الليلة يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية هذه الليلة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، قد تكون مصحوبة ببعض الأمطار ورياح قوية تتجاوز أحيانا 70 كيلومتر في الساعة، على أن تشمل محليا بعض الجهات الساحلية. وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، درجات الحرارة هذه الليلة بين 28 و 32 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 32 درجة في المناطق الداخلية. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات. ودعت الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. أعلنت الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتابة التونسي في دورته الخامسة في بلاغ لها اليوم عن تمديد أجال التسجيل في المعرض الوطني للكتابة التونسي بداية من اليوم 24 أوت وإلى غاية يوم 27 أوت بالنسبة للناشرين التونسيين راغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. مع اقتراب العودة المدرسية، دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية، بما يتيح للعائلات التونسية معرفة الكلفة الحقيقية للعودة والتحكم في مصاريفها. وأكدت أهمية وضع قائمة محددة وموحدة لمختلف المستلزمات مثل المحفظة والملابس والأدوات المدرسية، وشددت على ضرورة أن تكون مستلزمات العودة المدرسية تونسية الصنع، معتبرة أنه لابد من تشجيع المنتوج المحلي. كما حذرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من تداعيات التوريد المكثف لبعض المنتجات، توريد عشوائي وبعض المنتجات غير سيئة جدا من ناحية الجودة. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد موسى في حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. بلغ العلا بكماله وحسنت كل خصاله.
3: يا رب صل على سيدنا محمد.
2: صلوا على محمد أفضل الصلاة.

0: فكرة ميلاد خير البشر مواكبة للحدث، برمجة خاصة تواكب إيقاع الاحتفال في مختلف جهات الجمهورية،
1: إيقاعات صوفية وأغاني دينية، أذكار وأشعار في مدح المختار. الله

0: مساء الخير مساء النور المستمعين اللي تابعوا فينا الليلة في سهرة الاثنين 24 أوت 2026 11 ربيع الأول 1448 هجري، الليلة اللي تسبق ذكرى المولد النبوي الشريف. من الليلة تونس دخلت في أجواء المولد، أجواء تختلف من مدينة المدينة ومن جهة الجهة، ما يجمعها الكل نفس الإحساس، الفرحة، الروحانيات، الذكر، المدائح واللمة التونسية اللي عندها في المناسبة هذه، طقوسها وعاداتها الخاصة. حصتنا الليلة باش تكون جولة كما قلنا بين الجهات، باش نمشيو بصوتنا للمناطق اللي تعيش من توا أجواء الاحتفال، ونكونوا على اتصال بمراسلين من مختلف الولايات باش ينقلونا شنو صاير في الصحات، في الشوارع، في المساجد والزوايا، وشنو أهم التحضيرات والفعاليات اللي تتواصل الليلة تتوج غدوة نهار المولد النبوي الشريف. وأكيد برشا أجواء خاصة وأجواء حلوة في مختلف المناطق باش نواكبوها إن شاء الله في ساعتين من زمان. هاوك علاش باش تكون مداخلات من سوسة مع صديقنا ماهر جايدان، مداخلة من زغوان وحن العباسي باش ترصد لنا الأجواء في ساعتنا الثانية. نادرة برجب أكيد باش تحكي لنا على القيروان، ومع نادرة اليوم أشتو شوية أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف من خلال تغطية خاصة وحصة خاصة كانت اليوم. محمد البواب كالعادة باش يواكب لنا أجواء المنستير، ونادرة اسماعيل باش نمشيو معها للمهدية باش نشوفوا اليوم في السهرية شفما في المهدية شوما جديد من خلال احتفالات بالمولد النبوي الشريف. باش نعيشوا معكم زاد الجانب الفني من الاحتفالات، خاطر المولد في تونس مش كان طقوس وعادات، هو زاد مدائح واناشيد وموسيقى وعروض فنيه تحييها اسماء وفنانين من تونس ومن خارج. اكيد باش نحكيوا شويه على العروض، ومن العروض عرض الخله غدوه ان شاء الله مع الفنان احمد زيتون في اطار مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان. باش ناخذوا فكره على البرنامج نتاع العرض، على اختلاف العروض السابقة للفنان أحمد زيتون إن شاء الله من خلال مصافحة مع صديقنا الفنان أحمد زيتون في الساعة الثانية. وأيضا باش نحكيه شوية على تظاهرة المولدية من تنظيم جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس، سيدي علي الأسمر، وضيفنا إن شاء الله عبر الهاتف يكون صديقنا رياض الزاوش رئيس الجمعية. هذه السومير متاعنا، هذا شعلنا في سهرية الليلة كالعادة، فرحانين كي تكونوا معنا وترافقونا بالاستماع بالاقتراحات. حاب نقول ربي عين النساء اللي في الوقت هذا يمكن في الكوجينة مع السخانة الطالعة برشا، الحقيقة ربي معكم ويعطيكم الصحة وربي يشدكم صحة بدينكم. زاد الرجال تخدم وتكلت في الوقت هذا، وخاصة نهار اليوم نهار كان كاسح برشا، سخونة برشا، إن شاء الله ما فماش انقطاعات في الضوء، خاطر فما بعض المناطق مش يكون فيها انقطاعات. وتنذكركم بالبلاغ الخاص بالستيج في المناطق اللي باش تعنيها الانقطاعات بين العشرة ونصف الليل، باش تقراوا حسابكم على الاقل، تنجموا تمشيوا المكان فيه شويه برود، كانت تنجموا تتنقلوا بطبيعه. على كل ان شاء الله ربي عدينا هالايامات سلامات من غير برشا تعب ومن غير برشا مضره لصحتنا، ونحاولوا نتاقلموا مع الاجواء هذه السخونه شويه في مختلف المناطق. باش نبداو مع المولديه كالعاده كاختيار اول، واكيد برشا ايقاعات باش تسمعوها معنا خاصه بالمولد النبوي الشريف.
1: أقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية، ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا، ابن قصي، واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قراءة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما، ابن حكيم، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فر،

وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية،

ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام.

كيف لا، والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى، نسب تحسب الغلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء،

وأكرم به من نسب طاعه الله تعالى من سباح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده لني ورواه. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه، تركوا السباح فلم يصبوا معاره من آدم وإلى أبيه وأمه. سرات سرى نور النبوة في سرير غيهم البهيه،

0: المولد النبوي الشريف ذكرى تتجدد فيها المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعود معها سيرته العطرة وقيمه النبيلة، وهي مناسبة بشراج علاقتنا بها القيم كالرحمة والتسامح والصدق. نحاولوا خليوها حاضرة في حياتنا مش كان في مناسبة المولد. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم ملمومين مع أهليكم وأصدقائكم والناس يحبوهم ويحبوكم بألف خير. وكما قلنا نتسلحوا بالقيم الحميدة، قيم الرسول صلى الله عليه وسلم، والمناسبة هذه فرصة باش نتذكروا القيم الباهية وتكون علاقاتنا بين بعضنا ممتازة. أكيد تسمعوا فينا في مختلف المناطق وكل منطقة وكل جهة من الجهات في تونس عندها طقوسها وعاداتها وتقاليدها في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية المميزة بطبيعة. وإحنا في تونس من الناس اللي نحرصوا باش نحتفلوا باليوم هذا وبالفترة هذه الكل تقريبا عنا سنوات بطبيعة بمناسبة المولد، ديما تكون فما حفلات، تكون فما تظاهرات، وباش نحاولوا نتنقلوا من خلال الحصة متاع اليوم في الجهات باش نعرفوا الأجواء في مختلف المناطق. باش نبداو بولاية سوسة وصديقنا ماهر جعيدان، أكيد عنده ما يحكي لنا شوية على الأجواء في سوسة. ماهر مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة المنستير. أكيد اليوم فما أجواء على أقل المستوى في المساء على مستوى مدينة سوسة.
0: نعم أحكي لنا خويا كيفاش تكون الأجواء في العادة. فما أجواء تقريبا سنويا نجم نقول تكون موجودة، معناها احتفالات خاصة في مناطق معينة في جهات معينة، فما تظاهرات جديدة زادة يمكن. دونك انت باش تعطينا فكرة على سوسة.
1: الحقيقة هي التظاهرات بمناسبة المولد النبوي الشريف هي عادة في مدينة سوسة، خاصة في المدينة العتيقة بسوسة.
0: أيوة.
1: لأنه تشهد كم الليلة والأمسيات اليوم ليلة المولد تشهد عدة تظاهرات إضافة إلى الدروس اليومية في الجوامع والمساجد، وكذلك التهاليل في المآذن اللي هي ميزة من ميزانة المدينة العتيقة. ثم كذلك مظهر من مظاهر اللي يخص المدينة العتيقة اللي هي الجامعة الحنفية اللي في قلب المدينة العتيقة ومن أقدم الجوامع والمساجد الموجودة، تتزين بالجريد وبالإضاءة والألوان، وهذه عادة في المدينة العتيقة. إذن اليوم العشية احتضنت كذلك الجامع الكبير بمدينة سوسة مسامرة دينية احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بعد العصر. ضمن البرنامج هذا المسامرة تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم بصوت الشيخ حسين العثماني، تلاها كلمة لناصر عزيز الكاتب العام للمجلس الجهوي للجمعية القرآنية بسوسة، وكذلك كلمة لشمس الدين حلاوة المدير الجهوي للشؤون الدينية بسوسة، وهناك محاضرة قدمها الخطيب بالجامع الكبير بسوسة هشام كريسة، الدكتور هشام كريسة، بعنوان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم القدوة. وكذلك قدم الشيخ حمزة البودي الإمام الخطيب بجامع حمزة محاضرة. المؤتمر هذه اختتمت بالدعاء هذا ما بين العصر إلى في حدود ساعة ساعة ونصف بعد صلاة العصر. والتظاهرة الدينية هذه كانت في إطار إحياء الذكرى اللي هي ذكرى سنوية يحتفلوا بها في الجامع الكبير خاصة بالمدينة العتيقة. في نفس السياق المجتمع المدني كذلك وببادرة من ناشطين في المجتمع المدني اليوم العشية واحتفاء بالمولد النبوي الشريف، قامت تظاهرة ثقافية روحية بعنوان خرجة المولد رفقة فرقة العوامرية. المرة هذه شاركت فيها عوامرية معتمر اللي هي عملت خرجة من سيدي بوراوي من الولي الصالح سيدي بوراوي مرورا بالمدينة العتيقة، الأسواق، الرحبة،
0: دورة بها في وسط البلاد العربي، يعني
1: في البلاد العربي وصولا لساحة الشهداء مرورا بالجامع الكبير. حقيقة المئات شاركوا فيها عباد، معناها كانوا سياح، كان في طريقة تنشيطية، معناها في عملية تنشيطية كبيرة هي أثارتك الأجواء هذيك في الأزقة المدينة العتيقة من الأجواء من الباجة والروحانية. وحاليا في الوقت هذا بالذات الساعة الثامنة ليلا هناك عرض مابينج للفنان نور جلولي يعرض على أسوار جامع الحنفية بالمدينة العتيقة، يعني بالأضواء وتكييف، لأنه تصميم الفضاء المعماري التاريخي بالألوان والإضاءات والأشكال.
0: هما ديجا العروض الضوئية رأوها خاصة في المناسبة هذه في القيروان تكون اليوم وغدوة نهار المولد وليلة المولد، معناها الليلة قبل والليلة فما ديجا عرض ضوئي كبير. أما في سوسة حلوة، معناها الناس القراب من سوسة واللي يحبوا يعيشوا الأجواء متاع العروض الضوئية ويعيشوا الجو هذي نجموا يهبطوا المدينة العتيقة معناها في سوسة يلقاوا أجواء مشابهة يوم يكون اللمات واللقاءات والشو اللي راوه بمناسبة المولد في القيروان نجم راوه في سوسة في شكل أصغر شوي هيك ولا؟
1: نعم. هذا الملخص. كذلك تم عرض فيلم رحلة وجدان لخالد البصومي، للمخرج خالد البصومي، هذا منذ يومين في فضاء خاص، وأثار كذلك حول الطرق الصوفية وحول معنا تاريخية. هو فيلم وثائقي وكان حاضرين فيه أساتذة جامعيين وباحثين ونخب، وتم نقاش في هذا المجال. يعني البرنامج متكامل ولكنه يبقى في نهاية الأمر أو محدود، لأنه محدود في المكان والتاريخ، ما هوش عام أو يشمل جميع الأحياء أو لا، محصور في المدينة العتيقة ببادرة كما قلنا، ببادرة شخصية معناها خواص أو ناشطين أو بعض الجمعيات في هذا المجال.
0: هاتك صح يا ماهر. والسهرية وين بالنسبة ليك أنت؟ في الدار ولا باش تعمل دورة باش تقعد شوية في المدينة العتيقة بسوسة بشوف الأجواء؟
1: تقريبا باش استنزفت التغطيات منذ صلاة العصر وبعد حرارة السموم، تقريبا الإنسان يرتاح شوية توا.
0: يا خويا ان شاء الله بصحة البدن نحن نقولوا، وسيسلي روحك خاصة نهاير اليوم نهاير كاسة ها كيما قلنا،
1: نهاير كبير كبير
0: سخون برشا
1: الحرارة. ورغم ذلك نجحت التظاهرات اللي كانت مرسومة اليوم مساء اليوم.
0: هو مو التونسي زاد متعطش للتظاهرات للفرحة للأجواء هذه، ونعرفوا برشا ناس يحكيوا على مظاهر الفرحة والاحتفالات وتجوز أو لا تجوز، وندخلوا في اليومكم في النقاش هذي كل عام نفس الحكاية. لكن ديما نقولوا اللي التونسي يستنى يمكن المناسبات هذه الدينية باش يحتفل وباش يفرح، وإحنا نحشنا بفرحة التونسي زادة، معناها الفايدة
1: ديو فرحان يلوج على بوادر البهجة والفرحة في ظل الأجواء هذه نوعا ما كما أنت قلت لي متعطشة، هو فما فقدان الماء راهو كذلك عنده دور.
0: صحيح. يعطيك الصحة يا ماهر، نشكرك برشا، ليلتك سعيدة ومولدك مبارك. إلى اللقاء.
1: شكرا لك ولكيف العائلة.
0: يعطيك صح. شكرا لك.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: انفضار بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

من الثامنة إلى العاشرة ليلاً بث مباشر من الزاوية المدنية بقصيدة المديوني مع الذكر والأناشيد الدينية والصوفية. كل مولد

جدو تحية لكل من يسمع فينا في التوقيت هذايا. انتم تسمعوا في ذات المنستير وعنا حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف. الحقيقة البرامج الخاصة بالمناسبة الدينية هذايا انطلقت تقريبا نهار كامل, معناها من أول ساعات هذا اليوم, من خلال تغطية للتظاهرات, للعروض, للأجواء في الجهات وفي كل جهة. فما عادات وتقاليد واحتفالات خاصة بالمولد النبوي الشريف. ما نساوش الاحتفالات في قصيبة المديوني, في الزاوية المدنية الكبرى بقصيبة المديوني, احتفالات ويوم مميز الحقيقة نهار المولد كما كل عام. بالنسبة للبرنامج غدوة إن شاء الله باش تنطلق الأجواء الاحتفالية في الزاوية من 7 متاع الصباح مع تناول فطور الصباح الجماعي, الافتتاح بتلاوة مباركة من الذكر الحكيم أداء محمد أنور الفقيه مع 9 متاع الصباح, 9 درجين اختتام القرآن الكريم تحت إشراف عبد المجيد بوزيد, حزب اللطيف تحت إشراف محمد النفاتي مع 10:30, محاضرة من إلقاء الأستاذ أحمد معالج باش تكون مع 10:45, بين 11:45 وموعد صلاة الظهر باش يكون فما بث لأشرطة وثائقية. من بعد تناول الغداء الفترة الأولى من الذكر باش تكون خاصة بالمريدين تاع الزاوية من الساحل وتونس وسويسي وأوروبا في ماضي ساعتين. بعدها باش يكون فما صلاة العصر. في الفترة الثانية من الذكر باش تكون فترة خاصة بالمريدين من طريق المطار صفاقس, والفترة الثالثة من الذكر المريدين تاع طريق منزل شاكر صفاقس. هذوما يمكن اللي عاشوا الأجواء تاع زاوية قصيدة المدنية, الزاوية المدنية, يعرفوا التفاصيل هذه الكل, وبطبيعة يعرفوا الجو كيفاش يكون, الأذكار والمدائح خاصة. وصلنا لصلاة المغرب بعد مع 7 درجين تناول العشاء وأداء صلاة العشاء, وتتواصل الاحتفالات حتى الماضي ساعة متاع الليل مع زيد قبلها فترة رابعة وأخيرة من الذكر الخاصة بفقرة وإلى المريدين في طريق العين صفاقس. هذا الكل شقوا في زاوية المدنية الكبرى بقصيبة المديوني. كما قلت أجواء روحانية خاصة, فما حضور يكون كبير تقريبا من 9 متاع الصباح حتى الماضي ساعة متاع الليل. تحفل المدينة نجموا تواكبوا كانكم مقراب من المنستير والقصر المديوني الاحتفالات والأجواء, وخاصة العادات اللي تميز هذه المنطقة وتميز الزاوية المدنية الكبرى بقصيبة المديوني. بعد شوية باش نمشيو لزغوان مع حنان العباسي, قاعدين نحاول نتواصلوا أيضا مع صديقنا رياض الزاوش باش يحكينا شوية على زادة تظاهرة المولدية من تنظيم جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس. هما توا الحقيقة رياض عندهم عرض وعندهم برشة حركة في الجمعية في سيدي علي الأسمر, دونك باش نحاولوا ناخذوا شوية من وقته باش نعرفوا برنامج غدوة بالتفاصيل. بطبيعة خاطر عندهم خرجة تعودوا يعملوها توا سنوات, احنا نحكي في النسخة 10 من تظاهرة المولدية, وباش ناخذوا أيضا فكرة على العروض اللي باش تكون موجودة في تونس العاصمة خاصة غدوة. فما عروض أجنبية, عروض أيضا صوفية موجودة من خلال التظاهرة هذه, والمهرجان هذا نجم نعتبروه مهرجان جين خاص بالمولد النبوي الشريف. كالعادة شوية اختيارات غنائية وبعد راجعين مع بقية فقراتنا.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، تحية كبيرة لكم. هذه إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير، إذاعة المنستير، معنا تعيشوا أجواء المولد النبوي الشريف من خلال مواكبة للأنشطة وتظاهرات في الجهات. مشينا لسوسة في بداية البرنامج باش نعملوا طلة الزغوان في الوقت هذايا مع صديقتنا وزميلتنا حنان العباسي. حنان مرحبا بك، مساء النور.
1: مساء النور أحمد، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ذات منس.
0: حافلة بحذيك ظاهر.
1: أي الحقيقة حافلة، وأنا اخترت أنه المرة هذه والمولد هذا يكون تدخلنا بديدا عن مركز الولاية، باعتبار أنه حاليا في الوقت هذايا تحديدا بعد صلاة العشاء انطلقت الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في وسط مدينة زغوان. الاحتفالات اللي هي بكل سنة تصير بفرقة العزيزية، ثم خرجة اللهليبة اللي تنطلق من ساحة الرحبة وسط مدينة زغوان إلى غاية مقام الولي الصالح سيدي علي عزوز. اليوم أنا اخترت الحقيقة نبدل شوي بما أنه ديما مواكبتنا تكون من وسط مدينة زغوان. أيوة. اليوم اخترت المواكبة تكون من وسط مدينة كبيرة مشارقة اللي تشهد احتفالات، احتفالا بالمولد النبوي الشريف. احتفالات الليلة إن شاء الله فيها في دار الثقافة دير مشارقة في إطار فعاليات مهرجان عيد الفتيسات في دير مشارقة، وكذلك في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عرض الفلاقة هو عرض برجوي. انطلقت فعاليات العرض في دار الثقافة في مسرح الهواء، انطلق دار الثقافة في دير مشارقة وسط حضور هام من الجماهير ومن المواطنين في مدينة دير مشارقة اللي اختاروا انه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يكون الليلة في مدينة دير مشارقة.
0: دونك انت في دير مشارقة توا، العرض عرض الفلاقة، التصور العام تاع العرض شنو بالضبط؟ عرض موسيقى شعبية، عرض صوفي، حسب ما انا شفت حتى توا.
1: عرض احمد عرض صوفي برجوي بجاه كتسمعوا شوي في الاجواء.
0: في اللقاءات.
1: نورمالمون يوصلكم اي بالضبط. كما قلت هو تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وافتتاح مهرجان عيد الفتيسات الدورة 34 الليلة الافتتاح كما قلت هي جت بطبيعتها، يعني افتتاح المهرجان وكذلك الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في وسط مدينة دير مشارقة على غرار كما قلت بقية الاحتفالات اللي تعيشها كامل ولاية زغوان وخاصة وسط مدينة زغوان اللي الحقيقة تشهد اقبال كبير جدا الليلة. برشا ناس كما ناس تختار انه تمشي تحتفل بالمولد في القيروان، برشا ناس نظرا لقرب مدينة زغوان من تونس العاصمة تختار انه الاحتفال يكون في مدينة زغوان في عرض العزية والعرض الفرجوي للهليبة.
0: ولا الهليبة حبيت نسألك على الهليبة شنو بالضبط معناها؟ فما حاجة سبيسيال ظهلي في زغوان خاطر خرجت الهليبة أول مرة نسمع بها، نسمع بك في زغوان معناها ما نسمعهاش بها في بلاصة أخرى.
1: هي الهليبة خاصة من الخاصيات الموجودة في مدينة زغوان. الهليبة هي عادة قديمة قبل كانوا يعملوها كي خرجوا العروس من يعني يعمل جولة من الرحبة إلى مقام الولي صالح يعني عزيز. تقام كل سنة في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. الهليبة هي عبارة على عصا كبيرة كما نجم نقولوا هكا في شكل زي ويشعلوا

0: شكرا احمد، شاء مولدكم مبروك.
1: عايشك مولدك مبروك. وانت زاده باش نواصلوا مع التظاهرات والاستضافات والمولد النبوي الشريف في تونس، مش كان مناسبه دينيه، هو زاده موعد مع عادات وتقاليد متجذره في الذاكره الشعبيه ومع تراث موسيقي وروحاني يميز بلادنا. ومن بين هذه المظاهر نلقاو تظاهره المولديه اللي تنظمها جمعيه ثقافه فن اسطنبالي بتونس سيدي علي الاسمر، وتحتفل هذه السنه بنسختها العاشره من خلال خرجة تنطلق من زاوية سيدي محرز وصولا إلى زاوية سيدي بن عروس بمشاركة فرق تونسية وأجنبية. باش نحكيو أكثر على التظاهرة هذه معنا صديقنا رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس سيدي علي الأسمر، رياض الزاوش. رياض مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا سيدي، كل عام وانتم حيين بخير، انت والمستمعين الكل يا سيد احمد.
1: عايشك يا سيدي رياض يا غالي، فرحانين سمعنا صوتك واحنا ديما نطلعوا عليك في المناسبه هذه على خاطر عايشك يا رياض. وبكري نطلبوا فيك، ما تحصلناش تحصلنا عليك بالصفه، ما نعرف
2: اللي شويه بروبليم شويه سيد احمد انك تعرف
1: في التليفون
2: اكثر وقت يهبط عليك شيء سبحان من يسيل
1: لا لا بس لا بس. ونعرف اليوم زاد عندكم ظهر لي فقرات خاصه بالمهرجان وعندكم عروض، هاك علاش نقول لك يعطيك الصحه رياض على رحابه صدرك وعلى الوقت اللي خصصته لنا باش تحكي لنا شويه على النسخه العاشره. هو الرقم في حد ذاته مميز بالنسبه لتظاهره من تنظيم جمعيتكم جمعيه ثقافه فن اسطنبالي بتونس، تظاهره المولديه، دونك اكيد باش تكون نسخه مغايره على النسخ الفارطه هيك ولا
2: هكا سيدي؟ مشكله ما غلطت به العاده ثم استثناء جات مناسبة صافية مع إنزام الغاء الرق في تونس 180 سنة.
1: أيوة
2: معناتها شيء موتي بعض الشيء
1: صحيح
2: ما شاء الله فهمت
1: صحيح.
2: وسنين بارك الله كنا نهاية ولاو التثياء ما في بالي كانت نهاية ولاو التثياء والدور والعاشر صافية هذه على الإسلام قريب من 180 عازف اللي دي من نفطة توزن متلوي يوم العرايس جيبس رجال قيروان سوسة سفاقس تونس العاصمة معتها تبارك الله فما الخيرات وفما حاجة أخرى اللي هي معتها المسابقات في العصائد.
1: أيوة هذه جديدة، هذه فقرة جديدة السنة.
2: أيوة فقرة جديدة لكم في دي محرز الصباح معتها ما يتعرف انت كنسان رجعنا حتى شفنا عليهم يبصد الفوتو تقارت المعصفرة كما بتكون الناس بكري حتى نحن على هكا تربينا في كل دار تونسية
1: صحيح.
2: حتى في العاصمة حتى داخل الجمهورية بس نهم عيك يقوموا الصباح ناكل لقاء العصيدة البيضة
1: صحيح صحيح
2: السنة فما العصيدة الخضراء والعصيدة الحمراء
1: تزيدوا الألوان تزيدوا الألوان ولا سوام
2: تزيدوا الألوان ولا هي حاجة طبيعية كان الحمراء بالماء تتراب يغنيوا الماء تتراب يزيدوا في الماء في الوحدة تولي حمراء
1: حمراء
2: الخضراء يعملوا السبناخ.
1: أيوة
2: هي بيضة حاجة مش هكا دندونه ولا حاجه
1: ناتشورال طبيعي.
2: ايوا فما زاد كليت الزعتر فما زاد كليت فما كل حاجه تكون معناتها السنه فما مسابقات وفما السنه زاد مكتوب جوائز الفرق اللي 10 سنين وهما مساهمين معانا في التظاهره اللي هي النفطه اللي فما جائزه الاولى اللي ان شاء الله غدوه ان شاء الله الليله نعلنوا عليها شكون الاولى ولا هي الثانيه معناتها الفرق اللي شاركوا معانا وقصاوا معانا وتعبوا معانا واللي من داخل الجمهوريه الفرق تاع الاسطنبيلي والبنغالي
1: اللي شاركوا الكل. قلت لي برشا جهات برشا معناها مجموعات فنيه خاصه بفن اسطنبيلي خاصه شاركت سنه رياض في النسخه العاشره من خلال تقديم لفقرات موسيقيه وزاد المشاركه في المسابقه هكا ولا
2: ايه هكا سيدي. وان شاء الله ديما تونس السباق ان شاء الله هي تونس السباق ديما في الافراح
1: وتصراحه
2: تونس نقدوه ما شاء الله
1: قدوه
2: لاخي لا قدوه كل شيء بفنونه سيدي سيد احمد
1: صحيح والله صحيح يا رياض. فايد احنا نبداو زاهين فرحانين ولوج وقاعدين نصطادوا في اوقات الفرحه وما خيرش من
2: على ربي واللي يعمل ربي مليح ما ديما نتسالوا بالخير اللي جاي خير ديما نقول ان شاء الله خير
1: اللي جاي خير وان شاء الله ديما فرحانين يا رياض.
2: راهي شو سيد احمد 10 سنين قعدت في مدينه تونس أثناء قلنا العام الأخراني في مدينة تونس من عام الجيش تولي كل مرة في ولاية
1: في جهة به
2: كل مرة في جهة عام الجيش أنا ما تكون أما في المنستير أنا كتري قطع المنستير ولا سوسة
1: خويا مرحبا بك.
2: كل مرة نحن في ولاية نخرج من العاصمة شوية
1: صحيح
2: مش أحبس نقول ما المولد مش أحبسها تونس العاصمة على القيروان في كل قرية في كل مدينة في مدينة تونس في تونس الجمهورية كان يحتفظوا بطريقتهم الخاصة بالمولد المولد لو حبسها لتونس ولا حبسها القروية حتى في كل جهة في الجمهورية التونسية يحتفظوا بالمولد وكل واحد بعاداته. نحن قلنا السنة الدورة العاشرة نكملوها في سيدي محرز وختامها مسك
1: صحيح.
2: من العام الجاي تولي كل مرة في

0: ولايه
1: في ولايه في جهه
0: باش ندوروا 24 ولايه ندوروهم الكل ان شاء الله، وان شاء الله كل عام راح بخير. وفي دعم نذكر العباد اللي تسمع فينا،
1: اعطيني برنامج غدوه اخويا رياض، اعطيني برنامج غدوه.
0: فما برشا ناس جينا من المسكين هالمولد، انا جا وقفه ما وقفوني عاملين وزميل ثلاثه ولا اربعه من الناس، قالوا جينا للاسطنبيه جينا للمولديه بالذمه للمسكين، وخرجنا من جوه الصباح ومرحبا بهم المسافريه الكل وجهه الساحل الكل اللي يسمعوا في اذاعه مناسير. تسعه نص تاع الصباح معنا تبعهم، كنت صابين غادي من سته تاع الصباح، فما الاجواء العصيده، فما كانوا شقوا داد، فما الزغاريد، فما الصلاع النبي يا جه سيدي النبي، فما تلقاو الهمزيه في جامع الزيتونه جامع الاعظم، تبدا الثمانيه حتى نص غير باه، من بعدها هي نحن نخرجوا مع تسعه ونص نص تبونال
1: قدام الخارجه من سيدي محرز من الزاويه.
0: الخارجه من زاويه سيدي محرز، تاخذ الخارج زاويه سيدي محرز. وان شاء الله كل عام حي بخير، مرحبا الحاضر يقول للغايب والغايب مرحبا به، وان شاء الله يجيبوا على خير بجاه القران العظيم.
1: يعطيك الصحه يا رياض، نعرف اللي تزرب شويه على خاطر عندك التزامات.
0: عندي موكب سيدي الليل.
1: عندك موكب كبير.
0: وعند العرس خير من دعنا، فكنا من العروسه كما يقولوا الناس
1: بكري. يعطيك الصحه يا رياض، وان شاء الله ديما متميز رئيس جمعيه ثقافه فلسطين بالي بتونس.
0: وان شاء الله مولكم مبارك انت
1: أجمعين. يعطيك الصحة يا رياض ونشكرك برشا، موافق خويا، وخليك تكمل بطبيعة فقرات المهرجان وتظاهرت المولدية اللي تتواصل غدوة إن شاء الله في جمعية ثقافة فن الإسطنبالي بتونس سيدي علي الأسمر، والخارجة باش تكون كما قلنا من زاوية سيدي محرز حتى سيدي بن عروس، مع أجواء تنشيطية حلوة برشا بمشاركة فرق ومجموعات. به نسمع شوية موسيقى كالعادة، اختيارات غنائية خاصة بالمولد النبوي الشريف، وبعد باش نرجع ان شاء الله مع بقية المتابعات ومواكبتنا للأجواء في الجهات.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 9 للأنباء. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع حرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالتوصية الوقائية للحد من مخاطرها. ودعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات والأماكن المفتوحة لما قد يسببه من تركيز لأشعة الشمس وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو في الفضاءات الطبيعية. أشرف وزير السياحة سفيان الطقي مساء اليوم على الموكب الرسمي للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بجامع عقبة بالقيروان، وانطلق الموكب بتلاوة آيات من القرآن الكريم. تلتها محاضرة بعنوان من وحي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قدمها الإمام الخطيب لجامع عقبة بن نافع، ثم ابتهالات دينية قبل اختتام الموكب بتوزيع جوائز على المتفوقين في مسابقات حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي. وتحول وزير السياحة إلى مركب الثقافي أسد بن الفرات، حيث اطلع على المعرض الوطني للصناعات التقليدية المقام بالمناسبة. أعلنت الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتابة التونسي في دورته الخامسة في بلاغ لها اليوم عن تمديد آجال التسجيل في المعرض الوطني للكتابة التونسي بداية من اليوم وإلى غاية يوم 27 أوت بالنسبة للناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. في أخبار العالم، الولايات المتحدة الأمريكية ألغت اليوم رسميا تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب. هذا التصنيف حيث أنه كانت قطيعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا منذ سنة 1979 عندما رفضت سوريا أنذاك الصلح مع إسرائيل، الصلح الذي نفذته مصر في ذلك السنة. وكانت سوريا أيضا حليفة للاتحاد السوفيتي، ولكن بعد سنة 90 بما أن سوريا شاركت في الحرب تحرير الكويت فقد تحسنت العلاقات قليلا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كانت دائما العلاقات مقطوعة بين الدولتين. الآن بعد تغيير النظام في سوريا، هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية خاصة بين أمريكا وسوريا. وبعد إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية وبعد استكمال المسارات القانونية التي كانت أعلنت عنها الإدارة الأمريكية سابقا، وبذلك إذن أصبح النظام السوري الجديد مرضي عنها في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا تبقى إذن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليس هناك سوى ثلاث دول راعية للإرهاب في العالم، وهي إيران وكوبا وكوريا الشمالية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء.
2: يا رب صل على سيدنا محمد.
1: يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء. بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء.
3: في ذكرى ميلاد خير البشر، مواكبة للحدث، برمجة خاصة تواكب إيقاع الاحتفال في مختلف جهات الجمهورية.
4: اللهم صلي على النبي ركب البراقي.
1: دروس وعبر في ذكرى مولد خير البشر.
2: خاتم للأنبياء حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم بايعته الأتقياء.

العادات والتقاليد في مثل هذه المناسبات، أغاني دينية وأناشيد صوفية، نقاد خارجية من الزاوية المدنية.

0: شوية من الهمزية توصلنا للتسعة وثلاثة دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، وصي معاكم حتى للعشرة متاع الليل كالعادة في رصد أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في مختلف الجهات. مشينا لزغوان ومشينا لسوسة، بعد شوية إن شاء الله في ساعتنا الثانية باش نقعدوا في المنستير باش نمشيو ونشوفوا الأجواء مع صديقنا محمد البواب، شو فما ما فماش من احتفالات وتظاهرات في المختلف المناطق، وأيضا باش نمشيو للمهدية مع نادرة إسماعيل وباش نحكيو على عرض الخلة غدوة في إطار مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان. عرض الاختتام إن شاء الله بعد لحظة باش يلتحق بينا الفنان أحمد زيتون باش يحكينا على العرض هذا، الخصوصية متاعو، تحضير ليه بطبيعة، وكيفاش تكون الأجواء غدوة اللي باش يلقاوها أهالينا في القيروان وإلا الزوار اللي يختاروا باش يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف في مدينة القيروان. وإحنا باش نمشيو للقيروان في الوقت هذايا مع نادرة برجب اللي باش تحكي لنا شويه على الاجواء مع السخانه مع الطقس اللي بالحق فيها ارتفاع كبير في الحراره. خليني نقول القروان يمكن اكثر نحسوا بالسخانه في النهارين هذوما مع الارتفاع متاع درجه الحراره. نادرة مرحبا بيك، مساء النور.
1: مساء الخيرات، مساء الانوار ليك احمد والكل مستمع اذاعه المنستير في مواكبه لأجواء ونقل لأجواء الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. الحقيقة أجواء كبيرة، أجواء استثنائية تعيشها القيروان منذ أيام، لكن الليلة بدرجة أكثر الحقيقة. أيوة. خاصة بعد تفضل أحمد
0: نسمع فيك يا نادرة.
1: قلت لك خاصة بعد وفد الحقيقة قدامي يمكن هنيف الزوار اللي موجودين حاليا في ساحة البريجة أمام جامع عقبة ابن نافع. كنا منذ قليل وكبنا العرض الضوئي في العرض الأول للعرض الضوئي اللي تم برمجته من طرف جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وكان واكبه عدد كبير من الزوار كما قلنا. بعد قليل لما حال ثم عرض كبير اللي هو عرض صوفي زوار الحضرة لمرشد بوليلة إن شاء الله مع 9:30، وأكيد باش يكون لكم موعد مع المتابعة على صفحة رسمية لإذاعة المنستير للعرض هذايا باش اللي ما نجمش يواكب ويكون معنا موجود إن شاء الله باش يعيش معنا الأجواء من هنا من مباشرة من ساحة أولاد فرحان مع العرض صوفي هذايا. وغدوة زادة تتواصل الاحتفالات كما قلت انت، فما حلقات ذكر الصباح، فما زيارة لدار المسنين بالقيروان وتوزيع بعض الهدية الرمزية من طرف جمعية القيروان مدينتي، وتتواصل كما قلت انت مع عرض القلة لأحمد زيتون. الله غدوة بقدرة ربي الله نكون عايشناكم هكا شوية.
0: المفروض اليوم ظهر لي عرض حضرة السادة اللي راح يمكن راجو ألا له في
1: زي كان بكري
0: تعدى السبعة مرشد بوليلة دونك بعد شوية عشرة هكاك
1: إن شاء الله 9:30 للعشرة العروض الكبرى تبدأ الليلة إن شاء الله في ساحة أولاد فرحان. الساحة الرئيسية اللي عماول جمعت تقريبا 100,000 زائر من كافة أصقاع الدنيا الحقيقة اللي واكبوا العرض عمياء والعرض الزيارة، وإن شاء الله سنة من المتوقع أنه إن شاء الله نوصلوا للعدد هذاك حسب المؤشرات
0: السياحية. أنت حسب المتوقع، أنت بالتجربة متاعك نادرة وأنت بنت القيروان وتواكب كل عام تبارك الله في الأجواء متاع المولد، تحس أكثر ناس جاء وحضروا سنة وإلا أقل شوية على خطر السخانة ظهر لي بخلت برشا ناس مش يجي، وكيف كيف زادة العودة المدرسية المصاريف التنقلات تولي تتحسب في الفترة هذه.
1: والله انا اللي قدامي الحقيقه الاعداد باهي تقريبا كما عماول حسب ما نشوف انا. هذا كل ما نجم نقيموه كان ما نشوفوا العرض الكبير اللي كما قلنا في ساحه اولاد فرحان اللي هي باش تلم الزوار الكل في العرض هذا واللي متعشين للعروض الصوفيه الحقيقه كما قلنا. بالنسبه للعرض الضوئي باش يتعاود مرتين اخرين ان شاء الله الليله اللي ما خلطش باش يتفرج على العرض الضوئي باش يواكبوا ان شاء الله بعد شويه في اعاده للعرض الضوئي هذايا. وانا نتجول الحقيقه هنا في ساحه اولاد فرحان بين برشا زوار الحقيقه اللي قاعدين, وفما شكون جايب الكريسي, وفما شكون جايبين الزرابي الحقيقه, وناويين يقضيوا الليله لهنا كما اعتادوا الحقيقه في السنوات السابقه. وهذه هي الأجواء, هذه هي القروان اللي ماشي مشرقد الليلة الحقيقة إلى مطلع الفجر في أجواء استثنائية, في أجواء روحانية, في أجواء مزيانة برشا الحقيقة.
0: يعطيك صحة يا نادر, أنت كنت معنا في المباشر في حصة خاصة اليوم العشية, نزلت مواصلة في المواكبة, والمواكبة تنجموا تلقوها على صفحة غاديو منسي من خلال فيديوهات وصور. أكيد نادرة برجب باش تحاول تنقلكم كل الأجواء الخاصة بالاحتفالات بالمولد النبوي الشريف, اللي هي احتفالات خاصة وخاصة جدا وعندها طعم مميز الحقيقة في القيرة, وين تستقبل عدد كبير من الزوار مش كانت وين سرا, وفما شكون يجيب بالذمة للاحتفالات من خارج تونس ومن جنسيات أخرى باش يشوفوا ويعيشوا الأجواء متاع الاحتفالات والمهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف. يعطيك الصحة يا نادرة.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك. موافقة. بعد شوية أحمد زيتون بشحكينا على عرض الخلل بشيكون غدوة في القيرة وين.

0: مساء الخير مساء النور مرة أخرى مستمعين، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا. كالعادة مواصلين مع الحصة الخاصة بالاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. كل عام وانتم حين بألف خير، وإن شاء الله الأجواء بتاع الجهات وكل الولايات واكبوها من خلال برنامجنا ومن خلال نقاطنا الخارجية. مازلنا باش نعملوا طلة في المنستير مع صديقنا محمد البواب، وأيضا صديقتنا ندرة إسماعيل باش يواكبنا الأجواء في المهدي في نصيف ساعة الأخيرة اللي مازلت في البرنامج. قبل هذايا باش نمشيو للقيروان مرة أخرى على خاطر باش يكون فما عرض غدوة إن شاء الله في اختتام مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان، عرض الخلة للفنان أحمد زيتون اللي حاضر بحذانا في المباشر واللي منورنا واللي أول مرة يجي للاستوديو جديد. مرحبا بك يا أحمد.
1: عايشك بك أكثر أحمد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: ولد الدار أنت خويا،
1: إن شاء الله ديما في تألق الإذاعة الأم الكبيرة هذه. فرحان برشا أني نكون موجود في الاستوديو الجديد هذا اللي ديما في الجيات الأخرين ديما نشوف التطور تاع الأشغال وكل شيء. دونك إن شاء الله ديما متألقين وإن شاء الله فيه ما خير.
0: أنت زاد إن شاء الله ديما متميز، وأحمد زيتون الحقيقة اللي نعرفه ديما مجتهد، ديما يحاول يخدم يحاول يجدد، ما نحبش نقول قلوقي، معناها يعمل عرض لفترة معينة وبعد يبدل، لكن يختار باش يبدل يمكن التصور اللي راه يتماشى مع الزمن ومع العصر، رغم اللي عرض الخلة من العروض الأولى اللي كان معناها حضرها أحمد زيتون في هذا الجو، خليني نقول الجو الصوفي الروحاني، بعد مشى للقبة بعد رجع للخلة لكن بتصور مختلف. سؤال تقليدي، شنو اللي تبدل في الخلة على الفيرسيون الأولى على الخلة الفيرسيون هذه، وكيف كيف زاد أحمد مقارنة بالقبة؟ زاد قبة القبة اللي كان عرض ناجح زاد في فترة معينة. نعم. معناها كان موجود في كل المهرجانات.
1: الخلة هي الفكرة الأولى، الخلة ببساطة هي النواة متاع مشروع وعرض القبة. دونك 2019 كي بديت نحضر في المشروع الكبير فنيا للقبة، انطلقت بمجموعة سميتها الخلة. دونك نخدموا على رواحنا، نبحثوا نجربوا. دونك الخلة هي اللاتولي متاع القبة. دونك هي النواة الأولى متاع القبة، معناها كي بعدها احضر المشروع وفما برودكسيون اللي كانت موجودة باش تنتج العرض. دونك خذيت النواة اللي موجودة في الخلة اللي لانسيتها من 2019 وهي مقيدة في حقوق تأليف مارس 2019، نلقاها حاضرة باش تمشي تنفذ مشروع اسمه القبة. كما النجم نلقى كيف نهار آخر الخلة باش تنفذ مشروع ولا عرض موسيقي فني ثقافي اسمه حاجة أخرى، المهم ديما فما نفس النواة نفس الناس
0: ولا في العازفين في المرجين
1: في النوايوم تاع الميوزيسيان وليزارتيست بما فيهم الكوريغراف اللي ينجموا ينفذوا لي أي مشروع آخر. لكن المرة هذه اخترت أنه نخدم العرض هذا اللي استثنائيا موجود في الصيف هذا في المولد النبوي الشريف القروان، بحكم نحب برشا المهرجان هذا لأني باش نكون فيه لثالث مرة. عملت افتتاح قبل وعملت اختتام 2024، توا باش نرجع بالعرض هذا كيف في الاختتام، وكان دعوة من كل القائمين على المهرجان ونحييهم، وزاد كيف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقيروان اللي أصروا أنه المشروع هذا يكون في الاختتام. لكن حبيت المرة هذه نعطي قيمة أكثر للمجموعة، أيوة. قيمة أكثر للنواة هذه اللي خرجت أنفانت كونت القبة، حبيتها هي تكون باسمها في اختتام في اختتام المولد النبوي الشريف.
0: النواة الأولى هي اللي باش تأثث هذه من ناحية الأشخاص ليزارتيست الموجودين بالضبط. لكن المحتوى نتصور شو يكون مخالف يمكن اللي خدمتوا عليه قبل. دونك خصوصية العرض هذا نتصور باش تعمل برنامج خاص، وتقريبا أغلبية العروض اللي ريناهم راهو فيهم برشا المنحة والجانب الصوفي الطرقي اللي فما شكون يستحسن وفما اللي يحبوا على خاطر فيه الإيقاعات وفيه الجو اللي حفل احنا نقولوا في العروض هذه. فما اللي يقول لك لا بعيد شوية على التام، احنا نحكيه على المولد النبوي الشريف، ماذا بين الأغاني والاختيارات كل تكون تتغنى بسيد الخلق، تتغنى بالرسول صلى الله عليه وسلم، يكون فما الأذكار والمدائح والإيقاعات يمكن الثقيلة شوية واللي ما تكون صاخبة برشا أكثر من الإيقاعات الخفيفة. ذوما وجهة نظر، هو معناها حسب الأذواق وحسب توجه كل شخص كيفاش يراه. بالنسبه ليك العرض الخلا كيفاش يكون احمد؟
1: احنا ما نجموش ما نتاقلموش مع التيم اللي هو المولد النبوي الشريف اللي هو مدح سيد الخلق عليه الصلاه والسلام، لكن زاد لازمنا كيما احنا نتاقلموا مع التيم تاع المهرجان. هو بيدو الكادر مش يتاقلم معانا، مي لازمنا نحطوا زاد البصمه نتاعنا اللي احنا اخترناها توا عنا تقريبا عام ونص في مشروع الخله، اللي ميم حتى في حفلات اخرى، ميم حتى في ديزيفينمون اخرين نحاولوا نكونوا بوليفالون لو ماكسيموم بوسيبل، اللي نخليو التيم اللي طالبوا الايفينمون هذاك، لكن زادا يكون فما ريتم، زادا يكون فما حاجات خاصه بنا احنا. دونك البروغرام باش يكون فيه برشا مدح، فيه برشا حاجات تتسمع، فيه برشا قواله من ناحيه الغناء ومن ناحيه الكلمات والنصوص اللي باش تتغنى، باش نغنيوا الحاجات اللي يعرفوهم الناس، لكن بموسيقى ديما مختلفة.
0: التوزيع معناه هو اللي يتبدل شوية
1: بالطبيعة.
0: النغمات يمكن زادة نتصور بتبيعة. في الألحان فما اجتهادات، معناها يمكن تاخذ وصلات فيها كلمات معروفة وأشعار معروفة، يتم تغيير يمكن بعض الأشياء وبعض الجمل الموسيقية. الانتاجات الخاصة الخلة اليوم فيها انتاجات خاصة بالخلة، وإلا تقريبا
1: قاعدين نخدمه على هذا، وقاعدين نخدمه بالباهي على هذا، وإن شاء الله بش يكون ميم حتى بريمير نقولها معكم، ممكن بش يكون حتى فما أول برودوي للمجموعات بش يكون إن شاء الله من نصيبنا أنه نعملوا برودوي خاص بالمجموعة هذه، بش يكون مفاجأة جودي بيان مفاجأة إن شاء الله بش تكون
0: يعني وصلة وإلا عندكم
1: أغنية أغنية أغنية بش تكون هي موجودة، لكن بش تكون مفاجأة دخيلة شوية على الجو الصوفي، لكن بش تكون حاجة إن شاء الله معناها
0: مزيان.
1: ممتازة معناها مفاجأة باهية إيجابية مش معناها حاجة سلبية. المختلف في الخلة في العرض هذا هو كما قلت لك باش يكون شويه ليكيليبر ميل للتيم تاع المهرجان، لكن ديما بموسيقى متطوره جدا، باصوات منسجمه ومحترفه جدا، بايقاع معناها محترف ومنظم بطريقه كيما معناها بنفس نقولوا احنا النظافه والخدمه نتاع القبه باش يكون هي بيدها وخير ممكن في العرض هذا اللي باش يكون تقريبا اخر من اخر الحاجات اللي باش نخدموها في الصيف هذا. دونك احنا اخذينا راحه قبل العرض معني بالعاني مطولة بالعاني باش نحضروا باش نكونوا مرتاحين بعد سلسله من العروض من مناسبات اخرى خدمناها. دونك باش يكون ان بو دو تو، باش يكون فما جو الحقيقه زاد خاطر تحب ولا تكره فما هي احتفالات ماهيش فقط مناسبه، ماهوش مسابقه دينيه، ماهوش معناها عرض نخبوي فني 100%. اوكي فني 100% مي نحكي كوتي ماهوش سيليكسيوني من ناحيه الجمهور، باش يدخلوا الناس الكل، باش يكونوا فما مسؤولين مهمين وحاضرين كاختتام كذا، لكن زاده باش يكون فما طابع احتفالي خاطر هو اسمه الاحتفالات الدوليه للمولد النبوي الشريف معناها. دونك باش نكونوا نعطيو حظ للمدح، الحاجات تتسمع مليح، الحاجات تتقال مليح، النصوص لازم تكون موجوده، ذكر ومدح لازم يكونوا موجودين، لكن زاد باش نعطيو حظ للناس اللي
0: الفولكلور شويه
1: الجو الناس اللي ميم حتى ماهيش موجوده ماهيش التوانسه يكونوا موجودين، لاحظنا عارفين زوز مرات انه يشوفوا ريتم يشوفوا ايقاع، لكن زاد ديما مخدوم بطريقه منظمه برشا منسجمه برشا كما عودنا الناس الكل انها تحضر كما
0: حضروا العروض. احمد
1: باش يكونوا 26 عنصر الفنانين، وبالليكيب تكنيك باش يكونوا تقريبا 40 سيغسين، باش يكونوا موجودين 21 عنصر وخمسة رقصين معناها سيغسين الكل 26 عنصر.
0: ممتاز. نذكروا الوقت كيفاش نجم نمشي ونواكبوا، والمكان بطبيعة نتاع العرض اللي هو في إطار كما قلنا مهرجان المولد النبوي الشريف، مهرجان الدولي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في القاهرة.
1: العرض 9:30 متاع الليل في إطار الاختتام كما قلت أنت، باش يدوم العرض تقريبا ساعة واربعين دقيقة تقريبا هذا العادي متاعنا. باش يكون كما قلت لك باش يكون فما دخلة سبيسيال الحقيقة محضرينها، فما موزيكا معناها متطورة لأني أول مرة في العروض هذه باش نخدم بدو زارونجور في نفس الوقت.
0: أيوة
1: تقريبا
0: الموزعين.
1: تقريبا الأول اللي باش نعمل الحاجة هذه في العروض الصوفية وإن شاء الله نكون موافقين. وإحنا ديجا خادمين معناها ماهيش أول مرة باش نخدموها إحنا، لكن أول مرة تتوجد في عرض باش يكونوا فما كل الآلات على المسرح، ما هوش باش يكون فما كمانجا وحدها ولا ناي واحد، باش يكون فما كمانجا، باش يكون فما ناي، باش يكون فما بتري، باش يكون فما زكرة اللي لأول مرة نحط الزكرة في في العروض متاعي، باش يكونوا فما دو زارونجور دو بيانيست، باش يكون فما بتري أكوستيك كالعادة، باش يكون فما جلود، باش يكون فما المنجدين، باش يكونوا زادة كيف كيف فما الرقصين واللوحات الرقصة مع كيف كيف السينوغرافي اللي في راس كيلاني اللي هو معناها ان جون اللي واخو المهرجان الكل، لكن خدمنا احنا معاه وخادمين معناها خدمه على السينوغرافي. ان شاء الله يكون عرض موفق،
0: تسعة ونص يشرف
1: في المركب الثقافي بالقيروان. ان شاء الله يكون عرض معناها بروح متاعنا هي بيدها، بروح الشبابيه من ناحيه الموسيقى، من ناحيه الخبره متاعنا في العروض بعد ما خدمنا 3 سنوات القبه. فوالا هذا هذا هو، ندعي الناس الكل باش تكون حاضره، اكيد باش يحضروا على حاجه تشبع كل
0: الذائقة
1: الذائقة متاع
0: اللي يحب الإيقاعات السريعة، يحب حش يقول السخب، معناه يحب الريتم باش يلقاه، اللي يحب الكالم والجو الروحاني أكثر اللي فيه الإيقاعات اللي نوعا ما بطيئة واللي يمكن ما غير حتى إيقاعات زادة كيف كيف معناها باستعمال آلات برشا، كيف كيف شالق الملاذة متاعو. الناس الكل اللي تحب الأجواء الصوفية الطرقية وأيضا حتى أجواء المدائح والأذكار تنجم تلقى عرض مميز إن شاء الله، عرض غدوة الخلة في المركب الثقافي بالقير وين 9:30 متاع الليل، والدخول مجاني.
1: أي المفروض
0: المفروض انت
1: هو
0: خطيك الموضوع
1: هو المفروض مجاني، لكن انا خدمت كما قلت لك 2014 الاختتام، كي يوصلوا لحد معين دونك وقتها فما الامور التنظيميه الحمايه المدنيه اللي تخلي ما عادش
0: فما مكان مغلق، مش كيما
1: مكان مغلق والعبيد تدخل بكثافه، دونك كي يوصلوا حد معين المسؤولين يوقفوا الدخول نتاع الناس.
0: ربي يعينكم ان شاء الله بالتوفيق، طقس كسوحي جوهيه
1: خدمتنا ولازمنا نكونوا مسؤولين،
0: وما حتى الناس اللي باش يجيو باش يحاولوا ينساو الحراره نتاع الطقس باش تفرهدوا شويه يعبيوا الوقت هذاك
1: رغم العرض سخون.
0: وعرض سخون فوالا باش تعيشوا جو مزيان، وان شاء الله موافقين. احمد زيتون يعطيك الصحه، وان شاء الله نواكبوا احنا من خلال زاد التغطيه نتاع نادره برجب في القيروان الجو هذا حتى على صفحتنا غادي مونستير.
1: جوست نحب نترحم على بو واحد من المجموعه اللي كانت معنا اللي هو سي وليد بكير، ولد زميلنا وخونا المرشد موجود في الخلة محمد أمين بكير. نحب نقدم له بأحر التعازي نيابة عليه وعلى كل إدارة ومجموعة الخلة، إن شاء الله ربي يرحمه. وفوالا هذا هو،
0: يعطيك الصحة أحمد، موفق إن شاء الله. شكرا. في عرض الخلة غدوة في إطار اختتام المهرجان الدول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالقيروان 9:30 في المركب الثقافي بالقيروان، عرض حلو مزيان، فما برشا انسجام بين افراد المجموعه اللي باش يكونوا حاضرين في عرض الخلة غدوه. بعد شويه باش نعملوا طلة على صديقنا محمد البوابه، شوفوا وينه، شو فما جديد في المنستير، كيفاه الاجواء في المسير، كيف قيت الجو بكري شويه في وسط البلاد احمد حافله، فما حركه
1: باهي، فما حافله والحاجه الباهي اللي ما فماش تعطيل الحركه المروريه والحاجه
0: ممتاز. شوفوا بعد شويه الاجواء في المهديه زاده وفي المنستير.

0: أو أمريكا تعليل مقدمة. وصلنا للتسعة واربعين دقيقة في ذات المنسير، باش يكملوا مع المنسير والمهدي باش نرجدوا لأجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، ونمشيوا المهدية مع نادر اسماعيل. نادرة مرحبا بك.
1: مساء النور أحمد، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي ذات المنسير، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
0: كل عام وانت حي بخير يا نادرة، وينك بالضبط؟
1: للي يعرف المهدية بيان سور أكيد، وما ثماش واحد ما يعرفش المهدية، كي نقولوا المولد ونقولوا العيد ونقولوا المناسبات ونقولوا ليلة النص ونقولوا المدينة العربية. المدينة العربية والجامع الكبير.

0: ب 30 ارسال ب 30 في الفضاءات التجارية 32 ثم إقبال توا على الزقوق والحب اللي هو الكيلو ب 50 وب 55 هذا شفناه معناتها ماهوش مرحي ما نعرفش خاطر يبدو أنه ثم كميات معناتها نتاع الزقوق والمرحي وفات الفواكه الجافة حلوة الدنيا إلى آخره يعني المستلزمات هذه الكل بالحق رغم راهو صدقني أحمد راني نحكي بالسيف راهو درجة حرارة
1: الهوميديتي برشا مستير المهدية راهو رطوبة عالية
0: الهوميديتي نتنفسوا بالسيف ورغم ذلك مانيش عارفة ساعات نقول بلكش كان أنا بالهوميديتي الناس ساخة الناس عاملة جو رغم الحادثة
1: هذه الحالة الباهية
0: مساء أمس أو فجر اليوم الساعة الواحدة صباحا تقريبا مدينة المهدية وتتمثل في خروج حصان ليكاليس عن السيطرة بحذا جمع الكبير احنا نتعرف المهدية زاد عنا لكاليس وعنا لحصنة اللي يعملوا جولة بالسياح ومعنطة بالمواطنين بمقابل مادي يبدو انه ثم حصان خرج عن السيطرة وتوجه نحو مجموعة من المواطنين التونسيين تهجم على 5 احدهم توفي يرحمه ان شاء الله معنطة ربي يرحمه ويصبر أهله المصاب الآخر مازال إلى حد هذه اللحظة في قسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي تاع الصقر بالمهدية وثلاثة مصابين الحمد لله خرجوا من السيطرة فقط تذكير هذايا لما حالة معناتها
1: على كل الأجواء توا في المهدية نجم نقولوا احتفالية فما ناس خرجت باش تبدل الجو باش تاخذوا ما لازم العصيدة الحركة كبيرة الأغلبية
0: هكا
1: في 10 ثواني عندك
0: أي اللي خرجوا ليلة لقضية زقوقو العصيدة وأيضا ثم حركية زادة راهو في البركة متاع
1: خاطر
0: احنا المولد نقولوا الموسم
1: واضح
0: يعطيك الصحة يعني
1: يوصف المهدوية في المولد معناه بالكدا
0: ما شاء الله يعني المولد هو الموسم ونحكيه على الذهب إلى آخره ثم عائلات ثم معناتها ديكوب إلى آخره أما أجواء احتفالية
1: تريبيا يعطيك صحة يا نادرة سخونة شوية ما نطولش عليك خاطر حسيتك تتعب شوية وقت الهوميديتي الرطوبة خلينا نمشي لبلاصة أخرى فيها رطوبة عالية زادة راهو بحذا صديقنا محمد البواب محمد اللي كيف كيف واكب الأجواء متاع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بالمنستير وفما عادة زادة في المنستير تكون في جامع بورقيبة يكون فما الذكر وفما بعض الدروس فما حتى الاحتفالات من بعد في جمعية صيانة المدينة بالمنستير يكون فما عروس صوفية على خاطر المنستير معروفة بالمجموعات والفرق السلمية خاصة محمد مرحبا بك
2: أحمد كل سادة المستمعين على مواجهات المنستير بالفعل يعني لا تقل الرطوبة وارتفاع اللي شفناها 92% رطوبة في المنستير مثل البارح 93 إن شاء الله ربي كما نقول يلطف بينا وربي يحسن الأجواء على كل احنا موجودين ومتواجدين بالوجد في دار الشرع حيث الاحتفال وفما احتفال بالمولد النبوي الشريف وغير بعيد عن دار الشرع فما الجامعة بورقيبة كما قلت أحمد العادة هو يحتفل بالمولد النبوي الشريف وتوزيع الجوائز على الفائزين في الأحاديث الشريفة طبعا فما فرقة موجودة في الجامعة بورقيبة بإشراف أخونا كريم الزبيدي وفما محاضرة من قبل السيد نبيل الزبيدي حول العنوان هو مستقى من قصيدة لعرفت أحمد شوقي ولد الهدى في الكائنات وضيائه مش كون موجودة ثم سيتم التكريم طبعا تحية لكل المشرفين على جامع بورقيبة شفت الحاجة هي التوارث شفت الشيخ شهاب الزيلي الله يذكره بالخير يعني يعوض والده سيد مراد ويعوض جده يعني كان هو يعوض جده اللي كان زاد إمام في جامع بورقيبة مع تحية السي عبد القادر الحزم الجامعة وكذلك سي فتحي بوسلامة اليوم في دار الشرع ثم فرقة زاد عرض زوج فرق في فرقة يقود بإشراف الشاب الشيخ الهادي الطيب ومجموعة نسيف بإشراف الشيخ سيف المرغني أو باش تبدأ توا حضور معناتها الناس تتوافد على صيانة المدينة على كل أجواء احتفالية أجواء كبيرة على كل ممكن في كل مبسيطة مع حمادي رئيس جمعية المدينة حمادي يظل أجواء كالعادة عودتونا صيانة المدينة على الأجواء الاحتفالية بمولد النبوي الشريف
3: في هذه الحال هي مناسبة حميدة من احتفال مولد النبوي الشريف وإن شاء الله كل عام بخير ونحتفال الليلة معنا في هذه الحال معنا أشيد الصوفية متعرف بخادة فرصة الفنان محمد الهادي الطيف وفي هذه الحال باشتراف سيد الوالي منسير عيسى موسى مشهور
2: طيف المرغي ومزود ذا
3: في هذه الحال
2: إن شاء الله تفاعل بعد ذلك
3: إن شاء الله بفولي شبعدانا في 13 ليلا مع جميع مرافقيه وإحنا بفي هذه الحال معنا قمنا بواجبنا في مخصص معنا التحذير اللازم

0: في بلدك وسيادة الحال هي سنة حميدة وإحنا ديما بنا في الموعد وشكرا.
1: صح بارك الله فيك أحمد.
2: مساج عندك شوية وقت راه محمد خليت لك شوية وقت باش تحكي لي شوية على الأجواء. كان عندك ضيف آخر
1: هذا مساج. هو مثلا أختنا مرحبا بك مش قاعد مسيو كل جيت تفرج في العرب.
3: أي جيت فرهد وحمد لله يا رب أنا بقول عنا عيد خير.
1: ربي يبارك لك شوف معك
3: صغيرات. لا زين جينا لهادي الطيف الحفلة متاعه محلاها برشا ومسير محلاها برشا
2: العصيدة حاضرة ولا يا طلب.
3: أنا جيت نجي سلمت الزوج وجيت
2: حبيتك تسأل على العصيدة ماني حضرتها ولا مازال قد تسأل انت يا جاو بتوحدة
3: واحدة انا بسي العصيدة وجيت من حفلة باش نتفرد وعلى الاقل ما فماش مي ما فماش زوجي ونتفرد
2: والله برافو عليك
3: على قلوبنا
2: والله برافو عليك هذاك هو الصحيح.
1: مرحبا بك كل اجواء طيبه
4: يرحم شيخ حماجي
1: رب يحييك
4: الاجواء اجواء خارقه للعاده اجواء ممتازه والله انا هذه دار الشرع نعرفها من عام 62
1: شفتك تدخلي لها
4: الحق بالحق بالحق وربي ان شاء الله كل عام حين بخير وان شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل جاي
1: ربي يبارك لك يحييك يعطيك الصحه كما قلت يا احمد على كل محلاها دار الشرع كي تدخل تلقى الناس داخله خارجه وخاصه الفضاء العبق بالتاريخ يقول لي تعبان ما هيئت الامور تخدم معك للاجواء الباهيه هذه في دار الشرع
5: حاولنا قدر المستطاع نصير الامور بطبيعه الحال فكره المول النبوي الشريف عزيزه على الامه الاسلاميه كامله بطبيعه الحال حاولنا قدر الامكان باش نعملوا مجهوداتنا وهيك براسي محمد الله يصلي على النبي الحضور ان شاء الله ان شاء الله يعجب العرض يعجب الناس اللي يستحضر معنا كل بطبيعه بحضور السيد الولي وتحت شرف المندوبيه الجويه للثقافه
1: بارك الله فيك على الساحه تعبت كم زهاني طب محجوب طبعا اللي هو عضو الهيئه وفنان قبل ما يكون معناتها عضو الهيئه ربي يبارك لك على كل احمد حبيناها
2: اقبالها هو ان شاء الله يا محمد الاجواء هذه ما تكونش في دار الشرع خاصه ومن تنظيم جمعيه صيانه مدينه
1: المرسي فما نشاط كبير في المنازل صباح وعشيه
2: فوالا خلينا قبل نكمل لك الملاحظة إن شاء الله تكونش مناسبتية فقط على خاطر تعودنا على المهرجان يكون ديما مهرجان متميز في رمضان في المولد زادة ما قصروش الحقيقة اللي فما عروض إن شاء الله علاش لا تكون فما فرص زادة للشبان للمجموعات الموسيقية والفنية باختلاف الاختصاصات نتاعها باش تعرض في دار الشرع من خلال تظاهرات نظام جمعية صيانة المدينة فرصة علاش لا باش نكتشفوا أصوات جديدة وفنانين جدد ومجموعات جديدة على خاطر يوم اكتشاف زادة باش يكون برشا ناس غدو أعطيني برنامج غدوة خاطر عندك تفاصيل ظهر لي على برنامج غدوة
1: لا والله نعرف صاحب مناري في الصباح وفما طبعا الشيخ بيزيد معناتها في العشيه كذلك في دار الشرع المدنيه والاوراق المدنيه طبعا بطبيعه الحال
2: بين سيدي المازري ودار الشرع
1: في سيدي المازري يوم كامل
2: يعطيك الصحة يا محمد خليك تستمتع بالأجواء متاع دار الشرع وجمعية صيانة مدينة المونستير فما كما قلنا حفلة في الوقت هذا زوز مجموعات الدخول مجاني
1: دخول مجاني مجاني كما قلت وبرا اللي يدخل وما معه المرحوم متاعه وكو توصيفية والعرق يصب وبرا وكو وإحنا كما قلت
2: يا مان شفاية مروحة وبرا وكو هاش بش نعم
1: الرتوبة 93 البارح 93
2: ونوم 92 92% ربي يلطف بينا يعطيك الصحة ونشكرك برشا محمد البواب هذه كانت الأجواء في المنستير وكمنا الأجواء في زغوان المنستير القيروان والمهدية وسوسة في الحصة متاع اليوم كيف كيف حكينا شوية على مهرجان المولدية من تنظيم جمعية فن الإسطنبالي بتونس دي علي الأسمر مع رياض الزاوش وحكينا شوية على عرض الخلب شكون غدوة في اختتام مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان مع الفنان أحمد زيتون باش نكملوا ببلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ اللي تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال فترة متراوحة بين الساعة 10 ليلا بعد شوية حتى المنتصف الليل وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة وذلك على مستوى المناطق التالية جهة تونس الكبرى عين زغوان حدائق قرطاج المروج ميغرين رادس زهرة حمام لنف بومهل دوار هيشر تبربة الجدي سيدي ثابت مرناق المرسى برج طويل منازه المنارات فوشانه المغيره برج سدريه حي تضامن سكره قصر سعيد الكرم حلق الواد وبيرين واريانه هذوما المناطق اللي نجم يكون فيهم قطع للكهرباء بين العشرة نصف الليل في جهة الشمال في قرب بني خيار المعمورة منزل بوزلفة نابل بني خلات تزركة منزل تميم سليمان تكلسة السمعة قليبي حمام الغزاز الحمامات دار شعبان جهة زغوان بوعشير جبل الوسط بير مشارقة زريبة نظور زغوان الشمالية الفحص في جهة بنزرت زرزونة منزل جميل زواوين غزال الغزالة ماطر تينجا المتلين منزل بورقيبة سجنان غار الملح أوتيك منزل جميل منزل عبد الرحمن والعوزجة في جهة الشمال الغربي الروحية مكثر غار دماء ودمليز بوسالم قبلات قعفور شمتو نبر الطويرف تاجروين والقصور وفي الوسط المناطق اللي بشي شملها يمكن القطع للتيار الكهربائي بين العشرة نصف الليل الليلة سيدي بوعليل القلعة الكبيرة رياض ولد عاشور جمال قصر هلال صيادة زاوية قنطش بوحجلة نصر الله منزل المهيري سبيبة البقالطة شربان رجيش السويسي منزل كامل المكنين الشابة الخزامة السهلو ثلاثة أولاد الشامخ شتوين بوحجر ساحلين مساكر نفيضة هرقلة بوفيشة كركر والعلي وفي جهة صفاقس جبنيان صفاقس الغربية صفاقس المدينة المحرس منزل شاكر صفاقس الجنوبية ساقية الزيت ساقية الدير بير علي عقارب العامرة طينة والحنشة المناطق هذه الكل بشتكون يمكن معنية بقطع تيار الكهربائي بين العشرة للنصف الليل مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة القطع هذية أكيد مضطرين ستيك باش يقوموا به في هذه الجهات وفي هذه المناطق اللي ذكرناها بطبيعة. كنكون وصلنا لختام حصة اليوم حصة الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. نشكرك برشا نجل عطية بن محمد في الإخراج التقني سليم الحيزم في التنسيق كل المراسلين في الجهات ماهر جعيدان كان معانا حنان العباسي أيضا من زغوان ماهر من سوسة محمد البواب من المنستير نادرة برجب من القيروان ونادرة إسماعيل من المهدي نشكرهم برش على التعاون وعلى النسق الماراثوني مع السخانة مع التنقلات وكل جهة فيها طقس مختلف لكن تقريبا الكل نتشابه في درجة الحرارة والرطوبة في عدد من المناطق بالبلاد التونسية. ربي يلطف علينا أجواء إن شاء الله في الأيامات القادمة وبعد شوية باش نواصلوا معاكم كالعادة مع البرامج والتغطية متاعنا والأجواء الخاصة بالاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. قبلهم باش يكون الموعد مع الأخبار مع الهادي عزيز في أخبار العاشرة. لكن معاكم في الأعداد وتقديم أحمد موسى هو الحقيقة الوقت هذا وقت الطريق إلى الجامعة. نقدم تحية للأصدقاء الكل والمتابعين متاع البرنامج نرجع لكم إن شاء الله الأسبوع القادم كالعادة في نفس الوقت وعلى نفس الموجة. ليلتكم زينة وإلى اللقاء.
6: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
7: 95.7.

0: 10 مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في بانوراما الأنباء. مدينة القيروان تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، وعاصمة الأغالبة تسجل حركية سياحية وثقافية مع توافد زوار من مختلف الجهات التونسية. تسجيل اضطرابات في توزيع المياه في عدد من المعتمديات الداخلية لولاية المهدية. وفي الجنوب التونسي، المرصد التونسي لحقوق الإنسان يؤكد أن مستشفى مدينة بنقردان استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين غرقوا في البحر حتى هذا اليوم. مرحبا بكم. إذن القيروان تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم وغدا، حيث تسجل المدينة حركية سياحية وثقافية خاصة مع توافد زوار من مختلف الجهات التونسية للاحتفال بهذه الذكرى في عاصمة الأغالبة التونسية. الزميلة نادرة برجب في القيروان والمتابعة.
1: تزينت القيروان ولبست أجمل حلة لاستقبال ضيوفها من كافة أصقاع العالم، حيث تتواصل اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، احتفالات سبقتها تحذيرات لوجستية وأمنية. وفي هذا الإطار أصدرت مصلحة المرور بلاغا تم فيه اتخاذ عديد الإجراءات بمنع وقوف وتوقف السيارات بداية من اليوم على الساعة 7 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة منتصف الليل. ويشمل هذا الإجراء عدد الشوارع الرئيسية، كما تم منع إرساء السيارات بمحيط عقبة بن نافع وبمحيط مقام أبي زمعة البلوي إلى جانب عدة طرقات وساحات أخرى. كما أصدرت بلدية المكان بلاغا بمنع الانتصاب الفوضوي في عدة ساحات وشوارع رئيسية، وذلك لضمان سيولة تنقل المترجلين وتفادي الاكتظاظ المروري. كما تم خلال هذا اليوم برمجة موكب ديني بجامع عقبة بن نافع بحضور وزير السياحة، كما تم برمجة عرض ضوئي على سومعة جامع عقبة بن نافع إلى جانب عرض كبير بعنوان زوار الحضرة لمرشد بوليلة بساحة أولاد فرحان. وتشهد القيروان منذ تلاقة الاحتفالات حركية تجارية واقتصادية وسياحية كبرى، حيث تم تنظيم 3 معارض تجارية وأخرى تهم الصناعات التقليدية التي أضفت حركية إضافية على المدينة من خلال توافد عديد الزوار. نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: نبقى في القيروان، ومع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تسجل ذروة إقبال على المواد الأساسية والاستهلاكية بأنواعها، وقد حرصت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان على اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان تزويد السوق خلال هذه الفترة. المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب، وأكثر تفاصيل مع الزميل حاتم بالحوش.
2: أخذنا عدة إجراءات تعديلية في عدة مواد على غرار يعني مادة الفرينة المدعمة المخصصة لصنع الخبز المدعم. كيف يعني ثم 693 قنطار من الفرينة المدعمة اللي أسندت لفائدة أصحاب المخابز بصفة استثنائية لمجابهة الطلب الإضافي على مادة الخبز، وانتفعت بالكمية هذه 26 مخبزة. كيف لنا إجراء تعديل يخص المياه المعلبة، وضبطنا برنامج دعم استثنائي لأسواق الجهة أيضا من خلال يعني الدعم اللي جانا من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة، اللي كيف يعني الإجراءات هذه مكنت من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من هذه المادة بأسواق الجهة.
0: الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان عملت أيضا على وضع خطة عمل رقابية تم بموجبها تكثيف الحملات الميدانية للحد من كل أشكال المخالفات الاقتصادية خلال هذه الفترة. المزيد دائما مع المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب.
2: كثفنا بالعمل الرقابي الميداني، عندنا 6 فرق هي تنشط يوميا. خلال اليومين الأخيرين 293 عملية مراقبة اللي تم إنجازها، وأسفرت عن رفع 41 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالترفيع في الأسعار. يعني لقينا بعض التجاوزات السعرية في مادة المياه المعلبة، وإن كانت يعني زيادات غير مشطة، ولكني بطبيعة الحال تعتبر غير قانونية وتستوجب رفع مخالفات اقتصادية. أيضا شفنا إخلالات على مستوى الفوترة، 9 مخالفات، ثم أيضا 15 مخالفة أخرى اللي تم رفعها بخصوص يعني عدم إشهار الأسعار. إلى جانب المخالفات هذه الاقتصادية تم حجز 1008 قارورة مياه معدنية يعني سعة 1.5 لتر، وأيضا كميات أخرى من مادة الزيت النباتي المدعم من أجل يعني ارتكاب مخالفة الإخلال بترتيب الدعم.
0: نبقى مع احتفالات المولد، وفي ولاية نابل الوطن القبلي تتراوح كميات إنتاج مادة الزقوق وبين 20 طن و 30 طن، وتبلغ المساحة المزروعة دائما في الوطن القبلي حوالي 20,000 هكتار، و 80% من هذه المساحة على ملك الدولة. هذا ما أكده لنا رئيس دائرة الغابات في نابل محمد الهادي سليماني مع الزميلة فاطمة بن عثمان.
3: بالنسبة لإنتاج الزقوق في ولاية نابل تقريبا كما كل عام يتراوح بين 20 و 30 طن. عندنا مساحة غابية لأشجار الزقوق أو الصنوبر الحلبي اللي هي تمتد على حوالي 20,000 هكتار، من جملة 61,000 هكتار هي على ملك الغابات، 80% من هذه الأشجار هي على ملك الدولة الغابي، وتلعب دور إيكولوجي هذا إضافة إلى دورها في الإنتاج مادة الزقوق. كما قلنا بالنسبة للسنال إنتاج يتراوح ما بين 20 و 30 طن. الأسعار كما تشوفوا فيها تقريبا بين 50 و 60 دينار. نحب نقول اللي زاد ولاية نابل راهي عندها وحدة لصناعة مادة الزقوق المصنع موجودة معناها في معتمدية قربة، واللي زاد إضافة إلى الإنتاج هذا هي تقوم بتصنيع حوالي 14 طن.
0: إلى الجنوب التونسي، وفي متابعة لآخر أخبار فاجعة جرجيس، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، قال أن مستشفى مدينة بن قردان قد استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين غير شرعيين تم انتشالهم بعد أن غرقوا في البحر خلال اليومين الماضيين. جاء هذا بعد غرق مركب كان يقل 15 تونسيا نهاية الأسبوع الماضي.
4: في اليومين الأخيرين تم انتشال عدد كبير من الجثث، 19 جثة، وتم جثث أكثر من العدد اللي نبحث عليه، دليل على أنه تم مركب آخر يمكن أن يكون هلك عرض البحر. تم أخذ العينات من العائلات اللي بقت كلها وأرسال العينات إلى مخبر التحاليل الجينية بتونس العاصمة، واليوم يقع التعرف على كل الجثث. رحلة البحث والانتشال ديما متواصلة حتى في سائر الأيام، لأنه الحرس الوطني ولا الحماية المدنية ولا الجيش ولا البحارة يلقوا جثة يخرجوها، وديما ثم بطبيعة الحال تعامل معها حتى إذا كان ما عندناش حيث. بالتالي نتمنى نكونوا في 19 جثث لأبنائنا، واللي بيتعرفوا عليها واللي بتكون بطبيعة الحال تبع أبنائنا سيتم تسليمها أما هذا المساء مؤخرا ولا غدا الصباح للعائلات حتى توارى الثرى في بن قردان. إن شاء الله نلقوهم الكل حتى نستطيع أن ننهي رحلة البحث ورحلة المأساة. بالمقابل انجرت على هذه الحوادث تعرف أحداث ليلية بدأت بوقفات التشييع ثم تطورت في ليلتين ماضيتين وأصبحت صدام مع قوات الأمنية، وهذا اللي غالب يعني العقلاء. ونحن كمرصد تونسي لحقوق الإنسان نرفض الشيء هذا لأن نعتبره أنه احتجاج حق دستوري، ولكن يجب أن يكون بشكل سلمي وفي واضح النهار.
0: في المهدية، وبعد انقطاع الكهرباء عن محطة الضخ بمدينة كركر من ولاية المهدية تم تسجيل اضطرابات في توزيع الماء في عدد من المعتمديات الداخلية لولاية المهدية. التفاصيل في الورقة التالية مع الزميلة نادرة اسماعيل.
5: أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمهدية أنه تبعا لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح اليوم الاثنين على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدة مناطق بولايتي صفاقس والمهدية، فإنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا إلى حدود الساعة 8 مساء من نفس اليوم بكل من معتمديات الجمة وبومرداس وسيدي علوان وملولش والبرادعة والشابة والسواسي وولاد الشامخ وهبيرة والشربان. من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: أذكركم بأبرز العناوين. مدينة القيروان تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم وغدا، وعاصمة الأغالب القيروان تسجل حركية سياحية وثقافية مع توافد زوار من مختلف جهات الجمهورية. وفي الجنوب التونسي، المرصد التونسي لحقوق الإنسان يؤكد أن مستشفى مدينة بن قردان استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين غرقوا في البحر حتى اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الفحص، الناظور، بير مشارقة على الموجة 104.7
1: مثلك لم تر قط عيني،
2: وأجمل منك لم تر قط عيني،
1: ومثلك لم تلد النساء

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء. وكل مولد وأنتم

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز 11 ليلة للأنباء. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتكون بين 40 و45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، ودعا المواطنين للالتزام بالتوصية الوقائية للحد من مخاطرها. ودعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وطبعا عدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات والفضاءات الطبيعية. هذا وينبه الخبراء في الشأن المناخي إلى تواصل موجة الحر التي تشهدها بلادنا قد تتواصل للشهر القادم سبتمبر، في علاقة بالتغيرات المناخية المتطرفة في العالم والتي تعرف في الأوساط المتخصصة بظاهرة النينيو المناخية. وسيتواصل الطقس دافئا حتى شهر نوفمبر. أيضا فصل الشتاء القادم حسب بعض التقديرات سيكون دافئا، لأن المناطق الساحلية خاصة البحر سيبقى دافئا في الشتاء. هذا وقد أعلن مصدر كوبرنيكوس الأوروبي أن متوسط حرارة سطح المحيطات في العالم قد وصلت أكثر من 21 درجة مئوية فاصل واحد، وبذلك سجلت رقما قياسيا غير مسبوق بفعل تغير المناخ. وقال أن هذا العام سيكون الأقوى على الإطلاق، وتفاقم هذه الظاهرة المناخية الطبيعية ستسبب في ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وكل ذلك نتيجة غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. احتضنت وزارة شؤون الخارجية اليوم حفل توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة التونسية ومكتب الوكالة الكورية الجنوبي للتعاون الدولي. المشروع يحتوي على ثلاث مكونات: تطوير بحوث وتنمية متعلقة بالفلاحة الذكية، دعم البنية التحتية الفلاحية عبر تركيز تكنولوجيا تساهم في الانتاج المستدام للحبوب والزيتون، وأيضا تنظيم برامج تكوين لفائدة ممثلي الهياكل الفلاحية في تونس، فضلا عن تعصير عدد من الضيعات الفلاحية في ولايات القيروان وبنزرت ونابل وتحويله إلى ضيعات نموذجية. في أخبار تونس أيضا، وفي علاقة بالأخبار العالمية، نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس في بيان توضيحي ما تداولته وسائل إعلام خليجية عن أن هناك تأخير في تسليم ملابس مصنوعة في تونس بسبب الانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي. وقالت الجامعة التونسية للنسيج والملابس أنه بعد التثبت فقد أظهر أن تسليم الأقمشة من قبل الحرفاء سيتأخر بأكثر من 3 أشهر مقارنة الأجل التعاقدية، وذلك بسبب تأخير وصول المواد الأولية إلى تونس أي مرحلة التوريد. وشددت الجامعة التونسية للنسيج والملابس على أن قطاع النسيج والملابس يمتلك خبرة دولية تقوم أساسا على احترام الأجيال ودقة التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة الدولية. وكانت في المدة الأخيرة تسابقت كل وسائل الإعلام الخليجية على خبر يقول بأن النسيج صناعة النسيج التونسية تتأخر في تسليم طلبياتها لأوروبا. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في منتصف الليل. إلى اللقاء.
1: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع. I love summer. فقط تبع الموجة.

يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق

آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا.

0: وآجل. منتصف الليل في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: يحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء لتتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع حرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. هذا وينبه الخبراء في الشأن المناخي إلى تواصل موجة الحر التي تشهدها تونس حاليا، والتي قد تتواصل لغاية شهر سبتمبر القادم، في تعلق بالتغيرات المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم والتي تعرف في الأوساط المتخصصة بظاهرة النينيو المناخية. وكان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي قال أن متوسط حرارة سطح المحيطات في العالم قد وصل إلى 21.1 درجة مئوية، وسجل بذلك رقما قياسيا غير مسبوق بفعل تغير المناخ في الكرة الأرضية. احتضنت وزارة الشؤون الخارجية حفل توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة التونسية ومكتب الوكالة الكورية الجنوبي للتعاون الدولي. المشروع فيه ثلاث مكونات: تطوير البحث ودعم البنية التحتية، وأيضا تحويل بعض الضيعات الفلاحية في القيروان وبنزرت ونابل إلى ضيعات نموذجية. نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس في بيان توضيحي ما رددته قنوات إخبارية مقرها في منطقة الخليج العربي بأن تأخيرا مسجلا في الإنتاج في تونس في قطاع النسيج، وأن تلك التأخيرات بسبب الانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي. وقالت أن التأخير الذي وقع في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد. ألغت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذهبت بذلك إدراجا استمر منذ عام 1979. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا. تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي اللالة

ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم.

آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ